جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: مسرح يخلد مناحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
2: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
0: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت 6 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
0: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر

فاغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ

وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب

فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم

الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم.

سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم،

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

له من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد

طهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون

0: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحا بينا مجملا ومفصلا. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول

أحد أهل العلم الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبيه. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه، وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه بحكمة

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام، قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

0: يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: جدة اف ام على هواك. لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك. أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صباح الخير.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، أو بالأخص برنامج ابدأ صح. صباحكم مشرق، صباحكم أنوار، يا رب يعطيكم العافية. اللي رايحين الدوامات في هذا الصباح نكون إن شاء الله حنكون معاكم رفقاء دروبكم بإذن الله. إن شاء الله يكون يومكم مليء بالإنجازات، مليء بالجمال، مليء بالهدوء والسكينة، مليء بكل ما هو جميل. استمرار راح نكون معاكم على مدى 3 ساعات ونص زي ما تعودتوا دائما من الآن وإلى حد الساعة 10. فقراتنا متنوعة مختلفة، اليوم الحلقة مختلفة، عندنا حدث مختلف، فخليكم معانا عشان نعرف الحدث مع بعض بإذن الله. زي ما تعودتوا دائما عندنا لغزنا، وعندنا دردشتنا الصباحية، وعندنا فقراتنا حدثة في مثل هذا اليوم، وترند، ودراستنا، وكمان ضيوفنا اللي حيحلوا علينا في هذه الحلقة. خلينا نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما من التقديم معاكم دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: أخبار الطقس على جدة إف إم ليوم الأربعاء 20 مايو. بمشيئة الله تعالى، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حايل والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 48 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 48 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وأما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ بتصبيحاتكم، ما شاء الله بادين من بدري، من الساعة 1 أمس بادين. عندنا سعيد الدوسري صبح علينا ويقول: الصباح من أجمل فترات اليوم، وذلك بجمال شروق شمسه بعد الظلام الكاحل والحالك وزقزقة العصافير والهواء الدافئ والهدوء والسكينة، فكل هذه الأمور تعبر عن جمال وروعته، جمال الصباح وروعته. يعطيك العافية، شكرا لك يا سعيد، يا هلا وسهلا فيك. طيب نروح لأبو فؤاد يقول: اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الرحيم الثبيتي صبح علينا ويقول: اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطاياك وكريم عفوك يا رب، صباح الخير، صباحك أنوار يا عبد الرحيم. عماد يصبح علينا ويقول: قهوتي بعد الإفطار لها مذاق خاص. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا أبو شامي يقول: صباح الورد، صباحك أنوار. عندنا الصادق آدم يصبح علينا ويقول: أسأل الله أن يعطيكم ما تتمنون ويجيبكم بما دعيتم ويرزقكم ما رجوتم ويغفر لكم ولوالديكم. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات غازي شولان يصبح علينا ويقول: أسأل الله أن يرزقنا وإياكم طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولبس العافية. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. زكريا نبدأ أول شيء. جلال الحداد يصبح علينا ويقول: صباح الخير والسعادة عليكم جميعا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أشفي مرضانا وعافي مبتلانا ورحم موتانا يا رب العالمين، وكل من قال آمين. يعطيك العافية.

يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات زكريا الأزهري يقول: صباح الفل والورد والياسمين، اللهم عافنا وعفو عنا وزدنا ولا تنقصنا، اللهم رضاك والجنة، صباح السعادة عليكم. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. محمد أيوب يصبح علينا ويقول: اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك وجميل سترك، صباح الخير، صباحك أنوار. خليفة الزبير يصبح علينا ويقول: يا رب في هذه الأيام المباركة بلغنا يوم عرفة واجعل لنا دعوة مستجابة، اللهم اغفر همومنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واسعد قلوبنا وارحم أرواحنا وتقبل سائر أعمالنا واكتبنا من أهل الجنة وبلغنا يوم عرفة وأنت راض عنا يا الله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. نوار العتيبي صبح علينا أيضا ويقول: اللهم اجعل لنا ذكرى طيبة في قلوب الآخرين وارزقنا القناعة والرضا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صباح الخير، صباحك أنوار. من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من فؤاد قطان يصبح علينا ويقول: الحياة جميلة لمن يراها بعين البساطة، فمن يأخذها بسلاسة تصبح سهلة، بين يديه ومن يأخذها بتعقيد ترد عليه الحياة بمثل التعقيد وزيادة، ومن يوقن بأنها جميلة تكشف له جمالها، ومن يردد أن حياة مشاكل تمتلئ بدروبه، بما يوافق ظنه، ومن يؤمن بأن الفرص الكثيرة تفتح له أبوابها، وهكذا عيش يومك وانسى همومك. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. أيضا عبد العزيز عسيري صبح علينا ويقول بس دقيقة، أوكي، عبد العزيز عسيري صبح علينا ويقول: ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صباح الخير وأنتم في حفظ الرحمن. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا تصبيحة من عبد الله بركات يصبح علينا ويقول: اللهم أرزقنا في هذا اليوم راحة تنسي القلوب تعبها، وبركة ترافق خطواتنا، ورضا يجعل أرواحنا أكثر اطمئنانا، صباح الرضا، يا هلا وسهلا فيك. عندنا أيضا تصبيحة من أبو سعود يقول: اللهم بارك لنا في العشر من ذي الحجة واجعلها جابرة غافرة محققة لآمالنا وأحلامنا، صباح الخير، صباحك أنوار. أيضا تصبيحة من يزيد يصبح علينا ويقول: اللهم إنا نسألك من السعادة ما يمحي الأحزان، ومن اليقين ما يزيد الإيمان، ومن الصحة ما يعافي الأبدان، ومن الأعمال ما يبلغنا فسيح الجنان. أيضا يعطيك العافية، شكرا لك. أيضا علي بركات يصبح علينا ويقول: يا رب أينما كان الهدى فاجعله في طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. يعطيك العافية علي، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا موسى من البحرين يصبح علينا ويقول: صباح يليق بقلوبكم الجميلة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وجعل يومكم مليئا بالطمأنينة والابتسامات الجميلة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. آخر تصبيحة معنا من فتيفت يصبح علينا ويقول: صباحكم الله بالخير والعافية يا رب العالمين، وياك يا رب العالمين وكل المستمعين، شكرا جزيلا. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك فتيفت. خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد. اليوم عندنا مهنة، لغزنا اليوم مهنة، نطلع ذا الفاصل وراجعين من جديد، لا تروح بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

عودة ورجعنا لكم من جديد نكمل باقي تصبيحاتكم وندخل على لغزنا اللي هو مهنة اليوم بإذن الله. طيب عندنا تصبيحة من أبو نبأ يقول صباح الخير والأماني والفجر الجميل على حلو المعاني والشوق الأصيل، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا تصبيحة من حمود يقول أسعد الله صباحكم وصباحك، يعطيك العافية. هذه آخر تصبيحة معنا، تمام، واضح إنه الناس خلاص دخلت إجازات يعني بدأوا ما يداوموا، فما في أحد كثير ولا عشان ما في مدارس عشان كذا. طيب عندنا أيضا فضل السنيدي يصبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الورد والياسمين وصباح الخير والأمل والتفاؤل على جميع الطاقم، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا أمل تصبح علينا وتقول صباح الربوع الخفيف اللطيف، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. طيب خلاص ننتقل إلى لغزنا، خلاص كذا حنوقف التصبيحات ننتقل إلى اللغز. اللغز اليوم مهنة، ركزوا معايا كويس، حتجيبوه بإذن الله سهل اليوم، أنا سهل يعني سهل صراحة. طيب أنا مهنة، السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى الحلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة فمن أنا. نعيد اللغة، شوفوا لطيف صغير ما هو كثير يعني، وإن شاء الله أنتوا حتجيبوه، تمام ركزوا معايا. أنا مهنة، السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة فمن أنا. تمام خلينا نتذكر أرقامنا أكيد على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا، اللي يجاوب ويشارك معانا على الواتساب يحط اسمه أو حستبعد الإجابة. أوكي بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. هعيد اللغز قبل لا نطلع الفاصل، اللغز يقول أنا مهنة، السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة فمن أنا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة.

0: ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. ركزوا كويس في اللغز، أنا شايفة الإجابات كلها يعني مو كويسة، الإجابات مو كويسة، اللغز كويس. طيب ركزوا. طيب حنعيد اللغز من جديد. أنا مهنة، السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة، فمن أنا؟ اسألوا عشان توصلوا. ناخذ باسم. صباح الخير يا باسم.
3: باسم صباح الخير.
2: يا اهلا وسهلا، صباح الخير، كيف حالك؟
3: الحمد لله، الله يسعدك.
2: يا هلا. أنا
3: عندي سؤال. قول. عندي سؤال قبل الاجابه.
2: قول.
3: انه المهنه تكون في مكتب؟
2: المهنه تكون في مكتب، في جزء منها. ايوه، جزء منها يكون مكتب، مكتبيه. طيب. يعني
3: طيب اجابتك ان شاء الله حتكون محامي.
2: محامي، متاكد؟
3: إن شاء الله.
2: متأكد؟
3: متأكد
2: يا باسم، متأكد؟
3: إن شاء الله متأكد.
2: ماشي، أنا عملت اللي علي، مالي شغل. خلاص خلاص، يلا. يا هلا يا هلا فيك. طيب عندنا ورد. صباح الخير يا ورد.
4: صباح الفل. هلا والله يا دينا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين
4: دينا. أنا أقول فراش المدرسة. ممكن
2: فراش المدرسة؟ أوكي. إيه. تمام،
4: تحية لسارة.
2: أهلا وسهلا. يلا نروح لسليمان. صباح الخير.
5: صباح النور أختي دينا، والله اليوم صعبتي الصدق.
2: طيب يلا فكر. طيب
5: طيب، هل هو له زي رسمي، لبس رسمي ولا لبس عادي؟
2: له لبس رسمي. أيوة، جزء من شغله أنه يكون عنده لبس رسمي. صح،
5: لبس رسمي. طيب هل هو صاحب قرار؟
2: ايوه طبعا طبعا، صاحب قرار.
5: اه،
2: مكانتي مرموقه، اكيد عنده قرار مهما كان.
5: والله الظاهر القاضي.
2: والقاضي ذا اللي اكلتوه وشربتوه وتعبتوه وانتوا تقولوا القاضي.
5: محامي. طيب محامي.
2: وحتى المحامي بهدلتوه. بس يلا خلاص.
5: لا والله استهلكنا. لا جاي
2: غير فعلا استهلكتوهم.
5: والله استهلكناهم لانهم اقرب ناس.
2: طيب يلا
5: مفتش. المفتش ممكن مفتش.
2: خلاص المفتش.
5: مفتش البلدية والضابط كذا.
2: لا لا لا، أعطيني شيء واحد. لا شيء واحد عشان هذا مظبوط.
5: أيوة. يعني طيب طيب، هل هو يعني تأجر أنت بفلوس، تأخذ بفلوس ولا هو وظيفة حكومية؟
2: ما في شيء من غير فلوس. وظيفة حكومية ما هي حكومية، أكيد عنده راتب وعنده فلوس أكيد.
5: أيوة.
2: أكيد يعني كذا ولا كذا.
5: جبناها أختي ديرة، جبناها.
2: أنت بس تقول جبناها وأنت والله وأنت داري. بس يا الله قل لي قل لي، أعطيني أعطيني. يلا يا سليمان تضيع الوقت.
5: الضابط يا أختي الضابط.
2: الضابط متأكد؟
5: متأكد صريحة ضريحة. شكرا جزيلا،
2: مع السلامة. أنا يجيب لي إحباط سليمان، يصر ويصر جدا. طيب الضابط، ماشي، هذه إجابة سليمان. خلينا نرجع نعيد اللغز من جديد. طبعا في اجابات كثيره على الواتساب، معليش سامحوني انا شوي تعبانه. عندنا عفوا، عندنا اجابه من صالح السفياني. طيب عندنا اجابه من صالح السفياني يقول المحقق. ايضا عندنا غازي شولان يقول مهنه التسوق. كيف مهنه التسوق؟ يعني المسوق ولا مين التسوق؟ اشرح يا غازي، ما في مهنة كذا اسمها. أبو راشد يقول مساعدك الذكي اللي هو متى الاي اي. يعني نحن نتكلم مهنة، يعني شخص يعملها بعيدا عن التطبيقات، ولا حنذكر التطبيقات أبدا في الغازنا. نحن بنتكلم أشخاص، ناس، يعني شخص بيعمل وظيفة معينة وياخذ عليها راتب. أوكي تمام. خلينا ناخذ فؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
6: هلا والله دين.
2: يا هلا، صباحك انوار.
6: صباح الخير.
2: هلا والله. يلا يا فؤاد.
6: له علاقه في القضاء؟
2: له علاقه في القضاء؟ ما لا لا، ما له علاقه مباشره، بس ممكن، بس ما له علاقه.
6: ما له علاقه مباشره، يعني يكون المحامي. يعني
2: المحامي شغله قضاء، يعني هو داخل بالجهد ويدينه.
6: طيب
2: في القضاء.
6: زين طيب، لو في الهندسة يعني هذا.
2: أنت بتسأل أسئلة واضحة. لا ما أدري، ما حرد مهندس. على أسئلتك.
6: مهندس.
2: المهندس.
6: قول مهندس.
2: خلاص
6: خلاص،
2: يعطيك

العافيه. يا اهلا وسهلا فيك. طيب نروح لأم سيف تقول المحامي محمد المري قال المحامي، وعندنا وليد قال مبدئيا المحامي، وعندنا أيضا إجابة من نبيل اليافعي قال المحاسب، بعدين لو مو المحاسب القاضي. طبعا أنا ما حاخذ ولا إجابة منهم إلا لما تعتمد إجابة. عندنا العمدة يقول المعلم. أوكي تمام ماشي الحال. يقول باين عليك مروقة تخوفنا. لا ما خوف أحد إلى الآن، إلى الآن هذه اللحظة أنا بتكلم معكم ما في إجابة صحيحة. طيب عندنا أيضا إجابة من سعيد الغامدي قال رجل الجمارك، أيضا عندنا إجابة من سعيد الدوسري قال المحامي، وأيضا عندنا إجابة من حسين شمس قال ضابط الشرطة. إلى الآن ما في ولا إجابة صحيحة، لا واتساب ولا اتصال. فكروا كويس ترى مرة سهلة، بس أنتوا يبغالكم تفكروا كويس. حرجع عيد اللغز قبل لا نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا مهنة السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة فمن أنا.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. نتذكر لغزنا. لغزنا يقول: أنا مهنة، السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعجا، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة، فمن أنا؟ خلينا نأخذ محمد المري. صباح الخير.
3: صباح النور. هلا أستاذة.
2: يا هلا وسهلا، مرحبتين. هلا يا محمد. يلا يا محمد.
3: هلا بك. أنا أقول بإذن الله. طبعا للرجال والنساء هذه المهنة.
2: رجال ونساء، صحيح.
3: طيب، ممكن المدير مدير مدرسة أو المدير العام أو أي مدير، أهم شيء،
2: بس أهم شيء إنه مدير وخلاص.
3: يعني ممكن مدير المدرسة، ممكن
2: نخصص مدير المدرسة.
3: خلاص.
2: أنا أفضل إنك تخصص المهنة، لأنه مدير كل المهنة فيها مدير، كل المهنة فيها مدير، فأنا أخصص المهنة.
3: ممكن مدير مدرسة، ممكن
2: المدرسة، يعني مدير المدرسة
3: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: طيب تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. طيب تمام، نشوف الإجابات اللي وصلتنا. أنتوا صراحة يعني مفاجئيني. نادر محمد يقول المحامي. تو أنا قاعد أقول بهدلتوا المحامي وبهدلتوا القاضي ولا الضابط. السلك العسكري ذا كله اطلعوا منه يا شباب، بهدلتوه، يعني خلونا بعيد، ما يصير. طيب، عندنا إجابة من سليمان التميمي، يقول كابتن الطيار أو المضيفة الكابتن أو المضيفة أو الكابتن الطيار الكابتن. يعني يا سليمان، يعني أعطيني إجابة واحدة أو هذه ما تمشي. تمام. سراب التميمي تقول مضيفة الطيران. طيب، مضيفة الطيران، ماشي. عندنا كمان إجابة من أفنان، قالت المستشار الأسري. عندنا فاطمة من الجبيل، قالت المحقق. علي الأسمري قال مستشار الأسري. عبد الرحيم الثبيتي قال سكرتير. طيب سكرتير إيش؟ يعني خصصه. أحمد جمال قال الشؤون القانونية. الحين أنا قاعدة أقول لكم ابعدوا عن الموضوع، ابعدوا عن القانون تماما، تقولوا شؤون قانونية. طيب، أيضا من ضمن الإجابات عندنا أم سيف قالت الدكتور، وليد قال الطبيب. طيب، عندنا كمان إجابة من إيش إبراهيم قال الإنجني. إيش هذا إبراهيم؟ إيش هذا إبراهيم؟ ما فهمت إيش هي المهنة، ما فهمت. أبو فهد من أبها يقول المحقق. يا أبو فهد، قاعدين نقول ابعدوا عنهم. طيب، عندنا كمان من ضمن الإجابات مهندس محمد حسن يقول المهندس المدني. يعني أنت مهندس وتبغى مهندس يعني. طيب ماشي، عندنا إجابة ولكن من غير اسم، فستبعد من غير ما نتكلم. خلاص تمام. عندنا أيضا إبراهيم. يا سلام إبراهيم، كاتب لي المهندس بس يعني بالإنجليزي بالحروف العربية، إن كاتب لي إنجينير كيف يعني أفهمها؟ قل لي كيف أفهمها وإنت كاتب لي إياها بالعربي، اكتبها بالإنجليزي طيب عشان يعني نفهم يا عمي. بالحروف العربي إنجليزي ما هي ظابطة. طيب، عندنا أيضا إجابة من غير اسم، ما حناخدها. طيب، عندنا كمان إجابة من نبيل اليافعي قال الدكتور. أوكي تمام. لا، ما أنت أول واحد، في كم أحد قال دكتور، بس هل هو الدكتور ولا لا؟ هنا الكلام، يعني المشكلة أنكم تعصبوا على إجاباتكم وأنتم ما أنتم دارين صح ولا غلط، وأنا الأول وأنا الأخ. طيب هي صح الإجابة، ما ركزوا يا شباب. طيب ركزوا. طيب، عندنا كمان غازي شولان يقول المهندس. أنا حعيد اللغز من جديد وأنتوا تركزوا كويس، ترى مرة سهل ولكن إلى الآن يعني شايفتكم ضايعين. علي محمد أبو عماد يقول ساعي البريد. ماشي، خلينا نعيد اللغز. يقول أنا مهنة، السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة فمن أنا؟ نطلع فاصل وراجع.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في مهنتنا. أنا بس أبغى أوضح شغلة للي يكتبوا لي جوجل وشات جي بي تي، أنا ما حجيب أي، وبعدين هذه تطبيقات مش مهن. أنا بتكلم مهنة يعني شخص بيشتغلها، شخص حقيقي يشتغلها يأخذ عليها راتب وفلوس، تمام؟ أي تطبيق ما حجيبه، يعني فارس المطيري شات جي بي تي أكيد لا، تمام؟ لا، ولا أي تطبيق حنجيبه في اللغز أبداً، ما حنجيب تطبيقات. لو حنجيب تطبيقات حقول أنا تطبيق، أوكي؟ يعني ما حبهدلكم أكثر، ما حوس الدنيا عليكم. خلينا نعيد اللغز. اللغز يقول أنا مهنة، السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة، فمن أنا؟ ناخذ حمود. صباح الخير.
3: صباح النور
2: يا دينا،
3: وساعة
2: نقول
3: لكم صباح الخير.
2: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. يلا يا حمود.
3: أنا بعرف ساعي البريد إن شاء الله.
2: ساعي البريد؟
3: إن شاء الله.
2: متأكد؟
3: إن شاء الله.
2: آخر كلام؟
3: آخر كلام إن شاء الله.
2: ثلاثة إن شاء الله قال، يعني خلاص متأكد. تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
3: مع السلامة.
2: طيب نشوف عندنا عندنا إجابات. خلينا نبدأ الإجابات، فين وصلنا إحنا؟ أوكي. عندنا أحمد عبد العظيم يقول الدكتور، أيضا علي البارقي قال الدكتور، وأيضا عندنا فارس قلنا لغير إجابتك لأنه ما هذه تطبيق ونحن ما حنجيب تطبيقات. سعيد الدوسري يقول المدير التنفيذي. طيب يعني المدير التنفيذي، نحن مهنتنا ترى متخصصية، يعني مدير التنفيذي ترى في كل مكان في مدير تنفيذي، نحن نبغى مهنة واضحة. أوكي، ناخذ اتصال نقول مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: يا هلا وسهلا يا برد.
4: هلا سمين، كيفك؟
2: والله بخير.
4: زمان ما كلمتكم.
2: والله من طول الغيبات، يعني المفروض إيش تجيبي إجابة صح؟ لازم.
4: إن شاء الله.
2: يلا.
4: أنا أقول مهندس.
2: المهندس.
4: أي.
2: متأكدة.
4: نقول إن شاء الله.
2: متأكدة.
4: خطأ يعني.
2: متأكدة. أنا بسأل، أنا مالي شغل، خطأ ولا صح مالي دخل.
4: حسيت أنا هو مدري أول جواب جاب بالي هو مهندس. إن شاء الله مهندس.
2: طيب يعني فكرتي كويس ولا ما فكرتي كويس، ولا بس اللي جاب بارك على طول قلتي
4: طبيب؟ طيب.
2: يا راجل.
4: أدور مهنة كذا تسوي حلول، ما أدري.
2: طيب كل المهن ترى لها حلول، كل مهنة في الحياة هي حل.
4: راح اللي يعني شيء مرموق، شيء كذا مرموق يعني راتبه عالي. ولا

0: احنا قلنا مكانته مرموقة، ما قلنا راتبه عالي. بس حلو تحليلك، عجبني يا صراحة، عجبني اخر يعني دغر راسي. ها فقولي لي.
1: لا خلاص خلني المهندس.
0: المهندس متأكدة؟ خلاص اخر كلام
1: ان شاء الله.
0: أبرد اخر كلام،
1: مشكلة ما جاء في بالي شيء عشان
0: يا برد اخر كلام. ها ها
1: يدور حلول، من اللي يدور حلول؟
0: ترى كل الناس تدور حلول، كل العالم تدور حلول. ها انا الحين ابدا معك متاكده مرتين، الثالثه توقفي تغيري، ايش اسوي؟ طيب
1: صح المفروض. اي
0: لا مو المفروض، انا مو المفروض، انا بقول لك يعني لازم تصملي على اجابه واحده، لا تخلي كلامي يهزك، لا اصملي.
1: اصلا خلاص ما
0: على ايه؟
1: مهندس.
0: خلاص اخر كلام
1: ان شاء الله،
0: مالي دخل.
1: اوكي
0: اخر كلام،
1: جالي ببالي شيء برسلكم
0: اكتب. طيب تمام، نحط المهندس لبرد. اوكي يعطيك العافية، اهلا وسهلا فيك. نروح لامنة. صباح الخير يا امنة. امنة امنة تكسر في البيت. امنة
2: الو، هلا
0: كيف حالك؟ اهلا يا امنة، خلي البيت وراك تكسريه. كيف حالك؟ طيبة؟
2: أنا أقول الدكتور.
0: الدكتور متأكدة؟
2: إيه فاطمة مهندس.
0: متأكدة الدكتور؟
2: ما أدري، لو غلط خلط من رأس العلوات.
0: طيب وفاطمة متأكدة المهندس؟
2: ما أدري والله.
0: خلاص يعني أثبت؟
2: أثبت.
0: يلا أثبت، يعطيك العافية، شكرا لك، هلا وسهلا فيك. طيب عندنا من ضمن الإجابات برضو اللي مصرين يكتبوا من غير ما حقدر أقول إجابتكم إذا من غير اسم. طيب عندنا أحمد البكيري قال الطبيب أيضا من ضمن الإجابات. عندنا أحمد القيسي، أوكي أحمد القيسي يقول موظف الإحصاء، حلو. أيضا أبو مالك قال الطباخ. عندنا أيضا إجابة أتذكر وأقول لك يا إيش أمس، حل أمس إيش أمس كان أمس إيش كان عندنا، نسينا كلنا نسينا، ذكرونا بالله أمس إيش كان عندنا. طيب عندنا كمان إجابة مختلفة، سلطان الحربي يقول مركز العمليات. يا سلطان احنا لما نقول مهنة نقول شخص شغلته كذا، مركز العمليات يعني في احد علاقات، والله في احد شو اسمه ذا اتصالات، في احد والله في العمليات، في نبغى الموظف ايش اسمه، ايش اسمه بالضبط يعني، لا تقول لي مركز، لا تقول لي شرطة، لا ايش الشخص ايش اسمه ايش مهنته بالضبط. تمام. ايضا حتى عندنا نادر نفس الحكايه، مدير عام، مدير على ايش، على ايش، ايش المهنه، مدير ايش، فين المكان، القطاع، عرفت يعني، ابغى مهنه واضحه. احمد جمال قال العلاقات العامه. طيب عندنا ايضا اجابه من ابو جمانه قال الصحفي مع استفهام، اكيد ما حجاوبك يعني، صحفي قل لي صحفي، ما هو صحفي ما هو صحفي. انتهى. تمام. عندنا كمان إجابة من أبو فهد يقول الإجابة هي المذيع أو الصحفي. ترى المذيع مختلف عن الصحفي، نحن شوية كلنا إعلاميين ولكن عندنا تحفظ. الصحفي يقول لك أنا مو مذيع أنا صحفي، والمذيع يقول لك أنا مو صحفي أنا مذيع، فعندنا مشاكل مع بعض. طيب فصحفي ولا مذيع، ركز يا أبو فهد. أيضا عندنا عبد الله بركات قال الطبيب، صح ايوه قال الطبيب. طيب هل هي فعلا ولا لا؟ عندنا اليوم يدينا بتبي تشككي الناس في الاجابات. لا والله ما شككت، انا ابغاكم تعطوني اجابه واضحه بس، ما ابغى شيء يعني، ايوه نبغى بس اجابه واضحه، ما نبغى ولا شيء. طيب امواج لما تقولي لي اشاره المرور، اشاره المرور بني ادم، كيف اشاره المرور يعني كيف؟ امواج السؤال واضح، إنسان يشتغل هذه المهنة، إيش هي الإجابة؟ بسرعة يلا أعطيني إجابة. خلينا نطلع فاصل، قبل لا نطلع الفاصل نقول نتذكر باللغز. اللغز يقول أنا مهنة، السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة، فمن أنا؟

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. إجاباتكم مرة ضعيفة، الإجابات الصحيحة ترى جات ولكن مرة قليل وضعيفة مرة. طيب، أنا مهنة السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة، فمن أنا؟ نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا. عندنا قلنا أبو مالك قال الطباخ. أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة أوكي، عبد الرحيم الثبيتي كان بيسأل إيش حل لغز أمس. أمس كان الفراشة. أوكي، عندنا سلطان طيري قال الكول سنتر. طيب، الكول سنتر ماشي. عندنا كمان إجابة من نادر، لا تناقشني، نبغى متخصص، نبغى مش مدير عام بشكل عام، لا، نحن نبغى مهنة تخصصية، مهنة متخصصة. أوكي، أيضا من ضمن الإجابات عندنا أحمد جمال قال قال العلاقات الاجتماعية. أغير الإجابة، صالح السفياني غير إجابته من المحقق إلى المبرمج. أوكي، عندنا كمان من ضمن الإجابات إجابة من بشاير قال الطبيب الأسنان، وعندنا كمان بشاير قالت الطبيب. يعني لو تحاولوا تفرقوا، أو واحدة كل واحدة تكتبي لي اسمها الثاني أو شيء، لأنه الثنتين كاتب لي يعني، فما حعرف أفرق بينكم. طيب، عندنا إجابة من أمين العتيبي قال المهندس. أيضا أبو بسمة قال

للطبيب. أيضا عندنا صفوان أبو ليان قال لأني مهندس أقول مهندس. دائما الله يهديكم مهندسين دائما تتحيزوا البعض بزيادة بزيادة. طيب عندنا كمان نورة عبد الرحمن. نورة عبد الرحمن تقول مستشار نفسي. أوكي عندنا كمان أبو غلا قال الطبيب بعدين غير وقال الصيدلي. ماشي عندنا كمان من ضمن الإجابات إجابة من حسين العابد قال الكاشير. عندنا إجابة من أبو تميم قال المهنة نقول إن شاء الله محامي. أيضا إجابة من أبو فهد قال المذيع. بعدين عندنا محمد أيوب مهم معانا تو يستوعب الفكرة يسألني عن منى. منى نقلت منى انتقلت إلى منصة أخرى وجهة أخرى عشان كذا هي مو معانا. ولكن أنت واضح أنك توك تركز معانا يا محمد. نحن قلنا ذا الكلام من زمان. تمام وإن شاء الله نتمنى لها التوفيق وين ما كانت. أيضا عندنا إجابة من أمواج قالت الموظف استقبال الأشخاص الزائرون. موظف استقبال بس يا أمواج إيش الأشخاص الزائرون؟ مين الأشخاص مين الأشخاص الزائرون؟ طيب عندنا إجابة من مين؟ نبيل أنا أوكي. طيب بس نبيل أيوة الدكتور كاتب له. طيب عندنا إجابة من أبو محمد السوداني قال الطبيب أيضا من ضمن الإجابات. عندنا إجابة من عبد الرحيم دقيقة عبد الرحيم الثبيتي يقول المفتش على الموظفين يعني مشرف أو طيب أوكي. طيب عندنا كمان إجابة أو هل هذه المهنة ما زالت موجودة ومن زمان موجودة أوكي من زمان. طيب عندنا كمان إجابة أوكي بشاير عبد العزيز والثانية ما خلاص يعني بشاير عبد العزيز أوكي ماشي. طيب هذه أيضا معتز عندنا معتز يقول شرطي المرور. ماشي هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. أنا ماني شايفتكم بتسألوا عشان كذا أنتوا ضايعين والإجابات ترى قليلة يعني ترى قليلة. ماشي عندنا نعيد اللغز خلينا نعيد اللغز وبعد الفاصل حيكون آخر لينك. هنعيد اللغز وبعدين آخر حيكون آخر لينك. هذا اللينك الجاي حيكون آخر لينك. ركزوا كويس. أنا مهنة السعي وراء الكمال من أهم صفاتي. منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج. سرعتي في البحث تبهرك. مكانتي مرموقة فمن أنا. يلا

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم في الجزء الأخير من اللغز. اللغز يقول: أنا مهنة السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول، حتى وإن كنت منزعج سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة. طيب، أنا قالوا لي، أو الأسئلة اللي جاتني، في أحد سألني قال عنده صاحب قرار، صاحب قرار، في سؤال جاني أنه هل هي الوظيفة مدنية أو عسكرية؟ مدنية، وأحيانا ممكن تكون عسكرية في ظروف يعني معينة. طيب، كمان في من ضمن الأسئلة أحد سألني له علاقة بالقانون؟ ما له علاقة بالقانون، يعني شيلوا المحامي والقاضي والمحق، شيلوهم دول. تمام، هذا آخر تغشيش أغششكم إياها. نأخذ الاتصال.

0: بعدناها.
1: زي ايش؟ قولي لي مهنه ما حد يستفيد منها، قولي لي مثلا.
0: في مهنه يعني تخص الشخص بنفسه.
1: ايوه تخص الشخص بنفسه بس يعني. يستفيد
0: في مهن تخص كلنا احنا نستفيد فيها.
1: طيب قولي لي ايش المهنه اللي ما نستفيد منها؟
0: قولي يعني اقول يمكن الدكتور او
1: الدكتور ما تستفيدي منه؟
0: او المدير
1: ما تستفيدي منه؟
0: الدكتور تستفيد منه لا،
1: والمدير ما تستفيدي منه؟
0: عندهم مهن ما نستفيد فيها.
1: ايش هي؟ قولي لي مهنه ما نستفيد فيها.
0: يعني شغله هو خاص بنفسه.
1: أيوة.
0: يستفيد هو فيه.
1: ايش هو؟ طيب ما قولي.
0: يعني يروح مثلا يعني يروح اي شغله يسويها يستفيد فيها هو وعياله.
1: مهنه ما في
0: الناس ما تستفيد.
1: زين حبيبتي يا زين يا حبيبتي، ما في مهنه ما حد يستفيد منها، ما في. نحن لما نقول مهنة مثلا صاحب البقالة هذه مهنة حقته بس الناس تستفيد منه. نقول مثلا الفراش هو يستفيد، هو ياخذ راتب بس هو كمان يسوي أشياء نستفيد منها. ما في ولا شيء، ما في مهنة ما حد يستفيد منه، كل المهن ما في.
0: مثلا الدكتورة تستفيد منه.
1: طبعا تستفيدي منه. أجل مين كمان تستفيدي منه؟ كل المهن.
0: المدير بس لا، في بعضهم
1: حتى المدير
0: خاصة لهم.
1: خاصة لهم زي إيش؟ يعني يشتري أسهم. طيب اللي الموظف هو كمان مستفيد لأنه هو يشتري له أو يسوي له أشياء. فكل أحد، كل مهنة في الحياة، ما في مهنة ما حد يستفيد منها، ما في.
0: خلينا نقول المدير ولا الدكتور.
1: أعطيني واحد تعرفي، أنا ما أخذ اثنين.
0: خلاص خليه الدكتور.
1: يلا الدكتور ماشي، يعطيك العافية. تعبنا مع زين عشان نقنعه. طيب تمام، خلينا نرجع لإجاباتكم اللي على الواتساب. عندنا إجابة من أوكي أبو جمانة قال الصحفي، وقف عند الصحفي. طيب عندنا أيضا إجابة من نادر قال مدير المدرسة، وأيضا عندنا إجابة من أو هذا سؤال من أبو فهد لما قال مدني ولا عسكري، الوظيفة مدنية عسكرية. مدنية ولكن أحيانا في أحيانا تكون عسكرية. تمام خلينا نأخذ حماد. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلاً يا حماد.
2: الله يحفظك. الحمد لله.
1: يلا يا حماد على السريع
2: الإجابة. الفراش.
1: الفراش متأكد؟
2: أيوة إن شاء الله.
1: الفراش صاحب قرار؟
2: والله
1: نحن نقول صاحب قرار.
2: الدكتور مشكلة المهن قلتها كلها جبتوها هذه.
1: ما لي شغل أنا جبتوها، دحين أنا بتكلم في اللي أنا فيه، يمكن أعيد المهن ما تدري. ها
2: خليها الدكتور. طيب
1: الدكتور متأكد؟
2: إن شاء الله بس عودت كثير لو الدكتور.
1: طيب تمام يعطيك العافية. شكرا لك. نروح لعادل. صباح الخير. ألو. يا ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم مرة صوتك بعيد جدا. يلا ما عندنا أكثر من الثواني. ها
3: ألو.
1: أيوه. يا هلا صباحك أنوار. هاي عادي.
3: المشكلة أنا ما أحد أبغى أحد يسألك، أقدر أكمل ماني بهدف.
1: اسأل أنت اللي اسأل.
3: طب أنا أسأل. طيب أنا مشكلة ما في حاجة في بالي.
1: يا.
3: طيب
1: والله مش مشكلة.
3: أنا والله أنا بحد يسأل.
1: ما حد سألنا. طيب إيش نسوي؟
3: مهنة قديمة ولا جديدة؟
1: مهنة قديمة من زمان.
3: قديمة مرة؟
1: مرة.
3: من زمان. حرفية ولا مهنية؟
1: حرفية مهنية الاثنين. اعتبر الاثنين. الاثنين حرفية ومهنية.
3: طيب
1: أنا قلت ابعدوا تماما عن القانون، محامي قاضي إيه بقى كله خلاص شيلوا هذا. هذه قلت ايش كمان؟ قلت المهنة عسكرية مدنية، قلت المدنية واحيانا فيها ظروف خاصة تكون فيها عسكرية. ها
3: طيب له علاقة بال ما له علاقة بالكمبيوتر معناته؟
1: اكيد مهنة قديمة يعني دحين يمكن دحين مع التطور وكذا دخلت في الذكاء الصناعي وكذا اكيد.
3: ها. المترجم مثلا؟
1: المترجم؟
3: ها.
1: متأكد؟
3: والله أنا هذا جاب بالي حاليا، ما عندي حاجة ثانية.
1: يا عادل طيب خلاص؟
3: ما في مستجبات كلها بعيدة.
1: طيب خلاص؟
3: المترجم.
1: المترجم ماشي ماشي يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لفؤاد. صباح الخير.
4: صباح النور.
1: يا هلا.
4: الله
1: يسلمك.
4: يلا والله على ما اعتقد والله اغلب الظن يعني ضابط البحث التحري.
1: مين هو
4: ضابط البحث التحري
1: دحين؟ ضابط البحر والتحري هذا مو

0: علاقة بالقانون وأنا أقول لكم شيلوا القانون. أول شيء طفي لي الراديو، طفي لي الراديو يا فؤاد.
1: المدير التنفيذي.
0: المدير التنفيذي قلنا نبغى مهنة متخصصة. لأنه كل الأماكن في الدنيا فيها مدير تنفيذي، فيها مدير كل الأماكن في الدنيا.
1: لا خلاص ما أقدر أعرف.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نروح لإجاباتكم اللي جات. أنا الحين هقول كل الإجابات اللي موجودة عندنا. إجابة من فضل السنيدي، غير إجابته وراح للمحامي. أيضا عندنا أحمد الحيدر قال الدكتور. أيضا عندنا إجابة من عبد الرحيم الثبيتي قال المهندس. عفوا. طيب عندنا أحمد عبد الرحيم الثبيتي قال المهندس. عندنا كمان إجابة من وجدان القاضي قالت الصحفي. طيب عندنا كمان محمد اليحيى أو محمد يحيى قال الصحفي. أيضا عندنا إجابة من ليلى قالت مديرة المدرسة، مدير المدرسة. طيب عندنا إجابة بعدين الحلطمة بعدين يا أمين التيبي. عندنا كمان المباحث محمد المري. محمد المري ما بقول لك بعيد عن السلك العسكري ولا والقانوني، بعيد بعيد. طيب عندنا كمان إجابة من غير اسم نستبعدها، وعيد أيضا إجابتين من غير اسم نستبعدهم. أيضا عندنا فوزية يحيى قالت الإعلامي. أيضا عندنا إجابة من حسين، أغير من الضابط إلى الأخصائي الاجتماعي. طيب أوكي. عندنا كمان عبد العزيز عسيري قال الصحفي، وإجابة من حسين العابد قال موظف مكتب الخدمات، نغير لمدير المدرسة. أيضا عندنا إجابة من حسن الشيخي الشريف يقول الطبيب. أيضا إجابة من علي محمد أو أبو عماد قال الطبيب. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من مين المصدع معانا، فاطمة من الجبيل قالت الطباخ ومصدعة. طيب عندنا أبو تميم قال الطبيب. أيضا عندنا أبو يزن الشريف قال المدير. عندنا يزيد قال الفراش. انتصار قالت الطبيب. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من عبد الله علي من قطر قال الدكتور. أيضا عندنا إجابة، أو هذه آخر إجابة، هذه آخر إجابة وصلتنا. تمام، هذه الإجابات اللي وصلتنا. بكذا نكون خلاص وصلنا لنهاية لغزنا. عندنا مين هنا؟ من يعرف الاسم؟ أنا نستبعد الإجابة لأنه ماني أنا عارفين الاسم، أحد حطط لي نقطة ما أدري. طيب عندنا إجابة كمان أو آخر إجابة من أبو فهد من أبا قال الصحفي. خلاص الصحفي. أوكي أوكي نرجع. أو أبو حور قال الفلكي. أوكي عندنا كمان فهد قال الدكتور. أنتوا صرتوا دحين بسرعة يرموا الإجابات بسرعة. خلاص هذه الإجابات اللي وصلتنا. وينكم طول اليوم؟ وينكم؟ طيب هذه الإجابات اللي وصلتنا عن على اللغز. اللغز يقول أنا مهنة السعي وراء الكمال من أهم صفاتي، منالي الوصول إلى حلول حتى وإن كنت منزعج، سرعتي في البحث تبهرك، مكانتي مرموقة، فمن أنا؟ إجابتنا هي الطبيب أو الدكتور. طيب لازم أشرب موية، في أحد كاتب أشرب موية؟ طيب خلينا نشرح المهنة. المهنة هي السعي وراء الكمال من أهم صفاتي. دائما الدكتور يبحث عن الصحة ودائما يقول لك اعمل كذا ولا تعمل كذا واعملي واعملي، لازم يبحث عن صفات كاملة أو صحتك إنها تكون كاملة. منالي الوصول إلى حلول، دائما عنده حل، دائما عنده حلول، سواء أدوية سواء تحاليل سواء إبر سواء سيروم، سواء دائما عنده حلول لأشياء تكون عندك في صحتك حتى لو أنت منزعج. يعني يوصف لك أدوية ويوصف لك أشياء حتى لو أنك تنسى. سرعتي في البحث تبهرك، الدكتور متخصص، الدكتور حتى من زمان، الطبيب الحكيم من زمان بسرعة يعرف الحل، بسرعة يعرف الحل، يبهرك أنه يعرف يطلع لك الدواء المناسب لحالتك. حتى الآن صارت يمكن الإمكانيات أكبر، فصارت فعلا السرعة في البحث صارت أكبر مع التطبيقات، ولكن هو في الأساس علمه اللي هو عنده يطلعه على طول. تمام، مكانتي مرموقة. الدكتور مكانته مرموقة مهما كان دكتور، زي ما قالت برد، أوكي راتبه راتبه عالي ولكن له مكانة، له مكانة مرموقة. تمام، الدكتور دايما له إبهار في المكان. طيب في اعتراضات، خلينا نشوف اعتراضاتكم. لا أمواج قالت لي بس أشرب موية. أبو حور يقول لعبتي علينا، ما لعبت عليكم، أنا عندي لغز عطيتكم إياه أنتوا اللي تحلوه. طيب عندنا كمان فاطمة حتموت مني. طيب عندنا مين، أبو فهد قال أو أنا أول قلت الدكتور وقلتي ما في إجابة صحيحة. أنت ركز، أنتوا ركزوا، وبعدين أنت قلت على طول غيرت، يا أنت شفت بعدين. ويزيد يقول جبتي قبل كده، إيه جبته قبل كده، ليه زعلاني؟ جبته قبل كده. خلينا نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا، مين اللي جاوبنا أول إجابة صحيحة. صراحة جاتنا أول واحد وليد، وحتى أخرت إنه أتكلم إنه أقول إجابة وليد، صراحة أخرتها شوية. وليد وأم سيف، نبيل اليافعي، أحمد عبد العظيم، علي البارقي، أحمد البكيري، عندنا كمان عبد الله بركات، أبو بسمة، وأيضا بشاير، وبعدين بشاير عبد العزيز، أبو محمد السوداني، وأحمد من يعرف أحمد إيش بس أحمد، وعندنا حسن الشريف، علي محمد، أبو تميم، انتصار، عبد الله علي، وفهد. آخر إجابة كانت معنا من فهد. أيضا من ضمن الإجابات أو الإجابة اللي جاتنا على الاتصال، أول إجابة صحيحة كانت آمنة. أول إجابة صحيحة وصلتني آمنة، بعدها زين بعد ما طلعت عيني طبعا زين، وبعدين عندنا حماد. هذول ثلاث إجابات هي الثلاثة الصحيحة. تمام، إن شاء الله بكرة إن شاء الله في لغة ثانية، في أحد يقول أعطينا لغة ثانية. بكرة إن شاء الله، اليوم حنكمل برنامجنا ودردشتنا الصباحية بإذن الله. بكرة حيكون يوم الخميس، حيكون آخر أيام الأسبوع، وكمان آخر حلقة في ابدأ صح، وحنرجع إن شاء الله بعد العيد بإذن الله بحلة جديدة، ولكن بكرة إن شاء الله عندنا لغز وحتكون آخر حلقة معنا. تمام، نطلع فاصل صغير نكمل باقي فقراتنا في ابدأ صح.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بالحج. أنورت تعزيز منظومة الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بحالة عمار. شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة في تنفيذ مبادرة أنورت، والتي هدفها تقديم خدمات إنسانية وتنظيمية لضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مواصلتهم رحلتهم إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1447. ونظمت المبادرة حزمة من الخدمات المتنوعة، شملت الترحيب والتنظيم، حركة الحشود، وتقديم الإرشادات والتوجيهات، بما يضمن انسيابية الحركة ورفع كفاءة الخدمات بالمنفذ. كما شملت المبادرة تقديم الضيافة السعودية وتوزيع المشروبات الساخنة والباردة في والهدايا أيضا، بما يعكس قيم الكرم وحسن الوفادة والتي تولتها المملكة لضيوف الرحمن، إضافة إلى توفير خدمات مخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقديم الدعم الميداني ووسائل المساندة التي تسهم في تسهيل تنقلاتهم وراحتهم أثناء وجودهم في مدينة الحجاج. وفي جانب العمل التطوعي، شارك عدد من المتطوعين والمتطوعات في تنفيذ المهام الميدانية والتنظيمية إلى جانب أعمال الإرشاد والتوجيه ومساندة الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية. وجسدت مبادرة أنورت امتداداً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار. بكذا عرفنا خبرنا. نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في برنامج ابدأ صح.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، رجعنا لمواضيعنا ودردشتنا الصباحية. اليوم بنتكلم عن النجاح. مين ما يحب النجاح؟ مين ما يطمح أنه يكون ناجح، سواء على الصعيد الشخصي أو حتى على الصعيد الاجتماعي، الصعيد الوظيفي والمهني، على أي على يعني على مستوى كامل من الأصعدة، أنه أنا أبغى أكون ناجح، ناجح في مع أهلي، ناجح في بيتي، ناجح في عملي، ناجح في تجارتي، ناجح في أشياء كثيرة، ناجح مع نفسي، فاهم شخصيتي مع نفسي. النجاح من يعني كل شخص له أولويات معينة بالنسبة للنجاح، كل واحد عنده شغلة معينة يبغى ينجح فيها. تمام، النجاح هذا يعتمد على ماذا؟ هل يعتمد على الحظ ولا على الجهد؟ اجتهد للنجاح، أو أنا حظي أو الظروف المؤاتية اللي حواليني هي اللي خلتني أنجح؟ من وجهة نظرك أيهم يعتمد النجاح، يعتمد على الحظ ولا الجهد؟ هذا هو موضوعنا اليوم. نقدر نقول الاثنين مع بعض، ومتى يكونوا الاثنين مع بعض؟ كيف يكونوا الاثنين مع بعض؟ هل فيها توازن ولا لا؟ ولا أنا والله ما عندي ذاك الحظ الكبير، ولكن اجتهدت واشتغلت إلين وصلت. لا والله أنا اجتهدت بس ما لقيت الحظ اللي يوصلني، عشان كذا وقفت في هذه المنطقة أو هذا المكان. هذا موضوعنا اليوم، تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5444 أو 012-649-5154. النجاح يعتمد على ماذا؟ الحظ ولا الجهد؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. النجاح يعتمد على الحظ ولا الجهد؟ ايش رأيك في الموضوع؟ زي ما ذكرنا أرقامنا، شاركونا أكيد على 800-244-28-28 أو حتى على الاتصال على 01-264-77154. خلينا ناخذ اتصالاتكم. نبدأ مع محمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير أستاذ مدينة.
2: يا هلا، صباحك أنوار.
3: صباح الورد، كل عام أنتم بخير، مبارك عليكم العشر.
2: يا هلا،
3: إن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع.
2: يلا
3: ندخل جميع الجميع المسلمين يا رب.
2: يعطيك العافية، شكرا لك.
3: بالنسبة
2: قولي
3: محمد.
2: لا استنى، ما سمعنا لأنه جوالك قطع، فنرجع من أول. إيش قلت؟
3: أنا أقول النجاح يعتمد على الحظ، على على على المجهود.
2: على المجهود، حلو.
3: أيوة، يعتمد على المجهود والاجتهاد. تجتهد؟
2: أيوة.
3: تجتهد، ما تجتهد تلقى ما تتمنى.
2: حلو.
3: ما الحظ ما له داعي.

0: ماله داعي يعني.
1: ما
0: ممكن الحظ ممكن يصيب.
1: اوكي، يعني انت تشوف انه الحظ ماله داعي في الموضوع. احنا بنتكلم عن اجتهد وتوصل،
0: لكن المجهود اهم شيء.
1: حلو حلو، يعطيك العافيه محمد، شكرا لك، يا هلا فيك. يلا نروح لافراح. صباح الخير يا افراح.
2: صباح الانوار، هلا دينا.
1: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. كيفك يا افراح؟ تمام
2: تمام الحمد لله.
1: اخبارك؟ يا هلا يلا يا افراح.
2: لا انا اشوف على الجهد صراحه يا استاذ، انه انا اجتهدت وتعبت خلاص.
1: الحظ
2: النجاح نجاح. لا لا الحظ لا، انا ما حطه انه من
1: ما هو موجود في القاموس.
2: ايوه. أوكي. انا اقول لك الجهد.
1: إيه الجهد هو الاساس.
2: هو الأساس.
1: حلو جميل، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
3: صباح النور، كيف الحالة يا أستاذة؟
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. هاي
3: يومك سعيد وحضرتك وأستاذة سارة إن شاء الله.
1: يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. يلا يا أحمد قل لي، بالنسبة لك النجاح يعتمد على الحظ والجهد، ولا الحظ بالحاله، ولا الجهد بالحاله؟ كيف تشوف الموضوع؟
3: طب يعني قبل ما ارد على سؤال حضرتك، يعني ايه الحظ مثلا بالنسبه لك، او بالنسبه للموضوع اللي حضرتك بتطرحيه؟
1: لا انا ابغاك انت اللي تقول لي ايش الحظ بالنسبه لك. انت اللي تقول لي.
3: انا بالنسبه لي في الحظ اللي معاني كثير يعني، بس
1: يعني الحظ يعني ظروفي مؤاتيه، الحظ انا وصلت لمكان معين، انا والله الحظ شفت انسان معين ساعدني، الحظ بالعموم. بالعموم انت بالنسبه لك ايش تشوفه؟
3: يعني هو بالنسبه لي انا المفهوم بتاع الحظ اللي هو الظروف.
1: حلو.
3: الظروف المحيطة بالمجهود اللي أنا عملته.
1: جميل.
3: لكن ما فيش حاجة اسمها حظ مثلا في الحياة يعني عذرا، لكن يعني إحنا بنعمل اللي علينا. أي حد يعني على المستوى العام بيعمل مجهود وبيعمل كل اللي عليه، وعلى قد المجهود اللي هو عمله بياخد الناتج العمل اللي عمله، بيرجع بقى إن هو توفق أو ما توفقش بالنسبة للظروف. هل هو اختار الظروف الصحيحة؟ يعني بالنسبة لي أنا عملت مثلا بيزنس في دولة معينة واشتغلت عليه وعملت مجهود قوي جدا جدا جدا، هل أنا نجحت ولا لا؟ نجحت يبقى تمام، يبقى أنا في العوامل النجاح اللي أنا اخترت المكان المظبوط، الظروف المظبوطة، العوامل المظبوطة، مجهودي كان في محله، كانت الطاقة بتاعتي في محله.
1: يعني المجهود أنت تشوف الحظ أنه هو ما له علاقة في الموضوع.
3: هو مفيش حاجه اسمها حظ يا استاذه، احنا بس عشان
1: انت إيه؟ انت معترض على الكلمه، واضح انك معترض. أيوة على الكلمه.
3: لان احنا ايه بنعلق على الظروف بتاعتنا، او مثلا على قله مجهودنا.
1: طيب انا اقول لك، عشان بس عشان تستوعب الكلمه، عشان انت زعلان منها واضح. الحظ نحن بنقول الحظ اللي هو صدفه، زي ما قلت ظروف. والله انا فكره كانت يعني متهوره، وهي كانت هي اللي وصلتني للموضوع. هذه كلها تندرج تحت كلمة الحظ. فأنت وين رايح في هذه الكلمة؟ أنت فين رايح فيها؟ هو حظ.
3: أنا أأيد بقى مفهوم حضرتك بقى اللي هو حضرتك لسه عيلانة.
1: ما هو هذا اللي بنتكلم فيه، يعني مش يعني شيء خيالي. نحن بنتكلم الحظ هو
3: دايما كتير جدا. والله يا أستاذة احنا نعم. بنعمل مجهودنا، بنعمل أوكي. مجهود كبير جدا جدا، وما بيحصلش فيها توفيق، ما لناش نصيب في الأمر أو ما
1: نعم.
3: لكن هو 80% مجهود،
1: 80% مجهود، و
3: 80% مجهود،
1: ال 20% هذه يعني ظروف
3: توفيق.
1: مناسبة
3: اللي هي التوفيق بقى. أوكي. الظروف اللي حصل معاك، الصدفة زي ما حضرتك قلتي، وانا أيد حضرتك في كلمة الصدفة. يعني صدفة كده خلت الأمر يكمل معاك.
1: نعم
3: بترجع للحاجات نعم. دي كلها.
1: جميل، يعطيك العافية أحمد، تسلم، شكرا لك. يا هلا يا هلا. نروح لفهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
4: هلا صباح الخير، يسعد صباحك استاذ دينا وكل الطاقم معاك.
1: يا هلا وسهلا فيكي. يلا يا فهيدة قولي لي، النجاح هو اجتهاد وحظ، ولا اجتهاد فقط، ولا حظ فقط؟
4: لا اجتهاد.
1: اجتهاد فقط.
4: لا اجتهاد احيانا توفق يعني ويساعدك الحظ، بس ما في احد جالس يعني نايم ويقول حبي الحظ يخدمني او يجيب لي النجاح.
1: يعني في أحيانا الناس يكون عندهم يعني الحظ إيه واضح، يعني ما اجتهد كثير، بس الظروف جات أنه والله ماسك منصب مثلا، أو أنه والله صار عنده عمل معين، أو أنه يعني أو نجح في إيه مادة معينة.
4: صحيح بعض الأشخاص يعني يتوفقون يصير لهم حظ، بس لابد من الجهد يعني مهما كان. يعني
1: أنت تشوفي أن الأثنين مع بعض؟
4: لا أنا أشوف أنه لازم تجتهد.
1: يعني الاجتهاد والحظ مع بعض، ولا الاجتهاد بس بالحاله؟
4: لا الاجتهاد يعني احيانا توفق ويجي يخدمك الحظ، بس لازم من

0: اجتهاد، ما فيها حد
1: يعني الأساس هو الاجتهاد.
0: أيوة
1: أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا فيدة. يا هلا يا هلا. طيب خلينا نشوف إجاباتكم، والله في مشاركات صراحة على الواتساب. أول مشاركة معنا من فهد تقول: النجاح مزيج بين الجهد والحظ، الجهد يصنع جاهزيتك والحظ أحيانا يفتح لك الفرصة المناسبة. يا سلام، يعطيك العافية فهد، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا أمواج تقول: النجاح يعتمد على الاجتهاد والسهر يحقق لك النجاح. يعطيك العافية. من من بق من إيه ما ما يعني لا هو هي كاتبتها بس كاتبتها غلط. من بقي العلا أو من بغي، هو من طلب، هي ما كتبتها كذا عشان كذا أنا حست. أيوه طيب، من هي من طلب العلا سهر الليالي، ولكن أنت كتبتها من بقي العلا سعر الليالي، فالدنيا زيطة شوية. تمام، يعطيك العافية أمواج، تسلمي. أيضا عندنا عرابي يقول: الحظ مع الجهد يسرع الوصول للنجاح. حلوة الجملة، حبيتها. يعطيك العافية عرابي. هو بيقول الحظ مع الجهد يسرع الوصول. طيب الاعتماد على إيش؟ أعتمد على إيش؟ لازم يكون الاثنين مع بعض عشان أوصل ولا واحد؟ قل لي. طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات إجابة من محمود الباز يقول: النجاح لا يعتمد على العبقرية والعمل الشاق والجهد بس، بل الحظ والتوفيق النصيب الأكبر في النجاح، 60 حظ والباقي 40. والله وجهة نظر. تمام، يعطيك العافية محمود. أيضا عندنا أبو شام يقول: الحظ والصبر. حلو، الحظ والصبر، يعني طلعتنا. طب فين المجهود؟ أن أنا أصبر على الشقاء، يعني حلو جميل. طيب خلينا نأخذ محمد. صباح الخير.
2: صباح الفوز، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، يعطيك العافية محمد.
2: الله يعافيك يا نزار.
1: هاي محمد.
2: والله بالنسبة للموضوع اللي نتكلم فيه لازم يكون فيه أساس.
1: حلو.
2: الأساس هو الجهد.
1: الأساس هو الجهد.
2: أكيد.
1: حلو. والحظ.
2: وعندنا مثل بيقول يعني إراد حظ ولا فدان شطار. فإيش الحظ لازم يكون موجود، لأن ممكن واحد يبذل مجهود كبير ويظهر ويعمل كل حاجة وما يتوفق في الأخير. فالحظ هو مفتاح برضه، مفتاح النجاح.
1: يعني الأساس هو الجهد ومفتاحه هو الحظ.
2: بالضبط.
1: أوكي حلو، والله حلو، حلو الفكرة، حلو حبيت. يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يعطيك العافية، يا هلا فيك. طيب عندنا محمد القرش يقول: عندنا في مصر مثل يقول إراد حظ ولا فدان شطارة، الفدان وراء عن 24 قراءة. طيب تمام، صباحك فل، يعطيك العافية. يعني بالنسبة له أنه الحظ هو اللي يكسب. بس ناخذ كمان بس مسجين ولا لا؟ لا ناخذهم؟ لا، سارة قالت لا، ما لي دخل. حنطلع فاصل ونرجع ثاني مرة ناخذ المسجات الباقي عندنا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. موضوعنا اليوم بنتكلم عن النجاح. النجاح يعتمد، من وجهة نظرك، يعتمد على الحظ ولا يعتمد على الاجتهاد؟ مهندس محمد حسن يقول no pain no gain، يعني بالنسبة له هو شايف أنه الاجتهاد، أنا والله اجتهد، أنا أتعب، حوصل أكيد للقمة أو للنجاح. طيب، عندنا كمان مشاركة من أبو باسل المطلق يقول يسعد صباحكم، أنا أقول النجاح يعتمد على الخطة، التخطيط السليم وشوية حظ. حلو، شوية بس، يعني يقول لك أعطيني حظ ورميني البحر يا ابن الحلال. طيب تمام. عندنا كمان من ضمن المشاركات، عندنا عبد الله بركات يقول النجاح غالبا جهد يفتح الباب والحظ يحدد بعض التفاصيل، لكن بدون جهد الحظ وحده نادر يكفي. يعني الاجتهاد هو الأساس، الاجتهاد يعني من وجهة عبد الله، وجهة نظر عبد الله إنه الاجتهاد هو الأساس والركيزة الأساسية للنجاح. يمكن الحظ يسرع الموضوع ولكن الاجتهاد هو الأساس. جميل. يقول لك في ناس تجتهد وتتعب وما توصل، أو إنها ما تقدر، يعني مو يمكن ما توصل بس ما تقدر، التقدير الواضح اللي نقول عليه والله الشخص نجح، وصل نجح. وفي ناس لا والله، يعني جهد بسيط، وخاصة نحن في الوقت اللي احنا فيه، يعني صار سهل البحث، سهل الوصول للمعلومة، سهل التجارة صارت أسهل، يعني كثير أشياء صارت متاحة وكبيرة. فيقول لك شوية مجهود بس حتوصل، عندك ظروف مؤاتية اللي هي ساعدتك إن يكون عندك حظ، فعندك ظروف مؤاتية نجحت بكل سهولة من غير ما يكون الجهد كبير. يمكن الاستمرارية في النجاح هي الأصعب، ولكن الوصول للنجاح ترى مش دائما يكون صعب. يعني هذه كمان وجهة نظر مختلفة، إنه أنا أقدر أوصل ولكن هل حستمر في هذا المكان؟ الاستمرارية في النجاح والحفاظ على هذا النجاح هو الأصعب، وهو اللي محتاج صبر أكثر، وهو اللي محتاج تفكير أكبر أو اجتهاد أكبر عشان أقدر أستمر في هذا النجاح. عندنا عبد الواحد السلمي يقول الاجتهاد أساس النجاح والحظ للتوفيق. حلو، كمان هذه وجهة نظر مختلفة. طيب، خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. النجاح يعتمد على الحظ والجهد معا، ولا يعتمد حظ بالحال أو جهد بالحال؟ أعطينا وجهة نظرك. فاصل وراجع لكم.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 20 مايو عام 1498. البحار البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى الهند عبر الطريق البحري لأول مرة، فاتحا مرحلة جديدة

في الملاحة والتجارة العالمية. 1873 تسجيل أول براءة اختراع لمادة الجنز الأزرق لتبدأ قصة واحدة من أشهر قطع الملابس في العالم. 1927 طيار أمريكي ينطلق في أول رحلة جوية متفردا دون توقف عبر المحيط الهادئ أو الأطلس. 1990 إطلاق ويندوز 3.0 من مايكروسوفت، وهو الإصدار الذي أسهم في انتشار الحواسب الشخصية عالميا. 2010 عرض أول نموذج لطائرة تعمل بالطاقة الشمسية في خطوة مهمة نحو تطوير الطيران المستدام.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا، وصلنا لفقرة محليات هيئة السعودية أو الهيئة السعودية للمياه. جهود دائما عندها متكاملة، كل قطرة ماء تصل إلى ضيوفنا في الحج وضيوف الرحمن هي منظومة ضخمة تعمل بكفاءة عالية. خلينا نتكلم أكثر عن خطط تشغيل الدقيقة والرقابة الميدانية المكثفة، وأيضا المشاريع التطويرية اللي وصلت لها بعناية طبعا في خدمة الحجاج وراحتهم خلال موسم الحج. في هذا الموضوع نلقي الضوء بتفاصيل أكثر مع المهندس عبد الرحمن بن عبد الكريم العودة، المتحدث الرسمي لهيئة السعودية للمياه. أهلا وسهلا وصباح الخير.
4: صباح النور، حياكم الله، سعيد بتواجدي معكم.
3: يا هلا وسهلا فيك استاذ او مهندس عبد الرحمن. المنظومه يمكن اللي موجوده يمكن ما تغيرت او تغيرت، او ايش المقارنه بينها وبين السنين اللي فاتت؟
4: المنظومه في هذا العام تغيرت مقارنه بالعام الماضي 1446 هجري، لضمان توفير خدمات مياه متكاملة وعالية الجودة تضمن استدامتها لخدمة ضيوف الرحمن. فيه خمس عناصر أساسية هي اللي شهدت في هذه القفزة. العنصر الأول، في زيادة في قدرات إنتاج المياه المحلاة لخدمة مكة المكرمة بنسبة 18% وبسعة تصل إلى 3.8 مليون متر مكعب يوميا. النمو هذا انعكس على رفع قدرات المنظومة النقل بنسبة 32% وتتسع لأكثر من 2.3 مليون متر مكعب. في السياق ذاته، في منظومات الخزن الاستراتيجي والتشغيلي حيث تتسع إلى أكثر من 8.8 مليون متر مكعب. والعنصر الرابع وهو قدرة رفع قدرات منظومة التوزيع الذكي اللي تبلغ أكثر من 1.3 مليون متر مكعب. طبعا هذه أربع عناصر أساسية. في العنصر الخامس وهو عنصر مهم، وهو اعتماد الكود التشغيلي لضمان توفير خدمات مياه متكاملة وعالية الجودة. هذا الكود يحوكم الإجراءات التشغيلية لأكثر من 18 جهة ولأكثر من 4100 مرفق تابع لخدمات المياه.
3: ما شاء الله. طيب يعني ما شاء الله النمو متزايد وأيضا المراحل متعددة. لو حنبدأ أو خلينا نشرح رحلة المياه من البداية إلين تصل إلى يد الحاج، كيف هذه الرحلة، كيف بتمر؟
4: في أربع مراحل أساسية.
3: نعم.
4: في المرحلة الأولى، رحلة المياه تبدأ من محطات تحلية عملاقة على الساحل الغربي في المملكة العربية السعودية. بعد مرحلة الإنتاج، المياه هذه تنقل من خلال أنابيب تمتد بين الجبال لخدمة مكة والمشاعر المقدسة. طبعاً هذه الأنابيب يصل أطوالها تقريباً إلى أكثر من 1300 كيلو. المرحلة الثالثة اللي هي بعد الإنتاج والنقل، توصل المياه لمكة والمشاعر وتستقبل في منظومة خزن استراتيجي وتشغيلي.
3: نعم.
4: إذا استقبلت في هذه الخزانات هي تجي المرحلة الرابعة اللي هي توزيع ذكي أو منظومة توزيع ذكي. المنظومة هذه فيها شبكات توزيع دقيقة تصل إلى مختلف مرافق الاستهلاك النهائية في مدينة مكة والمشاعر المقدسة.
3: نعم.
4: تقريبا هذه هي أربع مراحل أساسية. طبعا في مرحلتين بعدها وهي معالجة المياه بعد استخدامها ومن ثم إعادة استخدامها في القطاعات الأخرى.
3: نعم. الهيئة كاملة أكيد عندها خطط وخطط طوارئ أو حتى رقابة ميدانية، كيف تنفذ وكيف يتم التعامل معها؟ يعني أي تحدي ممكن يؤثر على الخدمات المياه خلال موسم الحج؟
4: منظومة المياه تعتمد على عدد من الخطط التشغيلية.
3: نعم.
4: طبعا هي تراعي الكثافة الزمنية والمكانية لحجاج بيت الله.
3: نعم.
4: التركيز المليوني هذا في بقعة واحدة يتطلب إدارة مرنة وعالية الدقة. طبعا المرحلة هذه تتطلب المتابعة اللحظية، ولتعزيز سرعة الاستجابة يتم الاعتماد على أنظمة استقبال بلاغات موحدة وعلى رأسها منظومة مالك، إضافة إلى نظام بلاغات شركة المياه الوطنية. وزي ما ذكرنا في البداية، الكود التشغيلي يضمن أو يحوكم الإجراءات التشغيلية واختبارات الجاهزية لأكثر من 18 جهة معنية.
3: جميل، جميل جدا. طيب التقنيات الحديثة، الفحوصات المخبرية اليومية، كيف تم الحفاظ عليها يعني من جودة المياه وسلامتها لوصولها لضيوف الرحمن؟
4: القطاع، قطاع المياه في المملكة ولله الحمد يتبنى أبرز التقنيات الواعدة وأيضا الفحوصات المخبرية للحفاظ على جودة المياه.
3: نعم.
4: طبعا هذه تكون عبر أنظمة مراقبة وتقليل دقيقة تضمن سلامة المياه، بالإضافة أنه فيه اللي هي عملية الكشف المبكر عن أي تغيرات في جودة المياه، وهذه تكون من خلال الجولات الرقابية. طبعا هناك أكثر من 4000 فحص مخبري يوميا للتأكد من جودة المياه في المشاعر المقدسة، بما يضمن استمرارية الخدمة لضيوف الرحمن وأيضا ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
3: يعني جهود كبيرة، جهود جبارة، جهود وصلتوا لمنظومة يعني قادرة أنها توصل، وواضح حجم العناية اللي أوليتم إليها. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم على هذه المنظومة، هيئة السعودية للمياه، منظومة متكاملة فعلا، وهدفها فعلا ضمان الاستدامة والامتداد المياه بجودة عالية. شكرا لضيفنا اليوم على الهواء، معنا كان المهندس عبد الرحمن بن عبد الكريم العودة، المتحدث الرسمي لهيئة السعودية للمياه. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
4: العفو، حياكم الله جميعا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. هاشتاج ندوة الحج الكبرى على منصة إكس صعد تزامنا مع انطلاق النسخة 50 من الندوة التي نظمتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وسط تفاعل واسع من المهتمين بالشأن الإسلامي والأكاديمي والإعلامي، خاصة مع وصول الندوة إلى محطة نصف قرن مع الإثراء المعرفي في خدمة ضيوف الرحمن. واعتبر كثير من المغردين أن الندوة أصبحت واحدة من أهم المنصات العلمية المرتبطة بالحج، ليس فقط لطرح القضايا الشرعية والتنظيمية، بل لدورها في مواكبة التحولات الحديثة التي تشهدها منظومة الحج ضمن مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ورؤية 2030. وتداول المستخدمون محاور الندوة الأربعة التي تجمع بين الخدمات والتوعية والبحث العلمي والذاكرة التاريخية، فيما أشاد آخرون بالتركيز على جلسات الابتكار والتحول الرقمي وتطور تجربة الحج. كتب أحد المغردون 50 عاما من المعرفة المتراكمة لخدمة الحجاج، هذا ليس مؤتمرا عابر بل ذاكرة عملية أو علمية للحج. كما لفت الانتباه حضور الدولي الواسع من العلماء والمفكرين والباحثين من مختلف الدول الإسلامية في مشهد يعكس المكانة العالمية والتي وصلت إليها ندوة الحج الكبرى باعتبارها منصة تجمع الفكر والخبرة والتجربة في خدمة الإسلام والمسلمين.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. موضوعنا اليوم بنتكلم عن النجاح. النجاح هل هو جهد فقط أو حظ فقط أو الاثنين مع بعض؟ إيش هي وجهة نظرك في النجاح؟ في من قال لنا أنه حط لنا نسب، يعني جهد 80% 20% حظ، يعني في ناس قالت لا يعتمد على الحظ تماما، ومن قال أنه الجهد مهم للمعرفة. عندنا نور تقول النجاح ليس حكرا على أحدهم، فهو مزيج متداخل، الجهد والعمل المستمر هما ما يمنحك الاستعداد للفرصة، بينما الحظ يلعب دور في التوقيت. وكما يشير الخبراء أن تحقيق النجاح المطلق قد يتأثر بفرص عشوائية، بينما يبني النجاح النسبي القدرة على الاستمرار بفضل وجهد وتعلم. يعطيك العافية نور، شكرا جزيلا لك على مشاركتك. طيب، اليوم ما عندنا مناسبة خاصة. اليوم وعدتكم من بداية البرنامج أنه عندنا مناسبة خاصة، وهذه الفقرة حتكون خاصة بمناسبة فوز برنامج الحجارة حين تتكلم بالجائزة الثانية لأفضل برنامج إذاعي في قمة آسيا الإعلامية 21 لعام 2026. ضيوفنا اليوم اللي حيكونوا معنا في هذه الحلقة حيحلوا علينا، ضيوف انبسط فيهم، زملائي وأرفع راسي فيهم دائما، ورفعوا اسم إذاعة السعودية بالعموم في مسابقات أكيد عالمية. تعب، شغف، تفاصيل كثيرة حنتعرف عليها أكثر في كواليس هذه الرحلة اللي صارت إلين وصلنا إلى الفوز، ولها علاقة بموضوعنا اليوم وهو النجاح. وهم دائما ناجحون ودائما نفتخر فيهم أكيد. زملائي اليوم حيكونوا معايا في هذه الحلقة، ولكن قبل لا نبدأ وقبل نقول مين الزملاء اللي موجودين معايا وقبل كل شيء، خلينا نسمع البرنامج اللي فاز. والبرنامج حين تتكلم الحجارة فاز بالمركز الثاني في قمة آسيا آسيا الإعلامية 21 في 2026. نسمع.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم الحجارة حين تتكلم مع لول والعبد الله وخالد مستور، إخراج سارة خوجة.
4: في صمت الصحراء تقف الحجارة شاهدة على آلاف السنين، لكن السؤال اليوم، هل بقيت شاهدة فقط؟ أم تحولت إلى محرك اقتصادي وصناعة مستقبلية؟ ومن الماضي تبدأ الحكاية.

0: العلا إحدى أقدم المناطق المأهولة في الجزيرة العربية، احتضنت حضارات متعددة وتركت آثاراً تروي قصص طرق التجارة القديمة، واليوم أصبحت موقعاً عالمياً مسجلاً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وحول القيمة التاريخية والحضارية للعلا تحدث لنا الدكتور عماد منشي رئيس الجمعية السعودية للسياحة.
1: العلا تدمج ما بين الثقافة والطبيعة، فعندها جبال شاهقة، نقوش محفورة على جبالها، أكثر من 150 واجهة صخرية موجودة في أحضان الطبيعة، جبال مع صحاري ضاربة في التاريخ، والأجمل أنها محافظة على رونقها، فالآثار الموجودة فيها لا تزال كما هي. ففيه مباني شاهقة مثل قصر البنت الفريد والبلدة القديمة، وتراث عميق جدا للمنطقة.
0: تاريخ عميق، لكنه لم يبقى حبيس الماضي، فالتحول الحقيقي بدأ عندما خرج الأثر من صفحات التاريخ ودخل إلى خطط التنمية الحديثة. فالعلا اليوم تستقبل مئات الآلاف من الزوار سنوياً، وأصبحت وجهة سياحية عالمية متنامية ومورداً اقتصادياً فعال.
1: حكومة المملكة العربية السعودية مع رؤية السعودية 2030 والهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، أسست في البداية الهيئة الملكية للعلا، ثم بعد ذلك توالت المشاريع تستهدف خلق نموذج اقتصادي فريد من نوعه. أصبح هنالك تكامل ما بين قطاع النقل الجوي والبري مع الوجهة السياحية، تكامل مع القطاع الضيافة والفنادق وزيادة الطاقة الاستيعابية، والأجمل وجود مواقع للفعاليات بمختلف أنواعها مثل مواقع خاصة بالمهرجانات مثل مهرجان شتاء طنطورة، وحلبات معينة للألعاب الرياضية مثل بطولة البولو وإكستريم إي، بالإضافة إلى موقع مركز مرايا الذي ينظم فعاليات الأعمال. دمج الطبيعة والثقافة والتاريخ مع الفعاليات والضيافة والترفيه خلق نموذج اقتصادي رائع.
0: لم يقتصر التميز في العلا على عدد الزوار فقط، بل امتد ليشمل حضوراً عالمياً لافتاً توج بحصولها على عدد من الجوائز الدولية.
1: في عام 2025 حققت العلا 3 جوائز من سوق السفر العالمي كجهة حيادية عالمية دولية وليست محلية، قامت بتقييم عدد كبير من الوجهات السياحية على مستوى العالم، ووجدوا أن العلا تستحق أن تحصل ليس جائزة واحدة فحسب، بل 3 جوائز: أفضل مشروع ثقافي، وأفضل وجهة ثقافية، وأفضل وجهة مهرجانات وفعاليات. فهذا يدل على أن هنالك عمل صحيح علمي مستدام حقيقي دؤوب، لذلك حصدت الجائزة.
0: هذا التحول لم يكن عشوائيا، بل جاء ضمن رؤية المملكة 2030 التي أولت التراث الثقافي اهتماماً خاصاً وجعلته جزءاً من مفهوم أوسع يعرف بالاقتصاد الثقافي، تتحول فيه المواقع التاريخية إلى وجهات عالمية تجمع بين الحفاظ على الهوية وتحقيق التوازن بين حمايتها وتطويرها سياحياً. كانت الحجارة يوماً تحفظ الماضي، واليوم تصنع المستقبل، من أثر محفوظ إلى قيمة استثمارية. هنا في قلب الصحراء لا تصمت الحجارة بل تتكلم لتروي حكاية اقتصاد يلد من التاريخ.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة، رجعنا. أتوقع سمعتوا البرنامج، هذه حلقة وبرنامج، مو حلقة، هي برنامج كامل. برنامج حين يتكلم الحجارة، أول شيء الاسم أنا يعني صدمني، لفتني يعني الاسم وصدمني، ولكن سمعتوا مين الفريق؟ الفريق يتكون من 3 أشخاص من أعز زملائي في الإذاعة. نبدأ بفكرة الدكتورة لول ولا عبد الله. دي الدكتورة،
4: هلا ومرحبا إيمان وصباح الخير.
3: أنا دينا. إيمان إن شاء الله جاي.
4: أوكي. صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: هو هي أنت فاهم الموضوع إنه صباح وجايتكم من الليل، فشكر لك إن أنت مركزة معايا.
3: لا مركزة معاكي.
4: يسعد صباحك يا دينا ويسعد صباح مستمعينا. وطبعاً كمان زملائي اللي موجودين بالاستديو تحية لهم.
3: الأداء والصوت الجبار يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. زميلنا خالد مستور، أهلاً
5: وسهلاً. مالك زود، أهلاً وسهلاً فيك دينا.
3: يعطيك العافية.
5: صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين الكرام.
3: حسيت الجو غريب؟
5: أيه.
4: أنا كنت أستنى أقول مساء الخير بصراحة.
5: لما جينا راجعين وبعدين سمعنا أبدأ صح؟
3: إيه.
5: اي عرفتني في الصباح.
3: حلو.
5: دائما بالعاده
3: لا انت مركز اكثر من لولو.
5: اكثر من لولو.
4: طب كويس.
3: طبعا يعني لما يكتمل عمل لازم يكون مخرج يعني عبقري، ومش مخرج من اهم المخرجين في اذاعتنا ساره خوجه.
4: الله يسعدك.
3: لازم ارفعك اكثر ساره عشان مخرجتي ساره.
4: يعني خلينا
6: نظبط الدنيا.
3: لازم نظبط الدنيا.
4: ساره يكفي اسم نقول اخراج ساره خوجه، فهي اضافه للعمل حقيقي.
3: اكيد اكيد يعني. اي عمل
5: ودائما يعني نقول عنها الاخراج السينمائي صراحه يعني
4: فعلا.
5: ساره ما شاء الله اخذتنا في رحله ونقلتنا من فصل الى اخر يعني من خلال ابداعها وحس الإخراج
6: المتميز. صراحة.
3: نحن جايبينك هنا عشان نحرج لأنك أنت دائما تحرجينا.
4: لا لازم. طيب. المستمع قاعد بيشوف سارة في أسبوع كامل يوميا في الصباح بإبداع. يعني أبسط ما يقال عن سارة خوجة حقيقة يعني
3: 100%. طيب.
6: يعني الفريق كله ما شاء الله كان مبدع، من الفكرة والإعداد والصوت ما شاء الله ذهبي. فيعني لا الفريق كله ما شاء الله.
3: خلينا كذا ناخذ الموضوع من البداية. فكرة الحجارة تتحدث، ما هي يعني من وين جاءت الفكرة ومن وين جاء الاسم؟ أنا أول شيء لفتني قبل لا أسمع أصلاً.
4: حقيقة إن الحجارة حين تتكلم جاءت من فكرة إنه أنا بتكلم عن بقعة جغرافية بالمملكة رائعة جدا، تعتبر إرث كبير لمملكتنا الحبيبة. الحجارة فيها نقوش، فيها تاريخ، فيها حكايات لم تحكى حتى الآن. فكنت دائما أقول كيف إنه أول يعني كانت هي عبارة عن فكرة في راسي، وكنت دائما أتكلم فيها بيني وبين نفسي بمجرد أن أنا فكرت أن أنا أعمل هذا البرنامج. فقلت أنه دائما إحنا نقول الحجارة هي بتحفظ تاريخنا، عمقنا التاريخي. ولكن اليوم كيف هي تحولت؟ كيف الحجارة هذه اليوم هي اللي بتحكي التاريخ هذا؟ تخيلت أنه هي اللي قاعدة بتتكلم وبتحكي تاريخ والعمق التاريخي لهذه المنطقة العريقة محافظة العلا. فمن هنا جاء العنوان، فكانت هي البداية. قلت كان في البداية متى تتكلم حين تتكلم، في الأخير رسل العنوان حين تتكلم الحجارة.
3: جميل. لما نقول النص رائع صراحة، النص أنا يعني الرص لا النص مختلف، ولكن لما يكون أداء مع النص هنا هنا هنا الإبداع، هنا يكون الإبداع. وين الصعوبة في الموضوع؟ أنت لاحظ إنه لولو زميلتك طول الوقت أنت مع بعض بتتناقروا، بس لما نجي مسابقة لا نصير.
5: هي المسألة في الكلمة، والصعوبة في كيف إن أنت تنقل يعني موروثك وثقافتك للمستمع، وخصوصاً أنت تستخدم الصوت يعني ما عندك أي مؤثرات ثانية إضافية. فمع تكامل العمل يعني سواء من الإعداد من الإخراج من الأداء، أنت لازم تطلع بصورة مخرج نهائي يكون مقنع، خصوصا أنت تحمل مسؤولية فيها جزء من ثقافتك الوطنية.
3: صحيح.
5: فلما تتكلم عنها يعني لابد أنك تؤديها بمسؤولية كبيرة ووعي كامل في كل كلمة تقولها. ويعني حتى في المسابقة هذه ترجم النص إلى وين ستون سبيكس.
3: أي
5: نعم. فكنا جدا فخورين بأنه أن إحنا قدرنا يعني ننقل صورتنا وثقافتنا لأشخاص يتكلمون بلغات ثانية مختلفة. صحيح. في آسيا.
3: صحيح.
5: طبعا هذه المسابقة كان فيها مجموعة من الدول المختلفة يعني الصين اليابان جميع تقريبا الدول الآسيوية. فهي الصعوبة في أنه كيف تنقل موروثك بأفضل صورة ممكنة.
3: نعم.
5: بأفضل أسلوب ممكن يعني ووصل إحساسك وثقافة يعني وطنك للمستمع هناك.
3: نعم جميل. نحن كمذيعين دائما عندنا المرونة في أنه نسجل مثلا بباكراوند أو من غير باكراوند، بموسيقى أو من غير موسيقى عشان نوصل للأداء. كان وقت ما سجلت كان في باكراوند ولا لا؟
5: لا صراحة
3: فاضي.
5: لا يعني ما كان في تشميرة الثوب ونعيد، وكان يعني عادي يعني إذا الأستاذة سارة الدكتور لولو مثلا ما انتقدوني، لا أن انتقد نفسي.
3: نعم.
5: فكان
3: نعم.
5: يعني حرص منا جميعا ما فيه إشكال، يعني لو أخطأنا ولا شيء
3: نعيد. كان إيه؟ في سلاسة في الموضوع.
5: أي بالنهاية إحنا نمثل هيئة إذاعة وتلفزيون.
3: نعم. أي نعم.
5: ومثلنا المملكة الحمد لله في هالمحفل، فلازم أن أنت تضغط على نفسك وتطلع بالشيء الجميل.
3: وأبدعت وأجدت صراحة سارة لما تختاروا صوت خالد يعني له بصمة. فمن وين جاء الباك جراوند؟ انا يعني حاسه اني في رحله وانا بسمع.
4: صحيح.
3: يعني
5: فصول
3: في فصول, فصول في في رحله قاعده تمشي، عرفتي؟ انا ماشيه معاها. فكيف جاء اختيار الموضوع كله او الرؤيه الاخراجيه؟
6: انا اقول لك الرحله بدات من ما شاء الله من كتابه لولو وصوت خالد، هم اللي اوحوا لي بالفواصل والميوزك اللي انا اخترتها. اداء خالد كان ما شاء الله رائع. ف عارفة لما تدخل الميوزك مع الأداء الجميل والكلام يعني الحلو، الكتاب الحلو اللي كتبتها لولو، هم بدوني يعني الطاقة، عارفة إني كده أطلع أبدأ يعني أحسن ما عندي.
3: نعم.
6: طبعا هذه قوة كبيرة لما خالد إنه بيسجل كان بدون أي باكراوند.
3: صحيح. هو صعب إنه من غير
6: متعايش مع النص بطريقة بصراحة مبدعة. النص جدا جميل. ترى هي زي ما يقولوا هي يعني احنا زي ما يقول نكمل بعض،
3: عملية تكاملية. أيوة. صحيح.
6: انا ما اقدر كنت اشتغل ده الشغل الحلو بدون وجودهم.
3: ما يعني ما كنت اخترتي مثلا الفواصل من قبل؟
6: لا.
3: ما من قبل
6: بصراحة
3: ما
6: لا، انا اول شيء اسمع
3: بس الفكرة
6: طبعا واقرا الاعداد واسمع صوت خالد بناء عليه بركب
3: بتركبي هذه الاشياء.
4: تعليقا والمقطع كلام قدينا انه يعني في اساس الفكرة لما تكون تكاملية، يعني لما أنا أصلاً كنت أكتب النص، يعني بمجرد أنه أخذت الموافقة من سارة وخالد أنه إحنا حنكون التيم في هذا البرنامج، وأنا بكتب النص دائماً قاعدة أتخيل خالد كيف نبرة صوته راح تكون لما يقول الكلمة هذه. فكنت دائماً أغير، يعني أتخيل نبرة خالد وأداء خالد وصوت خالد. وما شاء الله خالد دائماً في كل أعماله قاعد بيعيش النص.
3: نعم.
4: وهذا الفارق في الإعلام الناجح والمذيع المميز. فكنت أعيش الكلمة وأكتبها بناء أنه كيف حيقولها خالد، ولكن سلمتها لسارة بدون ما أسمع ولا فاصل من الفواصل، أنا مطمنة. ولكن سمعت قلت لا، يعني إحنا الآن وصلنا في مرحلة إخراجية مختلفة لا تسبق غيرها أبدا.
3: صحيح.
4: يعني
3: صحيح.
4: مقاطع وانتقالات قاعدة لعبت في مشاعرنا. أنا يعني لا أخفيكم أن أنا بعد ما تم إنتاج العمل بشكل كامل يمكن سمعته أكثر من 25 مرة.
3: عشان بس تبغي توصل لإيش، ولا تبغي تنتقدي إيش، ولا هل هو الفكرة نفسها طبقت زي ما طلعت معاكي ولا لا؟
4: أبغى أستوعب أنه إحنا وصلنا لهذه الدرجة بعيدا عن الكلمة اللي كتبتها من جمال صوت خالد وجمال الإخراج، لأنه كل شيء يمكن وقت التسجيل كنت موجودة سمعت خالد كيف قاعد يعطي الكلمة، حس يعني أحس أنه هو قاعد يلقي خالد ويقرأ النص ما يقرأ. خالد قاعد يحكي حكاية العلا وجمالها. بالضبط. خالد كان يلقي ومو في استديوهات إذاعة جدة، كنا قاعد بالعلا.
3: نعم.
4: سارة أبدعتني بالإخراج لأني ما سمعت ولا فاصل زي ما قلت.
3: نعم.
4: فطلع العمل بصراحة. سارة الآن أصبحت في مرحلة مختلفة.
3: صح.
4: في إخراج. صح. المادة الإعلامية. و سارة أنت علامة فارقة في إخراج الإعلام السعودي حقيقة.
3: صحيح. صحيح.
4: ما أقدر أقول أقل من كذا.
3: خالد تخيلت حيطلع كذا ولما سجلت وانت بتسجل؟ لأن أنا كنت عايش الكلمة.
5: لا لا لا بصراحة، يعني هو ما كان في تصور معين أن أقول نبغى بالشكل الفلاني في النهاية. ولكن إحنا حطينا كامل الجهد، سواء بداية من الفكرة من الكلمة من الإخراج من الأداء بالإشراف كمان أستاذ ضيف الله، يعني أجمل تحية ضيفنا الكريم في البرنامج. فسبحان الله تيسرت معنا وتكامل العمل، يعني كل تضافر بجهده وحطينا كامل الجهد فيه، والمخرج النهائي كان موفق اللهم لك الحمد.
3: رائع. يعني مو يعني ما شاء الله ما شاء الله. انا يمكن من الناس اللي ماني ما ادور او اشوف البرامج اللي هي فيها مسابقات او كذا، ما ادورها صراحه. ولكن لما جانا الخبر انه والله في برنامج من برامج اذاعتنا دخل مسابقه وفاز، صار عندي انه ابغى اعرف إيش هو البرنامج، مين اللي عمل، مين اللي كتب، مين اللي سوى. وأول مرة ترى أسمع برنامج أنا بكامل إرادتي من غير ما حد يقول لي لا اسمعي لا اسمعي أيوة، لأنه أنا دائما يعني في مسابقة في اسمعي ويرجع وراي ها سمعتي ولا لا. أول مرة أفتح وأسمع.
5: شو هي هو سبحان الله طول عمرك تشرف والله استماعك واستماع الجميع. يعني موضوع الصوت مختلف جدا، إذا ما كان الصوت صادق لا يمكن يصل إلى أذن المستمع.
3: صح.
5: وهذا اللي يمكن يميز المادة الصوتية ويميز الإذاعات بشكل عام، تلقين قربها من الناس دائما أكثر وأسلس، يعني مع كل التقدير أكيد للتلفزيون وما إلى ذلك. أي نعم، حتى المستمع يشعر بأنه صديق قريب منك أكثر.
3: صح.
5: إحنا لما يعني وصلت يعني مادتنا الإعلامية هناك في آسيا، الجميل فيها الحمد لله حتى غير الناطقين بالعربية وغير العارفين فيها أي وصلهم الإحساس كامل. أي نعم، سواء كان في الكلمة، في الإخراج، في الأداء، في محتوى النص، والنص أصلا كان يعني تكلم عن موروثنا وحضارتنا. فهذا يعني كان شيء جميل ومبهر
3: صراحة. هو صراحة شيء إبداعي. بس بداية ما قدمته للمسابقة كان في مسارات، أكيد في مسارات عشان نقدم. وكيف اخترتي ذا المسار؟ ولا أنت عندك فكرة من أول أنت حابة تحكي عنها عشان أختار هذا المسار وأتكلم عنه؟
4: سبحان الله، التجربة هذه جات بطريقة مختلفة يا دينا. جات إحنا عملنا التحقيق هذا قبل ما تيجي المسابقة. أي عملنا التحقيق الإذاعي واشتغلنا عليه وتم إنتاجه بشكل نهائي. وبعد كده جات اللي هي خطاب المشاركة.
3: نعم.
4: في قمة آسيا 22، فكان 26 عفوا. فيعني الإدارة طبعا لها حرية تامة إنه عندها مادة وشافة إنه هي على قدر كافي إنه هي تشارك في مسابقة بهذا القدر، فارتأت إنه المسابقة وهذا التحقيق لابد إنه هو يكون مشارك في قمة آسيا.
3: نعم.
4: خصوصاً إنه كانت يعني الفترة وجيزة ما بين تسليم العمل وإطلاق الجائزة أو الإعلان عن الفائزين.
3: نعم.
4: حقيقة مثل ما قال أخوي خالد، يعني هي كانت مسؤولية كبيرة على الإدارة أنه هي تختار، وثقة الإدارة فينا كانت كبيرة جدا أنه إحنا على مستوى آسيوي ومستوى مشاركة الدول الآسيوية أنه البرنامج راح يفوز. والحمد لله، يعني
3: الحمد لله.
4: الهدف أنه نمثل المملكة أفضل تمثيل والإعلام السعودي أفضل تمثيل، وهذه البداية. يعني إن شاء الله بإذن الله من جوائز عالمية إن شاء الله بإذن الله لإذاعتنا.
3: سارة، قديش أخذ الإنتاج العمل وإيش أصعب شيء واجهتيه في العمل؟
6: هو أنا حسيت إنه بصراحة بالمسؤولية، لأنه خلاص يعني أترمى على عاتق
3: كله، خلاص أعطوكي كل الأشياء.
6: أيوة، لازم إني أظهر يعني حرام العمل ده القوي.
3: نعم.
6: يعني ما شاء الله بالكتابة الحلوة والصوت الجميل إنه أخرب الدنيا بصراحة. أنا كنت خايفة بصراحة وكنت متوترة، بس الحمد لله يعني حاولت إني أجتهد، يعني عارفة أخذ مني مجهود إني أركب الفواصل المناسبة يعني مطابقة للكلام.
3: بالضبط، هي هذه
6: الانتقالات.
3: صح.
6: الانتقالات صح. لأنها كانت بتتكلم عن الماضي وبعدين دخلنا في الحاضر والتطور وكذا، فهذه شوية كان بالنسبة لي شوية كيف إني خليها بشكل سلس.
3: نعم.
6: ما تحسي بالانتقال بشكل إنه تضايق المستمع.
3: نعم.
6: فهذا أخذ مني وقت إني ألاقي الفواصل المناسبة يعني لل.
5: هي أنا يعني اسمحي لي دينا، أنا بسأل يعني فعلا أخذ منك وقت قديش؟ لأنه تقالات كأنها فعلا مخطط لها مسبقا.
3: أي نعم،
5: مع أنه إحنا حطيناك تحت الضغط بالنهاية إنك استلمي تفضلي أنت عاد سوي.
6: أنا دائما أحس بالخوف ده، يعني لما بدخل بالذات البرامج المسابقات. نعم. شوية. نعم. أحس لأنه في النهاية خلاص الكرة في ملعبك سارة، تصرفين خلاص احنا خلصنا.
4: انت عارفة انت اللي قلقانة فينا عشان العمل بيبدأ، وانا مطمنة 100%.
6: فلازم يطلع بشكل مناسب. فهو ياخد مني وقت ومجهود اني ادور بالضبط.
3: يعني اخذت اسبوع، اربع ايام، خمسة ايام؟
6: لا لا، يومين بصراحة.
3: بس يومين؟
6: اخذ يومين.
3: كان في يعني ابدأ صح يومين معاكي ولا لا؟
6: ايوه طبعا.
3: وبقى كمان؟ لا، في ضغط كبير، ضغطوا على المخرج حقيقي يا شباب.
6: فلازم
3: ضغطوا على المخرج يا شباب
6: اني انجز ويطلع بالشكل المناسب.
3: أنت قامة الله يسعدك. أنتي قامة وأنتي مكانة مهمة فعلا، رؤيتك مختلفة للإخراج غير عن أي مخرج. معليش يسمح لنا زميلنا عبد الله
6: كلهم والله فيهم الخير،
3: كلكم خير فيكم خير وبركة. بس سارة عشان مخرجتي لها وضع خاص.
6: لا بس كل الزملاء فعلا ما شاء الله عليهم مبدعين ومميزين.
3: صحيح العمل كله دلالة على شغف، دلالة على جهد، دلالة على اجتهاد، دلالة على احترافيتكم في العمل كلكم. نرفع راسنا فيكم جميعا صراحة، كلنا مبسوطين بطريقة مو طبيعية. هذا يعني أنتوا وصلتوا مركز ثاني في يعني مسابقة ما هي سهلة، قمة آسيا،

0: تعالوا بالليل كمان.
1: أنا ما عندي مشكلة، ولكن سارة تبي تروحي؟
2: حنشوف.
1: ندورها ونشوف. شكرا جزيلا لكم، يعني هذا لقاء كان مميز لضيوفنا زملائي، يعطيكم العافية، رفعتوا فعلا إذاعة اسم إذاعة السعودية وإذاعة جدة بالأخص، لأنكم فريق كلكم متكامل من إذاعة جدة. انبسطنا فيكم، يعني برنامج حين تتكلم الحجارة أخذ المركز الثاني في قمة آسيا الإعلامية 2026. شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا دينا،
1: يعطيكم العافية.

رجعنا لكم في دقائقنا الأخيرة وختام حلقتنا اليوم في إبدأ صح. اليوم كان لغزنا بس عشان نركز مع بعض. اليوم اللغز كان الحل الطبيب الدكتور. أما بالنسبة لموضوعنا تكلمنا عن النجاح وكان عندنا مثال لهذا النجاح في حلقة مميزة ولقاء مع زملائي في برنامج إبدأ صح. إن شاء الله نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد. نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم كان معاكم دينا سعد، الإخراج لسارة خوجة، والشكر لعبد الله القعيد في هذه الفقرة أو هذه يعني النص الساعة الأخيرة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم. نلتقيكم غدا بإذن الله في حلقة أخيرة لإبدأ صح، وإن شاء الله حنلتقيكم بعد العيد بإذن الله في رؤية جديدة لإبدأ صح.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن صحة ولياقة على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم مستمعينا، يا أهلا وسهلا فيكم من جديد في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الناس يسمعون عبارات مثل عندي لزوج

0: في الدم أو دم ثقيل مثلا، لكن هل هذا مجرد وصف متداول بين الناس أم أنه حالة طبية حقيقية ممكن ترتبط بمخاطر صحية؟ هل يمكن أن تكون بعض الجلطات نتيجة عوامل تتراكم بصم داخل الجسم بدون أعراض واضحة؟ في حلقة اليوم من صحة ولياقة راح نسلط الضوء على موضوع يثير كثيرا من التساؤلات والاعتقادات المتداولة لزوجة الدم وعلاقتها بالجلطات. هل قلة شرب الماء أو التدخين أو الجفاف أو بعض الأمراض والأدوية ممكن تؤثر على سيولة الدم؟ من هم الأكثر عرضة؟ ومتى تصبح المسألة عامل خطير يحتاج إلى تقييم طبي؟ يسعدنا يكون معنا اليوم حول هذا الموضوع مباشرة عبر الهاتف الدكتور محمد المحمدي، استشاري أمراض الدم، لنفهم الصورة بشكل أوضح. حياك الله دكتور محمد، يسعد صباحك، كل خير.
1: صباح الخير وشكرا للاستضافة، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون مفيدين ونافعين للأخوة المستمعين بإذن الله.
0: يا هلا فيك، وشي سعيد جدا بإطلالتك الأولى وتلبيتك دعوة البرنامج، هذه المرة الأولى تظهر معنا دكتور، يا هلا وسهلا فيك. طيب بداية دكتور، وش المقصود طبيا بمصطلح لزوجة الدم؟
1: طيب مصطلح لزوجة الدم، احنا الآن نتكلم عن عضو من أعضاء الجسم أو يعني سائل هذا المهم جدا اللي يجري في عروقنا، هو عبارة عن عدة مكونات وله قوام وله يعني خواص فيزيائية معينة تسمح له بالعمل وفق هذه الوظائف اللي الله سبحانه وتعالى كلفه فيها. ولما نتكلم على لزوجة أو غالبا نحن نقصد يعني حصول عملية التخثر. ففي الحالة الطبيعية يكون الدم سائل ويجري في العروق ويجري في الشرايين والأوردة، يقوم بعمله، ما يحصل أي توقف أو تخثر أو تكون خثرات تعيق هذا العمل أو تغير في الوظائف الفسيولوجية وبالتالي تسبب ضرر.
0: طب خليني أستفسر بس دكتور، لزوجة الدم تعتبر تشخيص طبي ولا هو وصف شائع بين الناس؟
1: هو وصف الحقيقة. اللزوجة يعني المقصود فيها، تعرف أنت المصطلحات الطبية أحيانا ما تكون متوافقة تماما مع ما يقصد الناس. أنا اللي لاحظته أكثر شيء بصفتي أيضا يعني طبيب، طبعا وللتصحيح أنا طبيب علم أمراض الدم، يعني أمراض الدم لها جزئين، علم أمراض الدم اللي هو التشخيصي وأمراض الدم الإكلينيكي اللي هو السريري، بالإضافة إلى ذلك طب نقل الدم. فطبعا كثير من المدخنين يكون عندهم مشكلة ارتفاع كريات الدم الحمراء، يعني زي ما يقولوا بالإنجليزي adaptation، عبارة عن مقاومة الجسم لنقص الأكسجين فيفرز خلايا دم حمراء أكثر. هذا يسبب كثافة في الدم أو لزوجة في الدم حسب ما تحب تسميها.
0: يعني ما يفرق بين كثافة الدم ولزوجة الدم دكتور؟
1: وبالتالي يكون الهيموغلوبين مرتفع، هذا قد يسبب أعراض لبعض الناس، يعني أبسطها الصداع بعض الأحيان أو من هذا القبيل، يعني يكون الهيموغلوبين بدرجة أعلى من الطبيعي فيقوموا بعملية تبرع بالدم، وبعض الأحيان يكون تبرع غير علاجي، يعني يروحوا لطبيب أمراض دم فيطلب منهم أنه يتم سحب كمية معينة من الدم تراوح ما بين 300 و400 ملي في الجلسة الواحدة، يحصل تحسن. طبعا هذا مختلف تماما عن مسألة تكون الخثرات في الدم.
0: بس السؤال عفوا دكتور، يعني ما في فرق بين كثافة الدم ولزوجة الدم، هي مصطلح واحد تعتبر صحيح؟
1: تقريبا.
0: طيب زيادة كريات الدم تعني بالضرورة زيادة اللزوجة؟
1: هي نعم طبعا تسبب لزوجة في الدم. احنا زي ما تكلمنا، خلينا نرجع للأساس.
0: أوكي.
1: يعني الدم هو مكون من مكونات الجسم الأساسية، له وظائف معينة، والله خلقه على صورة معينة حتى خواصه الفيزيائية تمكنه من القيام بهذه الوظيفة. الآن إذا زادت الكثافة هذه، احنا دائما يهمنا متى يكون الدم غير قادر على القيام بوظائفه

0: مضاعفات تسبب ضرر للجسم، يتحول المسألة إلى ضرر. الآن القطرات اللي يهمني في الموضوع أو مربط الفرس هو تكون خثرات، والخثرات هذه أو الجلطات اللي احنا نسميها تكون ناتجة عن كثافة الدم هذا. الآن لو نحاول نبسط المسألة بشكل أكبر، تكون الجلطات أو الخثرات ليس دائما هو شيء ضار، بل قد يكون فسيولوجي، بمعنى أنه إحنا إذا جرحنا داخليا أو خارجيا، الله سبحانه وتعالى وضع في الدم بروتينات معينة قادرة على مساعدة على التجلط، وإلا استمرينا في النزيف إلى الأبد. هذا يعني رد فعل طبيعي للجسم. متى تكون الجلطة شيء ضار؟ إذا حصلت في مكان غير مناسب، وبحجم غير مناسب، وبشكل غير مناسب.
1: طب السؤال دكتور، الإنسان يستطيع أن يشعر بأن لديه لزوجة مرتفعة، يعني في أعراض مبكرة؟
0: اللزوجة، أنا أحاول أني أبعد شوية عن موضوع اللزوجة، لأن اللزوجة هي جزء واحد من من الخثرات. إحنا نتكلم على منظومة متكاملة. عندنا ثلاثة أشياء، عندنا جدار الأوعية الدموية اللي يجري فيها الدم لازم يكون سليم وغير مصاب بأمراض. عندنا تدفق الدم وجريانه بده ما يكون فيه تعطل أو توقف. وعندنا مكونات الدم نفسها اللي هو الأجزاء اللي في الدم اللي ممكن تسبب زيادة في كثافته. ما هي مكونات الدم؟ احنا عندنا الدم مكون من خلايا دموية زائد بروتينات اللي هي الجزء الآخر اللي هو البلازما، اللي نسميه البلازما، مكون من بروتينات، جزء منها هو بروتينات خاصة بتجلط الدم. زي ما ذكرت لك بتكون هذه بنسب وبأرقام. تعرف احنا في جسم الإنسان الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء بميزان وبحساب، وقد يزيد وينقص على حسب الاحتياج. فلذلك متى يكون فيه مشكلة؟ إذا حصل اختلال في أحد هذه الثلاثة أشياء، بمعنى إذا شخص مثلا حصل له إصابة، حادث، أو يعني إصابة مباشرة للأوعية الدموية هذه، إذن هنا عندنا هذا المثلث جزء منه اختل، هذا قد يؤدي إلى تكون خثرات أو جلطات. طيب عندنا مثلا لو جينا لتدفق الدم، سرعة تدفق الدم، إذا شخص مصاب بإصابة جعلته مثلا مقعد أو على يعني في العناية المركزة على سرير لفترة طويلة، أو اللي احنا نسميه بالإنجليزي بيد ريدن، يعني مرتبط بالسرير مباشرة، أو أي سبب يؤدي على عدم الحركة بشكل مطول، هذا أيضا يعرضك للخسارات. إذن هذا الجزء الثاني بعد الأوعية الدموية وسرعة تدفق الدم. نجي للمكون الثالث اللي هو الدم نفسه، مكوناته البروتينات والمكونات اللي هي الله سبحانه وتعالى وضعها للتجلط، وضعها بمقدار، وضعها تعمل بشكل معين حتى تكون فسيولوجيا تحمينا من الأخطار. الآن إذا حصل أي اختلال بسبب مرض أو بسبب مشكلة جينية مثلا، يحصل، ممكن تحصل هذه الجلطات والخثرات. وأحد المكونات هنا عشان نأخذ الصورة الأكبر، قد يكون هو زيادة كريات الدم الحمراء زي ما ذكرنا. إذن عندنا فسيولوجيا سرعة تدفق الدم، عندنا الوعاء الدموي، وعندنا مكونات الدم. هذه المكونات الثلاثة أي اختلال فيها خارج الوظائف الأعضاء الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها فينا، قد تسبب المشكلة اللي هي الخثرات، أو اللي ممكن يصطلح عليها البعض بمفهوم لزوجة الدم، أو حصل فيه جلطة أو شيء من هذا.
1: طيب القبيل. بس السؤال يا دكتور، هذه الحالة تكون مؤقتة ولا حالة قد تكون مزمنة يعني في الجسم؟
0: طيب خليني أنا أوضح بشكل أكبر. الآن

0: مشكلة في المصطلحات. الآن الناس زي ما قلت، خلينا نعود مرة أخرى، لزوجة الدم اللي يتكلموا عنها الناس أكثرها تتعلق، يربطوها فقط بخلايا الدم الحمراء بسبب التدخين أو الأماكن المرتفعة. تعرف إحنا كجسم إنسان، الله سبحانه وتعالى وضع عندنا بعض الميكانيزمز أو بعض يعني الطرق اللي الجسم فيها يتحايل على بعض الأشياء اللي تصيبه حتى يستطيع أن يقوم بوظيفته. خلايا الدم الحمراء هي اللي نعتبرها إحنا السيارة أو الشاحنة اللي تنقل الأكسجين إلى الخلايا. طيب لما يكون عندنا احتياج يعني غير لا يتمكن الكمية الدم، الخلايا الدم الحمراء من الإيفاء به، فتزيد خلايا الدم الحمراء عشان توفي بهذا الشيء. متى يكون هذا؟ في حالة تدخين، في حالة مكان مرتفع، يكون عند هذول الأشخاص زيادة في خلايا الدم الحمراء حتى تستطيع أن تقوم بوظيفتها بشكل كامل اللي هي نقل الأكسجين. طبعا هذا له أثر جانبي لأن الدم زي ما قلنا فيزيائيا المفترض أنه يتعامل مع عدد معين من خلايا الدم الحمراء. الآن إذا زاد، هو زادت كثافته، إذا زاد بشكل كبير تزيد الكثافة أكثر. ولو تخيل معايا المستمع، يعني بعيد عن المسألة العلمية المعقدة أو كذا، أنت عندك وعاء دموي يجري فيه مثلا، بدل ما تجري فيه يعني في الملي الواحد مثلا نقول 5 خلايا، صارت 20 خلية. طبعا هتكون في كثافة أكبر والحركة أقل، وهذه طبعا كل ما صغرت الأوعية الدموية والأماكن اللي تروح لها طبعا حيكون التدفق أبطأ، فيظهر بعدة أعراض تختلف من شخص لآخر. زي ما قلنا أنه أكثر الأعراض اللي تجينا في عملية بنوك الدم، يجيك الشخص يقول لك والله أنا متعود أني أتبرع، لأني كل فترة إذا ما تبرعت الصداع عندي يزيد مثلا.
1: أي نعم.
0: لكن أنا أبغى أخرج من هذه الصورة المحدودة، لأني أبغى أخرج منها إلى الصورة الأكبر اللي ذكرت لك، هي المثلث اللي ممكن يسبب لزوجة ضارة تسبب الجلطة في النهاية لا سمح الله.
1: أي نعم، هذه المهمة الآن، إيش الأسباب فعلا؟
0: طيب زي ما ذكرنا، نعود إلى الأسباب. فيه أسباب كلها متركزة مرة أخرى، وأنا أحب أركز على الأساس لأنه هذا الأساس اللي يبقى مع الشخص. لأن تعرف إحنا ما شاء الله أخي محمد في عصر يعني الشات جي بي تي، كنا زمان نقول الشيخ جوجل، الآن ما أدري الشات جي بي تي هل يعتبر شيخ ولا
1: طيب
0: عموما يعني الشيخ شات جي بي تي أصبح الآن حتى يعني الوعي أصبح كبير لدرجة المريض يجيك فعليا يعني
1: مذاكر كويس
0: كم من المعلومات تحاول أنت تجلس معاه حتى يعني تناقشوا فيها ما شاء الله. وهذا شيء يسعد الإنسان أن يكون فيه وعي. خلينا نركز على الأساسيات. الأساس الأول اللي هو أنه عندك 3 مقومات، إذا كانت طبيعية في وضعها الطبيعي سيكون الدم بصورة طبيعية وما تحصل فيه جلطات، اللي هي زي ما قلنا الوعاء الدموي يكون طبيعي، عندك سرعة تدفق الدم تكون طبيعية، وذكرنا مثال اللي هو لما يكون الشخص يعني منوم لفترة طويلة، لذلك تجد المرضى المنومين في العناية المركزة كلهم يأخذون أدوية تزيد السيولة. الآن أنت عندك كثافة، تخشى من كثافة الدم، فكيف تقاومها؟ بأدوية سيولة. طيب عندك برضو فسيولوجيا أشياء تأثر على سرعة تدفق الدم في مسألة الحمل، يكونوا عرضة للجلطات. ليش؟ لأنه كبر حجم الرحم داخل التجويف الإنسان يؤثر، يضغط على بعض الأوردة، على بعض الشرايين، فبالتالي يقلل من التدفق.
1: أوكي.
0: مزبوط؟ فهذه عوامل فيزيائية تقلل من تدفق الدم. أنت تحتاج التدفق يكون بشكل طبيعي كما أراد الله سبحانه وتعالى. طيب العامل الثالث اللي هو مشكلة في الدم نفسه، في مكونات الدم هذه. احدها زي ما قلنا انه زياده خلايا الدم الحمراء، ولكنه ليس يعني اهمها واكثرها شيوعا. احيانا يكون عندك مشكله في وراثيه، وفي كثير من المشاكل الوراثيه اللي تكون يكون الشخص فيها عرضه بشكل اكبر احصائيا للاشخاص العاديين للتعرض لعمليه التجلط، وإن تكون هذه المشاكل تكون خاصة بمكونات الدم اللي ذكرناها غالباً في البلازما المسؤولة عن التجلط. يعني سبحان الله، الله خلق لنا عوامل أخي محمد تساعد على التجلط وعوامل تساعد على السيونة، وهذه كلها سبحان الله تعالى، الله سبحانه وتعالى وضعها بأوركسترا جميلة جداً
1: سبحان الله.
0: يعني الإنسان الدارس، وكثير من طبعا انا يمكن اقلهم، لكن اساتذتنا والناس اللي تعلمنا على ايديهم، ولما يتكلموا عن هذا الموضوع يتكلموا عنه ب يعني اعجاب شديد وانبهار بهذا الاعجاب.
1: سيستم
0: مثلا سيستم المرأة الحامل،
1: اي نعم،
0: مثلا المرأة الحامل وخصوصا في اتجاه نهاية الحمل والولادة، تعرف انه الله سبحانه وتعالى سهل لها مسألة أنه لا تتضرر كثيرا بالنزيف المتعلق بهذه بمسألة الولادة، بأنه يزيد عوامل التجلط عندها بشكل طبيعي. وأنت تعرف أنه في كثير من الدول النامية إلى الآن كثير من أسباب الوفاة للنساء ترى هو بعد الولادة بسبب نزيف الولادة. وسبحان الله تعود كل المؤشرات هذه إلى النزول بعد فترة، يعني أقصاها 6 أسابيع بعد الولادة. الآن إذا كان هذا الشيء موجود ومعاه عامل آخر موروث، إحنا نقول دائما في علم الوراثة اللي هو أخواننا بس لا يزعلوا منا علماء الوراثة والمتخصصين إن إحنا ندخل في مجالهم، لكن دائما هم يقولوا إنه فيه مثلا جين أو ميوتيشن أو طفرة جينية، وهناك شيء اسمه استعداد الشخص. يعني أنت عشان يصير عندك الظاهرة تتضافر عدة جهود. ممكن الشخص هذا عنده مشكلة جينية لكنها ما تظهر، ليش؟ لأنها تحتاج ظروف بيئية تتضافر معها تظهر للعلن. وبعض الإصابات أو بعض الطفرات تكون قوية جدا أنها تفرض نفسها وما تحتاج أصلا عامل إضافي. فلذلك إحنا نعود مرة أخرى نقول إنه هذا المثلث هو اللي يحكم إنه تحدث جلطة أو لا.
1: طيب.
0: الوعاء الدموي، تدفق الدم ومكونات الدم المتعلقة بالتجلط.
1: جميل، خلنا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور محمد المحمدي، استشاري علم امراض الدم ونقل الدم، وحديثنا عن زوجة الدم. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، حنتكلمنا انه في عامل وراثي لا محالة، لكن السؤال هنا، هل ايضا في بعض الاسباب او العوامل اللي ممكن تزيد الريسك او الخطر؟ يعني مثلا قلة شرب الماء، هل فعلا ترفع لزوجة الدم؟
0: طبعا يعني احنا هنا نتكلم على منطق بسيط، اذا

0: تكلمنا على يعني كمية، يعني تكلمنا بمنطق بسيط أنه اللزوجة فعلا إذا الإنسان عنده اللي إحنا نسميه طبيا dehydration أو نقص في المياه في الجسم، طبعا ما يتعلق الموضوع بشرب المياه بقدر ما يتعلق بكمية المياه المطلوبة للجسم، سواء شربت كثير أو قليل. قد يكون الاحتياج شخص منوم مثلا يعطوه في الوريد، يعني ما يحصل على السوائل إلا عن طريق الوريد، لازم يكون في حساب جيد لعملية الكمية المياه اللي يحتاجها، خصوصا إذا كان داخل غرفة العمليات وعملية طويلة، وعلى حسب نوع العملية إذا الشخص هذا منوم مثلا في العناية المركزة. يعني إحنا دائما السياق اللي نتكلم فيه أستاذ محمد على موضوع الجلطات ما نتكلم كثير على الناس الأصحاء، لأنه إحنا نتكلم على زي ما تقولنا الله سبحانه وتعالى خلق لنا في أجسامنا وفي أعضاءنا هذه الميكانيزمات وهذه الأنظمة اللي تعمل وفق نظام دقيق، بحيث إنه ما يحصل يعني شيء في حالتنا الطبيعية إلا ضمن السياق هذا. يعني إذا إحنا أخذنا مثلا مياه بشكل كبير الجسم يتخلص منها، إذا إحنا عملنا مثلا شيء، إذا تعرضنا للحرارة طبعا، إلا إذا فاقت قدرة الجسم، لأنه الله سبحانه وتعالى أيضا وضع لنا قدرة معينة ما نتخطاها،
1: خاصة إذا وصلنا لمرحلة الجفاف يا دكتور نقصد يعني مثلا.
0: بالضبط. لكن دائما إحنا السياق اللي نتكلم فيه أستاذ محمد على موضوع الجلطة نتكلم على هذه الأشياء اللي إحنا ذكرناها، يعني الثلاثة الأساسية ومنها تستطيع أن تتفرع إلى كل الأسباب. يعني وفيه زي ما قلت لك الآن فيه عوامل إضافية زي ما أنت ذكرت.
1: طيب سؤالي دكتور، ليش دائما ارتبطت بالجلطات الرحلات الطويلة؟ يعني ترتبط دائما بالجلطات، شو السبب؟
0: أحسن، يعني لو ترجع أنت مرة أخرى أنا ممكن هذا لو كان اللقاء يعني فيه زي ما يقولون انتراكتيف أو فيه تفاعل ممكن نحط السؤال. يعني أنا ذكرت ثلاثة عوامل، أي من هذه العوامل الأقرب إلى هذا السبب
1: اللي هي الخمول والجلوس الطويل؟
0: سرعة تدفق الدم. فأنت إذا جالس واضع رجلك بشكل معين، وخاصة في يعني في فترة من الفترات أذكر أيام دراستي، وهي أيام ليست بعيدة ترى بالمناسبة أخ محمد، أنا ماني يعني
1: لساك صغير دكتور
0: يعني كان في حاجة يسموها أعتقد مطار، ظاهرة مطار هيثرو أو شيء، اللي كان في مسافرة كبيرة في السن ركبت الدرجة السياحية اللي احنا طبعا سبحان الله يعني نركبها جميعا وسافرت من أستراليا إلى بريطانيا، وكانت الرحلة طويلة أو العكس ما أذكر الحقيقة، أنا خاف أنه تكون الذاكرة خانتني. فبمجرد وصولها للمطار ونزولها طيب أصيبت بآلام في الصدر وأعراض صدرية وزي كذا، وأعتقد أنها توفيت أو شيء، واكتشف أن هذه بسبب تكون جلطة في القدم، في أوردة القدم بسبب الجلوس الطويل. وأكيد عندها يعني السن نفسه، يعني هنا هذا أحد العوامل كمان اللي
1: يعني عندها عوامل خطر كثيرة.
0: أيوة يعني الآن مثلا لذلك ينصح زي ما أنت ذكرت شرب سوائل والحركة الطيارة إذا كان أنت مسافر لفترة طويلة، وخصوصا إذا تضافرت أشياء أخرى، بمعنى أنه إحنا نتكلم عن زي ما قلت لك إحنا نتكلم على العوامل الثلاثة هذه وعوامل بيئية أخرى إذا تضافرت مع بعض. يعني هي مسألة زي مسألة الاحتمالات أخي بحمد.
1: صحيح.
0: يعني أنت لما تقول مثلا أنا أبغى أزيد احتمالات الشيء هذا فتعطيه من كل العوامل فترجح كفته فممكن يحدث بسهولة.
1: طب السمنة دكتور تعتبر عامل خطر من العوامل أيضا؟
0: عفوا؟
1: السمنة تعتبر من العوامل الخطيرة؟
0: السمنة مرتبطة نعم من العوامل اللي تزيد من التجلط بعدة يعني بعدة ميكانيزمات أو بعدة يعني طرق. فعندك السمنة، التدخين، الأشياء هذه عوامل مساعدة.
1: التدخين بما فيه دكتور اسمح لي
0: دائما أربطها أخي محمد للسهولة، لأنا أنا ودي تتكون صورة ذهنية عند الناس أنه ما يتفرعوا كثيرا

0: أنه دائما يحاول يربطوها بالثلاثة أشياء اللي ذكرناها.
1: أي نعم في البداية.
0: صدقني إذا تلف وترجع إلى هذا الموضوع، يعني مثلا إحنا مواضيع الجلطات تختلف، يعني دائما يتكلموا على الجلطات أنها جلطات وريدية اللي إحنا نقصدها في هذا المجال، بينما مثلا الجلطات اللي تحصل في الشريان مثلا زي شرايين القلب، تسمع أنت عن أمراض القلب الشريان التاجي وكذا، يعني هنا الكلام عنها حيكون أكثر تعقيدا لأنه عواملها المسألة أكثر تعقيدا وتحتاج طبيب قلب متخصص يتكلم عنها. لكن دائما تسمع أنه يقول لك أنه جدار الشريان مثلا متراكمة عليه الدهون، فإذا هنا في مشكلة في الوعاء الدموي نفسه، صح ولا لا؟
1: يعني أفهم كلامك دكتور في اختلاف بين جلطات الشرايين وجلطات الأوردة؟
0: أي نعم نعم، وأتمنى أنك أنت ما تقودنا لهذا الاتجاه لأنه هذا حيتطبع فينا إلى لأنه نتكلم إحنا على الشرايين غالبا نتكلم على أمراض القلب والجلطات الدماغية.
1: طيب
0: بينما مثلا الأشياء اللي أنت ذكرتها عن السفر، عن الإصابات اللي تجي في فترة الحمل أو نهاية الحمل، عن الجلطات اللي نقصدها دائما إذا المريض منوم مثلا في العناية المركزة وتحت أو يعني يستمر تحت التخدير لفترات طويلة، نتكلم في الغالب الأعم عن الجلطات الوريدية.
1: طيب قبل ما يعني ما انهي هذا المحور عشان نروح فاصل يا دكتور، اللي هو المحور العوامل واللايف ستايل بشكل عام، انت تحدث عن التدخين انه يزيد هذه المخاطر، هل ينطبق ذلك على الشيشه والسجائر الالكترونيه الحديثه اللي نشوفها اليوم بركات مختلفه؟
0: هو اكيد طبعا، لانه بل انه يزعم الاطباء المختصين في هذا المجال حسب الدراسات المنشوره والاشياء اللي نطلع عليها انه اضرارها اصلا اكبر من التدخين يعني المعتاد. بس نركز على نقطة مهمة اليوم، أنت يا أما أنه أنت عندك شخص معرض للجلطة مسبقا، أنت عارف طبيا أنه هذا الشخص عنده تعرض، يعني عنده إحصائيا إمكانية حدوث جلطة عنده أعلى من غيره، فإحنا طبيا خاصة إذا كان منوم في المستشفى أو تحت رعاية طبية حتى لو خارج المستشفى، الأطباء أمراض الدم حياخذوا إجراءات معينة من ضمنها الإجراءات العلاجية الوقائية. أوكي. يعني بعض الأحيان زي ما قلت لك مسيلات الدم تعطى استباقيا. يعني اليوم المريض لما يكون منوم في المستشفى داخل إلى عملية مثلا عمليات العظام الطويلة أو اللي فيها ضغط على الأوردة، فيها العوامل هذه اللي ذكرناها، فيها ضغط على الأوردة، احتمال إصابة الأوردة أثناء العملية، فيها فترة تخدير طويلة وعدم حركة زي كذا، استباقيا بيعطوا مسيلات. أوكي. كذلك مرضى العناية المركزة، كذلك أنواع كثير، كذلك أي مريض منوم مثلا أو حتى لو في البيت لكنه لا سمح الله مقعد أو في على السرير دائما، تحريكه قليل، تحريك الأعضاء يعني الأطراف قليل بشكل مسبق، فيدرس احتمالية احنا لا ننتظر الجلطة ان تحصل، بس تدرس امكانية حدوث جلطة واحتماليتها وتأخذ اجراءات على حسب الشيء هذا. يجيك طرف اخر اللي هم الناس اللي فعلا اصيبوا بالجلطة، وهذا بحث اخر ممكن نبدا طيب فيه بعد الفاصل.
1: خلنا نروح الفاصل يا دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة

0: والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. للتذكير ضيفنا اليوم الدكتور محمد المحمدي، استشاري علم أمراض الدم ونقل الدم، وحديثنا عن لزوجة الدم. دكتور، ودي بس أكمل على العوامل المرضية الآن، اللي هي مثلا خلينا نتكلم عن الكوليسترول، اللي هو ارتفاع كوليسترول الدم، هل هذا يزيد المشكلة أكثر؟
3: أيضا أخ محمد، احنا نتكلم هنا في سياق الأمراض الشرايين وخاصة شرايين القلب، يعني دائما يطرح هذا الموضوع في، فهذا يمكن خارج سياق الموضوع حقنا. لكن خليني أنا أضيف لك نقطة مهمة. احنا تكلمنا على حدوث الجلطات، قلنا نتعامل معها بشكل استباقي لأنه عندنا علم مسبق بإيش الأشياء اللي تعرض للجلطات، مضبوط؟ يعني تكلمت أنا يمكن أسهبت في فئات معينة اللي هذه بشكل مسبق نستخدم مسيلات دم حتى تمنع حدوث الجلطة. أوكي. لكن خلينا نتكلم من هم الفئات اللي احنا نعمل لهم فحوصات. بصفتي أنا أيضا استشاري في الطب المخبري، يعني كيف أو من الفئة اللي نختار إن احنا نعمل لهم فحوصات مركزة على هذا الموضوع حتى نكتشف وجود العوامل الوراثية أو العوامل اللي تؤدي للجلطة أو لا. هذا هو السؤال دائما يطرح علينا في العيادة أو في المستشفى بصفة عامة. أو الشخص يقول لك هل أنا عندي عرضة للجلطات؟ طبعا الخطوة الأولى أنك العوامل الخارجية نستعرضها معه، زي ما أنت ذكرت اللي هي اللي ذكرناها سابقا، بالإضافة إلى مثلا يعني حتى السمنة، حتى التدخين، حتى الأشياء هذه. وبعدين نشوف أمور معينة تحدد إذا كان هذا الشخص فعلا يحتاج أنه نعمل له فحوصات أو لا. طيب من هم هالفئات هذه؟ إذا حصلت الجلطة في شخص صغير في السن، يعني الجلطات الوريدية بصفة عامة مرتبطة بالكبر في السن. الآن إذا شخص صغير في السن وجاته جلطة، وخصوصا إذا كانت بدون مقدمات. مقدمات مثل ماذا؟ اللي احنا ذكرناها، يعني شخص لا هو منوم، لا هو نايم في السرير طول الوقت أو مقعد، لا هو مثلا سافر مسافة طويلة، لا، يعني عدم وجود أي شيء مرتبط بالجلطات وهو صغير في السن، هذا يعمل له فحص شامل. وهناك فحوصات مخبرية شاملة طبعا تبدأ أول شيء، إحنا ما نتجه دائما للمختبر قبل أن يكون فيه تاريخ مرضي قوي، يعني يسأل عن جميع أفراد أسرته، تعرضهم على الجلطات، هل في جلطات سابقة، يعني فحص سريري شامل. يعتبر فحص مختبري لأشياء معينة إحنا نعملها في المختبر. رقم اثنين، إذا كان عنده تاريخ مرضي قوي، يعني هذا الشخص مع عدم إصابته لكن والله مثلا رايح للعمليات، والعملية هذه معروفة بأن نسبة حدوث الجلطات فيها عالي. طيب إذا جاء قال لك والله أنا مثلا أختي الشابة توها متزوجة جاتها جلطة بعد الولادة، هذا قرابة من الفئة الأولى، وفتاة مثلا صغيرة في السن، صحيح أن قلنا الحمل والولادة يعرض، لكن يعني أكيد أنه فيه ممكن يكون مخفي شيء معين وراثيا، قد تصيبك أنت جلطة خلال هذه الفترة وتكون جلطة كبيرة. لذلك إذا كان في متسع من الوقت خلينا نعمل الفحوصات هذه نتأكد منها.
2: أوكي. طيب ممتاز.
3: السبب الثالث هو حدوث جلطة في أماكن غير متوقعة، يعني إذا الشخص حصل له جلطة في مكان غير متوقع. طبعا إحنا ماذا نقصد غير متوقع؟ في العادة لما نتكلم على الجلطة الوريدية نتكلم على جلطة تحدث في الساق، في أوردة الساق، ثم تصعد إذا حظ الإنسان سيء

0: تصعد إلى الرئة، ومن هناك تسبب الجلطة الرئوية الخطيرة. تمام؟ لكن إذا حصلت في أماكن أخرى غير مألوفة، كان الوضع كله غير مألوف، هذا يعمل لنا أيضا تشغيل للميكانيزم، مسألة أنه خلينا نفحص، قد نجد شيء وراثي أو نجد شيء يستلزم منا عمل بروتوكول علاجي ووقائي له، بحيث أنه إذا حدثت الجلطة في مبعد أو إذا تعرض إلى مواقف تؤدي إلى جلطة، تكون أخذين كافة احتياطاتنا.
1: بس دكتور، في أمراض مزمنة لها علاقة بالموضوع؟
0: أمراض مزمنة، يعني إحنا ممكن إحنا نتكلم على نفس المشاكل اللي تتعلق بهذا العرض. يعني مثلا مرتبطة بمثلا الفشل القلبي، إذا في فشل في وظائف القلب، إذا فيه يعني مثلا إذا السكر بشكل غير مسيطر عليه، يعني متواجدة هذه الارتباطات، لكنها ارتباطات وليست أسباب. لا، إحنا لما نتكلم على الأسباب هي اللي ذكرت لك إياها سابقا، لكن ما أسهبنا مثلا في الأمراض الوراثية. في أنواع من الأمراض الوراثية اللي هي تكتشف بالفحص، وفيه أمراض مزمنة أيضا، اللي هو زي مثلا الذئبة الحمراء، جزء من المرضى بيكون عندهم إصابة في نسميها يكونوا محبين ثرومبوفيليا، محبين أو دمائهم محبة للجلطات، وهذا تسمية يعني شوية صعبة، لكن فعلا يعني قابليتهم للجلطات أعلى.
1: اللي هو أمراض المناعة الذاتية بشكل عام ولا لا دكتور؟
0: الذئبة الحمراء هي المذكورة أكثر شيء. والأمراض المناعة الذاتية إذا كانت تسبب التهاب في الأوردة وفي الأوعية الدموية، شوف أنا يرجعنا لنفس النقطة.
1: أي نعم.
0: إذا كانت هي، لأنه المرض المناعي ممكن يأثر على الوعاء الدموي نفسه، يخليه في مرحلة التهابية، فهذه المرحلة الالتهابية بتخليه أكثر عرضة للجلطات. فإذا مرة أخرى أنت عندك الأوعية الدموية أو غشائها الداخلي، سرعة تدفق الدم ومكونات الدم نفسها التي ممكن تسهم في عمل جلطة.
1: طيب سؤالي دكتور، يعني في بعض الناس يأخذون مكملات وهرمونات خارجية، يعني خلينا مثلا على سبيل المثال هرمون التستوستيرون مثلا، هل هذا ممكن يزيد اللي يفاقم المشاكل او يكون عامل خطر؟
0: هو شوف، احنا دائما ننصح اخي محمد انه الطبيب هو الذي يشرف على اي مكمل غذائي او اي علاج يعطى للشخص، واحد اهم الاسباب وراء ذلك هو انه يدرس حالته بالكامل، هل هو مثلا عنده مخاطر من جهة أخرى، لأنه زي ما ذكرنا هناك استعداد عند بعض الأشخاص، تاريخ المرضي، يعني ما ضرورة هذا الإجراء. الطبيب الحاذر يستطيع أنه يعمل توازن ما بين الحاجة لهذا الإجراء والخطورة القادمة منه، فبالتالي بدلا من استعراض جميع الأدوية وجميع الأشياء اللي ممكن يأخذها الإنسان، هي تعود إلى نفس القاعدة، عندك منفعة وضرر، ومدى يعني قدرتك على عمل هذا القرار يعتمد على معرفتك بهذه المنفعة وبهذا الضرر.
1: طيب سؤالي دكتور، الرياضة تعتبر عامل مقلل لهذه المخاطر ولا ليس لها علاقة إذا كان الموضوع وراثي مثلا؟
0: هو شوف، الرياضة طبعا مفيدة في كل الحالات، وإذا أخذناها إحنا بصورة بسيطة، يعني بالصورة الأبسط حتى اللي ما هي مشترط أنها تكون مغرقة في العلمية أو عميقة جدا، يعني هي حركة الجسم وتدفق الدم أكيد يساعد. إحنا نتكلم على عوامل مساعدة وعوامل مؤيدة. فطبعا إذا وضعت أنه يعني إذا قلنا مثلا شخص عنده عرضة للإصابة بالجلطات، تمام، لكنه الآن أصبح رياضي، أكيد إنه هذه عامل إيجابي. أقلع عن التدخين، عامل إيجابي أكيد إنه يضيف شيء للوقاية اللي إحنا نطمح لها. مثلا خفف وزنه، عامل إيجابي أكيد، يعني ما نستطيع نصنفه عامل سلبي، هو أكيد عامل إيجابي، لكن بأي درجة قديش يسهم في يعني تخفيف هذا تخفيف الاحتمالية، هذا يعني شيء يختلف من حالة إلى أخرى تحت إشراف الطبيب.
1: طيب بتشوف دكتور أن الإسبرين ضروري يأخذ الجميع للوقاية ولا في مشكلة من أخذه بدون استشارة طبية؟
0: طبعا نعود إلى نفس القاعدة أخي محمد، يعني الأسبرين من الأدوية النافعة واللي أفادت البشرية بشكل كبير جدا يعني، ولكن في بعض الحالات قد لا يكون مفيد وقد لا يكون فعال، فلذلك يعود إلى الطبيب. يعني مشاكل حدوث الجلطات، طبعا احنا ايضا اذا في مجال القلب هذا يسأل عنه طبيب القلب، لانه دائما الأسبرين في اطار امراض القلب والوقاية منها.
1: طيب
0: لكن في اطار الجلطات الوريدية له استعمالات ولكنها محدودة، بس قد يصادف انه الشخص نفسه عنده اعراض او عنده اسباب لأنه ياخذ الأسبرين، هنا يكون الطبيب طبيب الدم او طبيب امراض الدم يحتاج يعمل التوازن اللي ذكرناه بين هل ياخذ الأسبرين بالاضافه الى دواء اخر لسيوله الدم او ياخذ احدهما، وما هي مخاطر النزيف، ومن هذا من هذه النواحي، يعني تؤخذ كل حاله بحالتها وعلى حدها.
1: طب دكتور في تحليل للزوجة متوفر، يعني ممكن الواحد يبغى يشيك مثلا يروح يسويه، ولا هذا لا يطلب إلا بأعراض معينة؟
0: يعني زي ما ذكرنا هو اللزوجة يعني هو عرض بسبب وجود كثافة في الدم، فأنت اليوم إذا شعرت بأعراض ذكرنا سابقا، المثال الأعم لأنه عادة كيف تعرف أن عندك لزوجة أو عرضة، خلينا نقول عرضة لتكون الجلطات، إذا لا سمح الله تكونت عندك جلطة، تمام، يعني تكونت عندك شخص جلطة أو أصيب أحد أقربائه بجلطة، هنا تبدأ الفحوصات. معظمها أشياء ما تكون يعني ظاهرة، لكن هو المثال اللي يعني موجود في أذهان الناس دائماً وتذكر في هذه الكلمة تحديدا، ويكون الإطار هذا هو دائما اللي نتكلم عنه، اللي هو ارتفاع خلايا الدم الحمراء غالبا مع التدخين، تمام، أو الأماكن المرتفعة كرد فعل طبيعي للجسم لحمل كمية أكبر من الأكسجين، فبالتالي تزيد خلايا الدم الحمراء فبتزيد كثافة الدم، فيكون الأعراض أهمها بعض الناس فيهم حكة، بعض الناس فيهم أكثرها الصداع. فحتى تجد الشخص اللي متبرع، الشخص هذا المتبرع يقول لك أنا يعني ارتحت بعد مسألة التبرع وخف عندي الصداع، لكن هذا جزء جزئية واحدة. احنا ذكرنا أنه كريات الدم البيضاء، لكن هناك قصدي الحمراء، لكن هناك مكونات أخرى في الدم إذا أصيبت بخلل جيني أو بخلل بسبب مرض مزمن تعرضك للجلطات لا سمح الله.
1: طيب دكتور، ما أنك ذكرت التبرع بالدم، التبرع بالدم والتبرع بالصفائح الدموية، هذا يعتبر مفيد للجسم فعليا؟
0: والله يا محمد أنت جيت على أخي محمد جيت على نقطة حساسة ومهمة جدا، ويمكن من أهم النقاط في حياتي اللي أنا يعني أحاول أن تكون هدف لي في الحياة بصفتي أحد يعني أطباء علم أمراض الدم وطب نقل الدم في المملكة، وأحاول أن يكون نشط في هذا المجال. طبعا الفائدة الكبرى اللي تحصل عليها هي الأجر الكبير والثواب من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه أنت اليوم بتقدم حياتك أو بتنقذ حياة إنسان، في الغالب الأعم قد تكون امرأة تنزف بعد الولادة، قد يكون طفل صغير محتاج هذه الدماء، قد يكون إنسان مصاب في حادث، هذا يعني أعتقد أن هذه الهبة من الله سبحانه وتعالى الأجر، وإذا الله كتب لك أجر إحياء نفس فأعتقد أن هذا يوازي أي منفعة طبية أو أي منفعة صحية

0: أبو آسف. تعرف إحنا دائما كانوا يقولوا لنا وإحنا ندرس إنه الإنسان لما يأخذ شاور الصباح يفكر في عدة أمور. يفكر مثلا ولده عنده امتحان أو عنده مثلا مباراة نهائية في المدرسة ويحضرها، عنده اجتماع مهم، عنده كذا كذا كذا. لكن الشخص اللي أثناء هذه اللحظة وهو قايم الصباح يجهز نفسه يأخذ الشاور أو يشرب قهوته أو كذا، يفكر في إنه متى بروح أتبرع بالدم؟ يا أخي هذا واجب ديني تجاه المجتمع، واجب وطني، عمل تطوعي جميل راح أفيد فيه الناس، والخير اللي راح أقدمه حيعود لي بشكل أو بآخر بإذن الله. تمام؟ هذول الناس هم الناس المميزين اللي إحنا نبحث عنهم ونحاول ننميهم في المجتمع. طبعاً إحنا ممكن نشجعهم بمسألة الـ يعني الأعراض الصحية لهذا الشيء، وأكيد أكيد فيه فوائد صحية، لأن الله سبحانه وتعالى ما يعمل عمل خير أو يوجد لك عمل من أعمال الخير إلا تجد فيه راحة نفسية وأكيد راحة جسدية. أنا شاركت حتى في أحد البحوث مع زملاء أفاضل على تأثيرات الإيجابية اللي تحدث في الجهاز المناعي للمتبرعين الدائمين للدم. يعني أخذنا ناس تبرعوا 3 مرات متتالية على مدى يعني قريب من السنة، وعملنا فحوصات للجهاز المناعي عن طريق تقنية اسمها الفلو سايتومتري أو التدفق الخلوي لفحص الخلايا المناعية، فوجدنا أثار إيجابية، وهذه الأشياء أيضا موجودة ومثبتة في يعني فحوص في أبحاث أخرى. فإذا الإجابة المبسطة نعم، هناك دلائل قوية تشير إلى أنه عملية التبرع بالدم نافعة ومفيدة للإنسان، لكن أنا أبغى الأشخاص كلهم اللي يسمعونا يضع في نصب عينهم أولا أنه يعني الفائدة المجتمعية الكبيرة والرضا عن النفس اللي بتحصل عليه والأجر الكبير وتنمية عادة مهمة. يعني نشعر أحيانا بالخجل أن إحنا مجتمعنا مجتمع مترابط متكاتف يعني خير وخدوم، نبغى نصل يعني نحتاج أن نصل إلى مرحلة من التبرع بالدم أنه هو يكون تبرع طوعي. أوكي. بمعنى أنه لا تجد أي استغاثة في وسائل الإعلام أنه والله فلان منوم يحتاج متبرعين. لماذا؟ لأنه عندك متبرعين على طوعيين على مدى السنة
1: في بنك دم موجود،
0: بس من الناس القادرين على التبرع تبرعوا بشكل روتيني حيكون مخزون الدم في كل مكان موجود، وما في داعي للاستغاثات أو الفزعات أو الأمور. صحيح. وهذا موجود في كثير من الدول اللي هم أقل منا ترابطا وأقل منا قيم روحية ودينية.
1: طيب.
0: فهذه رسالة أوجهها من خلال برنامجك أخي محمد، وأتمنى أنك أنت تجند نفسك أيضا في هذا الموضوع،
1: جزاك الله خير.
0: هدف نبيل جدا، هدف نبيل جدا أن يكون عندنا 100% في المملكة تبرع طوعي.
1: ما عندك بحث في هذا المجال دكتور؟ خلينا نسوي حلقة خاصة عن تبرع بدم، لأنه هذا فيه تساؤلات كثيرة حول الموضوع هذا يعني، فودي يعني
0: ذلك.
1: طيب إن شاء الله راح ننسق لها مستقبلا، لكن خلينا بس في النهاية في كذا سؤال جت للواتساب. في عادل يقول للرحلات الطويلة اللي 12 ساعة وأكثر وش اللي يحتاج من احتياطات معينة ينصحني فيها الدكتور؟
0: طبعا اللي احنا ذكرنا الحركة انه ما يكون يعني مرتبط يعني في ممارسة بعض الناس يسووها أنا أعتبرها خطيرة شوية، اللي هو يأخذ دواء مهدئ أو منوم بحيث أنه يكون ناوي ينام طول الرحلة كاملة. طبعا ما في تحريك للرجل، ما في قيام قعود، بالتالي حتى أكيد النايم ما حيشرب ولا حيأكل، فحيكون في نقص في السوائل، فهذه الممارسة ما ننصح فيها.
1: طيب.
0: أهم شيء أنه ما يكون عنده، ما يكون من الفئات اللي إحنا ذكرناها، اللي أكيد إن شاء الله أنه يكونوا انتبهوا لها الأخوة المستمعين، اللي هم من هم الأكثر عرضة للجلطات. يعني زي ما قلت لك، هو المسألة مسألة تفكير متكامل في الموضوع، هل أنا أكثر من غيري عرضة للجلطات؟ فبالتالي احتياطاتي تكون على نسبة أعلى.
1: طيب.
0: لكن إذا أنا مجرد فقط اليوم سمعت برنامج إذاعي أنه في شيء اسمه جلطات وأنا

0: الحمد لله صحتي سليمة وما عندي أي تاريخ ولا عندي تاريخ أسري، وكل العوامل اللي ذكرناها البيئية اللي هي من سمنة، من نوم لفترة طويلة، من كذا، من أدوية معينة، منها كلها غير موجودة عندي، فما في داعي للهلع أو القلق.
1: طيب السؤال أيضا من أم عبد الله تقول استخدم حبوب منع الحمل من سنوات وسمعت أنها ممكن ترفع احتمال جلطات وأنتم ما تحدثتوا عنها، يا ريت الدكتور بس يجاوبنا بشكل سريع.
0: أشكر والله الأخت بصراحة على هذا الجانب اللي تكلمت فيه، لأنه فعلا فيه أدوية، أنا يمكن ذكرتها في آخر مداخلة، قلت أنه فيه أدوية معينة ممكن ترفع احتمالية الجلطات، ولكن زي ما أقول لها، زي ما قلت سابقا، كل إجراء طبي يدرس على حسب حالة المريض. فإذا كانت السؤال البسيط، سؤال بسيط جدا موجه، أنه هل حبوب منع الحمل ترفع من احتمالية حدوث جلطات؟ فالإجابة البسيطة نعم،
1: أوكي،
0: بس بنسبة تتفاوت من شخص لآخر، بمعنى أنه في أشخاص تاريخهم المرضي أو أعراضهم أو تاريخهم الأسري حيخلي الطبيب نفسه بعد الاطلاع على هذه الأمور يقول هلا هذا الخيار مهلك.
1: تمام؟ جميل.
0: في أشخاص آخرين حيكون مناسب لهم، وخاصة أن حبوب منع الحمل نفسها تختلف في تركيبها، بعضها تسبب ذلك وبعضها لا. فلذلك إحنا اليوم في لقاء سريع نتكلم في أمور يعني عامة، دائما لا يوجد غنى عن الطبيب المختص اللي تعرض عليه الحالة بالكامل ويأخذ القرار تبعا لكل المعلومات المتوافرة لديه.
1: في النهاية دكتور جزاك الله خير على هذه الحلقة المفيدة للجميع، إن شاء الله دائما نلتقيك على خير، الدكتور محمد المحمد استشاري علم أمراض الدم ونقل الدم، شكرا يا دكتور.
0: شكرا يا أبو آسر، استمتعت جدا باللقاء وأشكركم مجددا على الاستضافة، وأشكر الأخوة المستمعين الحقيقة على يعني صبرهم على هذا اللقاء، أنه يمكن بعضهم ما حصل على المعلومات اللي يبغاها أو بعضهم ما حصل على يعني تصريحات كبيرة، لأني أنا أحاول أني أكون يعني ملتزم بالعلمية وبعيد عن الإثارة قدر الإمكان.
1: جزاك الله خير يا دكتور، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقة اليوم من صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.
2: صبح ومساء الآن على جدة FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعنا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله في مشوارنا اليوم.
1: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا صبح ومساء. أكيد هذه تحيات فريق العمل في البداية من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش، وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
0: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار اليوم على مدار ساعتين، راح نكون معكم أكيد نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. صديقي اللي بتسمعني، أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28، واللي حاب يتواصل معنا طوال الساعتين بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: طب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم. اليوم يا جماعة بنتكلم في موضوع يمكن بيمر على كثير من العوائل، بين الأخوان كمان بيمر بشكل كبير في كثير من العوائل، يعني السلف والمساعدات بين الأخوان تبدأ بمحبة، بوقفة، لكن أحيانا مع الوقت تدخل فيها الحساسية أو العتب أو حتى سوء الفهم في بعض الأحيان. سؤالي لك صديق اللي بتسمعني، هل تشوف أن الفلوس بين الأخوان بتقرب وتزيد الترابط، ولا الأفضل يكون في حدود واضحة عشان ما تتأثر العلاقة مهما كانت النية طيبة؟ يعني كثير حالات بنشوفها بين الأخوان، في اللي حسب العائلة نفسها أتعودوا على إيش مع بعض الأخوان.
3: شوف، يعني عموما أحس إنه المواضيع المالية يمكن من أكثر المواضيع اللي تعمل مشاكل بمختلف أشكالها، سواء كانت سلف ودين، سواء كانت إرث، أيا كان الموضوع. أي شيء فيه فلوس بيدخل بين الناس بيعمل مشاكل، شراكات، ممكن حتى في مشاريع تجارية، في أشياء مختلفة، هذه كلها بتعمل مشاكل. في ناس بيحاولوا انهم هم يعني يتحاشوا الدخول في هذه الدائرة تماما، يقول لك مع الأقارب، مع الأخوان انا ما ادخل في اي معاملات مالية.
2: وفي جانب ثاني كمان، يعني في عوائل ربت اولادها انه انتوا مع بعض، اللي معاه فلوس لازم يعطي اللي ما معاه، اللي مزنوق لازم الكل يوقف معاه، اللي محتاج شيء لازم اخوانه اللي يوقفوا معاه. يعني كثير من العوائل كده، ويمكن كثير من العوائل ما عندها فكرة ان هم يكتبوا ورق لبعض، و يعني انه حتى مو من باب سلف، من باب ان انا واقف معاك ترجعها ما ترجعها، مو من باب سلف يعني بين الاخوان عند كثير من الناس.
3: بس ما تحس انه هذه ممكن تكون تفتح باب لمشاكل لما ما يكون مكتوب ولا موثق، واحد يعطي احد وبعدين يتوقع منه انه هو يعطيه؟
2: في السلف اذا كان في اتفاق واضح، في السلف ما في مشكلة، لكن انا واقف مع اخويا في شغلة معينة، في شيء معين، ماني مستني ترجع لي الفلوس هذه او ترد لي المبلغ اللي انا سويت لك، لانك انت هيجيني وقت وحتوقف معايا وغيره. يعني
3: هو حلو، شوف انت قلت هيجي وقت وحتوقف معايا، بس افرض انه هذا الاخ ما بيرجع.
2: والله انا شوف، حتى لو ما حيوقف معايا، يعني انا لما اسوي شيء بسوي شيء لاخويا، تمام، وقف معايا ما وقف معايا بعدين هذا شيء ثاني.
3: لكن ممكن، يعني اعتقد انه هذا
2: في نظريه تقول لك المليان يصب على الفاضي، فدائما بين الاخوان، يمكن كثير كنت اسمع من ناس قريبه مني، يعني يقول لك المليان يصب على الفاضي، اللي معه فلوس لازم يعطي اللي ما معه فلوس بين الاخوان.
3: حلو، يعني هذه كمان من خلينا نقول من التكافل الجميل جدا، وايش اجمل من يكون بين الاخوان. بس اعتقد برضو يعني في جانب ثاني، ممكن يمكن حسب الاشخاص، بس ممكن يكون باب لمشاكل.
2: انا اشوف انه باب لمشاكل اذا كانت شخصيه احد الاخوان استغلاليه، اتكالي،
3: اللي ياخذ بس وما يدي،
2: مو فكره بس ياخذ وما يدي، خلاص هو يسوي المصايب وعارف انه هذا حيشيل وهذا حيسوي وهذا هيعمل. ما هو مقدر مثلا انه انا مثلا اروح اتسلف من ناس غريبه فلوس وخلاص واخويا حيسد عني،
3: او تلاقي واحد يصير هو المعطاء بس والبقيه هم اللي بياخذوا.
2: بالضبط، انا اشوف ان هي نشأة وتربية، والاب والام هم اللي بيزرعوا هذا الشيء من البدايه عند الابناء. اذا انتم راح تعطوا بعض، انتم راح تكونوا مع بعض، مو بس في الفلوس، في كل شيء، انتم واحد، يعني ما يحتاج كل شخص يكون كذا بتفكيره لوحده منفصل تماما.
3: انا ما اعتقد انه الموضوع بس تربيه، ترى في اشياء كثير، يعني عادي تلاقي اخوان في تربيه واحده وكل واحد مو زي الثاني، تلاقي واحد فعلا استغلالي وواحد معطاء وكريم ويحب يوقف. فمو دائما أحس أنها ترجع للتربية 100%. أوكي، التربية جزء مهم، بس مو كلها تربية. وأنا لسه أشوف أن مواضيع الأمور المالية دي مواضيع حساسة، إذا دخلت ممكن تعمل مشاكل.
2: هي مواضيع حساسة، بس أنا أشوف أنه إذا مو أخوي اللي واقف معايا أو ساندني في زنقتي أو شيء، مين اللي راح يوقف؟
3: صح،
2: يعني إذا مو أخويا حتى من غير مقابل، مو شرط يكون لي انا استنى مقابل من اخوي علشان اعطيه فلوس. اذا مو هو اللي حيوقف معايا هو, وفعليا احنا كنا اشخاص نشأتنا كويسة واحنا متربيين بشكل جيد وما في شيء كذا غريب صاير انه هذا الشخص مو استغلالي, مو راح بيسوي افلام عشان ياخذ فلوس.
3: اذا كل ده الكلام,
2: ايش المشكلة يعني؟
3: اذا كل ده الكلام موجود,
2: انا اعرف ناس طبعاً. والله اخوان صرفاتهم بطاقات الصراف مع بعض
3: حلو
2: عشان في حالة احتياط, اذا اذا انت مثلا صار لك شيء او احتجت فلوس في شيء, هذا فلوس طوارئ مثلا تقدر تاخذ من ذا الحساب.
3: ما ادري بس شوف انا اقول لك حلو مره ما اقول لك لا, بس في النادر لما

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: وين مكملين المشوار معاكم مستمعين؟ اليوم نتكلم عن موضوع السلف والمساعدات بين الأخوان، اللي أحياناً بتبدأ بمحبة ووقفة، ولكن أحياناً مع الوقت بتدخل فيها الحساسية أو العتب أو سوء الفهم. هل تشوفوا أن الفلوس بين الأخوان تقرب وتزيد الترابط، ولا الأفضل يكون في حدود عشان ما تتأثر العلاقة مهما كانت النية طيبة؟
4: أكيد نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154. معنا باسم، حياك الله، صباح الخير.
5: صباح النور.
4: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
5: وصباحك يا مصطفى، وصباح علاء، وصباح المخرجة سارة.
3: يا هلا ومرحبا.
4: قل لي رأيك يا باسم.
5: والله شوف، أي شيء يدخل فيها الفلوس إذا ما صار فيها يعني تقدير وترجيع للشيء، وأركز على التقدير، تقدير أنه تقدر الشخص اللي أعطاك، والتقدير وترجع.
4: احنا بنتكلم في شكل عام، أكيد أيوة، يعني الكلام اللي بتقول، لكن بين الأخوان تشوف أنه هي كذا محسوبة بالورقة والقلم حتى في الأمور المالية؟
5: والله أنا أشوفها بالواقع إيه. وممكن كمان في ناس اخوان ممكن ياخذ فائده.
3: اوف
4: يعني هذا مخ
5: لا يا كثرهم لانه هو يحب انه يرجع، يعني ياخذ فائده، يعني يحب القرش كثير. لكن المشكله انه في كمان اخوان ما يرجع.
3: صحيح، هذه مشكلة، أو يماطل، أو يشوف أنه الأخ يعني بما أنه في علاقة أخوة فحيسكت ويعديها،
5: والمصيب بيقول لك أنت يعني أنا جلست واحد موظف واحد من موظف، يقول لك أنت موظف خلاص مشي. يعني طب والموظف هذا ما عنده مصاريف، ما عنده عيال، يعني عطاك وانت طلبت منه على أنك ترجعها وما رجعتها، يعني عشان الموظف ما ترجع. فشوف يعني كيف التقدير بين
4: يعني الخوة. انت بتشوف انه بالعكس ما تزيد الترابط، ممكن يكون باب للمشاكل،
5: باب مشاكل وكبير بعد.
4: جميل.
5: فالافضل اذا مثلا اذا مبلغ بسيط وزي ما تقول يحب يساعد، ساعد بدون ما عنده يكون عنده نية انه يرجعها اخوه. لانه في اخوان علقت حالهم، ما هم موظف، انزنق بكم الف اعطاه اخوه، خلاص انساه، ما يخسر أخوك.
4: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا باسم.
3: شكرا لك يا باسم،
5: حياكم.
4: طيب معنا أوصاف، حياك الله أوصاف، صباح الخير. ألو، مرحبا أوصاف، تسمعيني؟
6: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
6: صباح الخير أستاذ مصطفى، أستاذ أنا، أستاذ سارة، كيف تلعبني معك؟ يعطيك العافية.
3: يا هلا ومرحبا فيك يا أوصاف، تفضلي قولي لنا رأيك.
6: الله يسلمك. بالنسبة للموضوع، أكيد الأخوان يعني ما فرق بينهم لا في مال ولا في روحة ولا في شيء، أخوان أخوان يساعدون بعضهم بعض. أنا أشوف ناس من حولي هنا، وشوف أخواني لما يستلف أخوي واحد من أخواني من الثاني يقول لا لا تكتب ورقة، ليش تكتب ورقة؟ جت الراحة كلها واحد، أنت أخوي وفلوسي فلوسك. لكن أخوي اللي أخذ الفلوس يقول لك عن حياة أو موت، أنا ما أبغى الله قدر علي وراي ديون، لا أنا بكتب. لكن هو يكتب، ما أدري أنا أخوي الثاني، هو يكتب في ورقة عنده يقول له عن موت، بس هو أخوي الثاني يقول لا لا تكتب، أنا أعطيك الله يسامحك، والله ما هذا شيء بيننا كلنا واحد. لكن لا، أنا أشوف إن لو يكتب الواحد أحسن له، حتى لو أخوان،
3: مدام إنه هدين، مدام إنه هدين وما هي عطية وهدية، أنا أتفق معك.
6: صحيح يعني بيقولها أقلها مني لك هدية لا تردها، لكن قال لا أنا ما أقدر أخذ هدية، أنا احتجت لك أخذت منك فلوس لازم مثل ما قدرتني أقدرك أرجع لك فلوسك. هذا شيء جميل، لازم الإخوان يكون بينهم تعاون، بينهم إخاء في الأخذ والعطاء. أكيد يعني ما راح أحد ينتقد ثاني يقول لا أخذ فلوسي ما رجع لي. يعرف إن أخوه، يعرف إنه بيرجعها له، ويعرف إذا وقع في زوج أو في شيء معين بيقف معه. السراء والضراء، الأخوان أخوان مهما كانوا، يعني يساعدون بعضهم في كل شيء، سواء في فلوس أو في مواقف أو في أي كان في المساعدات. هذول أخوان أسرة واحدة بين أب وأم وأخوان صغير وكبير، حتى لو كانوا صغار يدربونهم ويعلمونهم على إنك تدخر. ليش؟ علشان تساعد نفسك تساعد أخوك الثاني.
4: جميل يا أوصاف، يعطيك العافية، شكرا لك.
6: يعطيك الشكر لكم.
4: أهلا وسهلا.
6: يعطيك العافية،
4: شكرا. معنا أم تنان، حياك الله، صباح الخير.
7: أهلا، يسعد لي صباحك. كل خير مصطفى وألا، كيف حالكم؟
3: يا هلا ومرحبا يا أم تنان، الحمد لله تمام، تفضلي.
7: والله بالنسبة للموضوع، والله شوفي بالعكس الأخوان البعض، وبالذات إذا كان شيء بينهم يعني وضوح وتقدير ومرد جميل. بعدين صدقيني ترجع للتربية كلها. أنا أخويا مهما صار يفضل أخويا، يعني حتى بعدين وصارت معي مشاكل وكذا تحصيلي، حتى لو في نحن الاثنين بيننا مشاكل تحصيلي أرجع له. فما يحتاج، أنا بالنسبة لي كرأي يعني ما يحتاج لا ورق ولا غيره.
4: يعني تشوف إنه باب للمشاكل الأمور المادية بين الأخوان، ولا بالعكس بيزيد الترابط بينهم؟
7: شوف لا، هو بيكون ترابط، وهو ممكن الشخص اللي يعطي قاعد يقول يشوفه بنظرته انه انا قاعده اوقف معاه، انا قاعده اساعده، لانه برضه بتلف الدنيا وحترجع، برضه حيرجع له اللي سواه هذا، سواء من اخوه او من غيره.
3: جميل، يعطيك العافيه يا امتنان، شكرا لمشاركتك معنا. كملين معكم مشوارنا مستمعينا، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم. لما يسأل الأطفال أسئلة محرجة، هل المشكلة في السؤال أم في طريقة تعاملنا مع هذا السؤال؟ يعني في كثير من البيوت بتيجي لحظة يفاجئ فيها الطفل والديه بسؤال صعب، أو حتى كلمات سمعها في المدرسة أو شافها على السوشيال ميديا. بعض الأباء يتوتر وبعضهم يغضب والبعض يهرب من الإجابة أو يوبخ الطفل فورا وكأنه ارتكب خطأ كبير. لكن الحقيقة النفسية المهمة، الطفل في كثير من الأحيان ما بيسأل بدافع الوقاحة أو غيرها من الأمور، لكن بدافع الفضول الطبيعي ومحاولة فهم العالم. المشكلة مو دائما في السؤال نفسه، لكن أحيانا خوف الكبار من السؤال.
3: أكيد. ليش بيطرح الطفل هذه الأسئلة أصلا؟ الطفل بطبيعته فضولي، يراقب ويسمع ويربط الأشياء ببعضها ويحاول أنه يفهم. لما يسأل الطفل هذه الأسئلة الصعبة، هو غالبا ما بيحمل المعاني نفسها اللي بيحملوها الكبار داخل أذهانهم، هو فقط يحاول تكوين صورة ذهنية عن الحياة. علم النفس النمائي يرى أنه الأسئلة المرتبطة بالجسد والاختلافات بين الناس جزء طبيعي من النمو المعرفي، خصوصا بين عمر 3 إلى 8 سنوات، لما يبدأ الطفل بفهم الهوية والخصوصية والعلاقات الاجتماعية.
2: أكيد. وليش بيكرر الطفل السؤال نفسه أكثر من مرة؟ يعني بنشوف أطفال كثير بيكرروا السؤال بشكل كبير وممكن يكون مستفز أحيانا للأباء. وفي أطفال فعلا زنانين كده، بس هو ليش جالس يزن؟ بعض الأهالي بيعتقد أنه تكرار السؤال يعني أنه الطفل مهووس أو متعمد الإحراج، لكن التفسير النفسي غالبا مختلف. الطفل ممكن يكرر السؤال لأنه ما فهم الإجابة الأولى، جاله شعور أنه الأهل ارتبكوا فزاد هذا الفضول، يبغى يتأكد من معلومة معينة، يحاول فهمها بطريقة بتناسب عمره، أو لأنه الإجابة كانت غامضة جدا. وهنا تظهر نقطة مهمة جدا، كل ما كانت الإجابة مخيفة أو غاضبة أو مليئة بالصراخ، بتحول السؤال العادي إلى موضوع سري بيثير فضول الطفل أكثر.
3: أكيد. الخطأ الشائع كمان تحويل السؤال إلى شعور بالعار. بعض الأطفال لما بيسألوا بيسمعوا رد زي عيب وأسكت ولا تتكلم هذا الكلام ومين اللي علمك ولا أنت قليل أدب ومن هذه الجمل. هذه الردود ممكن تكون بسيطة لكن أحيانا بتترك أثر طويل. الطفل ممكن يبدأ بالشعور مثلا أنه جسده شيء مخجل، أو الفضول خطأ، أو السؤال ممنوع، أو الأهل ما هم مصدر آمن للكلام والمعلومة. والنتيجة الخطيرة هنا أنه الطفل ما يتوقف عن الفضول أكيد، ولكن حيبحث عن الإجابات في أماكن أخرى، غالبا من الإنترنت أو الأصدقاء أو المحتوى غير المناسب.
2: طيب، هل يجب يعني أن نجيب على كل شيء بصراحة كاملة؟ هنا بيقع بعض الأهالي في طرفين متناقضين، يعني إما المنع الكامل أو إعطاء تفاصيل أكبر من عمر الطفل. والصح غالبا هو إجابة صادقة لكن مناسبة لعمر هذا الطفل. يعني الطفل الصغير ما يحتاج شرح معقد، لكن يحتاج إجابة هادية واضحة مختصرة بدون كذب أو تخويف. إذا يعني سأل أسئلة محرجة

0: ممكن يحاولوا يبسطوا له هي بطريقة تناسب عمره، ما أعتقد أن عمره تتوسع الإجابات تدريجيا بطريقة صحية ومدروسة.
1: كمان نبرة الصوت أهم أحيانا من الكلمات نفسها، الطفل بيقرأ مشاعر والديه أكثر مما يفهم الكلمات، إذا شعر أن السؤال أخاف الأم أو أغضب الأب أو سبب بتوتر كبير ممكن يربط المعرفة بالخوف، ولما يشوف هدوء واحترام يتعلم أنه الأسئلة طبيعية وفي حدود محترمة للكلام، وأكيد بهذه الطريقة يمكن يستطيع أنه هو دائما يرجع لأهله في هذه الأسئلة.
0: طيب كيف نعلم الطفل الحدود والخصوصية بدون تخويف؟ من المهم جدا يتعلم الطفل أنه جسمه له خصوصية، وأن هناك كثير من الأمور الخاصة، وأن بعض الأسئلة والتصرفات لا تقال أمام الجميع، وأن احترام الجسد جزء من الاحترام الشخصي. لكن الفرق الكبير بين هذا والموضوع بين أن احنا نقول له مثلا عيب ولا تتكلم ولا تسأل، الأولى بتبني وعي صحي والثانية بتبني خوف وارتباك كبير.
1: أكيد.
0: ولازم نقول له أن احنا يعني هذا أمر خاص نتكلم فيه بهدوء في البيت عشان تفهم أكثر، يعني هذه الطريقة يعني بتفهمه أكثر، لكن الطريقة الثانية بتثير فضوله أكثر.
1: بالضبط. كمان خلينا نقول إنه في تأثير للإنترنت والهواتف على نوعية الأسئلة. جيل اليوم ما بيعيش نفس بيئة الجيل السابق والأجيال السابقة. الطفل اليوم ممكن يشوف إعلان، مقطع عابر، مشهد من مسلسل، أو يسمع كلمات من أطفال أكبر منه. وهنا ما يكفي بس نقول هو صغير وما يفهم، في أحيان كثيرة الطفل بيسمع ويفهم جزئيا لكن بيفسر الأمور بطريقة خاطئة أو مخيفة إذا ما لقى لها توجيه هادئ.
0: أكيد. وفي دراسة نفسية مهمة في هذا الجانب، يعني تشير أبحاث في علم النفس وعن نفس الطفل والتربية الأسرية أنه الأطفال اللي بيشعروا بإمكانية طرح الأسئلة داخل الأسرة دون خوف بيكون عندهم أكثر أمان نفسي وأقل عرضة للبحث الخطر على الإنترنت وأقل قدرة على حماية أنفسهم لاحقا، أو أكثر قدرة على حماية أنفسهم لاحقا، وأقوى في وضع الحدود الشخصية. لكن الأطفال اللي تتم عقبتهم على الأسئلة الحساسة ممكن يصيروا أكثر سرية وأكثر اعتماد على مصادر خارجية غير موثوقة، وأكثر خوف وخجل من أجسادهم ومشاعرهم.
1: طيب كيف يتعامل الأهل بذكاء وهدوء مع الموضوع؟ في خطوات بسيطة جدا ولكن فعالة. أول شيء لا تظهر صدمة مبالغ فيها لما يجي الطفل يسألك سؤال يعني تحس أنه محرج، لا تبين أنك أنت انصدمت، حتى لو تفاجأت حاول أنه ما تخلي الطفل يشعر أنه هو ارتكب جريمة.
0: أكيد. وشيء ثاني، لا تظهر صدمة مبالغ فيها حتى لو تفاجأت يعني في هذا الموضوع زي ما قلت، لا أنه حاول تعطي إجابة يعني تناسب عمر هذا الطفل، وكل عمر لي طريقة في التعامل، تدريجيا تقدر تعطي الإجابة، كل ما كبر في العمر تقدر تعطي إجابة أفضل وأوسع. وأسئلة الطفل المحرجة مو دائما علامة يعني مشكلة، لكن ممكن تكون علامة نمو وفضول ومحاولة لفهم العالم. الطفل اللي يشوف أو يجد يعني إجابات مقنعة لأهله أو من أهله ممكن يتعلم بشكل أسرع وأفضل.
1: أكيد. كمان يعني من الخطوات اللي ممكن الأهل يعملوها إنهم هم يسألوا بهدوء، يعني مثلا نسأل الطفل إيش اللي خلاك تسأل هذا السؤال، ممكن نكتشف إنه الموضوع أبسط مما تخيلوا الأهل، وكمان نعطي إجابة تناسب العمر زي ما قلنا، ما نكذب ولا ندخل في تفاصيل أكبر من حاجته،
0: ونعلم الخصوصية كمان بهدوء واحترام مو بالخوف أو بالإهانة، ونخلي أنفسنا والطفل مصدر أمان عشان لما يكبر يعني يقدر يرجع لنا بدل ما يذهب يبحث عن مصادر أخرى يأخذ منها المعلومات.
1: أكيد. يعني كان هذا الموضوع من مواضيعنا، يتكلم عن الأسئلة المحرجة للأطفال بيسألوها، وكثير من الأطفال يعني صراحة لازم يمروا بهذه المرحلة، لازم يعدوها.
0: أيوة. إيش هذا وإيش هذا وإيش هذا، واليوم صار كذا واليوم سمعت كذا وإيش يعني كذا.
1: بالضبط.
0: ولازم يكون عندنا بال طويل، يعني كل ما طولت بالك على الطفل وعطيته إجابة مقنعة حتى لو كانت مقنعة بالنسبة له، مو لازم تعطيه إجابة تقنع شخص كبير يعني، لكن والمهم أنها تكون إجابة صحيحة، ما أنت ما بتضلل للطفل أو تخليه يبني صورة معينة في شيء خاطئ يعني.
1: زي اللي يقولوا الأطفال جابوهم الطيور وما أدري إيش والمعلومات الغريبة. كل طفل له يعني كل سن له طريقة إنه نحن نجاوب فيها بإجابة صحيحة. مهم جدا إنه الأهل يكونوا مستعدين لهذه أكيد. المرحلة يجهزوا
0: أكيد.
1: الإجابات.
0: أكيد. هذا كان واحد من مواضيعنا اليوم أصدقائي، مكملين المشوار معكم، نروح لفاصل ومكملين معكم، لا تروحوا بعيد.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن موضوع السلف والمساعدات بين الأخوان.
3: أكيد يعني في كثير من العوائل السلف والمساعدات بين الأخوان بتبدأ بمحبة بوقفة، لكن أحيانا مع الوقت تدخل فيها الحساسية والعتب أو حتى سوء الفهم.
2: سؤالنا لكم مستمعينا، هل تشوفوا أنه الفلوس بين الأخوان ممكن تقرب ولا ممكن يكون العكس؟ هل الأفضل يكون في حدود واضحة عشان ما تتأثر العلاقة مهما كانت النية طيبة، ولا بالعكس تشوفوا أنه هذه الأمور أفضل أنها تكون موجودة وأنه فيها يعني تعرف وقفة بين الأخوان؟
3: في ناس تشوف أنه ما بين الأخوان فلوس، ويمكن بنسمع هذه الكلمة كثير، ما بين الأخوان فلوس عادي، يعني أنت وقفت معي اليوم أنا بكرة راح أوقف معاك، ما ننتظر إن إحنا نرجع لبعض. في كثير من العوائل يتعاملوا بهذا الشكل، وبرضو في كثير من العوائل لا، بالريال، لا سلفتك ريال ترجع لريال بكرة.
2: شوف يعني ما ننكر إنه في مشاكل كثير بتحصل من وراء الفلوس بين الأخوان.

0: وفي مشاكل بتوصل للمحاكم وفعلا بتكون يعني بتوصل كمان لقطيعة بين الأخوان من وراء من وراء هذه الفكرة. ف في ناس تقول لك لا خلاص احنا عشان لا ندخل في المتاهة دي نوقف الموضوع من البداية وما عاد يعني ما يفضل انه يكون في امور مالية بين الاخوان عشان لا تجي هذه المشاكل. وفي ناس يقولوا لا يعني الاخوان لبعض واذا ما وقفوا مع بعض مين اللي يوقف يعني. فهنا في كده وفي كده.
1: اكيد خلينا نستقبل اتصالاتكم ونعرف رايكم اصدقائي في هذا الموضوع على 012-64-77-154 و012 6 4 9 5 1 5 4.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الفلسفة الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم عن موضوع السلف بين الأخوان. كثير من الأمور المالية لما تدخل بين الأخوان يا بتسبب مشاكل يا بتزيد الترابط، بالعكس إنه الوقفات مع بعض ممكن تزيد الترابط بينهم. فيعني بما إنه معتز هنا فإحنا نتكلم على
3: الترابط بين الأخوان. الترابط،
2: خلينا نترابط أكثر يا معتز.
3: من حياة مين؟
2: طيب معانا كمان اتصال. أفراح يا كلا.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف الحال؟
3: يا هلا مرحبا يا أفراح.
4: الله يعطيكم العافية يا رب. والله لا، أنا أشوف لازم يكون فيها حدود، يعني معلش حتى لو كانوا أخوان. يعني مع الأسف بعض الأحيان الأخ بياخذ من أخوه فلوس أو شيء زي كذا، وممكن يعني صراحة بتضيع منه في أشياء ما هي كويسة. خليني أقول لا سمح الله، أقول لا سمح الله إنه يروح الشخص مثلا يسوي بها مصيبة أو شيء زي كذا.
2: لا احنا لو أخذناها كذا ما حد حيوقف مع أحد، يعني لو أنا لو واحد فكر إنه أنا أي فلوس راح أديها لأخويا يسوي بها مصيبة.
4: لا أخذ منه، بس إنه صراحة يعني أعطاه هو الأخ ما قال حاجة، لكن حصل إنه صارت في أشياء ثانية وما انتبه له. هنا بيقولوا لا أنا بكر الشيخة. طيب لكن شوف أنا أقول لك، مع الأخوان مع الأقارب يعني موضوع العطاء، يعني لما أقعد بعطي بعطي مين مشكلة، أنا يعني للعطاء، لكن لما كل مرة حقعد أعطي ما يصير، يعني كذا أنا حصير يعني شخص مستنزف ما حقدر أعطي يعني كل مرة. طيب لكن انا بقول لك يعني مع احتكاكي باخواني، انا يعني صراحه ما في بيننا مسالف، انا بعطيهم بيعطوني عادي يعني.
3: يعني تشوف انه السلف بين الاخوان مو فكره؟
4: لا انا مو فكره صراحه، لا صراحه يعني لازم يكون فيها حدود.
3: جميل، يعطيك العافيه افراح، شكرا لاتصالك.
4: هلا،
3: مع السلامه.
2: طيب معنا محمود، حياك الله. صباح الخير يا محمود.
5: الخير والعافية لك والآلاء والمعتز بخشي.
2: مساء النور والسرور، يسعد كل أوقاتك. أهلا وسهلا، تفضل.
5: والله شوف الحياة أخوي الكريم، يعني سلف ودين يقولوا مثل، يعني إذا أنت أخذت وجهك من أخوك من ابن عمك من خالتك من عمك، فقل لي يكون يعني كن على الأقل خلي المعروف يثمر فيك، يعني هم وقفوا معك وقت الشدة ولا بد توقف معاهم في كل الأحوال.
2: تشوف يعني سؤالنا محمود، تشوف إنه الأمور المادية لما تدخل بين الأخوان بتزيد الترابط بينهم ولا باب للمشاكل؟
5: لا يا أخي، أحياناً بعض الأخوان مع الأسف الشديد يعني ما يثمر فيهم المعروف. أنا أقول لك بصراحة بصدق، وهذا حاصل في مجتمعنا مع الأسف. يعني جاني أخوي وطلب مني مبلغ معين ووقف معانا، يعني وما قصر أخويا ولا ابن عمتي ولا ابن خالي ولا أي حتى لو صديق، يعني مثل ما أخذت وجهك رجع عليك هذا الدين بوجه بشوش كده وتشكره وتقول له شكرا أنك ما قصرت وقفت معايا وقت ما أنا كنت محتاج، لكن أنك تماطلهم وتسوي هذه تدخلك المشكلة. وبالعكس ممكن تقاطع، أنا أعرف بعض الناس تقاطع مع أخوانه مع أهله جماعته عشان أخذ منهم، ولك وحيانا يكون عنده فلوس مع الأسف عندك يا خريجي حق الناس. هذا حرام أنك تباطلهم وتعبهم مساكين، يعني ناس يقولكوا معاك في في في أحلك الظروف، أنت كن إنسان يعني يثمر فيك المعروف، تقول والله ما قصر وقف معايا، أنا لازم أكون وافي أرجع الشيء اللي أخذت منه في وقته في الوقت المناسب، مش إني أقول له بكرة بعد وبعد أسبوع بعد كذا، كل دي ما تطفشوا منت. طيب الحين اخذت وما رجعت، طيب بعد كده

0: مالك وجه، مالك وجه تطلب من احد شيء، خلاص يعرفوك حطوك بلاك ليست، حطوك في القائمه السوداء يا اخي الكريم. فانا اهمك في اذن كل واحد من هذه النوعيه انه يتجنب هذا العيب. هذا عيب والله، عيب شيء ماشيني. انت يا ادم لما تاخذ وقت حاجتك وقت الشده وقفوا معاك، فانت لابد يعني يكون رده فعلك يعني تبتسم في وجيههم وتقول حاضرين انا بس يوم يومين ثلاثه عشره يا اخي، وتوفي بوعدك، مش انك بس تماطلهم وعدهم ما يماطلهم، يقعد بالشهور بالسنين.
1: صحيح.
0: بعدين في الاخير تنقطع العلاقه وانقطع من اخوانه من عشيرته من ربعه، ويبقى وحيد في المجتمع ده. لا لا، هذه امور يجب ان تنتهي، خاصه احنا المجتمع السعودي مجتمع معروف عنه، المجتمع مترابط، مجتمع
1: أكيد
0: كل
1: أكيد.
0: الواحد يحس بالآخر. يعني عندنا الإحساس عالي عندنا في المملكة الحمد لله فضل الله.
2: جميل.
0: بحكم أنه نحن من هذه الجزيرة تربينا على الوقوف مع بعض في كل الظروف.
2: أكيد ما في شك. شكرا لك محمود، يعطيك العافية.
0: شكرا أخي.
2: أهلا وسهلا. طيب اللي حاب يشاركنا أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي في موضوعنا لليوم عن السلف والمساعدات بين الأخوان اللي تبدأ بمحبة ووقفة لكن أحيانا مع الوقت تدخل فيها الحساسية والعتب أو حتى سوء الفهم في بعض الأحيان. هل تشوف أن الفلوس بين الأخوان تقرب وتزيد الترابط ولا الأفضل يكون في حدود واضحة عشان ما تتأثر العلاقة مهما كانت النية طيبة؟ خلينا نأخذ اتصال. ألو مرحبا، معنا مشاعر، حياك الله، مساء الخير.
1: ألو،
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أستاذ مصطفى، أستاذ علاء،
2: وفريق مرحبا
1: مساء ومساءين جميعا، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا رب، يا هلا مشاعر.
1: مساء رايق وجميل كذا، مليان فلوس بس بدون مشاكل.
2: يا رب.
1: بدون والله موضوع مرة مو حساس، هو شديد الحساسية، بالغ الحساسية.
0: حلو،
1: ومطروح كثير بس إنه يعني حلو الواحد يلقي عليه ضوء ونستفيد من تجارب بعضه. طيب أنا والله ما آمن بالأمثال كثير، بس أنا مع المثل اللي هو الفلوس صغير النفوس، أنا معاه جدا يعني بقوة. أنا ببدأ لكم مش برأيي، أنا ببدأ لكم بقصة هي منقولة صراحة، مو لي شخصيا، أنا سمعتها قبل فترة. باختصار كده، هي طويلة بس باختصرها لكم. في اثنين أخوان، واحد يعني مقتدر الكبير وعنده فلوس والله معطين، الثاني متخرج بس ما توظف، تمام؟ فقرر الصغير هذا يبدأ مشروع، قال لي يعني تأخرت الوظيفة كذا فأبدأ مشروع يعني أفضل. بدأ مشروع بسيط يعني عبارة عن فود تراك، فعنده مبلغ بسيط وقال ما في إلا أخوي هذا يساعدني بالمبلغ المتبقي. راح له وقال له كذا كذا كذا، قال له خلاص أبد، هذه صرافتي وعندك من 1000 لـ50000. قال له طيب، هذا الصغير اللي يتكلم اللي بيسوي مشروع، قال له طيب نوثق هذا الشيء بورق بشكل رسمي يعني حفظ للحقوق وعشان ما يصير مشروع. قال لي ابدا ما يصير، كيف يا رجل يعني احنا اخوان، كيف تسرق بيننا الفلوس وكيف كذا؟ خذ انطلق، خذ المبلغ اللي تبغاه وانطلق سوي مشروعك، ما بيننا هالكلام. اخذ الصغير هذا الفلوس وراح وبدا مشروعه. صار فتح الله عليه، رزق سبحان الله يعني من واسع. صار فترك 2 و3 و4، صار مشروع ناجح جدا مبهر. الثاني هذا الاخو الاول اللي اعطاه الفلوس دخل الطمع، واللي هو طبيعة بني آدم صراحة، ما ناداه قال اللي أعطاني فلوسي، لا يا ليت،
2: قال له شريك،
1: أنا شريكك يعني، أنت شوف لك أي طريقة، أنت أصلا بدأت بفلوسي يعني، لولا فلوسي ما أصلا فتحت الموضوع هذا ولا مشروعك ولا طري، فشوف لك حل، أنا أبغى شريك. الثاني قال لي أنا تعبي يعني، أنا أخذت فترة وأنا أكبر مشروع وفكرتي وأنا عرفت عليك وما زلت يعني فعلا كان متمسك بقول آخر درجة. قال له أنا إلى الآن إحنا ما في أي شيء رسمي ولا في أي ورق، بس ما زلت بعطيك فلوسك وزي ما يقولوا على حبة مسك. الثاني رافض تماما، قال شوف لك حل، أنا شريكك في المشروع ودبر.
2: والله شوف يا مشعل، أنا عني شخصيا سمعت قصة قريبة من هذه القصة يعني مختلفة.

0: تفاصيل مرعبة. يعني قالوا يا ابني حاول انه يعني يداري هذه العلاقة قد ما يقدر الصغير، الكبير رفض تماما. يعني صارت قطيعة وصارت مشاكل في العائلة كلها، مش بين الاثنين، قطيعة في العائلة كلها، وقضايا منظورة وجلسات في المحكمة وسالفة. أنا اللي أبغى أقوله أنه الناس مختلفين، يعني جزء من الموضوع في صراحة يلعب دور التنشئة الصحيحة، والأب والأم كيف يزرعون هذا الشيء في أبنائهم من الصغر، وأنه أنت لازم تساعده. هذا الشخص السوي الطبيعي، إن شاء الله أنه كلنا سوي، يعني ما أقدر. بس أصلا ليش يروح الواحد؟ يعني أنا أزعل كثير لما أعرف أن أختي مثلا محتاجة ولا أخوي محتاج، ويروح يطلب مثلا من شخص غريب او واحد صديقه او زميله في العمل او واحد من اصحابه. احيانا الواحد يفكر ليش يروح يطلب منه الشخص هذا، ممكن يكون معاه حق ترى اللي يروح يطلب من برا. يعني مش معناته اني انا قطيعه واني انا مثلا ما اثق في اخوي وكذا، بس عارف انه تفكير اخوي في بعض الناس يمن بالشغله. يعني انا اعطيك فلوس هروح اقول للمجره للكره الارضيه انا ترى ساعدت،
1: صحيح
0: ليش ترى هذا اشترى سياره، ترى انا اللي دفعت له قيمه السياره، راح سافر ترى سفرته هذه من فلوسي. فيخلي الانسان الثاني يكره فعلا اني انا اروح يساعدني. هو اخوي فعلا ومفترض انه يساعدني، بس انا اكره انه يساعدني. في ناس يرفع سقف التوقعات، ترى هذه من الاسباب. يعني انا ما اعرف ادخل في النفس البشريه، هو اخوي واحنا يعني متربين تربيه واحده وفي بيت واحد، بس الناس تختلف افكارها وتتغير، الناس متغير، الحياه فيها كثير متغيره، واصابع اليد واحده مو زي بعض. يعني مثلا بسلف اخوي اعطيه مثلا مبلغ، او اختي انا نيتي سليمه انه انا مثلا اعطيه فلوس هذه، فبعدين لما احتاج حروح اقول، ما حقول ارجع، بس انتظر انه هو يحس فيني ويساعدني زي ما انا ساعدته. الثاني هذا لا، في باله انه انا اخذ الفلوس ما حساعدك، انا حر، ومرتين وثلاث يصير هذا الموضوع ما حساعدك، انا حر. يعني ما اقدر اروح اجبرك مثلا والله انه لا ساعدني وكذا. فهذه طبيعه في النفس البشريه. انا اقول انه التنشئه تلعب دور، بس برضو الناس متغيره. الافضل لما يكون مبلغ بسيط، مبلغ يعني تقدر تعطيه انت هبه، انت شخص مقتدر واقدر اساعد اخوي واختي، هذا الطبيعي انك تساعد اخوك واختك تبذل. يعني اذا ما ساعدت اخوك واختك اقرب الناس من حتساعد. لما يكون المبلغ كبير ولا والله شراكة وموضوع يعني متشعب، الأفضل فيه صراحة أنه توثيق، ويكون الموضوع حفظ للحقوق ومسألة حياة وموت، والواحد يوثق هذا الشيء بشكل رسمي عشان يريح راسه، يرتاح ويريح اللي معه.
1: صراحة كلامك جميل جميل يا مشعل، يعطيك العافية.
0: حبيبتي أنت الجميلة.
2: شكرا لك، أهلا وسهلا.
0: شكرا لكم، باي باي.
1: شكرا يا مشعل.
2: كمان اتصال معنا، حياك الله يا أحمد. أحمد معنا، مساء الخير.
3: عليكم مساء النور.
2: مساء النور، مساء النور، اهلا وسهلا.
3: الله يحفظكم يا رب.
1: يا هلا ومرحبا فيك يا احمد، تفضل.
3: والله هو حاجه كويسه الموضوع، يعني ما شاء الله، يعني مواضيع لما بسمعها لازم نتكلم ونشارك فيها بصراحه. يعني
2: تفضل منورنا.
3: لسه مصطفى اقول لحضرتك شيء، يعني هو اهم حاجه في الامر كله، يعني اخويا او اخواتي اللي هم من الاب والام، يعني مش الاصدقاء، لازم أقف جنبهم بدون أدنى شك. يعني مش لازم إن هو يودي أو يرجع أو أخد ويدي وكده، لكن عشان خاطر المتغيرات اللي بتحصل في الوقت اللي احنا فيه أو التدخلات. يعني مثلا ممكن حد أجيبها لك صراحة، ممكن يغير نفسيته من أخوه أو يتدخل معاه بكلمة تحرجه أو شيء، لازم لو حصل سلف أو شيء يكون بناء على ورق حرفيا، تجنبا لأي مشكلة. جنوبا لأي مشاكل.
2: طيب تشوف عموما طبيعة العلاقة هذه اللي فيها مساعدات مالية، فيها يعني وقوف مع بعض في أمور كثير، ممكن تفتح باب لمشاكل، ولا بالعكس هي بتزيد الترابط بين الأخوان؟
3: أقول لحضرتك شيء، زي ما الأستاذة مشاعل السائلة بترجع للتربية، بترجع للتربية. يعني هي أفاضت يعني وما شاء الله عليها الله يحفظها، ولكن تعمل مشاكل كتير جدا. أي حاجة فيها ماديات عن تجربة بتعمل مشاكل وتغيير النفوس، وأكتر حاجة تخليك مش مرتاح في المعيشة أو في الصداقة أو في التعامل إن النفوس تتغير. الشيء اللي يسبب بقى مشاكل وتغيير النفوس لازم يتحط له حل جذري. إيه هو الحل الجذري؟ يعني مثلا على المستوى الشخصي، أخويا أحتاج مني شيء، أقول له والله اللي أنت عايزه يوصل عندك، أنت أخويا، يعني أنت عمرك ما هتأذيني، عمرك ما هتكوني، إحنا ربنا على كده، اللي معايا مع اخويا واللي اخويا معايا نفس النظام لاختي كده. الامر ده الخارج بعد كده بقى الامور اللي بقى مثلا واحد زي ما قلت مشعل قال ده كان اخو خد منه وقال له ده انا هعمل مشروع، يوضح له الوضوح في الامور

0: افضل وسيله للحفاظ على العلاقات. انت هتاخد مني فلوس هتدخلها في مشروع، هتاخدها مني كشريك ولا كسلف، شراكه ولا دين؟ يبقى الامر واضح.
1: شراكه يعني لو خسرت هتخسر فلوسك معايا.
0: ايوه، ما هو بقى الوضوح من كده. طب لو نجح انت كسبت معايا، يبقى انت تبقى الامر واضح. لو لو هخسر يبقى انت خسرت الفلوس. ما تجيش تحاسبني ان الحياه على مكسب وخساره، البيزنس على مكسب وخساره، يبقى انت كده خلاص. لكن هتاخدها سلف مالكش دعوه بقى، انا كسبت خسرت، انت ليك ان انت الفلوس اللي انت بتدهني هتيجي لك زي ما كانت، معلهاش ولا زياده ولا نقصان.
2: جميل يا احمد،
0: الوضوح في الامور بتبقى افضل وسيله فعلا للحياه.
2: كلام جميل، يعطيك العافيه.
3: شكرا لك يا احمد، شكرا لاتصالك.
2: كمان اتصال معنا فهيدة، حياك الله. طيب خلينا نروح الفاصل اصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: كملين معكم مشوارنا مستمعين. اليوم نتكلم عن الأمور المالية لما تدخل بين الأخوان، هل يكون أثرها إيجابي ولا سلبي؟ كثير بيختلفوا في هذه النقطة، لكن خلينا نتكلم من الدراسات النفسية والاجتماعية. بتعبر عن أنه العلاقة بين الأخوان من أطول وأعمق العلاقات في حياة الإنسان، لأنها تبدأ من الطفولة وتستمر غالبا طول العمر. عشان كده أي موضوع يدخل فيه المال ما يكون مجرد معاملة مالية، ولكن يحمل معاه تاريخ طويل من المشاعر والذكريات والمقارنات داخل العائلة.
3: أكيد الباحثون في علم النفس الأسري وضحوا أنه السلف والمساعدات داخل العائلة غالبا تبدأ من مكان إيجابي جدا، يعني محبة، إحساس بالواجب، خوف على الأخ أو الأخت، أو رغبة في الوقوف معهم وقت الضيق. وهذا النوع من الدعم العائلي يعتبر عامل مهم جدا في الاستقرار النفسي والاجتماعي، خصوصا في المجتمعات العربية اللي تقوم فكرتها على الترابط والتكافل الأسري. كمان الدراسات تشير أنه الشخص اللي يشعر بوجود سند عائلي وقت الأزمات يكون أقل عرضة للقلق والاكتئاب والتوتر المالي، لأنه الإحساس أنه في أحد ممكن يساعدك وقت الشدة يعطي نوع من الأمان النفسي حتى لو ما احتجت المساعدة فعلا. سامع معتز؟ الدراسة النفسية هذا موضوع علمي هذا.
2: في المقابل المختصين كمان بيقولوا إنه المال داخل العلاقات العائلية ممكن يعتبر من أكثر المواضيع الحساسة، لأنه بيختلط فيه الجانب العاطفي بالجانب العملي. الإنسان مع البنك بيتعامل بعقد واضح وكل شيء موثق، لكن مع الأخوان أحيانا بيدخل الحياء والمجاملة والخوف من الإحراج، وهنا بتبدأ المشكلة. كثير من الخلافات العائلية ما تبدأ بسبب المبلغ نفسه، ولكن بسبب التوقعات غير الواضحة أو اختلاف فهم الطرفين للاتفاق. واحد يشوف الموضوع وقفة أخو، والثاني يشوفها دين لازم يرجع في وقت محدد.
3: كمان الدراسات السلوكية تذكر أنه غياب أو تذكر أنه غياب الوضوح في الأمور المالية داخل الأسرة يرفع احتمالية سوء الفهم بشكل كبير، لأنه كل طرف يبني تصور داخلي مختلف بدون ما يصرح فيه. من الأشياء اللي ركز عليها علماء النفس أنه الدين بين الأخوان يحمل ضغط نفسي أكبر أحيانا من الدين الخارجي. ليش؟ لأنه الإنسان ما يخاف فقط من التأخير، لكن يخاف فقدان صورته أو الإحساس أو أنه صار عبء على أهله بشكل كبير.
2: كمان بعض الأشخاص بعد الاستدانة من شخص قريب يبدأ ينسحب اجتماعيا بدون ما يشعر، يقلل الزيارات لأنه ما يبغى يواجهه، ويتجنب مثلا التواصل بشكل معين لأنه بيشعر داخليا بالإحراج أو بالعجز من هذا الموضوع.
3: وأكيد وفي جانب آخر، يعني الدراسات تتكلم على فكرة اختلاف أو اختلال الأدوار داخل العائلة. أحيانا يتحول أخ معين إلى الشخص اللي دائما يعطي وينقذ ويحل المشاكل، لكن شخص آخر دائما يعتمد على المساعدة، ومع الوقت ممكن يتولد شعور داخلي عند الطرف المعطي بالتعب أو الاستنزاف حتى لو ما أتكلم.
2: كمان ممكن الطرف المحتاج يشعر أنه دائما تحت التقييم أو أنه أقل مكانة داخل العائلة بسبب ظروفه المادية. عشان كده المختصين بيشوفوا أنه المشكلة الحقيقية مو في المساعدة نفسها، ولكن في استمرار العلاقة بشكل غير متوازن لفترات طويلة بدون وضوح أو تنظيم. وفي أبحاث اجتماعية كثيرة لاحظت أنه بعض العائلات بتتحول فيها المساعدات المالية مع الوقت إلى مصدر مقارنات، يعني فلان ساعد مين أكتر ومين وقف مع مين ومين رجع الفلوس ومين ما رجعها ومين تحسنت أموره بعد ما أخذ. فهنا الحساسية ممكن تتسلل حتى لو كانت البداية فيها نية طيبة.
3: أكيد. ومن الجانب المهمة كمان، يعني بعض الناس يستخدم المال داخل العائلة كوسيلة نفوذ بشكل غير مباشر، زي التدخل في القرارات، فرض الرأي، أو التذكير المستمر بالمساعدة السابقة. وهذا الشيء بحسب المختصين يسبب شعور

0: بينصحوا فيها المختصين كمان توضيح طبيعة المبلغ من البداية، هل هو سلف، هل هو هدية، هل هو مشاركة زي ما كنا نتكلم قبل شوية، وكمان تحديد القدرة الواقعية على السداد، عدم الضغط أو الإحراج، وعدم إدخال أطراف ثانية في الموضوع حتى ما تتحول المشكلة إلى شأن عائلي هام.
1: أكيد. وفي نقطة يعني النفسية مهمة جدا، بعض الأشخاص يرفضوا طلب المساعدة حتى هم محتاجين بشدة، مو بسبب الكبرياء فقط لكن خوف من تغيير العلاقة بعد المال، لكن في أشخاص ثانيين يطلبوا المساعدة بشكل متكرر لأنهم تعودوا إنه العائلة دائما راح تنقذهم، وهنا ممكن تضعف عندهم المسؤولية المالية والاعتماد على النفس مع الوقت.
0: في كمان دراسات تربوية بتشير إنه الأطفال اللي يكبروا وهم يشاهدوا الخلافات المالية بين الأقارب ممكن تتكون عندهم صورة سلبية عن العلاقات العائلية أو فكرة التعاون نفسها. ومن زاوية اجتماعية كمان، المجتمعات العربية بطبعها بتميل إلى التكافل، وهذا جانب إيجابي جدا بيحافظ على كثير من الأسر وقت الأزمات الاقتصادية. لكن المختصين بيأكدوا إنه التكافل الصحي لا يعني إلغاء الحدود الشخصية أو تحميل شخص فوق طاقته.
1: عشان كذا يعني ظهرت فكرة بيسميها بعض المختصين الحدود الصحية في العلاقات العائلية، ومعناها إنه الإنسان يساعد بمحبة لكن بدون ما يخسر راحته النفسية أو استقراره المالي أو احترام العلاقة. والخلاصة في هذا الموضوع، الفلوس بين الأخوان ما هي مشكلة بحد ذاتها، لكن طريقة التعامل معها هي اللي تحدد هل تصير سبب قرب وامتنان وترابط أو تتحول مع الوقت إلى تراكمات وعتب ومسافات صامتة داخل العائلة.
0: أكيد. يعني هذا كان موضوعنا اليوم، وصراحة المشاركات كانت جميلة جدا، الكل شارك برأيه في هذه الجوانب اللي يمكن تلامسنا كلنا بشكل أو بآخر. أكيد. يمكن نكون موجودين في وقت أننا بناخد أننا بنعطي، فهنا قد ما الموضوع فيه حساسية كبيرة، لكن يعني خلينا نقول أنه نحن ديننا الإسلام يحث على التكافل. أكيد. وعلى الدعم المالي إما كان بالعطاء حتى السلف، وأنه الواحد يدين أحد مبلغ ومحتاج هذه فيها أجر يعني.
1: أكيد. هي فما بالك إذا كان أخوك يعني.
0: بالضبط. فهنا أكيد حيكون أجر مضاعف لأنه شخص قريب منك، والأقربون أولى بالمعروف.
1: أكيد ما في شك. يعني شكرا لتفاعلكم أصدقائي، شكرا لمشاركاتكم اللي رسلونا واتساب، يعطيكم ألف عافية. بكذا أصدقائي نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء، ونلقاكم في حلقتنا الأخيرة قبل الإجازة غدا
0: إن شاء الله
1: يوم الخميس. نلقاكم بإذن الله على خير.
0: لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش، أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء.
1: في أمان الله.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطر في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: الان مع سيما اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع اسهل واكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. حج اخضر.
1: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

0: تشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
1: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جدة FM على هواك. في 60 ثانية.
3: من قلب جدة، منصة تيدكس تلهم العالم بأفكار وابتكارات تقنية ترسم مستقبلاً آمناً وصحياً لخدمة ضيوف الرحمن. بأيدي متطوعي كشافة المملكة، مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تستعد لاستقبال حج 1447 للهجرة بأكبر ملحمة إنسانية منظمة. نظارات جوجل الذكية الجديدة المدعومة بجيميناي تستعد لقلب موازين التكنولوجيا وإشعال منافسة كبرى مع ميتا. ذهب وتاريخ، ناشئات الاتحاد يقتنصن أول كأس الاتحاد السعودي بفوز مثير على الهلال في قلب الرياض. إكسير الشباب لعقلك، قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز تمنح دماغك قدرات ذهنية خارقة وتحميه من الشيخوخة وفق دراسة حديثة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحا. وبإذن الله اليوم رح نتكلم عن عمليات تجميل العظام، خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من تشوهات خلقية أو حتى الذين تعرضوا لحوادث وأصبحت هذه الحوادث تؤثر على نفسياتهم وعلى شكلهم بشكل كبير. وفي فقرة موضة رح نتكلم عن الإتيكيت، كيف نجعله أسلوب حياة غير ممل. وفي فقرة التغذية رح نتكلم عن الكرياتين والكولاجين وأهم فوائده ومضاره على صحة البشرة والشعر. طبعا اليوم فقرتنا عمليات التجميل، ورح نتكلم مع الدكتور مازن طيب استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل عن عمليات تجميل العظام. دكتور مازن أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا على جدة اف ام.
4: اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف الامور؟
3: الحمد لله تمام،
4: اللقاء معكم.
3: الله يسعدك يا دكتور. دكتور في البدايه طبعا احنا اليوم يمكن موضوعنا شويه غريب عن تجميل العظام، خاصه للاشخاص اللي بيعانوا يعني بتولدوا بتشوهات خلقيه او حتى اللي تعرضوا لحوادث مثل حوادث السير او اي حادث الشخص ممكن يتعرض له وسببت هذه الحوادث للاسف تشوهات لهم وصارت تاثر على نفسياتهم وعلى شكلهم. خلينا نتكلم عن ابرز هذه العمليات، ايش العمليات اللي بتلاحظ انت كدكتور انه بيلجأوا لها هذول الاشخاص؟
4: طبعا يعني موضوع العمليات في كسور العظام هو موضوع كبير صراحه، وعلاج التشوهات لكل نوع ولكل عمر له طريقه. يعني مثلا نتكلم مبدئيا مثلا عمليات تثبيت الكسور المعقده بعد الحوادث، في عندنا استخدام الشرايح، المسامير، المثبتات الخارجيه. لو نيجي نروح لمجال تاني اللي هو عملية تصحيح اعوجاج الأطراف مثل تسوق اللي هو التقوس الساقين للداخلي أو للخارج، يعتمد على اختلاف الطول بين الطرفين وطريقة التعديل. في عندنا عمليات إطالة العظام باستخدام أجهزة خاصة وتدريجية مع الوقت. كمان طبعا زي ما نعرف اللي هو عندنا عمليات جراحة إعادة بناء المفاصل استبدالها في حالة اللي هو وجود تلف شديد. يعني أيضا في عندنا جراحات تشوهات القدم واليد الخلقية عند الأطفال، عمليات دمج المفاصل. يعني هذه كلها يعني الهدف منها تحسين جودة الحياة، تحسين الألم، تحسين الحركة. في عندنا جراحات إعادة بناء العظام بعد الالتهابات، الأورام لا سمح الله أو الحوادث الشديدة. أيضا في الأطفال في الأعمار المبكرة جدا في بعض الحالات في تدخلات جراحية على العظام تعطي يعني نتائج أفضل، بتساعد على نمو العظام بشكل أقرب للطبيعي.
3: نعم.
4: يعني هذا بشكل عام أنا جالس أتكلم إيش ممكن إحنا نعمل على مستوى جراحة العظام.
3: إحنا في النهاية دكتور يعني نبي نوصل إنه الشخص ممكن يستعيد شكله ووظيفة العظام، يعني بحيث إنه تحسن من جودة الحياة، لأنه ساعات الشكل يعني بيقول لك طيب الوظيفة أوكي، بس الشكل كمان جدا مهم، خاصة للأشخاص اللي كانوا يعني مبارسوا حياتهم بطريقة يعني جدا ممتازة وأصبحت لديهم تشوهات بسبب الحوادث. يعني
4: طبعا هذا الشيء صحيح، يعني في كثير من الحالات نعم يستطيع المريض العودة إلى حياة طبيعية أو خلينا نقول قريبة جدا من الطبيعية إذا تم التشخيص والعلاج والتأهيل بشكل صحيح. يعني كيف؟ يعني دائما أنا أقول العملية لحالها بدون تأهيل هي هذا نص العلاج. لازم يكون في عملية صحيحة، تشخيص صحيح، وبعد كده في علاج أو تأهيلي بشكل صحيح حتى المريض يرجع للوضع الطبيعي. فهذه العمليات ما احنا ما نسميها ان هي عمليات تجميليه فقط، بل الهدف الاساسي منها
3: الوظيفه،
4: تحسين الوظيفه، تقليل الالم، استعاده التوازن، المشي الطبيعي، تحسين القدره على ممارسه الحياه والعمل يعني، وفي نفس الوقت تحسين الشكل الخارجي يعتبر بشكل جمالي يعني، ممكن في الى حد ما، ولكن يعني هذا ما هو الهدف الاساسي صراحه.
3: نعم. طيب دكتور، متى تصبح عمليات تصحيح شكل العظام غير مجديه؟ يعني مثلا الدكتور لا يقول لك انا لو حتى لو ادخلت جراحيا انا ما ينفع، يعني ممكن ما يستعيد الشكل ولا حتى الوظيفه يعني زي اول.
4: والله شوفي، دائما انا اقول اول حاجه المريض يعترف انه في عنده مشكله، هذا رقم واحد. اهم حاجه، لانه اهمال التشوه لفتره طويله يزيد الصعوبه وتصبح الجراحة يعني أكثر تعقيدا. يعني خليني أعطيك مثلا، وجود تشوه شديد ومزمن مثلا منذ سنوات يؤدي إلى تصلب، يؤدي إلى فقدان، إلى ضعف عضلات، هنا يبدأ يصير في تيبس في المفاصل، يبدأ التدخل الجراحي نسبة الفائدة حقته تقل. إهمال التشوهات يؤدي إلى ضعف شديد في العضلات، في الأعصاب، ممكن يؤدي إلى التهابات، تآكل كبير في العظام.
3: نعم.
4: فهذه الأشياء كلها تؤثر. طبعا مثلا من الأشياء الثانية مثلا التدخين الشديد، الأمراض المزمنة غير مسيطر عليها، يعني مثلا السكري، هشاشة العظام، تأخر العلاج بعد الحوادث الكبيرة.
3: لسه كنت بسألك دكتور عن تأخر العلاج بعد الحوادث، يعني في مثلا أشخاص يكونوا بعد الحادث إنه خلاص يعني متأثر نفسيا وخلاص ما بيسوي عملية، المفصل عنده أتصلب، ما حد يعني مو قادر مثلا يمارس حياته بشكل طبيعي. طيب هذا اللي مثلا قاعد وما يعني راجع بعد العملية أو ما راجع بعدين المشكلة اللي صارت له، طيب مر 10 سنوات، 11 سنة أو حتى عدد السنوات بعد ما تتصلب الركبة، هل ممكن استعادة وظيفتها ولا لا خلاص؟
4: يا سلام، إحنا لازم نفهم نقطة، العظام هي عبارة عن عظام وعبارة عن عضلات، والعضلات فيها أعصاب. طيب أنا لما أهمل العظم مثلا بألم، بعدم حركة، معناته أنا عندي العضلات بدأت تضعف. أنا عندي على المدى الطويل لما يعني أنا مهما أعمل أنا العملية وأصحح التشوه، أنا أحتاج تأهيل قوي جدا، مو زي لما أنا أعمل العملية في البداية.
3: صح.
4: في البداية عضلاته كويسة، التأهيل حقه أسهل، بينما لما يجيني بشكل متأخر عضلاته ضعفت، وفي نفس الوقت أنا أعمل له العملية، صحيح أنا عدلت له العظم لكن عنده مشكلة في التأهيل، حتى هو النتيجة المرجوة اللي إحنا نبغاها ما أتوقع إن هو يرجع لها زي ما يعني لما يجيني بدري.
3: يعني في ناس للأسف تهمل العلاج ولتلاقي لما يكبر في العمر يبدأ يزيد، تزيد المشكلة عنده، يعني حتى في الحركة، حتى في الشكل تزيد المشكلة عنده، ويقول لك أرجع للدكتور. طيب الدكتور زي ما حضرتك ذكرت ما رح يقدر يعالجك بالطريقة المجدية اللي زي ما تكون بعد الحادث مباشرة.
4: صحيح.
3: طيب دكتور بالنسبة لعمليات تشوهات العظام اللي خاصة يولد بها الأطفال، يعني زي تقوس الساقين أو أي مشكلة أخرى، برأيك إيش العمر المناسب لعمل هذه العمليات؟
4: يعني العمر المناسب يختلف صراحة من مريض لمريض، ومن نوع عظمة لعظمة، ومن تشوه لتشوه. يعني مثلا بعض التشوهات الخلقية عند الأطفال يفضل علاجها مبكرا، مثلا اللي هو خلع الورك، يعني الطفل يولد بخلع في الورك، التدخل فيها في أعمار مبكرة أفضل من التدخل فيها في أعمار متأخرة. حتى نوعية العمليات مختلفة، العمليات لما أنا يجيني واحد عمره على 3 سنوات مختلف عن واحد عمره 10 سنوات، مختلف لما أنا يجيني واحد على 30 سنة. يعني في ناس يعيش حياته كلها هو بخلع في الورك مدة 30 سنة، فالنتائج ونوعية العملية مختلفة. بعض العمليات يفضل تأجيلها حتى يكتمل نمو العظام، لأنه أنا العملية يحتاج تدخل على منطقة نمو العظام، فلا إحنا نقول له لا لازم يكتمل نمو وبعد كده نعمل له العملية. طبعا في البالغين لا يوجد عمر محدد صراحة، ولكن أهم حاجة أنا عندي أنه الحالة الصحية حقته تسمح بالجراحة. يعني بشكل عام لو بدي ألخصها أقول أنا يعتمد على نوع التشوه، شدة الأعراض، العمر، وتأثر الحالة الحركية مع جودة الحياة، وفي النهاية الأول والأخير هو تقييم الجراح صراحة.
3: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الاحتياطات اللي يجب أن يتبعها المريض قبل إجراء تلك العمليات، سواء كانت عمليات تشوهات أو حتى اللي تعرضوا طبعا لحوادث.
4: طيب يعني خليني أفهم سؤالك، يعني هي الاحتياطات اللي المفترض
3: قبل العملية يتبعها. يعني
4: قبل العملية أيه واضحة معايا. يحتاج إجراء الفحوصات الطبية والإشعاعات المطلوبة قبل العملية، يعمل ضبط للأمراض المزمنة زي السكري والضغط، لأنه هذه كلها تؤثر عندي على مستوى التئام العظم، على مستوى التئام الأجراح بعد العملية. التدخين التدخين التدخين يقلل من مستوى التئام العظم عندي. الغير مدخن ممكن يلتئم عظمه في خلال شهرين، المدخن ممكن يوصل معي إلى 6 إلى 9 شهور، ممكن يؤدي إلى عدم التئام. من أهم
3: السمنة. طيب يا دكتور، ممكن تأثر على جودة حياة المريض، خاصة اللي يعني عنده مشكلة في العظام؟
4: يا سلام. يعني السمنة نفسها هي عامل في التهاب. أنا لما أفتح فتحة وأدخل للعظم، هو ممكن يؤدي، يعني واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى التهاب العظام. ولكن وحتى نوعية العملية والفتحة بتكون يعني بشكل أصعب صراحة، يعتمد على نوع أو درجة السمنة.
3: يعني خاصة اللي مثلا، خلينا نقول مثلا الآن أنت تقدر تتحكم في مريض جايك مثلا عنده مشكلة معينة، لكن مريض مثلا تعرض لحادث وللأسف بيعاني من سمنة، يعني خلينا نقول مثلا السمنة فوق 30 أو 35 كيلو يعني زيادة، هذا ممكن تؤثر عليه طبعا.
4: أيوة، ولكن خلاص هو يعني شوف، إحنا دائما الحوادث ما عندنا حدود فيها، يعني إحنا كأطباء إحنا لازم نتعامل، سواء كان عنده سمنة ما عنده سمنة. إحنا جالسين نتكلم إنه هذا المريض إحنا لازم نتدخل جراحيا فيه لأنه عنده كسور، لكن أنا جالس أتكلم على المرضى اللي هو عنده مثلا تشوهات في الساق في الدخول، اللي هو إنه أنا لو أخرت العملية ما حتأثر عليه، وإنما أنا أحتاج ينزل وزنه وبعد كده أعمله العملية لأنها حتعطي نتائج أفضل. فدائما أنا أفضل إنه المريض ينزل وزنه أول حاجة بأي طريقة. في عندنا عمليات، في عندنا أدوية، في ناس متخصصين تقدر تنزل الوزن حقه، وبعد كده أنا لما نسوي العملية بتعطيني نتائج بشكل أفضل.
3: نعم. طيب دكتور، يعني أنتوا كدكاترة عظام دائما تقولوا إنه العلاج الطبيعي هو نص العلاج بعد العملية، فأنت

0: طبعا يعني أنا باك تقدم نصيحة للناس اللي للأسف أنا بلاحظ وبشوف يعني ما بتلتزم بعد العملية بالعلاج الطبيعي وتجي تقول للدكتور لا أنت العملية فاشلة أو أنا ركبتي صلبت أو أنا مثلا ما استعدت الوظيفة ولا استعدت الشكل بعد العملية.
1: ما هو هذا دائما أنا أقولها وهذه قاعدة وأقولها لجميع مرضايا، ترى أنا اللي حسوي لك هو 50% وال50% عليك أنت. إذا ما مشيت 50% حقتي اللي هي العملية مع 50% حقتك اللي هو الالتزام والتأهيل الطبي والمثابرة وتقوية العضلات، النتيجة ما حتكون واحدة. أنا عندي واحد الاثنين أسوي لهم نفس العملية، واحد يتبع التأهيل الطبي بشكل منتظم ويتبع كلام الطبيب متى يثني ركبته متى يمشي عليها، والثاني لا خلاص أنا سويت عملية قاعد في بيته يستنى 3 شهور يجي للعيادة. هل تتوقع النتيجة نفسها؟
0: لا
1: النتيجة
0: طبعا
1: مختلفة، مع أنها هي العملية نفسها، العملية نفسها بالضبط ما في اختلاف بين الاثنين، لكن النتيجة النهائية مختلفة. معناته أنا عندي العلاج 50% أنا عملته 50% هو يعمله، لازم يلتزم بها. فدائما إحنا عندنا بروتوكولات قبل العملية، يعني أنا أقعد مع المريض أقول أنت لازم تلتزم بأدويتك بالمضادات اللي إحنا بنعطيك هي المسكنات، تهتم بالمتابعة الدورية بجروح حقتك حتى تلتئم، وبعد كده تلتزم متى أنا أقول لك تدعس عليها، متى أنت تثني ركبتك، متى تحمل وزن عليها، متى تبدأ العلاج الطبيعي، كل كم يوم كل في الأسبوع تعملها التغذية، تجنب الإجهاد، هذه كلها الأشياء لازم هو يفهمها قبل العملية. فخطة العملية هي بين الطبيب وبين المريض، ما ينفع أنه أنا أخذ المريض وأعمل له عملية مباشرة وهو ما يكون عارف إيش المفترض يعمله. يعني أنا عندي بعض المرضى أقول له ترى أنا هعمل لك عملية الآن، مثلا أقول له بعمل لك رباط صليبي، حلو؟ تعرف أول سؤال أسأله فيها إيش؟ أول سؤال أسأله فيها أقول له 3 شهور القادمة أنت فاضي ولا أنت مشغول؟ يقول لي لا والله عندي التزامات. أقول له لا أجلها، لما تشوف نفسك 3 شهور فاضي كده عشان تأهل نفسك كويس، مخك كله مرتبط مع العملية اللي عملت لك هي، تعالي أسوي لك العملية.
0: بس يا دكتور يعني حتى الموظف ما يقدر يأخذ إجازة 3 شهور.
1: إحنا بنعطيه إجازة وجهة عمله ما تقدر تحاسب عليها لأنه هذه إجازة رسمية.
0: نعم صح
1: صح ولا لا؟
0: عشان يوصل فعلا للنتيجة المطلوبة. أنت جاي داخل جراحة، ليش تتعب نفسك على الفاضي؟
1: أي ما ينفع أنا أعطيك سلك عملية وأقول لك مع السلامة وبعدين ترجع لي وتحاسبني وتقول أنت ما عملت لي عملية كويسة. لا ما عملت لك عملية كويسة، أنا عملت لك عملية كويسة بس أنت ما تبعت التعليمات بعد العملية.
0: صح. طب دكتور هل هذا الكلام يعني كمان العلاج الطبيعي ممكن ينطبق أيضا على الأطفال؟ يعني الأطفال أحس أنه بعد العملية خاصة اللي عندهم مثلا تشوهات مو كثير يستجيب زي الكبير.
1: بالتأكيد بشكل عام قاعدة عامة العلاج الطبيعي أنا أسميه نصف العلاج، استعادة حركة، تقوية عضلات، تقليل تيبس وألم، تحسين توازن ومشي وتسريع عودة حياة، هو علاج طبيعي. ما يقدر المريض يرجع لأنه أنا قاعد أشتغل على العظم، ترى أنا ما أشتغل على العضلات، العضلات أنت اللي تشتغل عليها يا مريض، صح ولا لا؟
0: صح. أنت اللي بتتحرك موش الدكتور.
1: شكرا هي هذه، أنا حامل لك العملية بس بعد العملية أنا أحتاج العضلات عشان تحركك. إذا أنت عضلاتك ما حركتك أنا حامل لك، أنا ما أغير لك عضلات، ما أعمل لك تثبيت، ما أعمل لك أي حاجة بهذه الطريقة.
0: صح.
1: فأنت لازم تهتم معايا بالطريقة هذه.
0: فعلا والله
1: العلاج الطبيعي مهم جدا جدا جدا.
0: فعلا يعني أنا صراحة حبيت أختم بالعلاج الطبيعي لأنه هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت أنه هو 50% من العلاج، وفي النهاية يعني الطبيب مو كل شيء يقدر يوصي، يعني هو يمكن عامل مساعد، بعدين انت طبعا عشان توصل للنتيجة المطلوبة سواء كانت وظيفيا او شكليا عليك انك انت تتبع تعليمات الطبيب والعلاج ايضا المناسب بعد العملية. الله يعطيك العافية دكتور مازن طيب، استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: اهلا وسهلا، شكرا لكم والمستمعيكم،
0: يعطيك العافية.
1: شكرا لك. الله يعطيك، شكرا لكم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا في لمس الجمال، واكيد من غرف العمليات الى فقره الموضه مع الاستاذه منال الجديبي، مصممه الازياء ومدربه الاتيكيت. واليوم رح نتكلم فعلا، هل الاتيكيت هو اسلوب حياه ولا مجرد هي قواعد يعني بتنفرض علينا، وقواعد ممكن تسبب ملل لبعض يعني الاخرين خاصه في اتباعها بشكل روتيني. استاذه منال، في البدايه نقول لك اسعد الله اوقاتك، ويا اهلا وسهلا فيكي معنا.
2: أهلا، أشكركم على الاستضافة وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم.
1: يا هلا فيك يا أستاذة، بالعكس إحنا اللي سعيدين يعني على تواجدك معنا، وبالفعل نتمنى إنه يكون الاتيكيت أسلوب حياة وليس مجرد قواعد صارمة يمكن الكل بيمل منها أو الكل بيشوفها إنه هي روتين.
2: الله يسعدك، الله يسلمك.
1: خلينا في البداية نتكلم يعني إيش هو الإتيكيت، وهل هو فعلاً ممكن لازم يكون أسلوب حياتنا، سواء في اللبس، سواء في الأكل، سواء في تعاملنا مع الآخرين، مع الأصدقاء، مع الزوج والزوجة، مع يعني خلينا نقول كيف ناخذ أسلوب حياة بدل ما إحنا فاهمين إنه هو مجرد قواعد أساسية يجب اتباعها.
2: ريهام، أول شخص يسمع، أول ما نسمع كذا كلمة إتيكيت يتخيل إنها بس كيف أمسك الشوكة، وين أحط المنديل.
1: فعلاً
2: الإتيكيت ببساطة هو فن الخصال الحميدة والذوق في التعامل، أسلوبك مع الناس، طريقة كلامك، حسن استماعك، احترامك، وحتى طريقة أكلك وسلامك،
1: كمان لبسك.
2: طبعاً بالضبط، هو طبعاً اللبس هو يخلق الانطباع الأول، وهذا جداً مهم. هدف إنك تتعلم الإتيكيت كيف تكون إنسان راقي. خليني أعطيك مثال في الحياة اليومية. لو كنت في دوامك تستخدمي المصعد، لازم أعرف وين أوقف في على جنب، وأعطي مساحة للناس اللي داخل المصعد تطلع، وثم أنا أدخل. طيب لو كنت أستخدم درج متحرك، نعرف إنه في جهة للناس اللي حتوقف، وفي جهة للناس اللي مستعجلة. هذه التفاصيل الصغيرة يعكس احترامنا للمساحة العامة والناس، يعكس أسلوبنا في الحياة.
1: أكيد. طب لو جينا نفرق يعني بين الإتيكيت وبين البروتوكول، يعني إحنا الآن يقول لك هذا بروتوكول يجب أن تتبعه، وهذا إتيكيت يجب أن تتبعه، طب كيف نفرق بين الاثنين؟
2: صح المهم، كثير يخلطون بين الإتيكيت والبروتوكول. الإتيكيت خليني أقوله لك بشكل موجز، إنه هو يختصر على الحياة اليومية الخاصة، يعني نتعامل فيه بحياتنا الخاصة الشخصية، كيف أكون إنسان راقي في تصرفاتي في بيتي أو في عملي أو مع الأصدقاء، يعني هو نظام خاص مرن. أما البروتوكول مجموعة من القواعد الرسمية والمراسم الصارمة، قوانين مكتوبة تستخدم في المحافل الدولية والاجتماعات الكبيرة وفق ضوابط معينة، يعني متى يدخل الشخصيات المهمة، كيف يكون الاستقبال الرسمي، مين يسلم على مين أول، ترتيب الجلوس، ترتيب الأعلام، يضبط العلاقات بين الدول عشان ما يكون في إحراج.
1: نعم.
2: خليني أقول لك ريهام نقطة مهمة، إنه الإتيكيت والبروتوكول وجهان لعملة واحدة، داخل كل بروتوكول لازم يكون في إتيكيت، ولكن ليس العكس.
1: أكيد. طيب خلينا نتكلم يعني عشان نفرق بين الاثنين، أنا بقى أمثلة من حياتنا اليومية لمواقف مثلا تحتاج بروتوكول بدون ما إحنا مثلا نكون قاصدين أو بدون ما نشعر يعني.
2: طيب مثلا يعني أنا لما يجيني ضيف، استقبالي لهذا الضيف، إني واقفة وقاعدة أنتظره وأستقبله، هذا بروتوكول. طريقة سلامي وكلماتي بحفاوته واستقباله، هذا يعتبر إتيكيت، رقي أخلاقي إني أنا قاعدة أرحب فيه. تقدمي عنه عشان أدله فين الصالون، هذا بروتوكول.
1: طيب خلينا نتكلم الآن يعني داخلين على إجازة بعد الاختبارات، اجتماعات، عزائم، إتيكيت التصوّق، يعني خلينا كيف نتصرف مثلا في العزائم، في الزيارات، حتى من ناحية اللبس. يعني اللبس أنا أحسه أنه كمان الفيدباك من لبسك يعني يبان قبل ما أنت تتصرفي بصراحة.
2: فعلا هذه لازم نخصص لها مساحة كبيرة وحلقة خاصة فيها. اللبس زي ما أنت تفضلتي هو الانطباع الأول، هو اللي يترجم أنت أخلاقياتك كيف. طبعا اتيكيت العزائم، اتيكيت قواعد كثيرة، وزي ما قلت لك لازم نفصل له حلقة كاملة، لكن خلينا نتناوله بشكل
1: مبسط.
2: أي بشكل مبسط، أنا طالما أنه أنا توجه لي دعوة معناته الإنسان اللي وجه لي الدعوة حاط لي قدر وعشيمة زي ما يقولون، فلازم أنا أكون أهلا لهذا القدر، فلازم أعرف أنه إذا كان أبغى أروح لازم أرحب وأقول مرة شكرا وإن شاء الله بإذن الله حكون متواجدة، يعني أعطي كلمات أني أنا حكون متواجدة، أو أعطي كلمات أني أنا حاعتذر، أوصل العزيمة مو أوصل بدري عشان والله أنا مرتبطة في عزيمة ثانية وأبغى أوجب مع الاثنين، أوصل بدري وأربك أهل البيت، ما أخرب الديكور وأنا جالسة في العزيمة، والله عشان أبغى أجلس جنب فلانة لازم أسحب كرسي وأبغى أكون إحنا نكون جروب واحد في العزيمة، لا ونخرب الديكور، ما يصير فوضى في التصوير إني نجتمع كلنا، هي صورة واحدة نجتمع كلنا صورة جماعية تذكرنا إن كنا في هذه المناسبة، أدخل على العشاء ما أدخل بملعقة واحدة والله عشان أجامل سيدة البيت إنه أنا حاكل من عشاك بملعقة واحدة وأدور على السخانات كلها رهام، هذا الشيء نشوفه مرة كثير جدا مزعج
1: فعلا والله. أنا بلاحظ يعني للأسف في بعض الأشخاص أو بعض الشخصيات يعني يفتقروا لي الإتيكيت، سواء كان في اللبس والله، سواء كان في الأكل، سواء كان في احترام يعني المكان واحترام حتى الشخصيات الموجودة يعني.
2: بالضبط، يعني في العزيمة هي قبلها بيوم كانت ترتب لك عشان أنت تكوني متواجدة، فلازم أشكر بلباقة وبكلمات جميلة بعد ما تخلص العزيمة، وما أتصرف داخل العزيمة بسلوكيات ممكن تخرب على هذه العزيمة.
1: نعم.
2: يكون لبسي جميل مناسب للناس اللي أنا ريحت لهم.
1: طيب خلينا نتكلم يعني عن البنات والشباب، هل بالفعل يعني يحتاجوا أنه يعطيهم الواحد دورات يعني إتيكيت، أم يكتفي على التعليم بالممارسة يعني من خلال الأم والأب في البيت، من خلال التصرفات اللي بتصدر من الأم والأب من الأهل يعني عموماً؟
2: طيب خليني أقول لك إنه الاثنين مهمين جدا، إحنا نتعلم من الحياة بس، لكن في الحياة دائما نصيب وممكن نخطئ، فهنا إحنا نحتاج الدورات هتختصر علينا أشياء مرة كثيرة، أحيانا نسوي تصرفات وإحنا نحسبها عادية وهي مو مناسبة اجتماعيا أو مهنيا، خليني أعطيكي مثال، مثلا أنا رايحة أنا موظف حقابل إنسان رفيع المستوى حستقبله، هنا أنا ما بادر بالسلام إلا إذا كان هو بادر بالسلام، فين حيوقف هذا الشخص عشان أنا أستقبله، لازم حيوقف على يدي اليمين، خليني كمان أقول لك على نقطة معينة في الاجتماعات، في اتيكيت للاجتماعات طبعا احنا نعرفه انه الحضور بدري، غير هذا على اول ما ادخل على كرسي الاجتماع لازم ادخل من الجهة اليسار، الطاولة تكون بعيدة عن جسدي بمسافة بسيطة، مو بعيدة مرة ولا هي قريبة مرة، لا تكون تقريبا شبر
1: بمساحة يعني معينة،
2: لازم بمساحة تقريبا شبر، ما خلي طاولة الاجتماع أو طاولة حتى الطعام اللي أنا حاضره والله عليها الشنطة وعليها الجوال والمفتاح، لا أحط شنطتي تحت أو وراء خلف ظهري، لما أجي أطلع من الكرسي لازم أطلع من يدي اليمين، يعني أنا دخلت من اليسار لازم أطلع من اليمين.
1: والله أنا يعني بصراحة يمكن هي أساليب بسيطة ولكن الناس تشوف أنه موضوع الإتيكيت إنه يعني تكلف، طب أنا كيف أجعله يعني أسلوب حياة بدون ما أمل يعني خلاص يصير طبعاً. حياتي اليومية بدون ما أنا أشعر بالملل إنه أنا لازم أسوي هذا الشيء غصبا عني.
2: طب أنا بقول لك على شيء، أنا قلت لك من الأول الإتيكيت هو أسلوب حياة، هو السلوكي اللي أنا قاعدة الراقي اللي أنا قاعدة أستخدمه، في بعض الناس يتعلموا الإتيكيت ويصبح يتصنع كأنه والله هو في الجلسة كأنه في مقابلة في التلفزيون والأضواء حوالينه يكون متصنع في قمة تصنعه، الاتيكيت الحقيقي مو إنك تكون رسمي زيادة عن اللزوم، بالعكس يخلي اللي حولك مرتاحين، يعني مو كل شوية تصحح أخطاء الناس أو تنتقدهم، لا ممكن من خلال تصرفك الراقي هم يتعلمون منك.
1: صح فعلا والله كلامك صحيح، يعني خاصة أنه الناس يعني الآن أصبحت تشوف موضوع كلمة إتيكيت أنه هو تكلف، أنه هو أنا زي ما حضرتك ذكرتي في البداية أنا أكل بالشوكة والسكينة، معيب أنك تأكل بالشوكة والسكينة، بس ترى هذا من باب أنه إتيكيت أسلوب حياة وليس تكلف وليس مثلا اصطناع وليس مثلا أنا أخذه بأنه خلاص أنا أسلوب منفر ممكن يكون للآخرين.
2: صح فعلا فعلا.
1: طيب يعني أنا حابة بصراحة أسألك سؤال، إيش أكثر سلوك يعني بسيط تتمنى الناس إنه هي تنتبه له لأنه هذا يعكس خلينا نقول الرقي الحقيقي؟
2: تعرف ريهام إيش هو النقطة المهمة واللي الناس لازم تركز عليها؟ لغة الجسد هو الصوت العالي لشخصيتك، لغة كيف أوقف وكيف أجلس، لغة جسدي كيف انطباعي، كيف الإيحاءات اللي أنا تصدر من جسدي، هي الصوت العالي لشخصيتك.
1: فعلا يعني ساعات الواحد ممكن يكون الشخص داخل يعني في مكان معين من خلال لغة جسده أو من خلال سلام أو من خلال حتى طريقة دخوله يعني ومشيته ووقفته حتى لبسه، والله العظيم يعني حتى لبسه أنه خلاص أنت تاخذي الصورة الأولية لأنه هذا فعلا إنسان شكله راقي.
2: طبعا يعني أنا مثلا داخل على مديري وحط يديني في جيبي، هذه لغة جسد يعني عدم احترام.
1: أو أنا طفشان مثلا أن أدخل ده المكان أو ماني حابب أدخل ده المكان.
2: نعم.
1: طيب نصيحة صحيح. أخيرة يعني لكل شخص يرغب أن يكون مثلا أكثر رقي في تعامله اليومي.
2: أنا هقول مختصر لكل هذا، الإتيكيت هو سلوك بالغ التهذيب، الإنسان الراقي والواعي إذا واجه إنسان مستفز أو كلام غير مناسب من شخص نعتبره جاهل وما أكون مندفع، ما أنزل لنفس الأسلوب ولا أدخل في جدال يوجع أو يندم، يرد بهدوء واحترام أو ينسحب بذوق. قال الله تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما. مو كل معركة تستحق رد، أحيانا الرقي إنك تعرف متى تسكت ومتى تنسحب. شكرا ريهام، الله يسعدك.
1: الله يسعدك، شكرا لك استاذة منال، يعني انا اتمنى بالفعل انه الكل استفاد من هذا اللقاء، وفعلا الاتيكيت اسلوب حياه وهو رقي للشخص ويعكس طبعا صورته الداخليه بانه انسان جدا راقي في تعامله سواء كان في لبسه او في مظهره او في شكله او في يعني خلينا نقول اخلاقه ايضا. شكرا لك،
2: الله يسعدك، الله يسلمك. عفوا حبيبي.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال على جدة اف ام. وخلينا ننتقل لفقرة التغذية. طبعا يمكن دائما بنشوف انه الكولاجين والكرياتين هو مخصص لفئة من الناس، وبنشوف اكيد ماركات معينة ودعايات جدا كبيرة عليها، لكن كيف احنا ممكن نستخدمه استخدام صحيح، وكيف وايش الجرعة المناسبة، وهل فعلا هو يقتصر على الرياضيين فقط زي الكرياتين والكولاجين على ناس معينة، ولا الممكن الشخص يجعله طبعا هو روتين يومه انه ممكن ياخذه ليحسن طبعا البشرة والشعر. كل هذا واكثر رح نتعرف عليه مع الأستاذة وجدان قطب، أخصائية التغذية العلاجية. أستاذة وجدان، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيكي معنا.
1: يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا فيكي. طبعا يعني يمكن في المقدمة قلت أستاذة وجدان إنه الكرياتين دايما بنسمع إنه هو فقط مخصص للرياضيين، لا إحنا كيف ممكن يعني نتعرف على الكرياتين أكثر، كيف يعمل داخل العضلات، هل ممكن أي شخص يستخدمه ولا لا؟
1: طيب أول حاجة نقول إنه الكرياتين نوع من المكملات الآمنة للنساء أو الرجال، مو بس عشان كمال الأجسام، هي قوة بدنية. ليش؟ لأنه هو بيفيد العضلة. يعني الناس لما تيجي تفكر أول حاجة، يعني خلينا نكون واقعيين، أول ما تشوف الواحد يبغى يسجل في نادي يروح يجيب كرياتين، لا يا بابا، أول حاجة لازم التغذية الأساسية تكون صح، بعدين تأخذ المكمل. المكمل هذا يعزز لك القوة البدنية، يعزز لك الوظائف الإدراكية، يعزز لك احتباس السوائل جوة العضلة فيخليها تبان أكثف أو أغزر، يخفف لك العبء اللي أنت بتحس فيه بمجهود بعد الرياضة. لكن في الأساس، في الأساس هو شيء آمن، هو كرياتين مادة آمنة نقدر نأخذها بكميات محددة.
0: يعني دائما بنسمع معليش انه هو بيعمل مشاكل للكلى، هل هذه المعلومه انا بصراحه حابه اعرفها لاني انا من الناس اللي اخذ كرياتين، هل فعلا بياثر على الكلى على المدى البعيد؟
1: طيب انت بتاخذيه عشان ايش؟
0: انا باخذه لاني بروح امارس رياضه صراحه.
1: ممتاز، اذا معناها انت بتاخذي الكرياتين عشان تستفيدي منه. طيب الاستفاده منه، مو احنا لما بيدخل بيعزز الطاقه في الخلايا، بيكثف العضلات، فمعناه بعدها بيصير لي فضلات نسميها احنا، في زي ما هو دخل ترى بيتفكك، بتاخذي الفايده منه، بعدها لها فضلات. الفضلات اللي تنتجها العضلات هذه تعتمد مين اللي يعتمد يصفيها. احنا عندنا مصفايه الجسم هي الكلى،
0: صح؟
1: طيب فهي بتصفيها من الدم، فبتاخذه من البول ومن الدم، الله يكرمكم، فبتاخذه بتصفي الكلى. طيب اذا صارت مستوياته عاليه، واذا كان ارتفاعه موجود عالي في الدم وفي البول، معناها اثر على الكلى. لكن إذا أخذ تحت إشراف، وتحت طبعا كل فترة نحلل، وكل فترة نعمل نتأكد أنه ما النسب حقته ما عليت لا في البول ولا في الدم، معناها الأمور طيبة. لكن لو عليت ترى ممكن بداية تكون مؤشراتها أنه يصير في آلام، يصير في زي المغص الكلوي، بعد كده ممكن لا سمح الله، لا سمح الله يوصل إلى فشل كلوي.
0: نعم، يعني يجب أن يتاخذ تحت إشراف طبي وكمان بجرعات. أيوة. معينة. نبي نتكلم الآن على الجرعات. يعني عادة أنا أي بصراحة لما تخش نادي يقول لك الجرعة 5 جرام، وإذا أنت مثلا شخص يعني كمال أجسام أو بتلعب رياضة مثلا شوية خلينا نقول قاسية، خاصة الأشخاص الرياضيين، يقول لك 10 جرام، 5 جرام في الصباح و5 جرام في المساء. خلينا نتكلم على الجرعة الآمنة.
1: طيب الجرعة الآمنة من 3 إلى 5 طبعا، ويعتمد كمان الفئه العمريه. خلينا نكون واقعيين، اذا جينا فئه عمريه تختلف، يعني انت مثلا واحده، الشخص اللي مثلا نقول طبعا هو ما حد ياخذه كاطفال، طبعا هو ياخذه من مبالغين واعلى.
0: انا لسه كنت بسالك العمر المناسب لاخذ الكرياتين.
1: ايوه يعني معلش ما ياخذوا الاطفال. طيب فان لما نيجي نقول البالغين، البالغين وعندنا نساء وعندنا رجال، فيعني اقل عمر هو 18 سنه لا احد ياخذه قبل. طيب وبعدها نقول، وبعد اللي طبعا يعني حتى لكبار السن ترى ما عنده مشكلة، ليه بس ياخذ تحت الإرشاد والوصفة. فعشان نقول لك من 3 إلى 5، مين اللي ياخذ إلى 10 زي ما تفضلتي؟ اللي حقون البادي بيلدينج، هذول كمال الأجسام،
0: كمال الأجسام،
1: هو أصلا يبغى يعزز العضلة، هو الاهتمام عنده كيف يطلع الشو حق العضلة، الخصلة هذه في العضلة الفلانية، في الظهر، في الصدر، في الكتف، في الفخذ، هذه فئة مختلفة تماما، طريقة أكلهم مختلفة. ممكن يوصلوا إلى مو بس كرياتين، يأخذوا مكملات مختلفة كثيرة كثيرة، في منها الشيء الآمن والشيء الغير الآمن.
0: فعلا
1: إحنا بنتكلم، أيوة يعني انت زي انت انسانه بتمارس رياضه من 3 إلى 5، حتى الخمسه يعني مش لازم، يعني احنا ما نقول في النساء العضله عندها مش لازم تكون بارزه زي الرجل.
0: وهو في ناس للاسف يعني كثير من النساء بصراحة، حتى أنا سألت هذا السؤال إنه لا ما يصير تاخذي كرياتين لأنه الكرياتين بيبرز شكل العضلة. هم يفكروا إنه أخذ الكرياتين خلاص حتصير عضلاتي زي لاعبي كمال الأجسام البادي بيلدينج. لا، هدول ترى بياخذوا استرودات، بياخذوا هرمونات، مو شرط إنه الكرياتين. يا ترى الكرياتين أنا قريت عنه يعني إنه فيه فوائد بصراحة.
1: إلا شوفي، أنا بقول لك ترى من الأشياء اللي هو يحسن الحالة الإدراكية، يحسن المزاج، يقوي خصوبة المرأة، أنا ما أقول لك لا، ومنه كمان حتى يساعد في أنه بعض الدراسات تقول لك أنه يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة. بس إحنا الأساس اللي بناخده إحنا عشان تعزيز العضلات، تحسين الأداء الرياضي، يعني أنت بتروحي نادي فتبغي تتحسني في الأداء هذا، تبغي تعطي أكثر، بس مو معناها إنه أنا معناها إذا أخذته ما هأكل كويس. هو بيعزز لك نقص العضلة أو الاحتياج العضلي اللي عندك، الكتلة العضلية. فأنت لو عندك كتلة عضلية تبغي تحافظي عليها حتاخذي كرياتين عشان يحافظ على هذه الكتلة.
0: فعلاً.
1: عرفتي؟
0: طب هل فعلا الكرياتين يعني يسبب احتباس في السوائل وزيادة في الوزن؟ لأنه هو بيقول لك يتركز في العضلة فيسبب احتباس صح. في الموية اللي في العضلة.
1: صح، هو ايش يسوي؟ هو طريقته انه يدخل الموية ويحبسها جوا العضلة فبيزيد الوزن. لكن انت لا تتخيلي انه زيادة الوزن من الكرياتين عالية. طبعا بعض احنا كأخصائيين تغذية نوصفه للناس اللي نبغى لهم زيادة وزن، بس طبعا لما اجي اقول له تاخذ كرياتين لازم بالمقابل لازم في نشاط بدني، لا احد يفكر انه ياخذه بدون نشاط بدني، ما حيشتغل. كانك بتاكلي وكانك بتملي السياره بنزين وتخليها واقفه عند البيت، طب ايش استفدتي؟
0: صح،
1: هذا هو، لازم تشتغل عشان تسهلكي هذا البنزين وتجيبي تملي غيره. هذه نفس الشيء الكرياتين، انه عشان ينشط العضله وعشان يصير احتباس السوائل اللي في العضله، انه تبان العضله زي ما نقول اتنفخت او اتغذت او نشطت، فإنه بيحبس السوائل داخلها. لكن مو معناها إنه هو بيزيد الوزن بطريقة، وزيادة الوزن هذه زيادة مائية اللي من الكرياتين ليست زيادة عضلية.
0: طب هل لي فوائد للبشرة والشعر؟
1: لي فوائد بس ليست مثلا زي لما نقارن بالكولاجين.
0: احنا لسه هنتكلم عن الكولاجين، يعني انا حابب بصراحه اتكلم عن الكولاجين عشان الوقت لا يداهمنا. انه ايش فوائد الكولاجين خاصه انه الان يقول لك يعني في بصراحه في الصيدليات، انا لو دخلت مليون شركة كولاجين، في وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم بيعرضوا نوع معين من الكولاجين، كولاجين طبيعي، كولاجين عضوي، كولاجين بحري، هذا للعظام، هذا للبشرة. أنا بصراحة اليوم حابة يعني أتعرف أنا إيش الكولاجين الآمن اللي أنا ممكن أخذه.
1: إحنا عندنا نوعين كولاجين، عندنا حيواني وعندنا نباتي.
0: نعم.
1: ما عندنا مشكلة في النوعين، كلها آمنة وكلها تقدري تأخذيها. لكن عندنا فكرة شغلة، الناس لما أنا طبعا أتابع زيك في السوشيال ميديا وأتابع زيك وأشوف يطلعوا لك مشاهير ويطلعوا لك صيادلة ويطلعوا لك
0: أطباء، وهذا بعد شهر حتشوفي تحسن.
1: صح، أول حاجة عشان تطلع فائدة الكولاجين من 2 إلى 3، هذا أول نقطة.
0: طيب
1: هذا واحد. الشيء الثاني انه لازم تكون في بالك، ترى انت بتاخذي الكولاجين ماده اسمها الكولاجين، هل حتمتصها الجسم ككولاجين؟ ابدا ابدا ابدا، حتتحلل. اوكي، حتتحلل الى احماض امينيه والى بيبتايد، يعني اقل شيء ابسط صور، ويمتصها الجسم ويرجع يكون كولاجين جديد، لانه اصلا الكولاجين ماده منتجه في الجسم.
0: نعم،
1: عرفتي؟ يعني لا تفكري انه انت اخذتي الكولاجين على طول استفدتي منه. ليش احنا بنقول من 2 إلى 3؟ لانه الجسم على بال ما ياخذ هذه الاحماض الامينيه والبيبتايد ويبدا يجمعها ويكون كولاجين جديد جوا الجسم حياخذ وقته.
0: صح.
1: فمش من اول اسبوع ولا من اول شهر، يعني لحد نمسك على بعض. بعدين متى نبدا نستخدمه؟ في ناس تقول لك دحين من عمر 18-19 ما شاء الله بتشوفيهم يستخدموه. غلط غلط يا جماعه، اصلا الكولاجين ينتج في الجسم بشكل طبيعي. متى تبداي انت تستخدميه؟ بعد سن 25 يبدا بالانخفاض وبنسب بسيطه، شويه شويه شويه الى مثلا نوصل الى 50 و60. فاللي تبغى تستخدمه، يعني نصيحتي انا كاخصائيه، مش تستخدمه قبل ال 30.
0: فعلا يعني عادة كثير من الأشياء ممكن يعني بصراحة ما نستخدمها إلا بعد الثلاثين، يعني الآن بيحقنوا بوتوكس في سن العشرين. طب أنت ما أنت محتاجته يعني؟
1: صغيرة أنت صغيرة، المفروض أصلا حتى الأخصائيين والدكاترة المفروض طفلة، لسه طفلة أنا أعتبرهم من 18. فأنا أقول لك يعني زي الكولاجين مهم للمرونة البشرة، قوة الشعر، الأظافر، المفاصل، العظام، فيقول لك لا عشان أظافري عشان شعري. طب انت اصلا عشان شعرك واظافرك اول شيء حللي ايش النقص اللي عندك قبل ما اروح اخذ كولاجين عشان والله اقلد المشهوره فلانه ولا الممثله فلانه ولا لا. لا يا جماعه، انا قبل ما اقلد لازم انا اول حاجه اشوف ايش النقص اللي عندي، اسوي تحاليل. ناقص عندي حديد اخذ الحديد، ناقص عندي كالسيوم اخذ كالسيوم، ناقص عندي مثلا مغنيسيوم بوتاسيوم، اشوف النواقص عندي ايش، فيتامين د.
0: صح، ممكن ما يكون الكولاجين، يعني انا بشوف ناس مثلا بتصبغ شعرها اكثر من مره في السنه وتيجي تقول لك انا شعري متقصف انا لازم اخذ كولاجين. طب انت ما عالجتي المشكله، انت اساسا بتصبغي شعرك بطريقه غير امنه، كيف حيشتغل معك الكولاجين؟
1: ونوع الصبغه، نوع الصبغه حقتها ممكن تكون غير امنه
0: طبعا،
1: عشان كذا فيعني في انواع للصبغات، في اللي يناسبك، في اللي ما يناسبك، في ناس مختصه. احنا ما بنقول لك انت يعني ما هو غلط انك انت تصبغي بنفسك، رحتي الصيدليه وجبتي صبغه، ولكن هل هذه مناسبه لك؟ حتى في الصبغات لما تقري من جوا الوصفه مكتوب لك تحطيها على طرف شعرك لمده 10 دقائق تتاكدي انه ما تسوي لك حساسيه، يعني هم حريصين، بس هل الناس تقرا؟
0: لا والله ما في حد يقرا بصراحه.
1: ايوه، عشان كده احنا بنقول لما نقص الكولاجين معناها صار في ترهل في الجسم، صار شيخوخه، هذا اللي يبين هذه العلامات اني انا احتاج كولاجين. وبعدين معلش لما نيجي نقول التجاعيد اللي تحت العين، او على طول انا لا هذه تجاعيد الزمن يا جماعه، ترى التجاعيد اللي تحت العين والناس اللي بتضرب فيها.
0: لا هو مفهوم الكولاجين يعني استاذه انه هو الحل السحري لكل المشاكل بصراحة، يعني أنا بشوف إنه الآن الدعاية بتعمل إنه خلاص هو حل سحري، هو اللي بيبيض البشرة، هو اللي بيرجعك مثلا 20 سنة ورا، هو بيحافظ على صحة العظام، هو يعني الحل السحري بدون اتباع أي نظام غذائي. تلاقي نظام الغذائي أصلا يعني غير صحي، ما عندها بصراحة، بتتعرض 24 ساعة في الشمس، بتعمل تان، وتيجي تقول لك الكولاجين.
1: التعرض للشمس يضرب على الكولاجين، فهذه من أسباب السيئة الناس ما هي فهمتها، تاخذي كولاجين وتتعرضي للشمس ترى هذا يضرب على طول
0: وتيجي الفايدة.
1: ايوه، فلازم تفهم الناس تغذيتك هي الأساس. لما تكون التغذية سليمة زي البيت، لما يكون أساساته قوية ما حينهد البيت،
0: صح.
1: العمارة حتكون قوية، لكن لما يكون الأساسات ضعيفة حتلاقي العمارة تشققت وانهدت وصار فيها تصدعات، وهذه هي المشاكل. نفس البيت هي نفس الجسم، إذا أنت بنيتي الأساسيات، أكلتي أكل غذائي صحي منوع، ما بنقول لك اعتمدي على نوع واحد، ولكن المكمل اسمه مكمل، إذا احتجته يعني للرجال والنساء على حد سواء. وبعدين معلومة، الكولاجين والكرياتين الاثنين فيتامين سي يعزز امتصاصهم،
0: يعني لازم ناخذ معاهم فيتامين سي.
1: ايوه، سواء شربتي عصير برتقال، سواء اخذتي حبه فيتامين سي، اي حاجه، المهم انه في الفيتامين سي يعزز امتصاصهم. فالواحد لا يفكر انه والله خلاص انا حاخذ زي الحديد، نقول لك روحي خذي ابره الحديد، ونقول لك خلاص. طب لا، انت كم الكم اللي انت تبغاه حيمتصه جسمك بدون ما تاخذي فيتامين سي؟ لا، الامور كلها تحتاج فيتامين سي، فيتامين سي حيساعد من امتصاصها، هذا هي عشان تستفيدي الاستفادة الكاملة.
0: أكيد.
1: وزي ما بقول، لا حد يفكر من أول ما يأخذها على طول حيصير واو بيرفكت، البشرة حتصير صافية زي المراية، الشعر حيصير قوي ولا يطيح. لا، الطبيعي أصلاً، الطبيعي إنه في شعر يطيح كل يوم على المخدة، في الحمام الله يكرمكم وأنتم بتتحمموا، في الفرشة الشعر، ده طبيعي. الشعرة خلصت عمرها وطاحت وحيطلع بدالها جديد، فهذا طبيعي. لكن مش معناها انه واحده ما يطيح شعرها تماما، لا، ما في مستحيل
0: فعلا. حتى الانسان حتى اللي عنده ما شاء الله كثافه في شعرها الا ما تلاقي شعرها يعني بيطيح،
1: هذا هو يعني. حتى وبعدين معلش، احنا بنستخدم استشوارات وبنستخدم الليس وبنستخدم
0: الصبغات ولا ايوه فعلا،
1: يعني خلينا نكون واقعيين، طبيعي الشعر يطيح
0: اكيد. الله يعطيك العافية أستاذة وجدان بطب، أخصائية التغذية العلاجية. يعني بصراحة أنا استفدت من هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل أنه كل المستمعين يكونوا استفادوا. فعلا الكرياتين والكولاجين هي في النهاية مكملات يجب استخدامها بطريقة آمنة.
1: صحيح،
0: شكرا لك.
1: الله يسعدك، حياك الله، أهلا وسهلا.
0: وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحر. إلى اللقاء.

لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح،

السردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيتوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. اهلا وسهلا بكم مستمعينا، معكم من الاعداد عبد العزيز حمد العضيله ورولا بلحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الاخراج معتز سمير بخش. نبدا معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لابرز واهم عناوين الاحداث. وصول طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمره الى المملكه لاداء مناسك الحج. وقف الملك عبد الله لوالديه دشن منصة مآذن ويوقع مشاريع لتطوير المساجد وتشغيلها. وزير الصحة يقف ميدانياً على جاهزية الخدمات الصحية بالمشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة. وزارة البلديات والإسكان تشغيل أكثر من 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسر بالمشاعر المقدسة لحج 1447 للهجرة. وكيل الالتزام والتراخيص بوزارة الصحة، الاشتراطات التنظيمية تعزز مستويات الامتثال ورفع كفاءة خدمة ضيوف الرحمن. الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة توفر خدمة الواي فاي المجانية في المواقيت ومساجد الحل لخدمة ضيوف الرحمن. رئاسة الشؤون الدينية تعلن ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية وبثها عبر قنواتها الرقمية. قوات الدفاع المدني بالحج تكثف أعمالها الميدانية والجولات الرقابية بمشعر مزدلفة. فعالية تيدكس تستعرض الأفكار الملهمة والابتكارات في منتدى الصحة والأمن في الحج.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: الله يا التيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: تنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى تحت عنوان الندوة منصة فاعلة في خدمة ضيوف الرحمن نصف قرن من الإثراء المعرفي، وذلك بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والعلماء والمفكرين والباحثين من مختلف دول العالم الإسلامي لمناقشة عدد من القضايا والمحاور العلمية والفكرية المرتبطة بخدمة الحج والحجاج واستعراض الجهود التطويرية والمعرفية في منظومة الحج والعمرة. أعزائنا المستمعين، ننتقل الآن مباشرة إلى مراسلتنا من مقر انعقاد الندوة في جدة الزميلة ريهام قبوري. أهلا وسهلا بك زميلتي.
3: يا هلا، يسعد مساكي يا دلال ومساء كل مستمعين إذاعة جدة. فعلا أنا اليوم متواجدة في ندوة الحجة الكبرى لدورتها طبعا 50 تحت عنوان الندوة منصة فاعلة في خدمة ضيوف الرحمن نصف قرن من الإثراء المعرفي. طبعا الندوة ما شاء الله تبارك الله احتوت على 1000 من المتحدثين على مرور 50 عاما، أيضا 80 دولة مشاركة في هذه الندوة. طبعا الندوة تحتوي على ورش عمل، الندوة فعلا على العديد من الدول المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. لو جينا نتكلم، طبعا أكدت وزارة الحج بأنه الهدف من هذه الندوة هي توجيه طبعا معالي، أو في البداية الدكتور توفيق الربيعة معالي وزير الحج والعمرة، وأيضا حرص وزارة الحج على تقديم أفضل الخدمات. لو جينا نتكلم طبعا عن الدورة 50 في هذا العام، تضمنت 4 مسارات شهدتها: مسار خدمة ضيوف الرحمن، ومسار التأصيل والتوعية، ومسار المعرفة والبحث العلمي، ومسار الذاكرة التاريخية. طبعا تعكس هذه النسخة الاهتمام الذي تحظى به الندوة بصفتها طبعا أحد أعرق المنصات العلمية والفكرية المصاحبة لموسم الحج هذا العام. خلينا نتكلم أيضا، تضمن برنامج الندوة عدد من الجلسات العلمية المتخصصة والكلمات الرئيسية، إلى جانب أيضا تنظيم اللقاء الخاص برؤساء مكاتب الحج والعمرة ولقاء شركات الحج الدولية، أيضا ورش العمل مثل ما ذكرت في البداية. لو جينا نتكلم أيضا عن أهمية هذه، خلينا نقول هذه الندوة خاصة في دورتها 50، ما شاء الله 4 عقود من خلينا نقول من التوعية، من الاهتمام، من أيضا يمكن شايفين ما شاء الله تبارك الله الاهتمام بالخدمات كل عام لوصول إلى أعلى مستوى في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتحسين تجربة الحاج ورفع مستوى السلامة والإنسيابية خلال الموسم. طبعا هناك عددا من النماذج التشغيلية الحديثة التي تسهم في تطوير منظومة خدمة حجاج بيت الله الحرام، رفع كفاءة وتوزيع الهدي والأضاحي، تعزيز التكامل أيضا بين الجهات الحكومية ووزارة الحج والعمرة لتسهيل تجربة الحاج. هذا طبعا أبرز ما جاء في الندوة حتى الآن، والآن ما زالت أيضا مستمرة خلينا نقول الجلسات والاجتماعات والتي تحرص فيها وزارة الحج على التعاون مع الشركات الدولية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
2: يعطيك العافية زميلتنا الزميلة ريهام قبوري طبعا التي كانت متواجدة من مقر انعقاد الندوة في جدة للحديث عن أبرز

0: محاور ندوة الحج الكبرى وجلساتها العلمية. شكرا لك، يعطيك ألف عافية ريهام.
1: شكرا لك.
0: شكرا، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، تشارك وزارة البلديات والإسكان في ملتقى إعلام الحج 2026 بصفتها شريكا رئيسي، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 23 من مايو الجاري في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والإعلامية وصناع المحتوى من داخل المملكة وخارجها. وتعكس مشاركة الوزارة في الملتقى حرصها على إبراز الدور البلدي والإسكاني ضمن منظومة خدمة الحجاج والتعريف بما تقدمه الأمانات والجهات التابعة لها من أعمال ميدانية وخدمات حضرية وتشغيلية تسهم في تهيئة المدن والمواقع الحيوية لاستقبال ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج.
2: تجوال على جدة FM.
0: من أخبارنا أيضا، تواصل قوات الدفاع المدني بالحج أعمالها الميدانية في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447 للهجرة عبر تكثيف الجولات الرقابية والتأكد من الالتزام للجهات المعنية بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة في مساكن الحجاج. وأوضحت القوات التعزيز مراكزها الميدانية وفرقها المتخصصة لتنفيذ مهامها خلال موسم الحج وتوظيف تقنية الرصد والمتابعة الميدانية الحديثة والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتعزيز السلامة والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
2: تجوال على جدة اف ام.

0: ضمن جهودها المتواصلة في خدمة ضيوف الرحمن وتوظيف التقنية الحديثة لتعزيز الوعي الشرعي والتيسير على الحجاج والمعتمرين، وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة الواي فاي المجانية في عدد من المواقيت ومساجد الحل بمنطقة مكة المكرمة، بما يتيح لقاصدي بيت الله الحرام الوصول إلى المواد التوعوية والإرشادية الموثوقة بعدة لغات عالمية بكل يسر وسهولة. وللحديث أكثر مستمعين حول هذه الجهود والخدمات المقدمة خلال موسم حج هذا العام، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري. أهلا وسهلا بكم دكتور سالم في برنامج تجوال على جدة اف ام.
1: حياكم الله وبياكم وشكر الله لكم هذه الاستضافة.
0: دكتور، في البداية نود أن تحدثنا عن استعدادات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج لتسليط الضوء على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

0: موسم حج هذا العام 1447 هجرية حقيقة ما نلمسه اليوم من منظومة خدمات متكاملة في المشاعر المقدسة وفي العاصمة المقدسة في جوامعها ومساجدها ومساجد المواقيت والمواقيت كذلك وغيرها، هو نتاج ثمرة العناية البالغة والعناية الكبيرة الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة أيدها الله لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة والعناية الكاملة لضيوف الرحمن. نحن في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بمتابعة وتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، نترجم هذه الرعاية الملكية الكريمة إلى واقع ميداني ملموس عبر منظومة متكاملة من التجهيزات والمشروعات النوعية والخدمات التوعوية التي إن شاء الله تواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله حتى يؤدي ضيوف الرحمن هذا النسك بكل يسر وطمأنينة إن شاء الله تعالى وأمن وأمان، وحتى يعودوا إن شاء الله إلى ديارهم سالمين غانمين بإذن الله سبحانه وتعالى. وزارة الشؤون الإسلامية عملت في وقت مبكر بعد انتهاء موسم الحج العام الماضي في إعداد الخطط في البدء في دراسة المشاريع والعمل عليها.
1: نعم.
0: فبحمد الله عز وجل مسجد نمرة ومسجد المشعر الحرام في مزدلفة ومسجد الخيف بمنى ومسجد حجاج البر بمنى، هذه المساجد في المشاعر المقدسة تم تجهيزها تجهيز كامل وهي الحمد لله تنتظر إن شاء الله تعالى استقبال وفود الحجاج إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم التروية إلى حين مغادرتهم إن شاء الله تعالى. فجرى العمل على تهيئة المساجد من حيث أعمال الصيانة والتشغيل، من حيث تجهيز أنظمة التكييف والصوتيات والإنارة ووسائل السلامة وكل ما تحتاج إليه، وأيضا فرشها بالفرش الفاخر الممتاز. أيضا تم الحمد لله متابعة المشاريع التي تم تنفيذها في الأعوام الماضية والاستفادة منها في هذا العام، ومن ذلك مشروع التكييف في جميع مساجد المشاعر. الحمد لله مساجد المشاعر المقدسة تعمل على نظام تكييف حديث جدا يعمل على تبريد المساجد وأيضا تنقية الهواء في داخل مساجد المشاعر المقدسة مرتين في الساعة الواحدة، يتم تنقية الهواء 100% في داخل المساجد، وهذا بحمد الله عز وجل يعطي راحة واطمئنان وسلامة عالية جدا لضيوف الرحمن في مساجد المشاعر المقدسة. أيضا كانت هناك مشاريع نوعية تعنى بتخفيض أو خفض الحمل الحراري على الحجاج والزوار بما تشهده العاصمة المقدسة من درجات حرارة مرتفعة، وجه معي الوزير بعمل حلول لذلك، فعملت الوزارة ونفذت الحمد لله عدد من المشاريع من أهمها مشاريع المظلات خلف مسجد نمرة، وهذه بحمد الله عز وجل تغطي العدد كبير من الساحات الخلفية ووفق جودة عالية جدا من أنواع المظلات الحمد لله. كذلك تم تركيب عدد من المراوح الرذاذ الضباب التي أيضا تبرد المنطقة المحيطة وتنخفض درجة الحرارة إلى تنخفض 9 درجات الحرارة عن درجة حرارة الجو، فهذه ضمن المشاريع. تم أيضا كذلك إنشاء عدد من مشاريع السقيا في جميع مساجد المشاعر المقدسة، والحمد لله في هذا العام انتهينا من مسجدين، بالإضافة العام الماضي تم تدشين وافتتاح مسجد نمرة وسقي الماء بحمد الله عز وجل في الساعة الواحدة في جميع المساجد أكثر من يستفيد منها في الساعة الواحدة أكثر من 265 ألف حاج في الساعة الواحدة هذه مشاريع السقيا. بحمد الله عز وجل جميع المساجد مهيئة ب عدد من التقنيات، عدد من البرامج، عدد من المواد التوعوية الإرشادية التي الحمد لله يستطيع الحجاج الاستفادة منها خلال موسم الحج، في الاستفادة من الأحكام الشرعية، من أداء النسك، من الأعمال التي يحتاج إليها خلال التنقل في أيام الحج، من في يوم التروية أو في يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة أو في يوم النحر أو في أيام التشريق. كل هذه البرامج والأمور التقنية التي تم توفيرها في هذه المساجد المشاعر المقدسة بحمد الله عز وجل تتواجد ويصطحبها أيضا معه الحجاج بإذن الله تعالى ليستفيد منها خلال رحلتهم المباركة.
1: نعم، ما هي أبرز الخدمات التوعوية والإرشادية التي يقدمها الفرع للحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج؟
0: هناك عديد من الخدمات التوعوية والإرشادية. أهم خدمة يحتاجها الحاج وجود الداعية والمرشد له

0: الوزير تم تكليف أكثر من 1822 من الدعاة والداعيات المؤهلات علميا لإلقاء الدروس، لإلقاء الكلمات، لإجابة السائل، لإجابة عن استفسارات الحجاج، لأيضا شرح المناسك لهم، للإجابة عما يشكل عليهم خلال فترة الحج. أيضا كذلك يصاحب الدعاة عدد 220 مترجم لخدمة ضيوف الرحمن بعدد من اللغات المتنوعة الحية التي يحتاج إليها الحجاج. كذلك تم الحمد لله تزويد المساجد وكذلك الزملاء الذين يعملون في مداخل مكة المكرمة، في مطار الملك عبد العزيز، ميناء جدة الإسلامي، مطار الطائف، وفي المواقيت عدد كبير من الطبوعات تصل إلى 1.5 مليون تقريبا من المواد التوعوية، ومترجمة أيضا إلى 27 لغة عالمية يحتاج إليها الحجاج. الوزارة أيضا ركزت على جانب مهم في جانب التوعية، وهي جانب تفعيل التقنية في ذلك. تم توفير الحمد لله خدمة الواي فاي المجانية في جميع مواقع وجود الحجاج، توفير أجهزة الاتصال المرئي أيضا للفتاوى الشرعية بكافة المنافذ الحدودية وصالات استقبال الحجاج ومساجد أيضا المواقيت ومنطقة مساجد المشاعر المقدسة. لم تغب أيضا المنصات الذكية، الوزارة وظفت عدد من الشاشات التفاعلية بتطبيق رشد الذي يحوي العديد من الخدمات الإلكترونية، منها المكتبة الإلكترونية، أيضا منها الكبائن التوعوية الإسلامية وتقنية التعليم ثلاثي الأبعاد، منها أيضا تحديد القبلة ووجود المصحف طباعة مجمع للمالك فهد إلكتروني موجود أيضا يستطيع القراءة من خلال هذا المصحف. عدد من الحمد لله من التطبيقات، منها تطبيق رشد لتقديم أفضل خدمات إن شاء الله إرشادية، خدمات توعوية متكاملة، وأيضا متعددة اللغات بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم بإذن الله تعالى. طبعا دكتور سالم، أطلقت مؤخرا خدمة الواي فاي المجانية في عدد من المواقيت ومساجد الحل، حدثونا عن هذه المبادرة، عن أهدافها وأهميتها.
0: هذه الخدمة حقيقة من أهم الخدمات التي الحمد لله عملت عليها الوزارة، وهي خدمة الواي فاي. خدمة الواي فاي خدمة جدا مهمة مجانية، يستطيع الحاج من خلالها الدخول إلى هذه المنصة، ويستطيع أيضا تحميل الكتب التي يحتاج إليها، يستطيع أيضا تحميل المواد الإرشادية والمواد التوعوية متعددة هذه الخدمة بعدد من اللغات، وسرعة وسهولة الوصول إلى المادة الإرشادية والمادة التوعوية المصرحة أيضا دون أي عوائق تقنية. فالحمد لله هذه تنتشر في مساجد الحل كمسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالتنعيم، ومسجد الحل أيضا بالجعرانة، وكذلك المواقيت قرن المنازل، وادي محرم، وميقات يلملم، وميقات الجحفة. كل هذا الحمد لله تم توفير كافة الخدمات، بالإضافة إلى أن الوزارة وجه معالي الوزير ودشن حفظه الله تعالى مشروع مبادرة تعنى بتوفير 500 لوحة إرشادية ذكية في مساجد المنطقة المركزية والمساجد الكبرى بالعاصمة المقدسة، يتمكن الحجاج من الوصول الفوري عبر الباركود إلى الإرشادات الشرعية والكتب التوعوية أيضا بعدد من اللغات، وربطهم مباشرة بالتطبيقات.
1: نعم.
0: المنصة هذه تربطهم بالتطبيقات والمنصات الرسمية للوزارة، بما يسهم إن شاء الله في تحسين تجربة الحاج وتسهيل يعني تواصل المباشر مع الوزارة.
1: جميل جدا. ختاما، ما هي المواقع التي تشملها هذه الخدمة، وكيف ستسهم في تسهيل وصول الحجاج إلى المواد الإرشادية والتوعوية بعدة لغات لضيوف الرحمن؟
0: ابتداء من حين وصولهم إلى أراضي المملكة العربية السعودية، سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، في مطار الملك عبد العزيز يتواجد عدد كبير من الدعاة، ويتواجد أيضا عدد كبير من منسوبي الوزارة من الموظفين والموظفات أيضا لاستقبال الحجاج عند وصولهم، تزويدهم بما يحتاجون إليه، الشاشات

0: الإلكترونية والتطبيقات متوفرة في عند الاستقبال عبر عدد من الكاونترات المهيئة لاستقبالهم. كذلك في ميناء جدة الإسلامي يتوفر عدد من الزملاء والزميلات الذين يتواجدون في هذه المواقع، وكذلك في مطار الطائف أيضا كذلك يتواجدون في المساجد المواقيت عدد كبير من الدعاة المؤهلين علميا ودعويا، ويتم استقبالهم، يتم أيضا الإجابة على استفساراتهم، كل ما يحتاجون إليه. يصطحبهم أيضا أعمال وبرامج الوزارة التوعوية الإرشادية إلى مساجد العاصمة المقدسة بجوار إسكاناتهم في المساجد القريبة من الفنادق أو في المنطقة المركزية. خدمات الوزارة تتوفر في هذه المواقع جميعا، فكل ما يحتاج إليه الحاج يجده إن شاء الله قريبا منه في مساجد الحل، مسجد أم المؤمنين عائشة، لنا عدد من المقار والكبائن الموجود يتواجد فيها الدعاء، ولديهم الشاشات الاتصال المرئي، كل ما يحتاجون إليه متوفر في هذه المساجد أيضا. وأيضا كذلك في مساجد المشاعر المقدسة ابتداء من يوم التروية إن شاء الله تعالى إلى يوم عرفة إلى ليلة مزدلفة إلى يوم النحر يوم العيد إلى أيام التشريق إلى حين مغادرتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأعمال وكل هذه البرامج تواكب الحجاج والمعتمرين. أيضا الوزارة عملت على الهاتف المجاني الذي يستطيع من خلاله الحاج التواصل مع الدعاة مع للإجابة عن استفساراتهم عن أسئلتهم. فالهاتف المجاني يعمل على مدار الساعة وهو 800-245-13-0 800-245-13-0 هذا الهاتف المجاني للأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، يستقبل على مدار الساعة استقبالات وأسئلة واستفسارات الحجاج. يقف خلف هذا الهاتف عدد من العلماء والدعاة وطلاب العلم المؤهلين، أيضا يقف معهم عدد من المترجمين بعدد من اللغات للإجابة على استفساراتهم. هذا الهاتف المجاني إضافة إلى استقبال الدعاء يوجد به رد آلي يستطيع من خلاله الحاج أن يختار اللغة، يختار الموضوع، يختار، والإجابات موجودة كذلك آليا من فتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء.
1: الله يعطيكم العافية ويبارك لكم في هذه الجهود، وبإذن الله لكم الأجر الوافر. نشكرك جزيل الشكر دكتور سالم بن حاج الخامري، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. شكرا دكتور لوجودك معنا في برنامج تجوال.
0: أود التنبيه بس على نقطة مهمة جدا وجه فيها معالي وزير الشؤون الإسلامية، وهو تقليص أوقات الإقامة بين الأذان والإقامة تخفيفا للحجاج وتيسيرا لهم، فأصبحت إقامة الصلاة في صلاة الفجر الانتظار بين الأذان والإقامة ربع ساعة فقط، وفي بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء 5 دقائق فقط الانتظار بين الأذان والإقامة، وفي خطبة الجمعة ربع ساعة 15 دقيقة خطبة الجمعة مع الصلاة، وكل هذا الحمد لله تخفيفا على الحجاج تيسيرا لهم في حجهم. وشكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور سالم بن حاج الخامري المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.
0: شكرا لكم،
1: مع السلامة. تجوال على جدة FM. مستمعين الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. تدشين برنامج تقني العطاء للصيانة التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة. منتدى الصحة والأمن في الحج يستعرض في جلسة حوارية التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين حركة الحشود. أمانة العاصمة المقدسة تجهز أكثر من 45,000 موقف للمركبات بمداخل مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تنفذ برنامج درع الحياة لتعزيز الجاهزية الصحية بالمسجد النبوي. بيئة مكة تنفذ جولة ميدانية على سوق الكعكية المركزي لتعزيز وفرة المنتجات الغذائية خلال موسم الحج. بر الأحساء تطلق مشروع الأضاحي 1447 للهجرة. ختاماً مع الأرصاد، توقعات لرياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الحدود الشمالية الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، كذلك على الرياض والشرقية. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: على هواك. في 60 ثانية.
3: من قلب جدة، منصة تيدكس تلهم العالم بأفكار وابتكارات تقنية ترسم مستقبلاً آمناً وصحياً لخدمة ضيوف الرحمن. بأيدي متطوعي كشافة المملكة، مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تستعد لاستقبال حج 1447 للهجرة بأكبر ملحمة إنسانية منظمة. نظارات جوجل الذكية الجديدة المدعومة بجيميناي تستعد لقلب موازين التكنولوجيا وإشعال منافسة كبرى مع ميتا. ذهب وتاريخ، ناشئات الاتحاد يقتنصن أول كأس الاتحاد السعودي بفوز مثير على الهلال في قلب الرياض. إكسير الشباب لعقلك، قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز تمنح دماغك قدرات ذهنية خارقة وتحميه من الشيخوخة وفق دراسة حديثة.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون

0: معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم. الحج تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التي تهفو إليها القلوب ويشتاق إليها المسلمون من شتى بقاع الأرض، حيث تتجسد أعظم صور الإيمان والمساواة والتجرد لله سبحانه وتعالى. وعلى مر السنين ظل الحج شاهدا على تحولات كبيرة، فمن رحلات شاقة كان يقطعها الحجاج عبر الصحاري والبحار طلبا لبيت الله الحرام، إلى منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات الحديثة التي جعلت من رحلة الحج أكثر يسرا وأمانا وتنظيما. في المملكة العربية السعودية تتواصل الجهود عاما بعد عام لخدمة ضيوف الرحمن عبر مشاريع عملاقة وخدمات صحية وأمنية وتنظيمية متطورة، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت الحج والعمرة اهتماما كبيرا لتحسين تجربة الحاج والارتقاء بها. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نبحر معكم بين ذكريات الحج في الماضي وتحولات الحاضر ومستقبل الحج في ظل التطور المتسارع. نستعرض أبرز الخدمات والمبادرات التي تبذل لخدمة ضيوف الرحمن في رحلة عنوانها الإيمان ورسالتها التيسير وغايتها خدمة قاصدي بيت الله الحرام.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد جميل خشيفاتي، وهو رجل أعمال ومطوف ويمتلك خبرة طويلة في مجال تقديم الخدمات لضيوف الرحمن. حياك الله يا أبو بدر، نورتنا في الإذاعة.
2: الله يحييك ويشكرك جدا على إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى أن يكون إن شاء الله لقاء مفيد ومثري ويعني يوضح كثير من الأشياء اللي تهم المستمع بشأن الحج بين الماضي والحاضر.
0: نعم، طيب خلينا نبدأ من الماضي. كيف كانت رحلة الحج قديما، وما أبرز الصعوبات اللي كان يواجهها الحجاج في الماضي؟
2: حقيقة منذ دخول المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى مكة، أقر لأهل مكة بمهنة خدمة الحجاج، وكانت مهنة الحجاج تمارس بشكل فردي. كان اسمه مطوف، وكل مطوف يشتغل لوحده، يعتمد بعلاقاته الشخصية في الجنسية اللي يعمل بها. كان كل مطوف له جنسيته، فمنهم من يشتغل مع العرب، ومنهم من يشتغل مع الأفارقة، ومنهم من يشتغل مع من جنوب شرق آسيا أو الهند،
0: مختلف الجنسيات.
2: وكان المطوف يقوم بالدور لوحده هو وأبنائه وأهله. تذكر وأنا عمري 9 سنوات أو 10 سنوات، كانوا يجوا الحجاج، كنت أخذهم، نحن باب العمرة ساكنين، أنزل أطوفهم بنفسي. فأحيانا مع الزحمة في حجاج سودانيين كنت بطوفهم تابعين لنا، شالوني على كتفهم، خايفين علي من الزحام.
0: وانت المطوف؟
2: انا المطوف، انا اللي بدعيهم من فوق. فكان الحج مباشر، كان الوالد الله يرحمه وتغشى بالرحمة ويرحم موتانا وموت المسلمين يستقبل الحجاج، وكانت الوالدة رحمة الله عليها كذلك هي اللي تطبق وجبة الاستقبال، وتسكينهم يتم
0: يعني جهد عائلي،
2: جهد خاص. لكن كيف يجيب الحجاج؟ بعد الحج لازم المطوف يسافر إلى البلد اللي يبغى يجيب منه حجاج، يقعد 2 3 4.
0: هذا قبل الحج؟
2: من بعد الحج.
0: من بعد الحج
2: أي يبدأ يسافر
0: عشان يحضر للموسم اللي بعده،
2: الموسم القادم. لأنه كان الحجاج لما يوصلوا جدة كان في شيء اسمه السؤال، مكتب الوكلاء اسمه السؤال، فيجي ينزل الحاج من الطيارة يقولوا له مين تبغى، يقول لهم المطوف فلان، فيسجلوا له هو وله وكيل في المطار. الوكيل يبلغ انه جوك 10 حجاج، جوك 50 حاج، جوك 100 حاج بالبرقيات. اتذكرها كان
0: لا، لما يسافر يعني بعد الحج عشان يحضر للموسم اللي بعده، وش الاشياء اللي يقوم فيها؟
2: التواصل،
0: يشوف الناس اللي راغبين، يسجل اسماءهم.
2: لا يسجل ولا شيء، بس انه يتعرفوا عليه، يوعيهم، يشرح لهم ايش ممكن يخدمهم فيه. وهي كانت العمليه عمليه يعني شخصيه جدا جدا، بالعلاقات الشخصيه، بالعلاقات الشخصية وثقة الحجاج. واللي يجي يحج لما يرجع بينقول أنا المطوف فلان خدمني وخدمته طيبة وصادق في تعامله. ويعني كانت العلاقة يعني تتخيل إنه في بعض المواقف يجي حاج فرضا لا قدر الله تنشل في الحرم الكمر حقه اللي فيه الفلوس طبعا في غربة وياما لا كان في وسائل تواصل ولا بنوك ولا شيء. فكان يجي للمطوف. أنا أذكر حاجي جاء لأبوي قال له يا حاج أنا انسرقت. قال له وسيطة، أنت كم جبت معك؟ قال له المبلغ الفلاني. قال له تفضل هذا المبلغ الفلاني. فالوالد لما راح بعد الحج يعني حقيقة من كرمهم أعطوا له أضعاف المبلغ ده
0: لأنه وقف معهم في الغربة.
2: وقف معهم في غربة. فالحج كان علاقة شخصية، بس طبعا كانت الأعداد تختلف، كانت البيئة تختلف، كانت الإمكانيات تختلف. أنا أتذكر برضو في المخيمات كنا نطلع عرفة نمسك أرض، نمسك نحن نختار أرض ونمسكها ونحط عليها تيازير ونبدأ ننصب الخيام. في ميناء كذلك، إلين بعدين اتطورت الأمور، بدأ التوزيع وبدأت الأمور تتغير في مرحلة مؤسسات الطوافة.
0: طب وش المواقف اللي تتذكرها من خلال الحج في الماضي؟ يعني موقف كذا تتذكره ورسخ في بالك؟
2: أتذكر حريق ميناء.
0: عام كم؟
2: والله ما تذكرني السنة، بس أتذكر الحريق الكبير اللي صار في ميناء. وأتذكر منظر ما كانت أمي في المخيم بتطبخ للحجاج، وأتذكر أستاذ عزام تماما.
0: كم كان عمرك؟
2: ممكن 14-13 يعني في دي الحدود. تتخيل مين كان واقف يمسك ليات الدفاع المدني يطفي في الحريق؟
0: طفي في الحريق.
2: نعم. مين تتخيل من ضمن الشخصيات اللي تخطر في بالك؟
0: والله يكون ضابط في الدفاع المدني.
2: الملك سلمان بن عبد العزيز الله يعطيه الصحة والعافية، مشمر توبه وحط القطرة فوق وماسك اللي مع الحق من الدفاع المدني. هذا شفته بعيني، ما حد حكى لي هو. وكان يساعد الناس إلا ويخرجوا من منطقة الحريق، يركبوهم مونيتات، يركبوهم سيارات بنفسه.
0: مو هذا ترسيخ عملي لخادم الحرمين الشريفين، إنه هذه الأسرة الكريمة قامت على خدمة ضيوف الرحمن، ولا تألو أي جهد، أي جهد تبذله في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.
2: يا سيدي الفاضل، مو بس في دي الأمور، حتى في الأحوال الإنسانية تجدهم. إحنا من يوم ما نعرف الطوافة ونعرف خدمة الحجاج، الملك في مكة.
0: صحيح.
2: الملك يشرف بنفسه على
0: بشكل الحمل. مباشر.
2: نعم. أمير المنطقة، مساعد أمير المنطقة، وزير الداخلية، لأنه من الأسرة حاكمة من أيام الملك فهد كان وزير الداخلية الله يرحمه. كلهم يشرفوا على الحج شخصيا ميدانيا، تشوفهم بالسيارات، بنشوفه بشوف العين. يعني مو واحد يحكي لنا، لأن إحنا
0: إشراف مباشر. نعم. من الميدان.
2: يعني أسرة حقيقة يعني الله ما أعطاها إلا أنها تستحق.
0: صحيح صحيح. طيب أستاذ محمد، كيف تغيرت تجربة الحاج اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل عقود، سواء من حيث التنظيم أو الخدمات؟
2: شوف، بعد مرحلة المطوفين بدأت مرحلة العمل الجماعي،
0: مؤسسات الطوافة.
2: مؤسسات الطوافة فقسمت بالجنسيات، مؤسسة الدول العربية، حجاج الدول العربية، مؤسسة حجاج إيران، مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا، مؤسسة حجاج جنوب آسيا، مؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية، اختصوا بالجنسيات. وبدأ العمل الجماعي، جمعوا المساهمين أو المطوفين بالأحرى اللي اشتغلوا بالجنسيات، كانوا متفرقين، جمعوهم ضمن
0: في مؤسسات.
2: وبدأ العمل الجماعي، أخذ يعني مراحل كثيرة جدا. بدأت من 1400 تجربة، كانت لحجاج تركيا ومسلمي أوروبا،
0: اللي كانت تسمى أرباب مؤسسات الطوائف.
2: لا أيوه، مؤسسات أرباب الطوائف، اللي هم طبعا المطوفين في مكة، المزورين في المدينة، الزمازمة في مكة، الأدلاء في الوكلاء في جدة. هذول هم أرباب الطوائف، فجمعوا بعمل جماعي، أخذ مراحل تطوير وتغيير وتجارب، وكان له سلبيات وله إيجابيات، لكن الدولة يعني عزها الله ارتأت إنه العمل هذا يعني ينمو عليه اقتصاد، عمل كبير، عمل جبار، يعني حركة مالية ضخمة جدا. فوجهت إنه بدل ما تكون هذه المؤسسات تعمل موسميا، نحولها إلى شركات تجارية عندها رؤوس أموال وعندها أصول ثابتة، تتحول إلى شركات تمارس العمل التجاري والاستثماري وتقدم الخدمة بالمنظور التجاري.
0: وتعمل على طول الموسم للعمرة والحج.
2: للعمرة والحج وحتى الاستثمارات الأخرى من حقهم. لكن اشترطت شيء، الجودة والتطوير. الآن الشركات اللي بتقدم اللي هي سميت شركات الضيافة هذه ملزمة إنها تقدم خدمات متطورة. حقيقة وزارة الحج يعني بتعمل المستحيل في سبيل إنجاح العمل وتقديمه بالشكل اللائق اللي يليق باسم وسمعة المملكة العربية السعودية ومستهدفات رؤية 2030. ويعني توضع أنظمة تحوكمة الأمور، أول كانت آراء فردية، ترسملت الأمور، التقنية اللي دخلت. تتخيل أنت الآن في برامج بتوضع في المخيمات، مش في مكة، في عرفة ومينة، تقرأ رضا الحاج بالذكاء الاصطناعي
0: من ملامح وجهه،
2: من ملامح وجهه. الآن نظافة المخيمات بتراقب بالذكاء الاصطناعي، تجي إشارات للمركز إنه في الممر الفلاني فيها لا قدر الله نفايات. حجاج التائهين، الحاج يبغى يسأل ما يحتاج يروح يدور مركز إفتاء أو شيء، في شاشات يوقف يتكلم مع الشاشة بالشات جي بي تي، تعطيله الإفادة الدينية ردا على سؤاله في أي اختصاص.
0: طيب أنت أستاذ محمد تخصصك في تقديم خدمات الإعاشة والنقل.
2: لا أنا مطوف، المطوف شامل.
0: شامل.
2: بس عندي نشاطات تجارية أخرى هي متخصصة في
0: الإعاشة والنقل،
2: المخيمات، النقل، الإعاشة.
0: طيب خلينا نتكلم عن موضوع الإعاشة والنقل، وش الفرق ما بين الماضي والآن الحاضر؟
2: لا فرق كبير جدا. أول كان تجيب قدور وتطبخ أكل رز أو أي شيء وتوزع بالتباسي، هذا زمان. لما دخلت المؤسسات بدأت العملية يعني تتنظم أكثر، لكن الآن في معايير ومقاييس وإجراءات طويلة جدا، وهيئة الغذاء والدواء اشتراطاتها والأمانة واشتراطاتها، والشركات الضيافة اشتراطاتها. الآن أنت بتشتغل حتى بالسعرات الحرارية. الآن الوجبة اللي تقدم للحاج عليها شريط لاصق يوضح الكمية والنوعية
0: والمكونات
2: ومكونات أو مسببات الحساسية والسعرات الحرارية للوجبة. وانت ملزم انك تقدم للحاج اذا ما كان يتقبل نوع طعام تغير له الطعام. بمعايير، بنظافة، بترتيبات، بشهادات صحية، برقابة شديدة جدا جدا في الغذاء. مع احترامي ابغى اقول جملة، يعني اسمح لي، انا سافرت العالم كله وكنا نتغنى ببعض الدول انهم والله اكلهم نظيف واكلهم مرتب وما اعرف ايش. انا اتحداهم الان، المملكة العربية السعودية بتقدم نموذج طعام لضيوف الرحمن بأعلى معايير الجودة والسلامة
0: والرقابة
2: السلامة الغذائية اللي هو الأمن الغذائي. حقيقة شيء لا يقارن، لا يقارن.
0: طيب على مستوى النقل،
2: مستوى النقل طبعا زمان كانت الباصات هذيك الانترناش وأبو عيون جريئة كانوا يسموها، كانت شركتين، الشركة العربية والتوفيق، تمام. فكانت الباصات من القديمة لا مكيفات، الآن حتى الباص مكيف. الآن يعني لازم الباص يكون موديله مش أقل من سنتين فقط خدم، والآن مكيفة وتشتغل 24 ساعة وعليها
0: وسائقين مدربين
2: ومرشدين على الحافلات. غير الوضع تماما. كان الحاج يأخذ من جدة إلى مكة معدل 12 ساعة، الآن احتمال كبير جدا انه ما ياخذ اكثر من ساعه ونص من المطار الى سكنه،
0: الى سكنه،
2: تمام.
0: ويجي عارف سكنه فين والخيمه فين وكله
2: في الاسوره او بطاقه نسك، هذه مهمه جدا. بطاقه نسك اللي حقيقه الوزاره عملتها، هذه بطاقه يعني تحمل كل شيء عن الحاج، كل شيء، امنيه، صحيه، اجتماعيه، سكنيه، خدميه، تثبت الحاج دخوله المخيم، دخوله السكن، كله ببطاقة نسك.
0: على طار التقنية أبو بدر، كيف سهلت شغلكم أنتم العاملين على خدمة ضيوف الرحمن؟
2: كثير كثير. نقلتنا من العمل اليدوي والعمل اللي أنت ممكن تنسى، ممكن تسهو مع ضغط الشغل ومع قلة النوم. الآن الأجهزة والبرامج هذه هي تذكرك بأشياء كثيرة، هي تحلل تعطيك مدى الرضا، مدى الجودة، مدى الأداء، سرعة الأداء، الأشياء دي كلها الآن لها برامج في منتهى الروعة.
0: قبل ما نطلع هوا لما كنت أتكلم معك شفت فيك تتحدث بحب عن هذه المهنة، وعن بالذات الشخص اللي يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. حدثني عن هذا الجانب، ما الذي أضافته لك هذه المهنة على المستوى الإنساني؟
2: أولا هذه المهنة يا أستاذ عزام، هذه ربنا سبحانه وتعالى اختصنا من دون الكون كله. صحيح. لا توجد مهنة مطوف في الكون كله إلا في مكة، هذا واحد. فإذا
0: هذا شرف عظيم،
2: شرف عظيم، ومن مين؟ من الله سبحانه وتعالى عز وجل. فأنت هل أنت مؤهل أنك تكون على قدر هذا العطاء أو هذا الشرف؟ هنا الإنسان يراجع نفسه.
0: مسؤولية كبيرة،
2: مسؤولية طبعاً كبيرة. أنت مع احترامي الآن لما بتخدم الحجاج قد لازم في أخطاء، لكن قد تكون أخطاء مقصودة أم غير مقصودة. ثانيا أنت تستطيع أنك تتعامل مع الجهات الحكومية أو أي جهة إشرافية وتبرر موقفك وتكتب وتسوي، لكن أمام ربنا ما تقدر. فلذلك هنا خدمة الحجاج هذه خصمك فيها الله سبحانه وتعالى مباشر. فمن هنا أنت تتعامل هل أنت قادر أم أنت قادر. إلا ما يقدر أنا أفضل له أنه ينسحب، وإلا يقدر ويكون على قدر من المسؤولية، من المسؤولية أمام الله عز وجل، ثم أمام، لأنه الدولة كمان ترى اللي بتسويه مو بسيط.
0: صحيح.
2: في سبيل خدمة الحجاج يعني أنت واجهة، أنا كمطوف أنا واجهة للدولة، فهذا شرف. وبعدين مهنة صارت تمشي في عروقنا في دمنا. سنة كورونا يعني كنا نبكي
0: لما قلصوا عدد
2: لا سنة، أول سنة ما كان فيه إلا 1000 حاجي.
0: أيوة قلصوا العدد كثيرين.
2: يعني وربي أكرمني أنا يمكن من النادرين جدا اللي طلعت اشتغلت في الحج في 1000 حاجي. وربي وكانت فرحة عظيمة. لكن يوم 7 في الليل أتذكر هذا المنظر، دخلت عرفة بعد العشاء، نحن عارفين في هذا الوقت تكون عرفة خلية نحل ما تعرف تمشي فيها.
0: كانت ليلة الوقفة،
2: قبل الوقفة بليلة، كانت الشوارع خاوية على عروشها ما فيها إلا الجهات الأمنية. والله وقفت بالسيارة وقعدت أبكي من المنظر. أنا لي 55 سنة أشتغل في الميدان
0: ما شاء الله،
2: أي في هذه المهنة، وربي ما حرمنا والحمد لله، وربي بيكرمنا. ترى قرشها جدا حلو،
0: في بركة
2: حتى لو قليل لكن في بركة
0: سبحان الله. طيب وش الموقف اللي تتذكره على طار البركة ودعوات الحجاج اللي ترسخ كذا في بالك ما نسيته؟
2: أتذكر من سنوات قريبة أنا رئيس مركز حجاج السودان، يوم التروية الحجاج كلهم طلعناهم على ميناء، فبعد المغرب أنا طبعا رقم تليفوني لازم موجود على إسورة كل حاجي عشان لو أي حاجة تعرض
0: لأي طارئ يتواصل معايا.
2: فجاني تليفون من رقم ما أعرفه، طبعا لازم ترد على أي رقم عشان يكون حاج. رديت قال لي أنت المطوف محمد كشيفاتي؟ قلت له نعم. قال لي أنت رئيس المخيم تبعنا؟ قلت له نعم. قال لي يا أخي أنا عندي مشكلة ودارك تحلها لي، تفضل. قال لي أنا رجل عامل عملية قلب مفتوح قبل ما أوصل السعودية بشهر، ومعايا أدوية لازم أستعملها ضد التجلطات وضد يعني العلاجي، واليوم لما طلعت من مكة نسيتها في الغرفة
0: في الفندق.
2: كلمت أمير الفوجي اللي هو المسؤول السوداني عنه، قال لي هو ما يقدر ينزلني مرة تانية، ما في وسيلة مواصلات والدنيا زحمة.
0: خلاص ليلة الوقفة،
2: ليلة التروية،
0: يوم التروية.
2: قلت له بسيط يا حاج، انت تعرف أدويتك؟ قال لي اي. قلت له اكتب لي على الواتساب وارسل لي هي. هذا رقم جوالك؟ قال لي نعم. قلت له انت وقت بسيط وحتلاقيها. اخذت النوت الرسالة الواتساب ورسلت الصيدلية جبت الأدوية. واحد من الشباب قلت له اطلع على مينة، نحن نطلع بالدبابات طبعا. أوقف عند باب المخيم، اتصل بدار
0: في نفس اليوم
2: في نفس الساعة. طلع الشاب من عندي وقف عند المخيم، اتصل على الحاج، جاله الحاج أخذ الأدوية، اتصل بالحاج قال لي يا أخي داير أقول لك كلام. قلت له تفضل. قال لي أنا كلمت ربي
0: سبحان الله.
2: تمام. قلت له يا الله أنا ضيفك وعبدك الخشيفاتي، كده بدأ النص أنا حافظها ما أنساها في حياتي، عبدك الخشيفاتي خدم ضيفك، فيا ربي أكرمه بما خدم ضيفك.
0: إيش وقعها على نفسك؟
2: إلى الآن أنا حقيقة أحملها في نفسي، إلى الآن كده أتلذذ لما أتذكرها وأعيش دشواها. فخدمة الحجاج ترى متعة ولذة لا تساوي شيء. أحيانا ترى اللي يشتغل في الحج ومتمكن ما عمره ينظر إيش حد دخل فلوس، لكن يشتغل يعني شغف لعمل خدمة الحجاج، وبعد الحج يلاقي ربنا أكرمه لوحده.
0: سبحان الله. طيب الآن في تركيز على تطوير تجربة الحاج والمعتمر أيضا، من خلال أنه الرحلة ما تكون فقط أنه يجي يؤدي نسك، لا تكون في تجربة يعيشها.
2: نعم.
0: وش أبرز النواحي اللي تشوف أنه لازم نركز عليها في هذه التجربة؟
2: شوف الآن حقيقة في مشروع تبنته هيئة الترفيه، تبناه معالي المستشار التركي على الشيخ، ألا وهو مشروع على ضحى، على خطاه،
0: على خطاه،
2: على خطاه، يبدأ من غار ثور في مكة إلى مسجد قباء في المدينة، ومع 11 نقطة اللي توقف فيها
0: رحلة الهجرة.
2: رحلة الهجرة، وحقيقة عملوا شيء خيالي، وإمكانيات بتحاكي الواقع اللي صار. يعني الآن أنت تطلع تروح على المواقع،
0: كم معلومات تاريخية ومواقع موثقة،
2: وموثقة مو موثقة بس كلام، موثقة واقع
0: بالمواقع،
2: بالمواقع تعيش الواقع، البير والجمل والأشياء. حقيقة هذا مشروع جبار جدا جدا جدا، والآن عليه إقبال من الدول الإسلامية بشكل ما تتوقعه. يعني أنا عندي معلومات أنه في بعض الدول طالبة حجوزات فوق 2 مليون من جنسية واحدة على ذا المشروع، وبدأ ما شاء الله يعني يأخذ طريقه للنجاح المبهر. عندنا غار حراء برضو اشتغل المشروع الآن، يعني في على مستوى عالي جدا من الإمكانيات، من الخدمات، من يعني متطلبات إنك تعيش في موقع تاريخي. حقيقة في توجه كبير جدا جدا،
0: بحيث إنه هذه الرحلة ما ينساها.
2: طبعا، والأضف إلى ذلك الآن الحاج ممكن يروح الطائف، ممكن يروح جدة،
0: صحيح،
2: ممكن يروح يعمل شوبينج في جدة، يروح البحر، كلها مسموحة الآن. شوف الانفتاح اللي عاشته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، نحن أنا كرجل كبير في السن يعني أحمد الله إني بستوعبه، أستطيع أن أواكب التطور هذا لأنه سريع جدا، الإيقاع سريع جدا، ونحن تربينا على الرتابة. لكن الآن الحمد لله أنه ربنا أعطانا، وشوف

0: فهذه النقطة أنا قلتها قبل كم سنة. قابلني من صحيفة مكة واحد في استقبال الحجاج، قال لي ما شاء الله أنت راجل كبير في السن وعندك نشاط وحيوية وتطلع الباص وتنزل من الباص وتستقبل الحجاج. قلت له والله أنا بستلهمها من شخص واحد سمو ولي العهد الله يحفظه.
1: الله يحفظه.
0: تمام. هذا الرجل أشعل فينا أشياء ما كانت موجودة.
1: صحيح.
0: فنحن نستلهم منه ومن عطائه ومن نشاطه ومن حيويته، الله يوفقه ويزيده ويكرمه. تمام. فهذا حافز لينا نحن، يعني نحن أبناء البلد هذه. وهذا الرجل شفناه الآن خرجنا بطريقة بإخراج عالمي، نحن الآن صحيح أصبحنا
1: على كافة المستويات
0: نستحق على... أن نقول إنه السعودية العظمى.
1: وعلى كافة المستويات.
0: مو قول ترى فعل.
1: فعل طبعا طبعا. وإثباتات بالأرقام والإحصاءات.
0: في التقنية نحن الآن ثاني دولة في العالم. احنا الان كل خدمات
1: التقنيه هي لغه الجوال. العصر هي لغه العصر.
0: نعم نعم.
1: المستقبل كله حيكون للتقنيه.
0: صحيح.
1: طيب لو تكلمنا عن المشاريع الكبرى اللي في المشاعر، ومن ضمنها مثلا ناخذ جسر الجمرات، هذا معجزه هندسيه. انت التصميم والتكلفه، وهذا بس مثال واحد. مثلا قطار المشاعر، كيف انعكست هذه المشاريع الكبرى على جوده رحله الحاج؟
0: شوف استاذ عزام، أولا دولتنا عزها الله لا تمن على أحد ولا تعاير أحد على قولهم، ولا تقول أنا عملت، بتترك العمل
1: هو اللي يتحدث.
0: هو يتحدث عن نفسه. أنت مو بس هذا، يعني مع احترامي مشروع جسر الجمرات أو مشروع القطار،
1: هذا كنموذج بس كنموذج. احنا ذكرنا أيه.
0: لكن تعال أنظر المشاريع الكبيرة جدا. نحن حقيقة واجبنا أمام الحجاج إن نوريهم نظهرهم كم من الطرق، كم من الأنفاق، كم من المستشفيات، كم من الجهات
1: اللي تخدم الحاج. عدد الجهات اللي تعمل لخدمة
0: خيالية خيالية جدا. جسر الجمرات أنا أتذكر زمان لما كانت الجمرات الثلاثة الصغيرة وبعدين اتعمل الجسر بدور واحد، تمام، وصار التدافع وصار كده. حكومتنا ما تفوت شيء، تدرس. والدليل على شوف يا جماعة الخير، في نقطة مهمة الآن في الأزمة الحالية، لما أغلق الخليج مضيق هرمز، تمام، دولتنا محتاطة من عهد الملك فهد بخط التابلاين اللي موصول بين
1: من الشرقية للغربية
0: وبين ينبع، والحمد لله تصديرنا شغال وكذا. هذا بعد النظر، هذه الحكمة، هذه القيادة.
1: صحيح.
0: تمام. في موضوع الحج رأوا إنه الجسر الأول ما كفى. جسر أكبر جسر خرسانة مسلحة في العالم، أكبر يعني مبنى خرساني في العالم جسر الجمرات. إذا لم يعني أكون مبالغ، غير خريطة رمي الجمرات، تمام، بطريقة عملية جدا.
1: صار تقريبا هو أسهل نسك تؤدي في الحج،
0: وأوقات ومكيف وهوى وموية
1: لا وتنظيم المداخل غير المخارج.
0: نعم نعم.
1: يعني سهل الموضوع بشكل كبير.
0: مدروس بطريقة علمية حديثة جدا جدا جدا. قطار المشاعر الآن حسب المعلومات اللي بنسمعها إنه حيوصل ترى إلى محطة قطار الحرمين، حيتكمل إلى هناك. هذا خدم كمان حوالي لا يقل عن 300 ألف حاجة بنقولهم بين عرفة ومنى في خلال ساعات، دون عناء، دون صبر، دون وقوف، دون أي شيء. وبيجيبهم إلى عند مخيماتهم، لأنه هو بينقل الفئة اللي بتسكن حول محطة القطار في عرفة، بينقلهم إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى. فسهل كثير.
1: أكيد. طيب أستاذ محمد، أنت من العاملين من سنوات ما شاء الله في خدمة ضيوف الرحمن، ربي شرفك به هذا الشرف. البعض يستسهل موضوع الناس اللي يعملون في الحج، متى يبدأ عملكم الفعلي؟
0: والله شوف، العمل الفعلي الميدان، التخطيط والترتيب والتعاقد والاستعدادات تبدأ من تقريبا من شهر 5 عربي اللي هو جمادى،
1: يعني قبل 6 شهور، من نص السنة تقريبا.
0: نعم. أما الأعمال الميدانية فتبدأ من رمضان.
1: من رمضان.
0: من رمضان
1: للحج.
0: للحج تبدأ من رمضان، بالنسبة للمخيمات، بالنسبة للنقل، بالنسبة لاستعدادات الإعاشة، بالنسبة لموضوع الإعاشة تبدأ في أول القاعدة، عد تجهيز المواد الخام، تحضير المواقع، الاستعدادات فيها كلها. فالعملية ترى هي إذا كنت تستمتع بعمل خدمة الحجاج فكل الأمور سهلة.
1: نعم طيب، أنا استأذنك نطلع فاصل ثم نعود مرة أخرى في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يعني تيكي تاكا،
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن الحج بين الماضي والحاضر. معنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد خشيفاتي، هو رجل أعمال ومطوف وذو خبرة طويلة في خدمة ضيوف الرحمن. أستاذ محمد، انتقلنا من الجهود الفردية إلى مؤسسات الطوافة، والآن في شركات عمل محوكم ومنظم. وش اللي تغير لما انتقلت خدمات الحجاج من مؤسسات أرباب الطوافة إلى نظام الشركات بما تحمله من حوكمة ومراقبة وجودة عمل؟
3: حينما كانت الأعمال تتم عن طريق مؤسسات أرباب الطوائف أو المؤسسات الأهلية للمطوفين، كانت تعمل تحت ظل وزارة الحج فقط. لما صدر المرسوم الملكي بتحويلها إلى شركات مساهمة، أصبحت ترتبط ارتباط كامل بوزارة التجارة، فطبعا طبقت عليها الحوكمة والرسملة والجودة والمعايير الأخرى التجارية. عملها تحت إشراف وزارة الحج، ما صارت المسؤولية عند وزارة الحج،
2: لكن الاشتراطات والتنظيمات وزارة التجارة،
3: كلها وزارة التجارة. في اختيار الأعضاء، في الرسم، في رؤوس الأموال، في التحكم في الأشياء التجارية، كلها تحت وزارة التجارة. اللي حصل الآن هذه نقلة نوعية كبيرة جدا جدا جدا. تحولت الأمور من الرأي،
2: الجهود الفردية،
3: الجهود الفردية أو الآراء
2: أو الاجتهادات الفردية
3: اللي كانت تختص بناس مارسوا العمل الميداني. لا، الآن أنت لازم تكون مارست العمل الميداني وتكون صاحب مؤهل علمي وشهادات وخبرات تأهلك أنك تدخل استثمارات، تأهلك أنك تعرف تفكر تبدع. الآن أديك مثال بسيط، كانت هي 7 شركات، الآن 44 شركة، تمام؟ فأصبحت المنافسة على قدم وساق. الدولة إيش تبغى؟ تبغى الحاج يأخذ أفضل سعر، أفضل خدمات بأقل سعر. فصارت المنافسة قوية، التسويق مهم جدا. فإذا لم يكن عندك في مجالس إدارات الشركات أو الإدارات التنفيذية ناس على قدر كبير من العلم والخبرة في التسويق، في إدارة الشركات، في التخطيط لخدمات متطورة، لا ما تقدر تنافس.
2: والرقابة أيضا،
3: الرقابة الدولة ما قصد. شوف، الرقابة هذه خط أحمر. خدمة الحاج عند الدولة من خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه وسمو ولي العهد الله يوفقه إلى أصغر مسؤول، هذا خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، مش المساس به. ترى أشد العقوبات توقع على من يتجاوز في خدمة الحجاج، وهذا حق مكتسب، لأنه هذه الدولة، هذه هيبة الدولة، هذه سمعة الدولة. يعني دولة الله عزها من عنده وأكرمها بخدمة الحرمين، وأكرمها إنها تشرف على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام لكافة مسلمين الأرض.
2: وهو شرف لا يوازي شرف،
3: شرف ومسؤولية.
2: نعم أكيد
3: شرف ومسؤولية، فهم قدر المسؤولية. فلذلك بيتعاملوا مع الواقع هذا أو بالأحرى المهمة هذه اللي الله سبحانه وتعالى أكرم الدولة فيها بمنتهى السخاء والعطاء والبذل مقابل

0: قبل إنه الحاج يؤدي نثقه بأمن وأمان وراحة واطمئنان.
1: طيب كيف أنتوا اللي كنتوا شغالين سابقا، أنت بدأت وأنت صغير في موضوع أنه عن طريق
0: ابن
1: العائلة
0: مطوف. أيوة
1: ابن مطوف، وبعدين مؤسسات واليوم الشركات، كيف واكبتوا التغير هذا الكبير؟
0: والله شوف الآن توجه الوضع في الشركات إلى اللي مغير مؤهل، تدريب ورش عمل، تدريب يعني الاون جوب تريننج اللي هو التدريب أثناء العمل. وزارة الحج وزارة التجارة ما بتقصر، دورات إلى أبسط الأمور بتعطى فيها دورات من مختصين
1: ومجانا.
0: في بعض الدورات اللي أنت تبي تأخذها لتأهيل نفسك
1: على المستوى الشخصي، لا أقصد على مستوى الخدمات،
0: على مستوى الخدمات كله ورش العمل والدورات مجانية. الدورات اللي بمقابل هذه تخص تطوير شخصك. ولكن أنا شايف الاتجاه في هذا المجال في تصاعد مستمر ومدروس، مو تصاعد مبني على آراء شخصية، لا، على دراسات، على استراتيجيات، على أهداف. حتى كمان المشروع مو بس إنه يخدم الحجاج، يخدم المساهمين اللي بيشتغلوا في مجال خدمة الحجاج اللي هم مساهمين الشركات هذه، رؤوس أموال كبيرة فيها. تمام، فالدولة فتحت لهم المجال، تعال يا أبويا بدل ما تقعد أنت تشتغل في الحج بس، أشتغل طول السنة، خذ تراخيص عمرة، خذ استثمر في شركة باصات، استثمر في اللي تبغاه، أقنع الجمعية العمومية حقتك،
1: يكون نشاطك على طول السنة،
0: وتدخل فلوس.
1: طيب على طاري النشاط طول السنة، اليوم في برضو متغير من سنوات أنه موسم العمرة أصبح ممتد أكثر من أول، كيف تواكبون هذا المتغير؟ برضو تحدي أيضا موضوع العمرة.
0: العمرة تبدأ من 25 ذو الحجة إلى 15 ذو القعدة، يعني
1: سنة كاملة تقريبا، شهر بس
0: بالضبط. فكانت العمرة أول محصورة بإجراءات وبروتين، الآن العمرة تسهلت، في عمرة ترانزيت، في عمرة سريعة، في يعني تأشيرات العمرة صارت من يعني سهلة بشكل كبير جدا. حتى تأشيرات الزيارة اللي بيجوا زيارة بإمكانهم يؤدوا تأشير العمرة.
1: شركات بتصريح، كله بتصريح
0: طبعا. المشكلة التصريح هذه ما تتعبك لأنه كله تقنية،
1: صحيح،
0: تدخل عبليكيش على نسك، على توكلنا على الأشياء دي كلها، تسجل نفسك ويجيك الموافقة وتدفع كل شيء. فشركات العمرة الآن بتعيش نشوة جديدة نسميها طفرة العمرة الجديدة. فالشاطر اللي يأهل نفسه ويعمل برامج ويضبط أموره عشان يقدم خدمة المعتمرين، لأنه المستهدف كبير جدا. مستهدف للعمرة من القيادة عزها الله 30 مليون، نحن العام حققنا 18 مليون.
1: فحتى عدد الشركات لازم تزيد عشان تواكب،
0: وعشان هو شوف ترى الهدف من ده كله المنافسة. إن قدم خدمة جيدة تبقى في السوق، وضعك سيء حتخرج لوحدك،
1: وكله في الأخير يصب في أنه ضيف الرحمن هذا يحصل على أرقى خدمة بأقل التكاليف. والتكاليف كلها تروح للشركات مو للدولة.
0: الدولة عزة، شوف هذه نقطة ترى مهمة جدا ومحور مهم جدا. كثير نسمع من الأخوان في خارج المملكة أنه نحن جايين بفلوسنا وأنه بندفع فلوس وأنه بندفع آلاف ترى دولتنا ما بتاخذ من الحج ولا ريال، لا في الصحة، لا في النقل، في الطرق، لا في المشاريع.
1: بالعكس تصرف فيها.
0: أنا ما أعرف الأرقام لكن متأكد أنها فوق مليارات. تمام؟ في سبيل إنه الحج يؤدى على أكمل وجه. الحج اللي بيدفعه خدماته، أكله، شربه، سكنه، ونقله.
1: شركات خاصة.
0: كل الشركات خاصة. الدولة ما تأخذ شيء. فنقول الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة حكامنا، والله يعزهم ووفقهم ويزيدهم، ونحن خدام معهم.
1: آمين. طيب أنا بقي معي تقريبا دقيقة أبغى

0: مشرفة فعلا، سواء شباب ولا بنات. أنا أروح تغطية للحج وأشوف هذه النماذج الجميلة اللي يخدمون ضيوف الرحمن ويحتسبون الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويستشعرون نفس اللذة اللي أنت تعيشها لما تقدم الخدمات لضيوف الرحمن.
1: هذا الشيء واقع، أصبح واقع ملموس. بناتنا وأولادنا الآن عندهم شغف كبير جدا في هذه الخدمة الشريفة، تمام، وبيأدوها بروح مريحة وبروح حلوة وباستمتاع. تتخيل أنت أيام التشريق وأيام مينا وعرفة، 5 أيام نحن ما ننام نهائيا، حتى أكلنا وشربنا بسكوت عصير ما أعرف إيش، وفي متعة. فالآن اتزرعت هذه وتنمت
0: في الأجيال الجديدة،
1: في الأجيال الجاية. بس في نقطة مهمة جدا لا ننسى المتطوعين.
0: طبعا طبعا
1: المتطوعين
0: لهم دور كبير جدا،
1: من الكشافة إلا في الدفاع المدني إلا في المستشفيات، هذول اللي بيشتغلوا بدون مقابل، هذول اللي يعني بيستهدفوا رضا الله عز وجل وتبيض يعني تبيض وش حكومتنا. هذول بدون مقابل، هذول لهم دور كبير ولهم شكر كبير ولهم اعتزاز وفخر
0: فعلا، ولهم شكر كبير كما ذكرت، لأنه يعملون بلا مقابل،
1: بدون مقابل،
0: ويحتسبون الأجر من
1: الله سبحانه وتعالى وفي سبيل تحقيق مستهدفات حكومتنا عز الله في رؤية 2030. ونقول الحمد لله وربنا أكرمنا، وشكرا لك على الاستضافة الكريمة.
0: الشكر لك على حضورك وعلى أيضا هذه الحلقة الجميلة، وإن شاء الله تتوفقون في الموسم الجاي بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: ودائما استشعار شرف خدمة ضيوف الرحمن هو الدافع لكم ولنا جميعا كسعودي.
1: فينا فخر في هذه الجملة أنه ملكنا اسمه خادم الحرمين.
0: نعم.
1: فنحن خدام خادم الحرمين.
0: نعم.
1: لتحقيق المستهدف.
0: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ محمد خشيفاتي، رجل أعمال ومطوف وعندك خبرة ممتدة في مجال خدمة ضيوف الرحمن. شكرا جزيلا لك.
1: أشكر إذاعة جدة وأشكرك حضرتك الأستاذ عزام والأستاذ محمد المعد والأستاذ
0: معتز بخش
1: المخرج، وهذه فرصة تحتولي هي، ربي يجعل ميزان حسناتكم.
0: آمين. الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش. نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة مقبلة، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إلي، ومن أخلص من قام إلي، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك.
1: الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
2: من قلب جدة، منصة تيدكس تلهم العالم بأفكار وابتكارات تقنية ترسم مستقبلاً آمناً وصحياً لخدمة ضيوف الرحمن. بأيدي متطوعي كشافة المملكة، مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تستعد لاستقبال حج 1447 للهجرة بأكبر ملحمة إنسانية منظمة. نظارات جوجل الذكية الجديدة المدعومة بجيميناي تستعد لقلب موازين التكنولوجيا وإشعال منافسة كبرى مع ميتا. ذهب وتاريخ، ناشئة الاتحاد يقتنصن أول كأس الاتحاد السعودي بفوز مثير على الهلال في قلب الرياض. إكسير الشباب لعقلك، قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز تمنح دماغك قدرات ذهنية خارقة وتحميه من الشيخوخة وفق دراسة حديثة.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: عشت والله عليكم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
3: 5 4 3 2 1 0. أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا وكل اللي ناطرينا، يا أهلا ويا مرحبا فيكم بمشوار جديد، مشوار الربوع اللي بتزين فيه الطبوع مع برنامج في الزحمة. معاكم أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما لاقونا. أبي صراحة منكم تتفاعلون معاي وتعطوني رأيكم بهالأسبوع، شلون؟ الأسبوع هذا طار سريع صراحة، يعني كل أسبوع عدل معتز، إيش قاعدة أشوف معتز يقول إي من البداية على طول، من أول ما قلت سبحان الله إحنا قاعدين نشوف شلون الأيام تركض، بالذات بالتحديد هذا الأسبوع كان أسبوع صراحة يعني غير الأسابيع أنا بشوفها الماضية. ما أدري يمكن الأحداث اللي تمت فيه أو حصلت فيه يمكن هي اللي بتعطينا هذا الرتم السريع، أو هي كذا هذه الحياة، يعني كل أسبوع بيكون أسرع من اللي قبله. عموما أصدقائي اسمعوني واستمتعوا معاي خلال الساعتين الجاية إن شاء الله من الآن حتى الساعة 6 إثر ترددات والتطبيقات، وأيضا عندنا البث المباشر لا تنسون على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية وأيضا سعودي راديو بلس. طبعا ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا عندنا سناكة وعندنا الناس الرائعين والحلوين واللي رح يجوني على الواتساب ورح يقولون أمينة هات السناكة، بس ايش رايكم اليوم نخفف شوي هات السناكة، لأن سناكتنا اليوم عجيبة غريبة ورح نتكلم فيها عن العطسة. حقيقة رح نتكلم فيها عن العطسة. أنا لما يهدينا ويهديكم الله على طول معتز قلمين يرحمكم الله، وعلى فكرة حقيقة استوقفتني العطسة قد إيه سرعتها بشكل يا جماعة مرة مهول، ما تتخيلون الرقم اللي رح يقوله لكم. لكن أبيكم أنتم أيضا تشاركوني أصدقائي على الواتساب، رح نسولف أكيد عن هذا الموضوع على 800-244-2828. ايضا ساعتنا الثانيه راح يكون عندنا موضوع جدا، راح اطرح لكم على طاوله النقاش مقال او مقوله لسقراط، لهذا الفيلسوف الكبير، مقوله جدا رائعه جدا رائعه. المقوله محتاجه ذكاء كبير حقيقي، ذكاء عاطفي اجتماعي اللي تبون، لان راح نفنط هذه المقوله وراح هي تخص المراه وراح نتكلم عنها بذكاء شديد. طيب شنو المقولة أمينة؟ المقولة موجودة على منصة إكس اللي بيعرفها، ورح أرتويت لها أيضا أنا، ولكن ناظرة أني أسمع أصواتكم وأسمع مشاركاتكم مثل ما عودتوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. مخرجنا البطل، ها يا معتز مستانسين مفرفشين؟ معتز مبسوط مستانس مفرفش؟ يلا نبيكم كلكم مع أحلى وأجمل المنوعات اللي رح تسمعونها في هالحزة وفي هالتوقيت يوميا، أغاني تلامس أحاسيسكم وجدانكم ومشاعركم، نروح معاكم المحطات مرينا فيها بالحياة، ذكريات أماكن أشخاص، ذكريات مومنت لحظات جميلة كانت، وكلها من اختيار مخرجنا المبدع

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم مع سناكة اليوم.

0: سناك.
1: طيب نروح السناكة، تبون نروح السناكة نشوف منو اللي قال هاتوا السناكة؟ مين اللي قال هاتوا السناكة؟ يلا نروح ونبدأ مع مازن الغانمي ونقول له يا مازن شنو يقول مازن؟ اكزاكتلي هاتوا السناكة. الله الله الله الله الله الله يا مازن، الله الله عليك. بكره ختام الدوري عمان ويا رب يكون نصراوي ويقول من قلب تعال. ما لنا شغل يا جماعه، ما رح نتكلم على الدوري. وهم بعد احلى تحيه من برنامج في الزحمه واحلى طيران تروح للهلالي حسن الهلالي. هات السناك عمان، تبشر ابشر احلى برنامج في الزحمه. نعم كفو عليك. ايضا امينه هات السناك هاني الثقفي. نعم يا هاني احلى تحيه لك. وعطى يا معتز، عطى احلى تحيه. يا سلام. ونروح للحسا، ومن الحسا فؤاد القطان يقول امينه حياك الله. وصلنا عند هشام من جيزان يقول بالله عليكم فرحونا، بالله عليكم فرحونا يا امينه وهات السناكه واحلى تحيه. والله نفرحك احلى فرحه يا هاني. زين نروح مع بعض للسناكه. نروح للسناكه اليوم.
0: سناك.
1: نعم سناكة اليوم أصدقائي بتتكلم عن العطسة، مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة. علميا كل ما تود معرفته عن العطس وأسبابه، يعني لما نقول عطسو. طبعا أصدقائي السناكة بتقول إنه يعد العطس من الوظائف الجسدية القليلة القادرة على إحداث اضطراب مؤقت لدى شخص بالغ في ثلاث اللحظات التي يكون فيها الشخص في منتصف حتى الحديد. يعني أثناء ما يكون هو يتكلم ممكن إنه يباغته العطس. طبعا يقول لكم في اللحظة التالية بتنضغط رئتاه وينطلق جهازه العصبي بأكمله ليقذف قطرات مجهرية في أرجاء الغرفة بسرعة مذهلة. هذه طبعا لما نجي الحين هنا ندخل في الاتيكيت وليش والمفروض في طرق كثيرة إن لما نجي نعطس نحط إيدنا، نحط مثلا ذراعنا أو بأي وسيلة. يعني طبعا بيقول لكم أيضا أصدقائي إن الإنسان قبل ما يفهم أشكال كثيرة عن الفيروسات أو الحساسية كانت الكائنات الحية أيام زمان طبعا لا تزال بحاجة إلى وسيلة لحماية أنسجتها التنفسية الحساسة من الغبار وأيضا مسببات الأمراض والطفيليات والدخان وأيضا حبوب اللقاح وأي شيء آخر قد يصادفها في البيئة. ولكن يبدو أن العطس هو الحل المتطور لهذه المشكلة، ورغم أنه يمكن أن يكون مفاجئاً وغير أنيق إلا أنه فعال بشكل ملحوظ. تخيلوا أصدقائي العطس، يقول لكم بالرغم من شيوع العطس لكن لا يزال العلماء بصدد كشف تفاصيلها الدقيقة وأسباب تطوره. إلين الآن سبحان الله بيدرسون عن العطس وأسبابه وكيف أيضا تطور كيف بيصير العطس. أنا هذه من الأشياء اللي كثير استوقفتني. يعني أنا كنت أفتكر إن أوريدي يعني أطباء أو استشاريين

نفسيتها. لكن بتقول لكم السناكة انه عند العطس في الاساس رد فعل دفاعي، بيبدا العطس عندما تستشعر مستقبلات حسيه متخصصه داخل الغشاء المخاطي للانف وجود تهيج. وكما يعلم الكثيرون اصدقائي، تاتي هذه المهيجات باشكال واحجام متنوعه مثل الغبار، حبوب اللقاح ومركبات الفلفل، وايضا الهواء البارد والفيروسات والمواد الكيميائيه المسببه للالتهابات او حتى التحفيز الميكانيكي الناتج عن جسم عالق بالانف. شفتوا؟ فعلا احنا حتى المنظفات، الاشياء، الادوات، الكيميكالز، التنظيف، العطور، حتى العطور، انا بالنسبه لي في اساعات في بعض من العطور، شفت لما نقول عندنا الجيوب الانفيه ونشتكي ونعطس، في غبار بالجو فنقعد نعطس، هذه كلها سبحان الله هذه من مسببات العطس. أيضا يقول لكم أصدقائي، بتنتقل هذه الإشارات بشكل أساسي عبر فروع العصب ثلاثي التوائم، يعني أحد الأعصاب الحسية الرئيسية بالوجه باتجاه شبكة في جذع الدماغ، واللي بيشار إليها أحيانا مجتمعة باسم مركز العطس في الدماغ. تخيلوا في شيء اسمه مركز العطس. بعد كذا بمجرد تنشيطه بينسق مع الدماغ بسرعة استجابة شاملة للجسم. المعلومة المهمة، تخيلوا، عن العطس واللي كثير استوقفتني، قلت سبحانك يا الله. يقول لكم أنه بتبدأ العملية باستنشاق عميق، بتصير استنشاق عميق، لكن يغلق المزمار ثم ينغلق المزمار، بعد كده ينحبس الهواء لفترة وجيزة داخل الرئتين بينما تنقبض عضلات الصدر والبطن، وبالتالي يتراكم الضغط. أخيرا ينفتح المزمار فجأة، ركزوا معي، ينفتح المزمار فجأة دافعاً الهواء بقوة عبر الأنف والفم بسرعة هائلة. تخيلوا السرعة الهائلة هذه اللي الهواء بيخرج مندفع عبر الأنف والفم، السرعة هذه كم؟ السرعة هذه كم؟ سرعة جداً مهولة. تخيلوا العطس بسرعة جداً مهولة تصل إلى حوالي 100 كيلو متر في الساعة. يعني تخيلوا سيارة تمشي 100 كيلو متر في الساعة، هذا اللي بيحدث معانا إحنا في عملية العطس. لما نعطس بقوة 100 كيلو متر في الساعة. أنا لما قرأت حقيقة أصدقائي الرقم كثير توقفت، قلت سبحان الله. علشان كذا إحنا لما نجي نعطس ساعات، لاحظوا لما نعطس نقفل وشه، نقفل عيوننا، صح؟ يمكن هذا بسبب إن العطس قوتها 100 كيلو متر في الساعة. طبعا يقول لكم هذه العمليه تتكشف هذه العمليه في اجزاء من الثانيه، شوفوا في اجزاء من الثانيه فقط، تتضمن تنسيق مذهل بين عضلات الجهاز التنفسي والعصب اللا ارادي. وعلى الرغم من ان العطس ممكن يبدو فوضويا بعض الشيء من الداخل، الا ان من الناحيه العصبيه بيكون يعني منظم ومنسق للغايه.

طيب سؤال، هل فكرت أو سألت نفسكم ليش إحنا لما نعطس، ليش إحنا لما نعطس نقفل عيوننا؟ ليش؟ ليش إحنا ما نعطس وإحنا فاتحين عيوننا؟ ليش ما نعطس وإحنا فاتحين عيوننا؟ ما سألتوا نفسكم هالسؤال؟ يقولكم تشير كثير من المراجع العلمية إلى أن الإجابة بتكمل في منعكس العطس نفسه تحديداً، وفي كيفية تنشيط المسارات العصبية المتعددة. لما تنشط دائرة العطس في جد، عندما هذا كلام جدا علمي بحت بس لازم أقوله، بتشمل وظيفة الجسم، بتنسق عضلات التنفس وتنشيط عضلات الوجه بما فيها العضلة اللي بتكون الدويرية اللي حول العين، سبحان الله، المسؤولة عن إغلاق الجفون. فعلشان كذا أصدقائي بيقولون إنه يعتقد العلماء إن إغلاق العينين يمكن إن يكون جزء من آلية العطس نفسها. شوفوا يعتقدون، يعني مش حتى إن متأكدين، لا، يقول يعتقدون إن يكون جزء من آلية العطس اللي هي إقفال الجفون. يؤدي إغلاق العينين وظيفة وقائية، حيث إن العطس يخرج كثير من الأمور الغير جيدة، الشوائب العالقة في الهواء بقوة، وبيساعد الرمش الانعكاسي في حماية العين.

الاثنين من الملوثات اللي تتحرك إلى الأعلى. سبحان الله، عشان كده إحنا لما نعطس نقفل عيوننا، عشان لما نعطس ويطلع من الأنف العين على طول، الجفن بتتقفل علشان الملوثات اللي بتخرج كلها ما تستقبلها العين أو ما تدخل في العين. سبحان الله، شفتوا قدرة الله قد إيش، جدا عظيمة. This is our snack for today. دندن. حلو؟ حلو. نروح لسؤالنا لليوم. سؤالنا لليوم يقول أصدقائي، عطوني مسببات العطس بتشوفونها، أكثر شيء بيخليكم تعطسون شنو؟ أكثر حاجة، في شغلات كثيرة صراحة، في أكيد شغلات كثيرة بتخلينا. قلوا لي إيه هذه غير حساسية الورد، هذه بنتكلم عنها، أنا متأكد إن أكو ناس رح يكتبونها، لكن أبي أعرف شنو أكثر الشغلات اللي تخليكم تعطسون، زي وشو؟ مثل وشو؟ ليش؟ منو فيكم يكتم العطسة؟ في ناس تكتم العطسة، ليش تكتمونها؟ قلوا لي منو اللي يكتم العطسة؟ أي أنا ساعات أكتم العطسة. أنا ساعات إيه لما معتز قال لي أكيد لما تكرين على الهواء بتصير لي كثير على الهواء وبكتمها ساعات. بس أروح على طول أضغط الزر وأحطس بدون ما تسمعون. قلوا لي أنتوا ليش تكتمون العطسة؟ أعطوني في شخص في محيطكم بيعطس كثير؟ في أكيد في واحد ترى دائما سبحان الله بيكون عنده حساسية، وبسبب الحساسية بيعطس. العطور بتضايقكم ولا لا؟ شنو بعد تكلم؟ أعطوني يلا تفاصيل كثيرة عن العطس أصدقائي، ومواقف صارتكم محرجة عن العطس بسبب العطس حدث لكم على الواتساب على 800-244-2828.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

مسائك مساء السعادة عس... شكرا لك عموما. تحياتي يا نون. عاد اللي يقول هذه عرفوا ان معانا مصطفى، نسيت اسمك، من مصر عموما، من مصر. حياك الله، وانا سعيده انك حسين. حسين انا سعيده كثير انك بتشاركنا، حتى وانت بجمهوريه مصر العربيه انك بتكون دائما حقيقي معانا. طيب خليني اذكركم اصدقائي، سناكه اليوم كانت بتتكلم عن كل ما تود معرفته عن العطس واسبابه، اسباب العطس. وقلنا سبح، وقلت لكم سبحان الله ان اللي بيعطس هي كنا بمسافه 100 كيلو متر في الساعه، وليش احنا بنقفل اجفان الجفن اثناء العطس. سؤالتي كانت لكم، شنو الاشياء اللي بتخليكم صراحه بتسبب لكم حساسيه وبتسبب لكم العطس؟ في اشياء كثير، مهيجات سبحان الله للأنف بتخلي الإنسان يعطس حقيقي. من الناس اللي بتكتمون العطسة ولا من الناس اللي بتعطونها حقها؟ يعني بتعطسون العطسة بتاخذ حقها من A to Z زي ما يقولون. وشاركوني صراحة سوالف، نبغى نتشارك مع بعض سوالف عن العطس. تنزعجون من الأشخاص اللي بيعطسون بشكل مسموع بشكل جدا كبير؟ في ناس بيحبون إنهم لما يجي يعطس بيعطس يعني مثلا أنا معتز قاعدة أتكلم معاي يقول أمينة أنا من الناس اللي بعطس، مش من الناس اللي بكتم العطسة. أنا عني من الناس اللي بتكتم العطسة ساعات، بالذات لما يكون في أماكن، في أماكن مثلا زوارة، اجتماع، مكان عام كبير، أبكتم العطسة. هل أنتم من الناس اللي بتكتمون العطسة ولا لا؟ يلا ابدوا شاركوا. ولا زي معتز ما شاء الله تبارك الرحمن هذا هو، هذا معتز اقزق اللي سمعتوه. ادو شاركوني على 800-24-4-4-2-8-2-8. سليمان التميمي، حياك الله يا سليمان التميمي من الشرقية، يقول أمينة في ناس إذا عطست تقرين بويك كأنها قنبلة طاحت ينبك. قلت لك في ناس، قلت لكم في ناس تعطي العطسة حقها، وفي ناس لا العكس سبحان الله بتكتمها. يقول مش 100 كيلو، 1000 كيلو ممكن. في بعض الناس عطستهم بقياس 7 رختر شكله. طب انت منهم سليمان؟ طالما انك قاعد تتكلم مع الناس اللي بتعطس بشكل قوي، طب انت منهم؟ انت منهم؟ انا ما ادري، عندي احساس صراحة انك انت منهم سليمان. أمينة متى الحلقة؟ الحلقة مش يعني الحلقة الأخيرة، احنا رح نتوقف، رح يكون بكرة بعدها رح نستأنف إن شاء الله البرنامج بعد الحج. يقول أنا العطس بالنسبة لي تكون العطس، يقول اللي بيسبب لي العطس هو ريحة الغبار، يمكن هي اللي تكون أكثر شيء. ممكن الغبار احنا بنعرف ناس كثير فعلا لما تكون الدنيا مغبرة أو دخل مكان في حيل غبار فعلا ممكن يعطس. بس اعتقد الغبار مو سبب، يعني مو سبب. ايه الغبار مو سبب، في اشياء بتحفز العطس اكثر من الغبار. ما ادري انا الغبار ما احس انه بيخلي الغبار، في اشياء ثانيه، في اشياء ثانيه. طيب يوسف الخليفه من الساحل الشرقي، حياك الله يا يوسف من الدمام، يقول ذكرتيني امينه سبع. يوسف شو يقول؟ يقول ذكرتيني بجدتي اذا ما عطس

تقول بعدها بتعطس. تحط فيكس، ما أدري حسيتها مرة يا يوسف، الله يخليها لكم أمكم العودة، الله يخليها لكم. لكن فيكس ما أدري أحسها يمكن علشان يخليها تعطس. عموما العطس أنا يعني أتمنى صراحة لو في معنا دكتور أنف وأذن وحنجرة، هذه كان يبيلها صراحة دكتور متخصص في الجهاز، محمد الزهراني زميلنا العزيز. والله المفروض هذا محمد أنت اليوم مشاركنا علشان موضوع العطس. العطس أكيد بينظف الصدر، لا فوائد مرة كبيرة. يقول أمينة جدتي بترتاح عقبها، يقول ترتاح بعدها، شفتوا هذه من فوائد الكبيرة. أوكي خلينا نروح بعد منه معانا، منه معانا العاطس. أنا بالنسبة لي أوكي هذه أخذناها. أحمد متولي مساء الخير أمينة، يقول العطس يقول بالذات لما أشم البصل ولا البسباس. البصل، البصل أنا أعرف البصل اللي دموع العين بتخلي العيون تدمع، لكن تعطس أحمد مع هذه جديدة يا جماعة. قد سمعتوا أحد يعطس من البصل؟ قد سمعتوا أحد يعطس؟ أنا أعرف الدموع، البصل يخلينا ندمع لكن يخلينا نعطس، هذه مرة حيل جديدة، هذه جديدة أحمد أنت. يا جماعة جرايكم يقول أحمد أنا أعطس من البصل، والله هذه ما أدري ضحكتني فيها. البسباس أعتقد الفلفل، البسباس هو الفلفل، الفلفل الأخضر صح؟ هذه بعد الفلفل الأسود، لا البسباس مو الفلفل الأسود، هذه جديدة أحمد أنت قاعد تعطيني شغلات جديدة، بس تحية لك عموما. بصل قوية. خلينا نروح لألا جبران. جبران حياك الله منور يا جبران. يقول سناكة اليوم أمينة على العطسة الضيفة اللي تيجي فجأة وبدون موعد. الله عليك، الضيفة اللي تيجي فجأة وبدون موعد صحيح، والمشكلة اللي جات في وقت يا جبران مش مناسب، هذا البرستيج كله يتخرب عندك. يقول أنا الحمد لله عطستي خفيفة مو قوية، والصراحة ما أقدر أكتمها، وعندي أخوي عنده حساسية عطستي أحيانا تصحيني من النوم. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف معلش إنه يكون صوتها زي ما قال سليمان التميمي إنها زي الزلزال ووووو، ولكن أنا عندي يكون صوتها عالي، ولا إنها تكون 100 كيلو متر في الساعة، ممكن يعني من سريرك تطيرك. يقول بس أنا عادي ما أتحسس من العطس، أعتبره طبيعي، اللي أضايق منه أكثر هو إنه إذا كان يعني أكرمكم الله عندي بلغم ويجلس طوال الوقت، ممكن العطسة رحمة من ربي. الله عليك جبران. طيب أنا محمد علي المركع، أنا عجبني لما تكتبون كذا أنا، لأن هذه بشوفها وسم لنا وللبرنامج حقيقة، وسم للبرنامج في الزحمة. الفلفل أكبر مؤثر للعطس، خاصة الفلفل اليابس اللي هو البسباس اللي قاله. بس أنا مستغربة الفلفل اليابس يخليكم تعطسون؟ يا جماعة قولوا لي، وضحونا المعلومة. أنا أعرف الفلفل الأسود، أنا أعرف الفلفل الأسود يس إيوة، لكن الفلفل لما يكون ناشف يعطس؟ ما أدري معتز يكون أيوة؟ متأكد؟ يقول إيه أمينة ممكن. يلا الفلفل صار هو المكتسح عندنا يا جماعة. بنت اليمن حياك الله، اهلا مرحبا فيك، تقول مساء الورد والياسمين لك امونة ولكي. شوفوا من شنو تعطس، تقول مطحون الزنجبيل يخليني اعطس. مطحون الزنجبيل يعني احنا طلعنا من البصل جينا على مطحون الزنجبيل؟ من جد من جد يخليك تعطسين؟ هذه مرة بعد جديدة غريبة. اعتقد هذول في ناس عندهم عندهم حساسية من انواع، ممكن هذا أنا بعتبر حساسية الجيوب الأنفية maybe ممكن، لكن مطحون الزنجبيل غريبة هذه. ما حد لي الحين قال لي عطور، أنا بستغرب ما تعطسوا ممكن من العطور. طيب لا تذكرين اسمي، طيب ما بذكره بس لا تكتبينا، لا تكتبينا عشان لا أقوله في السياق وأنا قاعدة أقرأ سناكتك. عموما تقول مساء الورد، إذا شميت الفلفل الأسود، هذه صح، هذه صح، هذه جابتها الفلفل الأسود. تقول إذا شميت الفلفل الأسود أو البهارات الحارة أو أكلت شيء عجبني وشبعت منه أعطس أمينة بعده. ثلاثة عطسات هي غريبة شوي. مرة غريبة. تقول أمينة عادي ما أكتمها، أعطيها حقها. تقول أنا أعطي العطسة حقها، بس مرة غريبة. شوفي الفلفل الأسود هذا أنت جبتيه، عجيب الفلفل الأسود، أوكي رح نتفق فيه مع بعض. بهارات حارة ممكن، ممكن بهارات حارة، لكن إذا أكلت شيء

يعجبك، تخيل تقول إذا أكلت شيء يعجبني وشبعت منه تقول أعطس 3 عطسات، شنو الحكمة فيه؟ نفسي أعرف شنو الحكمة فيه إنك إذا أكلتي ليه ما تشبعين تعطسين 3 عطسات. حرفياً شيء عجيب غريب. وأحلى تحية لك. هشام من جزان يقول أعتقد أمين أن نقول الحمد لله بعد ما نعطس، لأن العطسة لو تعلقت على طرف الأنف ولم تخرج بيكون شعور صعب جدا جدا ومؤلم دائما وأبدا. الحمد لله، نعم دائما وأبدا الحمد لله، وشكرا لك أخوي هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد والياسمين. أمينة، أبو إلاف، العطسي بسبب العطس بسبب العطور والهواء الحار شوفوا أنا ما كملت لكم السناك لأنها طويلة. يقولكم أيضا من أسباب العطس أشعة الشمس، أنا هذه كثير استوقفتها، أنا نسيت أقولها أذكرها لكم، إن من أسباب العطس أيضا الضوء الشمس أو أشعة الشمس. هذا أكدها لنا الآن أبو إلاف، يقول أمينة الجو الحار يخليني أعطس، العطور تخليني أيضا أعطس. أنا رح أطلع فاصل سريع أصدقائي، لكن بعد الفاصل رح نستكمل مسببات العطس لأن في كمية جدا كبيرة. أنا شاكرة لكم هذا التفاعل الكبير، وعطوني أنتم مسببات العطس عندكم، إيش الأسباب اللي بتخليكم تعطسون؟ هل أنتم من الناس اللي بتكتبون العطسة ولا بتطلقونها صراحة بتعطونها وضعيتها واعتصوا؟ هل صار لكم مواقف محرجة عطستوا في اجتماع أو موقف كان صراحة جدا محرج؟ على 800-24-4-4-2-8-2-8 يلا بينا.

حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم من جديد. يعني عم أعطيني أسباب للعطس مرة كثيرة، لكن أنا بديت أدخل صراحة بأسباب عجيبة وغريبة بتسبب لنا العطس. يا جماعة أنتم مع حسن الهلالي لما قال أمونة أنا أخذ راحتي في العطسة وبعض المأكولات بتسبب العطس مثل الكيوي. الكيوي يا حسن يعني ممكن أنا بتفهم وبعرف إن في بعض الفواكه الخضار مثل الطماطم، يعني مثلا عندي حساسية من الطماطم، عندي حساسية من الفراولة، عندي حساسية من العنب، في بعض المأكولات أوكي الكيوي عندي حساسية منه، بس حساسية وأنا تسبب عطس يا حسن؟ يعني أنا قاعدة الزنجبيل قالوا الزنجبيل، واللي قال أنا أعطس من البصل. يا جماعة والله قاعدين نسمع أشياء عجيبة غريبة، ولكن راح نقول أوكي ممكن هذه أيضا تسبب عطس، الكوي بيسبب عطس، بس أهم شيء حسن أنك بتاخذ راحتك والعطس. يلا مقبولة. الجرح، شوفوا الجرح يقول أنا اللي بيسبب العطس الفلفل الأسود. أوكي هذه we will agree with you، متفقين معك. الفلفل الأسود عموما بيسبب سبحان الله العطس. ممكن يقول أحمد بيعطس من عينه. هذا اللي قال أنا بعطس من البصل، أول ما أشوف البصل بعطس منه. يقول أحمد بيعطس من عينه. قلت لكم في أشياء عجيبة، البصل إحنا بنعرف إنه بندمع لكن نعطس حقيقي، مشاركات عجيبة. طيب خلينا نشوف الإسحاقي من جدة، حياك الله. يقول أنا من النوع اللي أعطي العطسة حقها زي معتز، بس سبحان الله العظيم لها فوائد صحية كثير أمينة. يحدث العطس عندما تحفز الأعصاب داخل الأنف فيرسل الدماغ إشارة تؤدي إلى إخراج الهواء بسرعة كبيرة عبر الأنف والفم. بالضبط هذا اللي قلناه، وقلنا أيضا سبب ليش إن إحنا لما نعطس بنقفل عيوننا، بتقفل الجفون بتتقفل على أساس الأشياء الغير جيدة اللي بتخرج من الأنف لأنها بتخرج إلى الأعلى فما تدخل بالعين. طيب شكرا لك عموما يا الإسحاقي. نروح لباسل. أنا باسل عبد الله، حياك الله يا باسل، وشكرا أنك كاتبها باسل. أنا باسل عبد الله ممنونة لك. يقولوا أنا من الناس اللي عطستهم خفيفة. أوه حلو، شفتوا في ناس عطستهم خفيفة

سعد صوتهم كذا. انا هذا هذا عطستي. يقول انا انا من الناس اللي عطستهم خفيفه، ومشكلتي اني احب القطط. يا باسل، ولكن مجرد ما اقرب منها تبدا سلسله عطسات لا متناهيه. مرة غريب، شفتوا باسل يقول أنا أعطس من القطط، يقول أنا أحبها لكن لما تيجي صوبي، يعني لما تيجي جنبه يصير بيعطس كثير. أنا بعرف القطط القطاوة، حتى هي باسل في ناس عندهم حساسية من القطط، زي حساسية ما ذكرنا من بعض الفواكه أو الخضار أو بعض الأشياء. يعني حتى العطر أنا توقعت كثير بيقولون من العطورات وأنواع من العطورات، لقيت واحد فقط اللي كاتب لي عطر، لكن هذه قريب غريبة يعني تناقشنا فيها تحت الهواء. فقاعد يعني مثلا معتز يقول أمينة ممكن الحساسية ممكن تظهر بأشكال متعددة من ضمنها العطسة، وهذا اللي أعتقده. يمكن من ضمن أنواع الحساسية أن بتظهر عندكم العطسات، بتظهر بشكل عطسة، لكن عطسة قطاوة أنا ما أتخيل أني انت عطسة بتعطس لما. يلا اكد على كلامك يا باسل مخرجنا، يقول امين انا عطس لما اشوف القطط ايضا. يعني صراحة انا خاف والله صراحة عطس لما اشوف توفي وليلي قطافتي اقعد عطس. بيه بيه ايضا اخذنا سليمان التميمي، انت يعني ما راضي تبطل. عليكم السلام، حياك الله أخوي. يقول طبعا يقول أنا بعطس أمينة من البصل، شوفوا هذا فضل سنيدي، هذا ثاني واحد يقول أو ثالث واحد يقول أيضا بعطس من البصل. أنتوا بتعطسون من عيونكم يا جماعة ولا شلون؟ يقول أنا بعطس من البصل، يخلي الواحد يدمع ويدمع وليس يعطس. فاجأتني عموما، فاجأتني، شكرا لك. طيب معاكي أبو أصيل، حياك الله يا أبو أصيل. أرحب بكل حقيقي اللي قاعدين يشاركوني لأول مرة، أنا قاعدة أشوف أسماء جديدة اليوم بتشارك معانا، فأنا أرحب بالجميع. حياك الله أبو أصيل، يقول أنا أتعب من أشعة الشمس القوية على طول أمينة أعطس. شفتوا معناته السناكة فعلا تقول فيه عطس بسبب أشعة الشمس. أبو أصيل يقول أنا أتعب من أشعة الشمس عشان كذا أنا بعطس منها، كذلك الغبار وبعض البخور في الأخير تضرب عند الجيوب الأنفية، وأقوى سبب العطور اللي بتكون مضروبة والقوية اللي يعرضونها بالأسواق الشعبية وهي ما تنفع بريال. أنت يعني سلطت الضوء على شغلة مرة مهمة. يعني أولا شكرا لك أنك أثبتت، قلت أن أمين أنا بعطس من الشمس، هذا صحيح. البخور ما أدري جديدة، لكن أنا بعرف العطور، بس أنت لما قلت العطور للتقليد أو العطور مثلا المركبة أو العطور المضروبة، هذه ممكن أنا أتفق فيها معاك، بتخلي الواحد ممكن أنه يعطس. وشكرا على البوست اللي حطيتها، حياك الله يا بسمة. أبو مقرن، يا أهلا مرحبا فيك يا أبو مقرن منور. يقول أسباب العطس الفلفل والغبار. تشوف يرحمكم الله يا أبو يا أبو مقرن. لا هو كاتب يرحمك الله يا أبو مقرن، حاطة تشو حلو، عجبتني هذه تشو. أيضا مين أحد عنده حساسية يعطس من أي شيء، حتى والله يعطس. جبران بيأيدكم، بيقول أي أمينة أي حد عنده حساسية يعطس من أي شيء حتى لو كان بصل، مصرين أنتم إن بنعطس من البصل، خلاص حنعطس من البصل. طيب الاسم فتون، ويلكم يا أحلى فتون في الدنيا. تقول أنا أعطي إذا أحد مسك، أنا أعطس تقصدين إذا أحد مسك لي خشمي شيء غريب، بس هذا الحاصل أمينة والأهل مخذينها فعالية. حلو يا فتون. تقول أمينة أنا إذا حد مسك خشمي أعطس، شو السر؟ شنو السر يا فتون؟ شنو السر؟ تقولوا أهلي مخذينها فعالية. صراحة والله أنا منهم بالذات، عارفة شنو فتون؟ إذا عرفت أنك أبي أقول سالفة وعارفة أنك حتفضحينها، أو أن مثلا عندك موضوع ما بيك تتكلمين فيه، على طول برح أمسك خشمك على طول دايرك، تقعدين تعطسين لين ما تخلص السالفة. بس صراحة فتون هذه هجمة مرتدة، كلكم قاعدين تحطون صور أشخاص يعطسون. عموما ما عرفنا مين أشهر شخصية بتعطس، مين أشهر شخصية شفتوها عطست، أعطونا. حكتفي بهذا القدر لأن لازم نطلع فاصل. بعد الفاصل أصدقائي راح يكون معنا مقولة للفيلسوف الكبير سقراط، صرح أو قال مقولة جدا كبيرة. اللي حابين يشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. ممنونة لكم لهذا التفاعل الكبير صراحة اللي اليوم تفاعلتوا معي من خلال الواتساب، حقيقة كنتوا فوسفوريرا. اللي حابين يشاركوني أيضا بكلمة مشاركة على 800244282 8.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي ومستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية راح نروح لمقولة، ومقولتنا اليوم مقولة كبيرة، ومقولة راح تكون فيها نقاش جدا كبير. وإحنا مثل ما تعودنا أصدقائي أو بنعرف إن على مر التاريخ أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طريق الفكر الإنساني، وقدمت الإرشاد والإلهام والبصيرة العميقة للبشر. تجاوزت هذه الأقوال الخالدة العصور وأيضا الثقافات، ولاقت صدى لدى الأجيال، وأثرت أيضا على حياة عدد لا يحصى من الناس. مقولتنا اليوم أصدقائي للفيلسوف اليوناني سقراط. شنو تتوقعون؟ صراحة مقولة رائعة. الفيلسوف سقراط بيقول عبقرية المرأة في قلبها. تتفقون أو تختلفون مع سقراط؟ هل فعلا إن عبقرية المرأة في قلبها؟ المشاعر والأحاسيس والحنان والعاطف والدلع، هل فعلا عبقرية المرأة تكمن في قلبها؟ تختلفون أو تتفقون؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني أصدقائي على الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة في جدة على 012 ويلكم، وحياكم الله من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 800244228. المقولة مطروحة بين إيدينكم من خلال السوشيال ميديا، بالتحديد على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. أتمنى أصدقائي أنكم تصوتون وتعطوني رأيكم، وأيضا تعملونا

0: يلا نبدأ الاتصالات، ناخذ أبو تميم. أبو تميم مساك الله بالخير يا أبو تميم.
1: هلا والله مساك الله بالخير يا أختي مينا.
0: يا سليمان التميمي حياك الله أبو تميم.

0: شلونك إيه؟ طيب؟
1: تمام تمام انت شو اخبارك كيفك؟
0: حاولت تنكر اليوم بس ما شاء الله عليك.
1: إيه لا انا شكيت بس ابو تميم والتميمي كلها.
0: والله سقراط لا يعني احبه وقريت له كثير بس
1: هذه ما تتي يعني انت من الناس اللي بتقرا مقولات سقراط. انا أيوة كمان يعني
0: وخلي الوصايا العشر حقت امينه من هاتفي في الحياه والله هي اللي يشك في كل شيء لا تتبع القطيع لا تؤمن بالمسلمات
1: والى
0: اخره.
1: طيب أيوة. هو قال بيقول سقراط في مقوله اليوم ان عبقريه المراه تكمن في قلبها صحيح؟
0: لا والله ان في مخها ما شاء الله والله في الراس في الجمجمه
1: في المخ
0: يمكن على ايامهم كانوا حلالات وطيبات الحين والله في الراس وبالتخطيط
1: في التخطيط المرأة شاطرة في التخطيط ها
0: تخطط بعدين تخطط وتربط احداث صارت عام 1990 اليوم
1: هذه ما تنسى هذه تطلع الاول والتالي معناتها يا سليمان
0: هذه بالساعه بالدقيقه انت ناسي والله إيه طيب. تربطها بالحدث الجاي يعني ربط إيه؟ عجيب
1: بس شوف قلبها والله. شوف سليمان انت لما قعدت تقول انها تخطط وتربط ما ادري ايش ترى انت اخذتها من الناحيه انها مشكلجيه ما اخذتها من ربط ان مخها ان عقلها يوزن بلد انها قادره على التطوير قادره ها
0: ما خالف يعني شيء صار قديم شو لا مو هذا موضوع لنا شو يقول هو عاطفتها في قلبها شو يقول
1: لا يقول عبقريه المراه في قلبها
0: والله ما تفيد والله
1: مخها يعني ها متكتكة
0: سقراط
1: كيف هو قال احنا بنرد عليه الحين حتى لو ألاف السنين
0: اقول له في المخ شيخ
1: طيب يعني المرأة متكتكة مخططة جيدة
0: مخططة والله ماهرة وتطلع لك الخطة في ثواني يا شيخ جنرالات
1: شايل انزين سليمان شكرا لك مشكور
0: شكرا لك
1: يا اهلا مرحبا فيك نورتنا شكرا لا وشوفوا معارض سقراط يقول أنا من الناس اللي بقرأ له كثير يعني طيب يقول لا مو قلبها شريرات حطهم يقول مخها لنا التكتك تخطط طيب خلينا نروح لامتنان بونسوار بلا امتنان تياو مي امتنان يا أهلا ومرحبا فيكي
2: أهلين أمونة يسعد لي مساءك كيفك
1: تمام أنت شو أخبارك
2: والله بخير الله يسعدك يا رب
1: يلا امتنان صحيح قوة المرأة تكمن في قلبها
2: شوفي هو متفق جزئيا يعني معاه
1: عبقرية لحظة مو قوة عبقريتها
2: لا والله في قلبها لأنه المرأة نص أكثر ما فيها عاطفتها
1: هو إيه عاطفتها
2: أيوة تفكر طيب. بقلبها ويجي شخص يخليها تفكر بعقلانية طيب ممكن توازي بين الأمرين فالنهاية تروح لقلبها يعني
1: هو أصلا بيقول قلب المؤمن دليله فكثير يمكن وأمس ممكن على السريع تناولنا هذه النقطة أن كثير من القرارات أصلا حتى لو أخذناها بالعقل بيرجع القلب يلغيها في ثانية ممكن يلغيها يعني مثلا في الليل بتاخذين قرار عقلاني يتجين الصبح يجي البني آدم الصبح ويلغيه القلب يلغيه
2: أيوة تحصلي وانت تاخذي القرار بعقلك تحسي كذا في شيء جواتك يقول لك حرام لا مو كذا
1: بس على فكرة معناتها لما قال عبقريتها في عقلها معناتها قدرتها على اختلاق المشاعر وانها المشاعر هذه تستخدمها في مصلحتها ممكن خلينا نقول او في عبقريتها
2: يعني شوفي امونه نحن اكيد ما نختلف نحن كان يساوي العالم كله انه عقلنا يوزن بلد بس قلبنا ياثر شويه يعني
1: بس هو قال عقلها انا احس ربطها مع المشاعر إلا يعني عارفة تتمسكن مثلا ليه ما تتمكن إنها مثلا المشاعرها عرفت الكلام الحلو
2: تتمثل ليه ما تتمثل بقلبها يعني
1: تمثل بقلبها
2: يجي ودورها قلب يجي دورها
1: انزين طيب تمام امتنان موتش جراسة شكرا لك يا حبيبتي شكرا لك أنك شاركتيني اليوم مشكورة والله قلت لكم عاطفية توقعتها إنه مجرد ما قال امتنان توقعت امتنان على طول حتوافق لأن أنا عارفتها عاطفية قبل أطلع الفاصل أذكركم بمقولة اليوم اللي من الفيلسوف اليوناني سقراط قال فيها عبقرية المرأة في قلبها وين عبقرية المرأة في قلبها تتفقون تختلفون مع سقراط على 6477154 أيضا شاركوني على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 ويلا بينا

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم مع مقولة اليوم. ومثل ما قلت لكم، مقولة اليوم هي للفيلسوف اليوناني سقراط، وقال فيها إن عبقرية المرأة في قلبها.

0: بتشوفون مثل ما قال سقراط إن عبقرية المرأة تكمن في قلبها أو لا؟ تتفقون تختلفون؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط في جدة على 012، وحياكم الله من خلال الواتساب أو بكلمة مشاركة على 800244288. اوكي، ابو عبد العزيز من الرياض، حيا الله مستمعينا واصدقائنا من الرياض. يقول مساء الخير امينة، اعتقد تستخدم الانثى عقلها 99% في القرار والتخطيط، وركزي على التخطيط. شفتوا، قال في التخطيط 99% المرأة مخططة. يعني زي ما قلت لسليمان، متكتكة المرأة كائن تكتوكي يتكتك 99%. طيب أيضا عندنا جبران يقول أتفق مع المقولة أمينة، لأن قلب المرأة يحمل مشاعر واحتواء وحدث جميل، لكن عبقريتها أيضا بعقلها وطموحها وقدرتها على تجاوز الصعوبات. لكن أنت اتفقت بنروح كذا وكذا؟ لا، ما يصير جبران، حاخذ الأولى، مشاعرها واحتوائها وحدثها. حلوة، أنا عجبتني كثير كلمة حدثها، لأن ممكن أخذها هذه أن عبقرية المرأة تكمن في حدثها، زي ممكن يقولوا لك عبقرية المرأة تكمن في دموعها، عبقرية المرأة تكمن في حدثها. هذه مرة جميلة، كثير كثير يا جبران. مازن يقول أنا مش مع المقولة أمينة، لأن عبقرية المرأة في العقل وليس في القلب. دائما المرأة عبقرية في التفكير، دائما طريقة تفكيرها عجيبة وغريبة. نروح للمحمد، محمد الحربي، يلا لا تنسون تشاركوني على 6477154 أيضا على 6495154، وين عبقرية المرأة أيضا على 6478544. نروح لمحمد الحربي. بونسوار سنير محمد، شلونك؟ يا هلا ومرحبا.
1: سلام سلام عبد العزيز، جميع المستمعين اذاعه جده ومن يسمع.
0: حياك الله، حياك، منور يا محمد. محمد تسلم. تسلم كلك ذوق. سمعت مقوله الفيلسوف سقراط؟
1: سمعت اللي تقول مع يعني مقولة المرأة أو في عبقرية أو زي كذا.
0: لا، يقول عبقرية المرأة في قلبها. في ناس اتفقوا، في ناس يعني زي جبران قال اتفق، لكن أنا عجبتني منه لما قال عبقرية المرأة تكمن في حدثها. ويعني كل واحد أخذ في اللي قالوا إيه، في اللي قالوا لا، عبقرية المرأة في عقلها في التخطيط. أوكي،
1: نعم أنا فاهم عليك. أنا أشوف إنه يعني العبقرية وإنه تعاملها وأسلوبها سواء يعني بشكل عام رجل او امراه، يعني بغض النظر انه تكون يعني تحدد جنس، لكن يعني حسب المقوله من الدراسه انه يعني هي ف يعني فعملها او اسلوبها مع ال ال الاخر، يعني المقابله
0: والانسان. طيب
1: نعم، ما لا خلي هذه.
0: اوكي، شكلك تمشي يا محمد. ها
1: أيوة قريب، أنا عندي كده الصراحة مسكرة جلس فيها.
0: تتهنى إن شاء الله محمد. معناته أنت تختلف مع سقراط، أنت بتشوف أن عبقرية عبقرية المرأة في طريقة تعاملها.
1: نعم، في تعاملها مع الآخرين وليس في عبقريتها في قلبها.
0: اوكي، طريقة التعامل مع الآخرين. شكرا لك على فكرة حلوة، هذه طريقة التعامل مع الآخرين معناته عندها ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي. الله، اتصال جميل. شكرا يا محمد.
1: ما أكثر منك يا أستاذ محمد العزيز، في أمان الله.
0: فمان الرحمن، شكرا لك ويومك جميل إن شاء الله يا محمد. نروح لاتصال جميل واتصال رائع واتصال كنت ناطرته من زمان، بس الحين الموضوع خلاها تمسك الموبايل وتتصل الدكتورة دعاء. بونسوار، أحلى دكتورة في الدنيا.
2: شتيني والله، كل سنة وانتي طيبين.
0: وانتي طيبة يا دكتورة دعاء، أنا كثير
2: أخبارك إيه؟ والله أنا متابعاكي، بس الاتصال بقى صعب شوي.
0: لا، أنت متابعاتني بقى إيه؟ بصمت.
2: بصمت أيوة.
0: أنا كثير،
2: بس الموضوع لازم هيخليني شفتي أشارك إزاي.
0: طيب، ليه نبدأ لك عبقرية المرأة في قلبها، صحيح تتفقين ولا تختلفين مع سقراط؟
2: لا طبعا سكرات ما بيقولش حاجه غلط.
0: يعني صحيح في قلبها في قلوبنا في قلوبنا يا دكتوره.
2: عشان هنا القلب مش معناه المشاعر. عارفه زي الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك استفتي قلبك.
0: صحيح.
2: احنا ما احنا ما بيتخدعش ما بنتخدعش، الرجاله بتتخدع. فاحساسك بالحاجه بيخليكي تشوفي هي عامله ازاي بيأثر على قرارك. بس مش عشان معطيات بالعقل والذهن، لا، عشان ما انتيش مرتاحه. حتى لو قلب لو ايدك صحيح. مش على السبب الحقيقي بس تقولي انا مش مرتاحه، فبيطلع أنا بعدين كلامك صح
0: صح. الله، يعني زي ما قال جبران في حدثها عبقريتها في حدثها.

0: حتى لو قلب لو ايدك صحيح. مش على السبب الحقيقي بس تقولي انا مش مرتاح فبيطلع أنا بعدين كلامك صح
1: صح الله يعني زي ما قال جبران في حدثها عبقريتها في حدث قلبك لما يميل ساعة لشغلات معينة لكن هو الحدث هذا ما يخيب حدث المرأة سمحة حتى مع أطفالها حتى مع زوجها ما الحدث الحاسة السادسة موجودة عندها
0: جهاز كشف الجذب شغال طول الوقت
1: صحيح أنا أتفق معاك سبحان الله يمكن الرجل ما يمتلكه فما الرجال ما يعرفون إيش معنات الحاسة السادسة عند المرأة
0: أيوة.
1: وممكن يعني ما يقتنعون فيها أو يخونونها ساعات إن لا مستحيل
0: وتحصل المواقف ويقول صدقت لك أنا عندك حق
1: إي والله العظيم حتى في أدق الأمور فعلا لزوجها والأبنائها والخوانها وبالذات بيجون سيدات عندهم الحاسة السادسة هذه ضاربة الترمومتر السنسر عندهم عالي دكتورة
0: ومعليش أحب أقول حاجة في الساعة الأولانية العطسة سبحان الله هي ريفليكس أو رد فعل عصبي لطرد شيء عمل إثارة للجهاز التنفسي فيفضل إن إحنا ما نكتمهاش
1: انت عارفة في ثانية
0: من الحرج أنا معاكي بس مش مستحب هي في ثانية بيتوقف كل حاجة على فكرة سبحان الله بترجع إحنا ليه بنقول الحمد لله الحمد لله على عودتنا للحياة بعد ريفليكس العطسة ده
1: شكرا لك انك وضحتينا بس دكتورة بس لك سؤال بما انك دكتورة أنا شرحت لهم كمان ليش لما الإنسان يجي يعطس بيقفل جفونه يقفل عيونه
0: دي حقيقة انت عارفة ان انا اكتر حاجة بتحصل لي لو عطست وانا سايقة بحس اني فجأة حصل بلاك اوت ومش عارفة حصل ايه وفعلا بنقفل انت بيقولك بيحصل شات داون كأن بتقولي الحمد لله للعاطس كتشميته لعودته للحياة الحمد لله
1: روعة روعة يا دكتورة انا كثير ممنونة لك انك شاركتيني وكثير سعيدة ما تتخيل وانت طيبة نسمعت صوتك
0: وكل المستمعين وربنا يا رب كده يجعلكم دايما في احسن حال
1: تسلمين يا دكتورة ممنونة لك على هذا الاتصال الجميل كثير ممنونة لك شكرا لك حبيبة قلبي ميرسي خالص خالص قوي قوي قوي قد الدنيا طيب روح المصطفى بونسوار سنيور مصطفى شلونك؟
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساك حياك يا مصطفى
2: أسعد مساكم
1: الفيلسوف والله هو بروفيسور بعد الفيلسوف اليوناني سقراط
2: هو فيلسوف هو كان يبغى يدلع واحدة من كتباته
1: أوكي
2: قال الكلمة أنا رافض الموضوع قلبا وقالبا
1: أنت ضده مصطفى يعني ما تتفق معه؟
2: ما اتفق معاه حتى

0: عبقريتها في عقلها ما وصلت للمراكز اللي وصلت.
1: بالضبط انا اتفق معك. انا في في في بالضبط وحده من خواتي قالت لمينا ترى عبقريه المراه ايضا بلسانها, ويعني
0: عبقريه المراه بكل المعطيات اللي عندها.
1: وفعلا على فكره محدد. على فكره يعني
0: بس هي كيف معلش هي كيف توظفها, كيف تستخدمها, كيف توقتها, كيف تستعملها.
1: صحيح.
0: هذه هي العبقرية في الأشياء.
1: صحيح.
0: عبقرية المرأة, عبقرية المرأة تنحصر بس في عاطفة وبقلب وبشيء واحد. لا أنا مش مع هذا الكلام.
1: معناتها يعني عبقرية المرأة انفينيتي يعني لا محدودة.
0: عبقرية الإنسان كله لا محدود. الإنسان هو لا ينحصر.
1: أكيد ولا.
0: لا ينحصر بعنصر معين أو عنصر محدد.
1: أكيد.
0: يعني ما أنا راح أقول عبقرية الرجل بذكائه وبدهائه. ما حاجه اقول في الكلام هذا, لا انا حقول عبقريه باستخدام كل المعطيات اللي عندك وتوظيفها بشكل مناسب. صح ولا لا؟
1: صحيح مصطفى. يعني انت قاعد تفنط الموضوع صراحه بطريقتك انا اعجبتني كثير, خليتني اروح لما قلت انت عبقريه الانسان لا محدوده. وفعلا لو هذه العبقريه اللا محدوده ما هي موجودة عند الإنسان ما كان وصلنا للثورات اللي احنا وصلنا لها, للتطور الكبير, ومن ضمنها ان الإنسان صنع الروبوت اللي الآن بدأ يدخل يمكن في طبعا في مجالات كثيرة. ويمكن أيضا من ضمنها أنا يعني قلت في أحد السنكات إن حتى الأشخاص اللي بيعانون من الاكتئاب في عدسة حتكون مستقبلا موجودة. العدسة هذه 3 مرات في الأسبوع تلبس النص يلبس الإنسان اللي بيعاني من الاكتئاب, وإحنا نعرف الاكتئاب يودي الإنسان إلى فين.
0: يعني معلومة
1: أيوة. المدة 3 أيام في الأسبوع تزيل الاكتئاب. يعني شوف عبقرية الإنسان, شوف عبقرية الإنسان إلى فين رايح. بالضبط بالضبط بالضبط. أكيد أنا شاكرة لك مصطفى أنك أعطيتنا هالدقائق
0: ونكتب,
1: وسعيدة باتصالك, وشكرا لك كمان, رأيك كان جدا جميل حقيقة وفي مكانة, شكرا لك. الله عليك. طب قبل لا أروح آخر اتصال صراحة أبا, طب نرجع له يقول أتفق طبعا, وبعدين أكيد سقراط بيفهم, وأنا المرأة قال نعم لأن المرأة العاطفة ومن ضمنها الأم, يقول أيضا الأم هذا الجارحي. أيضا مين معانا ما شاء الله المشاركات, ناجي عبد الرقيب يقول أختلف مع عبقريتها بعقلها, يقول أفكارهن خطيرة وخططهن متكتكة ومدروسة. هذه قريناها صحيح. طيب أيضا المرأة عبقرية في كل حال وبكل الأحوال سواء بقلبها ولا بعقلها, لكن أحيانا عاطفتها تغلب عبقريتها فيصير القلب مغلوبا على أمره ولا يقدر يفكر حتى. وجهة نظر عموما. شفت في ناس كثير قاعدة تعترض. بشاير حياك الله يا بشاير, قاعدة تقول أمينة لا مش مو في قلبها, بالعكس في عقلها. أنا بروح معاكي, أنا بشوف عبقرية المرأة فعلا فعلا في عقلها. طيب سلطان بن محمد حياك الله يا سلطان, يقول سمعتك تقولين انك تكثرين عطسة, هل هذا ساعات؟ ايوه ساعات في موقف انا على الهواء ساعات ممكن وانا اتكلم اكتمهم اضطر, لعت فجأة خطورة وتسبب نزيف توقف القلب الله يكفينا الشر. حاضر شكرا لك عموما, شكرا لك يا سلطان. اخذ اتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخوي محمد.
2: أمينة محمد رشاد مع حضرتك.
1: والنعم حياك الله يا محمد, إزايك عامل إيه يا محمد؟
2: أنا لسه وصل النهارية اليوم قلت ما مشي عليكم.
1: عموما منورنا يا محمد. محمد أنت مع سقراط ولا بتختلف معاه؟ ده قالها من آلاف السنين وإحنا دلوقتي حنفنطها له. يا حنختلف؟ لا مش حنسيبها له محمد, مش حنسيبها لسقراط, نحن حنتفق يا نختلف.
2: لا بصي حياتك, هي العبقرية بتاعت المرأة هي يعني دايما بتختلف عن عبقرية الرجل. هو العبقرية كلها بتبقى البني آدم بيعرف على حسب توظيف مخه وتفكيره.
1: أوكي.
2: على حسب يعني مثلا كل موقف وكده, ده بيرجع للفطرة بتاعت الذكاء الشخص نفسه. بس ان دايما العبقريه بتاعت المراه بتختلف في نقط معينه مع الرجل, لان الرجل دايما يعني ممكن مثلا بيميل للناحيه العاطفيه, وممكن لو الرجل عاطفي ما بيعرفش يوصف العبقريه بتاعته. لكن الست بصفه عامه هي عبقريه جدا جدا جدا جدا.
1: جميل.
2: يعني مواقف كتيره في الحياه انا صحيح. بختلف مع اي حد يقول لك ان الرجل مثلا, الست بتعرف تتحكم في كنترول تفكيرها, بتوصف تفكيرها في كل موقف معين, ليه اتجاه معين لازم تفكر فيه.

0: اعمل كده لا اعمل كده. يعني مثلا انا كنت بعت لحضرتك مره رساله على الواتس بقول لك ايه، فاكره الموقف بتاع ان مراتي تحط ايديها في الغسيل تخلي الغسيل حلوه او تطاب الشاي ومش عارف ايه كلام من ده. يعني انت ديكي رد كويس، انت تعرفي في محاور تعرفي تردي فيها، في محاور تعرفي تردي فيها قدام الجمهور، ما تعرفيش ما ترديش تزوريها عشان ما تحرجيش الشخص نفسه او كده. كل موقف وليه تفكير عقلاني معين.
1: طب جميل، عبقريه المراه معناته انت زي مصطفى، العبقريه عند المراه متكامله، ما تنحصر في شيء معين او في جزء معين.
0: لا متكامله طبعا،
1: متكامله. انا صراحه انتم معناته انت تختلف مع سقراط، وانا شاكره لكم صراحه هذه الاراء الجميله اللي قاعدين تشاركونا، وانكم تشوفون المراه بهذه العبقريه الجميله وبهذا التصور اللي صورتوه الرائع. يعني هذه الشهاده من الرجال، احنا النساء نعتز ونفتخر فيها ان عبقريتنا ليست محدوده ولا انها تكمن في جزء معين مثلا في القلب، ولكن انتم تشوفونا بهذا التصور الراقي وهذا التصور الرائع، وتشوفون المراه وهذا التصور اللي وصفته يا مصطفى يا محمد. هذا دلالة على أن المرأة يد بيد بإيد الرجل.
0: المرأة هي كل حاجة في الكون متكاملة مع الرجل، بس لو ما فيش مرأة في الكون ما يبقاش يكون، عشان تكون عارفة
1: يعني. ولو ماكو رجل ماكو ما فيش بقى. عموما أنا شاكرة لك يا محمد وشاكرة اتصالك الجميل، وصراحة استمتعنا معك ويعطيك ألف عافية أنك عطيتنا هذه الدقائق، وأنك حقيقي وصفت المرأة بهذا الوصف الراقي. شكرا لك يا محمد، شكرا لك الجميع إن شاء الله. فوسفوريرا حلقة حقيقي. فوسفوريرا سوبر نار نيرو، أبدعتوا سواء بالساعة الأولى بساعة السناكة، كنتوا أكثر من رائعين وأكثر من جميلين حقيقي، كنت جدا جدا سعيدة. أيضا الاتصالات الرائعة والمشاركات الجميلة والأراء اللي شفت فيها حقيقي عنصر الرجل اللي ما حط محدودية عبقرية المرأة فقط في قلبها، لا شاف المرأة أن عبقريتها في جوانب جدا كبيرة وجوانب جدا كثيرة ولا تكمن فقط في قلبها. حقيقي حلقة فوسفوريرا، شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركوني بأن تظهر هذه الحلقة بهذا الإبداع وبهذا الجمال. شكرا أيضا أكيد مخرجنا الرائع معتز سمير بخش، وشكرا أيضا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج الدفأم، فما لله.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. اليوم الجولة الأخيرة من دوري روشن للمحترفين تنطلق بمواجهتين ليستا ذات تأثير على مستوى المنتظر في الجولة الأخيرة بالعموم، مواجهتين يحتفي في إحداهما الخليج وهو يستضيف الأهلي، يحتفي ببطل النخبة، ولا شك أنها مناسبة أخرى لظهور بطل النخبة هناك على في ملعب أو في المنطقة الشرقية، مواجهة للاستزادة النقطية الحقيقة بالنسبة للأهلي اللي على الأقل على مستوى ما قدموا هذا الموسم، منافسة على بطولة الدوري، منافسة أيضا في كل البطولات، لكن لقب النخبة والثاني على التوالي كان إلى حد كبير مرضيا لجماهير نادي الأهلي في هذا الموسم. بالنسبة للخليج الحقيقة أشياء كثيرة يعني تتوارد على ذهن جمهور نادي الخليج، لكنه علق القياس بهالموسم الذي لم يتحدثه فيه شيء، مصاعب على مستوى أو فترة من فتراته، لكنه لم يكن بذلك السوء، على الأقل لم يحقق فيه شيء الخليج، لكنه على الأقل كان غير مزعج لجماهيره. مواجهة أخرى يودع فيها الشباب نادي النجمة على ملعبه هناك في القصيم، يودع لذهابه إلى دوري يلو، مباراة الحقيقة توديعية لا أكثر، قد يترك النجمة الحقيقة فيها في هذه المواجهة أمام الشباب بصمة أخرى يستذكر فيها حتى حين عودته مرة أخرى المواسم المقبلة. دسم كله مثل ما قلنا الحلقة الماضية الخميس في مواجهات نارية، جولة لا تغتفر فيها أخطاء اللاعبين إذا ما حدثت في كل المواجهات، مواجهة النصر وضمك، مواجهة الفيحاء والهلال، مواجهة الاتحاد والقادسية، مواجهة الحزم والتعاون، مواجهة أيضا الرياض والأخدود، هذه المواجهات التي لا سيصعب بالحقيقة غفران أخطاء المدربين وغفران أخطاء اللاعبين، ما في فرصة أخرى للتعديل، هي الفرصة الأخيرة، والله يعين اللاعبين والأجهزة الفنية على تحمل هذا الضغط الحقيقة، كل في شأنه، اللي يبحث عن الصدارة واللي يبحث عن البطاقة المؤهلة لآسيا وأيضا الهارب أو الباحث عن النجاة خلينا نقول في الجولة الأخيرة. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعنوي. جيسوس يطمئن جماهير النصر رغم دخوله الجولة الأخيرة مثقلا بصدمة خسارة نهائي آسيته. والهلال يذهب إلى المجمع باكرا، ينتظر تعثرا في الأول بارك يجعل التتويج في المجمع. الاتحاد يخشى أن يتحول موسمه إلى خيبة كاملة بسبب القادسية، والتعاون يقترب من أكبر مكافأة فنية في السنوات الأخيرة. الرياض وضمك بلا رفاهية خطأ في الجولة الأخيرة. أخيرا الليلة الأهلي يواجه الخليج المحتفي ببطل النخبة، والشباب يودع النجمة.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
2: حياكم الله مستمعينا في حلقة الليلة من تيكي تاكا. رحب بضيفينا في هالحلقة العزيزين، أبدأ بالترحيب بالأستاذ عبدالله المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، حياك الله أبو سليمان، مساء الخير.
3: مساك الله بخير ابو احمد، امسي عليك وعلى جميع المستمعين وعلى الزميل الصديق الحبيب الاستاذ منير القاسم.
2: حياك الله ابو سليمان، رحب بمن رحبت به ايضا الزميل العزيز الناقد الرياضي منير الخاتم الناقد الرياضي. حياك الله اخوي منير، مساء الخير.
4: امس عليك ابو احمد،
2: يا مرحبا.
4: كذلك ايضا امس على الصديق العزيز اللي سعيد بصراحه التواجد معه من جديد استاذ عبد الله مسلم بن سليمان، وان شاء الله نطلع بحلقه ان شاء الله ممتعه يستمتع فيها جميع المسلمين.
2: حياكم الله ابو سليمان. كيف الاعصاب قبل الجولة الأخيرة؟ يعني احنا على بعد انطلاقة الجولة، اليوم تنطلق بمباراتين مثل ما احنا عارفين، مواجهة

0: يستضيف فيها النجمة الشباب، ومواجهة أخرى يستضيف فيها الخليج الأهلي، لكن الأعصاب يعني متابعة للبحث عن المتعة، لكن الأعصاب كلها الخميس. شلون الأعصاب عندك؟
1: بالعكس، أنا بالنسبة لي أنا متابع وأنا مستمتع بما يحدث في منتج رياضي كبير اللي قدمت الكرة السعودية هذا الموسم، خاصة المنافسات. نتحدث عن منافسات في حرف دارة الدوري، منافسات للدخول للأسوية أو المنافسات في الهبوط. لا شك هذا الدوري القوي ما أتى من فراغ. حنا كنا يعني عشنا في كثير من المواسم أن يحسم الدوري قبل جولات كبيرة ويحسم الهبوط قبل جولات كبيرة، ولكن ما حدث في الدوري السعودي خاصة دوري روشن هذا الموسم دلالة على قوة الدوري السعودي، على قرب المستويات جميع الأندية. لا تعلم النجم الهابط منذ فترة يستطيع التغلب على أي فريق بقدم مستوى بعد وجود 8 لاعبين أجانب بمعايير جيدة، ولكن مباراة الخميس بلا شك هي ما بين أقدام وطموح جماهير كبير وبين أمنيات لبعض الجماهير بالبقاء. فأعتقد غدا راح تكون منافسات بين 4 أندية، تتحدث عن النصر والهلال على الفوز بلقب الدوري، تتحدث عن الهبوط ضمك أو الرياض، تتحدث عن دخول في النخبة الآسيوية أو الملحق الآسيوي ما بين الاتحاد والتعاون. أعتقد الغد الكل مستعد له، سواء الجماهير الأندية أو للمتابعين.
0: أكيد.
1: وأحمد المنتج السعودي، بستخدم في هذا الجملة، المنتج السعودي يعني أفضل لنا متابعة لمستوى العالم.
0: هذا ما يصادق عليك أبو سليمان، أحدث تصنيف لمسابقات الأندية الآسيوية للرجال موسم 25-26، لا زال احتفاظ المسابقات السعودية بصدارة التصنيف، نتكلم عن المركز الأول، استمرار موسم آخر حفاظ المسابقات السعودية الحقيقة على الصدارة، ما في شك هو يعني هو هو هو تفسير هذا الإثارة اللي نعيشها هذه اللحظة.
1: ما بلا شك أبو أحمد، يعني ما شاهدنا في الصحف العالمية والسوشيال ميديا أن مباراة النصر والهلال اللي قيمت الأسبوع الماضي في أول بارك حققت مشاهدة 1.2 مليار مشاهدة، وجود 7 قنوات في أرضية الملعب أجنبية، بما أن مباراة الكلاسيكو الأرض اللي عرفها من بين برشلونة وريال مدريد حققت 850 مليون مشاهدة. الفارق الكبير بلا شك هو انعكاس على العمل اللي يقام في إثارة الدوري السعودي.
0: طيب، هذا التميز الحقيقي اللي ينعكس بالأرقام اللي ذكرها أبو سليمان أخوي منير، وينعكس أيضا بها الصدارة الآسيوية لمسابقاتنا، المسابقات السعودية، استمراريتها، الأداء المميز لهذه الأندية سواء كان في المسابقات المحلية اللي جير هذه الصدارة للمسابقات السعودية، أو حتى أداء الأندية أنديتنا في الاستحقاقات الآسيوية، نتكلم عن بطل نخبة سعودي للمرة الثانية على التوالي، أداء متميز الحقيقة للنصر في دوري أبطال آسيا 2 رغم أنه لم يحقق اللقب، لكن أداء متميز. كنا نتمنى أنه يعني ينتهي بمشهد التتويج، لكن مع ذلك كل هالامتيازات هي ما خلقت الصدارة للمسابقات السعودية، الأندية السعودية، هالإثارة اللي نشاهدها في كل اتجاه محليا وقاريا.
2: بالتأكيد يعني بحمل بصراحة يعني دورينا الموسم الحالي يعتبر من أميز المواسم السابقة، يعني من أول ما تم المشروع اليوم يعتبر موسم دوري روشن يعتبر هو الأكثر إثارة، يعني خصوصا أن المنافسة يعني استمرت مع تقريبا في مراحل الأولى إلى 4 أندية إلى 5 أندية، تكلم عن قادسية، تعاون كان في البداية، تكلم عن بخلاف طبعا الأندية الصندوق، تكلم عنهم أندية الهلال والنصر وكذلك الأهلي اللي تناوبوا في الصدارة خلال الموسم. بصراحة هذا شيء. الشيء الثاني بصراحة نتكلم اليوم على المراحل الأخيرة، أن ما ينحسم الدوري إلا في بعد الصفر الأخيرة للدوري الأخيرة، هذا الشيء صراحة يعتبر جدا مميز لدوري مثير جدا جماهيري، يعني حتى من ناحية إعلامية الكثير كان يتابع يعني دورينا مثل ما تفضل خوي سليمان وأكد على كلامه، هناك يعني مساعدات يعني مليونية.

0: منافسات دوري نوبة، يعني هذا الشيء ينعكس إن شاء الله بشكل إيجابي في المنافسات الموسم القادم. بصفة عامة أرى بأن يعني هذا الشيء يعني يعطي يعني رابطة الدوري يعني مفروض يعني تعطي حلول أكثر، خصوصا إن اليوم ممكن أقل المؤشرات اللي ممكن ننظر لها هي مؤشر حضور الجماهيري. ممكن هناك في مشاكل خاصة في بعض الملاعب، هناك بعض المشاكل اللي لاحظناها على مستوى التذاكر. ولليوم يعني اليوم لما أي أحد يحضر مباراة النجم والنصر معاناة كبيرة.
1: أنت تتكلم عن كأنك تشير للأزمة اللي تم تداولها بخصوص تذاكر مباراة النصر والضمك مثلا؟
0: صحيح هي. صحيح صحيح، يعني كل هذه مو بوليدة اليوم يعني أبو أحمد، اليوم المشاكل هذه مستمرة، يعني حتى يمكن مباراة الاتفاق والخليج كانت في مشاكل على مستوى التطبيق، يعني كثير من الأصدقاء كانوا يبون تذاكر لكن هناك بعض المشاكل. لابد من رابطة دوري المحترفين أن يعني تراعي مثل هذه المشاكل مع الأندية وتجتمع معهم لحل هذه الإشكاليات، وبالتالي قدر ما حلنا يعني كان هناك حضور مميز لجماهيرنا بالتأكيد، يعني هذا راح ينعكس بشكل إيجابي أيضا على القيمة السوقية يعني الدوري، وكذلك ينعكس بشكل إيجابي من ناحية فنية.
1: طيب على ذكر الأزمة اللي تابعناها يمكن وتابعتها الوسائل جميعا وما فيها اللي ذكرها أخوي منير، أزمة تذاكر مباراة النصر وضمك، جزء آخر أيضا يمكن حتى الجماهير كانت تتساءل عنه الصحافة أبو سليمان، مسألة تواجد أو الفرق في الأندية التي عندها نسبة عالية على الأقل من توقع أن تكون مرشحة للحصول على اللقب وتواجدها أو توزيع مبارياتها، خصوصا المباراة الختامية في نسخة الدوري، عندنا النصر يلعب على ملعبه، عندنا الفرق الأخرى مثلا الاتحاد يلعب على ملعبه واحد المرشحين للحصول على اللقب، أقصد مع انطلاقة الموسم، تعامل الرابطة مع الأمر اللي خلى أو جعل التفكير في احتمالية أنه الرابطة استبعدت أن يكون فريقان في ذات التوقيت مرشحان لحسم اللقب في الجولة الأخيرة مثل ما احنا عايشين هالموسم، مثار استياء من جماهير الهلال مثلا أن مباراة قد يتوج فيها فريق الهلال لكنها تلعب في المجمع. تعليقك على هالمشاكل جزء من المشاكل اللي ذكرها منير أو شكل من أشكال المشاكل؟
2: صحيح أبو أحمد اللي ذكر الأستاذ منير، نعم صحيح. شوف أبو أحمد، هنا دائما عندنا مشاكل في لجنة المسابقات، لجنة الانضباط لا تتوازن مع قوة منافسات الدوري بكل أمانة. بمعنى يعني هنا دائما سنويا نعلم يعني نسبة كبيرة يكون متنافس بين الأربع الأندية الخمسة، المفترض يعني في ختام الموسم أن تكون نهاية المسابقات تكون بين ديربي أو كلاسيكو، أو تقام جميع الفرق المرشحة للبطولة أو الأربع الفرق تقام على أرضها حتى يكون التتويج على ملعبه، وهذا حق من حقوق الأندية مثل ما نرى في إنجلترا في فرنسا في أسبانيا في جميع الدوريات أن يلعب الفرق المرشحة على ملاعبها. اللي الغد راح يكون التتويج وزارة الرياضة على نفس التتويج راح يكون بين ملعبين، بين ملعب الأول بارك والمجمع، سيحضر الأمير وزير الرياضة في ملعب الأول بارك ويحضر نائبه في المجمع حتى يكون التتويج. فهذا الأمر لو كانت المباراتين في الرياض أعتقد التتويج راح يكون سهل بين الملعبين. لذا لجنة المسابقات أنا على ما أعتقد أن سمعنا أن هناك يعني أشخاص أجانب هم يديرون هذا العمل حتى هذه الأمور، هذا خطأ كبير أو برنامج فرمي لا نحتاج هذه الأمور، عندنا عقول، عندنا شباب سعوديين يقومون بهذا العمل، ولكن هي تحتاج إلى فكر بسيط جدا رياضي وناس مختصين رياضيين وناس يتنبؤون. مثل الأندية الآن بعض الأندية الكبيرة لما تبدأ الموسم في لجنة خطط حق الموسم القادم لاستقطاب اللاعبين، وكثير من الأندية بعد ما ينتهي الموسم تبدأ الموسم القادم التخطيط، وهذا خطأ كبير. احنا وصلنا لمرحلة الاحتراف، يجب ان يكون احترافنا بجميع المجالات بالعقود بالمسابقات بالدوري، فاعتقد

0: في المسابقات هي احد المشاكل في هذا الموسم، وذكرنا كثير ابو احمد، وفي منصه الاذاعيه ذكرنا حتى بعض المباريات تقام في فتره الحج في او فتره رمضان في في في مكه المكرمه، ابان الوحده كان يلعب في روشن، وكانت في اخطاء كبيره جدا من لجنه المسابقات. لذا انا ارى ان يتم مراجعه اللجان من الاتحاد السعودي حتى يتواكب مع الفكره والرؤيه للمواسم القادمه.
1: نتمنى الحقيقه كابتن عبد الله. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود للحديث عن الجوله الاخيره من دوري روشن للمحترفين.
2: في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون، اضبط الموجه وخلك معانا. سواليفنا رهيبه واخبارنا خفيفه وتحدياتنا سريعه. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في تيكي تاكا على جدة في معود اف ام، معود للترحيب بضيفينا العزيز الكابتن عبد الله المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، وأيضا العزيز الزميل منير الخاتم الناقد الرياضي. المواجهة، بنبدأ الحديث عن صاحب الحظوظ أو الأفضلية على الأقل الأعلى في حسم لقب الدوري. عندنا قضايا مثل ما قلنا، قضية حسم لقب الدوري وقضية البطاقة الآسيوية، وأطرافها متعددين، يعني اللقب بين النصر الأقرب والهلال المتوثب، والأفضلية والبطاقة الأسوية بين الاتحاد المتعثر أخيرا أمام محطة صعبة أمام القادسية، وكذلك التعاون الآمل الحقيقة في الحفاظ على خلنا نقول الهدية التي قدمت له الجولة ما قبل الأخيرة، في أيضا الجولة ما قبل الأخيرة أمام أو يمكن الجولة المؤجلة، عفوا المباراة المؤجلة عن الجولة 28 أمام الشباب، وكذلك قضية الأندية اللي تصارع الحقيقة مخاوف الهبوط أو تصارع للنجاة من الهبوط، متمثلة في ضمك ومتمثلة في الرياض. فببدأ بموضوع النصر. أخوي منير، النصر صاحب الأفضلية الأعلى، خلنا نقول الأقرب، صاحب الأداء الأجمل، متكلم عن طوال الموسم، لكن خلنا في الجزئية الأخيرة على الأقل. آخر ثلاث مواجهات لهذا الفريق أو أربع مواجهات، هناك يعني صدمات واجهت هذا الفريق، أقصد النصر، بدءا من التعثر في مباراة الديربي، يمكن قبلها الخسارة من القادسية، خلنا نكون أسبق قليلا، الخسارة الآسيوية، خسارة النهائي الآسيوي، وهو الآن في المحطة الأخيرة لموسمه لإنجاحه، أقصد مواجهة الضمك. أيها أخطر على النصر قبل، خلنا نقول قبل مواجهة ضمك، قبل انطلاق الصافرة وانطلاق هذه المواجهة، الإرهاق البدني نتيجة هالمواجهات الثقيلة بالنسبة للفريق النصراوي، ولا الحالة النفسية والحالة الذهنية، خلنا نقول حالة الصدمة اللي أفرزتها خسارة تعثر في الديربي وخسارة النهائي الآسيوي؟
4: من وجهة نظري صراحة أبو أحمد، أشوف أن الناحية المعنوية والذهنية هي الفيصل في المباراة. يعني اليوم لما تتكلم عن النصر، هو الفريق اللي يعني أو المباراة بين النصر وضمك، من ناحية منطقية تتكلم النصر هو الأوفر حظ، يعني أو يفترض أنه هو اللي يحسم اللقب يعني. لكن كرة القدم اليوم تقول لنا أن ما في شيء مستحيل في عالم كرة القدم، خصوصا أنك تتعلق بأمور خارجة عن النطاق أو الأمور الفنية. ممكن يكون في طارد، ممكن يكون في ركلة جزاء، ممكن يكون في إصابة. العامل الذهني عامل مهم جدا في أن يجعل الفريق يعني قابل أنه يعود إلى المباراة مهما كانت ظروف المباراة، سواء في أي ظرف كان حسب ما يعني تكلم. أضف إلى ذلك، لابد على النصر إذا هو يريد أن يحقق اللقب، لابد أن يسجل في الشوط الأول ما يقارب على الأقل هدف، أو يحسم المباراة بهدفين. ليش؟ لأن اليوم ضمك راح يلعب على يعني التعادل، لأن النقطة بضمك بالتالي هذه راح تسمح له أنه يبقى في يعني الدوري، وبالتالي ممكن يحسر النصر وهذا مصلحة الهلال. في كل الأحوال يجب على

0: قطر أن يحسن الأمور من البداية، وبقدر ما أنه يعني سجل في بداية المباراة راح تسهل عليه يعني مجريات المباراة بشكل كامل. أنا لما أتكلم عن النواحي الذهنية أكثر من أي أمر آخر، ممكن أكثر حتى من ناحية الجسدية، ممكن الكابتن عبد الله المسند يعني خبير في هذا المجال، خصوصا أن يعني لاعب كبير سواء كان لاعب أو يعني صار إداري في جميع محطاته، كثير من الأمور وشاهدنا كيف يمكن لقطة يمكن ما أحد يعني يتوقعها، الأوت حق لجامي في المباراة اللي مع النصر في ديربي الرياض، يعني لحظات يعني الكل كان المفروض يحتفل فيها على أساس إنه يتوج النصر باللقب، كان تفصل سبع ثواني، بالتالي أنا أعتقد هذا دخل النصر في مرحلة الشك، وبالتالي بقدر ما إن النصر يحقق أي هدف في خلال النصف الساعة الأولى راح يعني يجعله يثق بشكل أكبر، يدخل المباراة بشكل أفضل، راح يتغلب حتى على أموره الخاصة من إصابات وإرهاق وكذلك أيضا اي امور خارجه عن اطار اللي هو الامور الفنيه.
1: طيب كابتن عبد الله، انت تابعت او على الاقل طلعت على المؤتمر الصحفي لجيسوس مدرب نادي النصر، وحديثا للبعض، اقول البعض بين قوسين، وجد حديث البعض فسر على انه يعني محاوله اخيره ووداعيه، البعض قال والله الرجل يحاول تدارك بعض الانهيار لدى بعض في غرفة الملابس نتيجة الأحداث اللي قد لا يلام هو على ما حدث فيها، تعثر في مباراتين متتاليتين، ومع ذلك يرونه مصر. يعني الرجل بين فقدان خلنا نقول الشغف العالي اللي كان في محطات أكثر حيوية، وبين الحالة الحالية، كيف تشوف يعني حديث جيسوس قياسا بوضع النصر وجاهزيته وما مر فيه؟
2: لا شك أبو أحمد، بدون شيء العمل يتحدث عن مدرب جيسوس، مدرب يمتلك خبرة كبيرة وعريضة، ومدرب على يعني أكبر المستويات، يعني حقق بطولة بنفيكا سنتين ورا بعض، حقق بطولات لنادي الهلال، قدم مستويات عالية جدا مع نادي النصر، ممكن يكون أفضل مواسم النصر من سنوات طويلة هذا الموسم. ولكن مثل ما له عليه المدرب جيسوس أنا أعتبره واحد من أهم الأسباب اللي وصلت النصر في الأمتار الأخيرة لهذه المستويات. مباراة الهلال في السبع ثواني الأخيرة يسجل هدف، مباراة أوساكا خسارة اللقب الآسيوي اللي كان قريب جدا من الهلال، دب اليأس لجماهير النصر من هذه الأحداث اللي كانت قريبة جدا، والنصر كان يتوقع حسم الدوري من أسابيع،
1: بس الظروف كانت أقوى منه، ولا ممكن يكون جزء منها أخطاءه، بعض أخطاء؟
2: لا جزء منها أخطاء. شوف جيسوس يعتمد دائما حتى في نادي الهلال يعتمد على مجموعة بسيطة من اللاعبين. العام الماضي لما شاهدنا أن غياب ليفيز وغياب متروفيتش أضرب من الهلال كثير، لأن جيسوس يعتمد على فقط مجموعة. هذا الموسم كذلك جيسوس يعتمد على مجموعة قليلة من اللاعبين. مباراة أوساكا أبو أحمد كانت في تعاون نادي النصر، كان النصر أفضل، نادي النصر الضغط العالي كان على الفريق، جامبا أوساكا كان يدافع، ولكن إصراره على وجود كريستيانو رونالدو لنهاية المباراة وعدم إدخال أنجلو وكومان وعبد الله الحمدان في بداية الشوط الثاني، أعتقد هذه أحد أسباب خسارة هذا اللقب الآسيوي. المؤتمر الصحفي اللي يقيم المدرب جيسوس هو فقط لأن اليأس سبب في جماهير نادي النصر، وهو يعني مدرب ذكي لا يستطيع أن يعطي النصر يعني الأمان الكاملة، بالرغم من الفوارق الفنية كبيرة بين النصر وضمك غدا الخميس، إلا أن خصوص يرى أن هذا العامل النفسي في المؤتمرات الصحفية ممكن يبعد الضغط على اللاعبين ويحول الضغط على المدرب. أعطيك مثال، بعض المدربين الكبار يبو أحمد لما يريد أن يبعد الضغط على اللاعبين ويوجه الضغط عليه، زي ما عمل المدرب مانشيني مع المنتخب السعودي في كأس آسيا، لما ضربات
1: خرج قبل الركلة الأخيرة،
2: خرج قبل الركلة الأخيرة

0: جميع الاعلام والجماهير صبت الغضب على مانشيني وابتعدت عن اللاعبين. هذا هو
1: توجيه.
0: نعم كان, كان كان هذا هو السبب الضغوطات على اللاعبين. هل ذا كان من المدرب؟ خصوص اراد نفس الامر انه يكون الضغط على المدرب وابتعاد اللاعبين حتى يحقق المنجز بكره.
1: طيب انا بروح للجزئيه ايضا تعلق بالطرف الاخر ونواحي الافضليه الفنيه قياسا بالاوضاع الحاليه ايضا. كابتن عبد الله انت تشوف ان اللي ضمك امام هالمستهدف نقطه وحيده تضمن له على الاقل البقاء في دور الروشن, والنصر ايضا لا يرى غير اللقب من خلال 3 نقاط. فنيا هل الامر ممكن؟ هل في الامكانيه بالنسبه للطرفين متساويه ولا النسب مختلفه؟
0: لا لا نسب مختلفه ابدا لا شك. نسب صالح النصر نسبه عاليه جدا, ولكن في هذه المباريات يا ابو احمد هي تفاصيل. على سبيل المثال نادي ضمك بعد يعني كان مع المدرب البرتغالي السابق في نادي ضمك لا يقدم المستويات اللي هو اعتقد اسمه أورماندو المدرب البرتغالي, وبعد ما تم اقالته واتى المدرب البرازيلي فابيو قدم ضمك مستويات جيده. غدا المباراه هي تفاصيل في ارضيه الملعب وتركيز ذهني, امر ذهني اعلى من امر فني لدى نادي النصر, وخاصه بعد خسارته من اللقب الاسيوي وبعد مباراه الديربي امام الهلال. ولكن ضمك غدا راح يفتقد الى ابرز عنصر في الفريق الارجنتيني فلينتين فادا, اللاعب الذي يربط ما بين الخط الوسط والهجوم, وهو افضل لاعب في ضمك وسيغيب عن اللقاء بعد تراكم البطاقات. مباراة القدم فنيا هي لصالح النصر بنسبة 80-90%, ولكن إذا أراد النصر أن ينهي المباراة بنتيجة وهو قادر على ذلك أن ينهي الشوط الأول بتسجيل هدف مبكر أو هدفين, لذا نادي ضمك راح يلعب بفتح لأن ضمك غدا أكيد راح يكون طريقة اللعب مع فابيو إغلاق منطقة اللعب على التحولات وتأخير تسجيل الهدف من النصر, حتى النصر دائما يدخل في ضغوطات كبيرة في خلال الفترة الأخيرة. ذهنيا النصر الشوط الثاني دائما يكون أقل.
1: طيب
0: ولكن النصر يا أبو أحمد إذا أتينا في الدوري مجملة النصر هو يتفوق على جميع أندية الوسط والمؤثرة في جميع العلامة الكاملة في 16 مباراة. النصر يعاني فقط من الأندية الأربع الجماهيرية الكبار اللي تعثر امام قصي مباراتين, تعثر امام الاهلي, تعثر امام الهلال خساره وتعادل. النصر خسر هذا الموسم 4 مباريات وهي من مع الفرق الكبيره, ولكن امام الفرق المتوسطه لا النصر يقضي عليه في بسهوله. لذا انا ارشح النصر غدا بنسبه 80% او الى 90% ان ينهي المباراه لصالح.
1: واضح
0: وهو إنقاذ لموسمه. النصر يدخل بكرة إنقاذ موسمه أمام جماهيره.
1: طيب واضح أنه ضمك مع سباق مع الساعة, كل ما تأخر محاولة على الأقل مضي قدما بالدقائق منير إن ما يحصل حالة يعني تسجيل هدف في شباكة. كاريلي ما في شك أنه فنيا يعرف هالتحديات اللي يخوضها فريقه بدون أو بغيابات تحديدا فادا. كيف شايف انت ضمك هالتهديد لتواجده في دوري روشن والباقي والمتبقي الفرصة الوحيدة 90 دقيقة ليس مطلوب منه تسجيل هدف يعني امام خسارته؟ انا اتكلم عن الاحتياجات, السقف الاعلى او السقف الادنى للبقاء هو الاستمرار بدون بمرمى خالي من الاهداف. صعبة على ضمك مع كاريلي؟
2: لا والله شوف فابيو كاريلي بصراحة يعني أبو أحمد تعودنا عليه لما يلعب بطريقة 5 في الدفاع, بالتالي يعني يخلق نوع من التنظيم الدفاعي, وبالتالي هذا الشيء صعب الأمور على الأندية الأخرى.
1: بس مش أمام جواو فيليكس وماني كابتن عبد الله حتى يعود لنا زميل منير حديثة توصلها على حظوظ ضمك في إيقاف الرغبة الجامحة الهجومية لفريق النصر.
0: صحيح احنا شفنا يعني ما بعد ما أتى المدرب كيرلو يلعب هو بطريقة هو

0: الطريقة المعتادة الرسم الجديد يلعب بطريقة 4-3-3، ولكن هي بالواقع تلعب بطريقة 5-5-3-2. هو يلعب بإغلاق المنطقة واللعب على التحولات خاصة في المباريات الكبرى. أمام الفرق المتوسطة مثل أمام الفيحة الأسبوع الماضي لما تغلب على الفيحة 3 أهداف، لعب بطريقة 4-3-3، لعب بطريقة الأطراف، يتميز بوجود أوكاتا ريمسون القحطاني فادة اللي هو يعتبر أفضل لاعبين وأعلى تقييم، إضافة إلى مورالي سيلا في خط الوسط، وجود مركز محور الارتكاز عبد الله. فهو يلعب دائما بإغلاق المنطقة واللعب على تحويلات ونجح في كثير من المباريات. ولكن غدا أمام نادي النصر، أمام جوال فيليكس ماني، أعتقد كومان راح يبدأ بداية أنجلو، أعتقد قوة هجومية على كاريدو إلى أراد الوصول إلى بعض أمان وحصول على أقل تقدير نقطة إغلاق المنطقة ودائما النصر متى ما تأخر بالنتيجة يفقد التركيز الذهني. وجدناه أمام دامبا أوساكا ففقد التركيز في الشوط الثاني برغم فوارق فنية كبيرة بينهم.
1: أرجع لحظوظ ضمك معك منير وأسألك، يعني مين الأخطر أيضا كحالة اللي بيستقبل الهدف السبق في مواجهة النصر وضمك؟ مين اللي معرض للانهيار بشكل أسرع؟ فريق ضمك اللي يحتاج أنه يبقي المعادلة لصالحة، ولا النصر اللي يحتاج أنه ينتصر في المواجهة؟
2: أعتقد أبو أحمد أن ضمك في حال استقباله إلى هدفين راح ينهار، على اعتبار أنه راح تكون الأمور عنده
1: صعبة
2: جدا صعبة، على اعتبار أنه يحتاج على الأقل تسجيل هدفين، وبالتالي هذا الأمر راح يعني صعب المهمة عليه. لكن متى ما كانت النتيجة بهدف يعني لين نهاية الشوط حتى الثاني، يعني قريب من نهاية الشوط الثاني، ممكن في أي لحظة في أي هجمة ممكن تتوقع من كرة ثابتة.
1: طيب ليش استبعدت النصر أمام أن فريق تعرض لاهتزازات على الأقل على مستوى النتائج، صدمات مباراتين يعني متتالية، الديربي والنهاية الآسيوي؟
2: بأحمد يعني اليوم لما تتكلم عن النصر اليوم يعني مباراته هذه مش مباراة موسم، هذه مباراة يعني أقدر أسميها عقد من الزمن، بحيث أن اليوم لما يخسر كريستيانو رونالدو مع بقية النجوم 14 نهائي بالتأكيد يعني بطولات يعني كثيرة، 15 بطولة أن يخسرها في ظل هذه الثلاث سنوات بالتأكيد. يعني
1: كنت تقول لو حدثت الخسارة للنصر في مواجهة ضمك لن تكون كأي خسارة سابقة.
2: أكيد راح تكون كارثة، على اعتبار أن النصر يعني هو كان الأقرب لبطولة الدوري وكان يعني فارق كثير عن منافسة الهلال، وبالتالي لما يستطيع الهلال أن يخطف هذا اللقب في ظل هذه الظروف بالتأكيد راح يعني تتغير أمور كثيرة، سواء على المستوى الإداري الفني اللاعبين، كثير من الأمور أنا أتوقع راح تتغير. لكن ما يمكن يعني إنقاذ في هذه المباراة بالتأكيد هو الفوز بهذا اللقب، وبالتالي ممكن يعمل النصر بشكل تراكمي للمواسم القادمة، وبالتالي ممكن أنه يعني يستعيد عافيته ويحقق البطولات في الموسم القادم. على عجالة بس أبو أحمد، أنا أعتقد أن فابيو كاريلي في هذه المباراة راح يعني يسعى أنه يستغل العامل الوقت، وكذلك يعني نفس نظام جامبا وساكا اللي لعب على عامل الوقت، وكذلك إغلاق المسارات اللي خاصة بالخط الهجومي، خصوصا بعد ما أعلن اليوم جيسوس أن بروزوفيتش ما راح يلعب، ممكن أن هذا الشيء راح يعني يفسد النصر توازن.
1: وإلى الآن ما بان وضع أنجلو.
2: أي يعني بالتأكيد راح يكون عند النصر مشاكل في خط الوسط، خصوصا إحنا شايفين ما يعني ما في أي ثقة بالنسبة للمدرب جيسوس للاعب العراقي حيدر اللي تم استقطابه كلاعب محور وتلعب وسط في النصر، وبالتالي كان ينبغي على الأقل أنه يجهز مثل هذه المباريات.
1: انت جبت طاري حيدر عبد الكريم، الكثير كان يلوم جيسوس، وبسأل فيها في النقطه كابتن عبد الله على السريع، الكثير لام خيسوس على عدم الاعتماد على حيدر في النهائي الاسيوي، وواضح من حديثه في المؤتمر انه هو يتحدث انه اللاعب له مستقبل وما الى ذلك، تقرا منها انه ما راح يعتمد عليه في مواجهه ضمك اذا اضطرت الظروف.
0: انا اللي ذكرت لك يا ابو احمد بدايه اللقاء ان مشكله حسن سوى الاعتماد على مجموعه قليله من اللاعبين لان لا تتعدى 13 لاعب، وهذه مشاكل خصوص في كثير من المباريات، وهو ما وصل الى الارهاق البدني والاصابات الكثيره في اللاعبين وعدم التدوير وعدم اللعب. حيدر من يعني من افضل المواهب، من افضل اللاعبين، ولاعب على مستوى عالي جدا، ويعني وحتى شفنا ان
1: المدرب كان اختياره هو.
0: نعم كان اختيار اللاعب على مستوى عالي، وهو جوهرة العراق، هو لاعب نادي الزوراء من افضل الفرق، لاعب صغير في السن، لاعب عمره 21 سنه، هو جوهرة العراق وهو مستقبل الكره العراقيه، ويلعب في مركز الكل يحتاجه، مركز محور الارتكاز. فاعتقد اللاعب هذا متى ما اعطي فرصه وثقه اعتقد سيحدث الفارق. النصر عنده مشاكل في محور الارتكاز، عنده مشاكل في اللاعب عبد الله الخيبري المفترض يعتمد عليه، اما خصوص استبعد هذا اللاعب حتى من الدكه في مباريات كثيره. فاعتقد ان بالفعل ان جماهير نادي النصر، ونذكر ابو احمد ببعض المباريات لما ينزل اللاعب حيدر يتم التصديق له من جماهير النصر على كل لمسه كره يلمسها، لما يعرفون قيمه هذا اللاعب، الا خصوص لا يعرف قيمته بالرغم انه هو طالب هذا اللاعب. فاعتقد مشاكل خصوص او سلبياته هذا الامر اللي هو عدم اعتماده على جميع اللاعبين، عدم التدوير، وحنا زي ما قلنا ان قوه الفريق وقوه الدكه، لكن عند خصوص 13 لاعب متى ما اصيب اي لاعب يعني اصبحت مشاكل. الاصابات اللي حدثت في نادي النصر سببها الاول خصوص، والدليل يا ابو احمد سلطان الغنام في المباراه الاخيره لما اصيب على ارضيه الملعب طلب خصوص استكمال المباراه، جت اصابه في الركبه، ولكن عندما استكمل المباراه اصيبه بالرباط الصليبي، وهذا يحاسب عليه خصوص اللاعب اصابه اللاعب، لان نظاميا ما يحدد مشاركه اللاعب باستمراره هو الجهاز الطبي وليس المدرب. المدرب طلب من اللاعب استكمال اللقاء امام جابو ساكا، وبعد استكماله حدثت المشكله الكبيره في سلطان الغنام يصيب بالرباط الصليبي. اعتقد خصوص يحتاج الى تحسين هذا الجانب بالرغم كبر سنه، اعتقد سلبياته اكثر من ايجابياته.
1: واضح انه يفكر في خارج المواضيع هذه، واضح انه مضغوط المدرب. طيب نروح للمواجهه الاخرى التي ينتظر فيها الهلال ايضا أمر تحديد اللقب، بالإضافة إلى ما يريد أن يحققه في مواجهة الفيحاء.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: الهلال يطارد اللقب أيضا على مستوى مواجهته ضيفا على الفيحاء هناك في المجمعة، مثل ما قلنا في ترتيبات أيضا للتتويج في الأول بارك مثل ما ذكر في الحلقة، وترتيبات أيضا في ملعب الفيحاء هناك في المجمعة. لكن ببدأ معك منير في جزئية الهلال، مراحل كثيرة مفصلية في يعني خلنا نقول مباريات من هالنوع بهذا الشكل، خلنا نقول حاسمة وسط ظروف. يمكن الوحيد المختلف أنه في اقتناع هلالي بأن هذه أسوأ نسخة يقدمها الهلال في مسابقة الدوري، غير مسبوقة بالنسبة للهلاليين، وآخرين أيضا يقولون بذلك. لكن في كل مراحل الهلال كان في رهان على لاعب وسط السوء اللي قدم الهلال في مراحل أقل على مواسم سابقة في بعض الأحيان نقول، لكن هالنسخة هي الوحيدة اللي ما تشعر برهان، أو خلنا نقول مش شعور، هو حتى إعلان رهان على لاعب محدد ينهض بالفريق في أزمة ومثل هالنوع من هالمواجهات. الهلال لأمل الفوز وانتظار نتيجة مواجهة النصر، لكن بدون رهان على أي لاعب هلالي.
2: صحيح أبو أحمد، بدليل أن اليوم لما تلاحظ قائمة الهدافين، قائمة أفضل لاعب، ما تلاقي فيها أي لاعب يعني حقق فيها نجومية الموسم. يعني اليوم أنا حتى أشوف نتيجة يمكن تم مجاملته في
1: تواجد في
2: بالنسبه للدوري سبيل، وانا اشوف ان في لاعبين اكثر كان يفترض انهم يعني يحصلون الجائزه هذه. انا اشوف بالنسبه للهلال يمكن اللاعب الابرز البين من خلال عطاء وتاثيره على كثير من المباريات المفصليه هو فيل. يعني هو انا اشوفه مفتاح الفوز في كثير

0: المباريات اللي كان فيها بصراحة واللاعب.
1: بس معقول كل هاللاعبين هذا يعني هل عدم المراهنة عليهم أو خلنا نقول السوء أو خلنا نقول عدم التميز أو الأداء اللي منتظر منهم هو بسببهم ذاتيا، أقصد من ذات اللاعبين، ولا إنزاغي كان أحد أو أهم أسباب هالأمر؟
0: بالتأكيد أبو أحمد إنزاغي هو اللي حجم كثير من إمكانيات اللاعبين، خصوصا يعني إذا ما علمنا مثلا زي لاعب مثل بنزيما أكيد واحد يختلف عليه منه من أنز اللاعبين المتميزون على مستوى اللاعبين الهجوم، إلا أن خصائصه الهجومية يعني لا تتناسب مع الهلال على اعتبار أنه من اللاعبين اللي ينزلون في خط الوسط، وبالتالي يعني يتداخل في مهامه مع لاعبين الوسط، منهم يعني لاعبين الوسط اللي من خلال ممكن يعني يدخلون مع الجانب الهجومي، وبالتالي انا اشوف كثير من اللاعبين كان ينبغي على يعني انزاجي يعطيهم فرصه بشكل اكبر لي يعني يحققون نجوميه افضل. اللاعبين اللي حتى اخذهم في الفتره الشتويه اليوم يمكن ما في إلا لاعب أو لاعبين ممكن صار يستخدمهم، أما البقية هم في دكة البدلة، شاهدناهم في مباريات كثيرة، منهم مراد هاوساري، منهم اللاعب مالكي، منهم يعني اللاعب الجمن منهم، يعني تقريبا 4 أو 5 لاعبين يعني أخذهم بس ما استخدمهم، يعني رفاهية احتياط لكن بدون أي فائدة فنية.
1: طيب الفيحاء ممكن يشكل خطر على الهلال في هاللحظة اللي ينتظر فيها الهلال أيضا على الأقل أن يقوم بما يتوجب عليه، الفوز بالانتصار، تحقيق 3 نقاط، وانتظار ماذا يحدث في الأول بارك. الفيحاء مع بيدرو ممكن يشكل خطر على واجبات الهلال في هال أو ما يريد تحقيقه في هالمواجهة كابتن عبد الله؟
2: لا بالعكس، أنا أرى من مباراة الهلال فيحاء مستوى لنادي الهلال، بالرغم ذكرته أن الهلال لا يمتع جماهيره، ولكن هذه المباراة أعتقد يعني الفيحة ليس ند أمام الهلال. الفيحة بعد ابتعاد ساكانا وهو أحد أبرز النجوم، أعتقد والمباراة اللي قدمها المباراة السابقة أمام ضمت الخسارة بالأربعة، بيدرو أمانويل قدم الكثير لنادي الفيحة وأبقى الفيحة في مصاف المنتصف دوري روشن وهو إنجاز. الفيحة بداية الموسم كان يعني فريق سيء جدا، وأذكر أن الزلفي أخرج الفيحة من بطولة كأس الملك. أعتقد الآن الفيحة فقط تأدية واجب، خسر المباراة السابقة بدري من الملك بالرغم أنه يلعب 3-5-1-1 يلعب بالمهاجم عبد الله زيف، لأنه لا يقدم المستوى اليوازي نادي الهلال. الهلال غدا بالرغم من سوء الهلال فنيا، لأنه لا نغفل الجانب الآخر أبو أحمد، أن الهلال الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم، ولكن 9 تعادلات لنادي الهلال يعني بيوازي نادي الرياض نادي الحزم، أعتقد هذا فقط المعيب، ولكن تهديفيا هو يعني قريب جدا من نادي النصر بتقريبا 84 هدف، نادي النصر 87 الأهداف المسجلة متساوية مع نادي الهلال، لكن 9 تعادلات أعتقد هي صعبة جدا، يعني مثل زي ما تحدث مثل الحزم، مثل الفتح،
1: الخليج،
2: الرياض، الخليج، الخلود، أعتقد هذه التعادلات فقط. أبو أحمد بس خليني أعود نقطة بسيطة جدا وتشخص حالة الهلال. سألت أنا كثير لماذا الهلال قدم مستوى عالي جدا في بطولة كأس العالم للأندية مع إنزاغي وأخفق فنيا مع إنزاغي في الدوري. تعمل أقول أرجع المؤتمر الصحفي لإنزاغي قبل بداية كأس العالم، قبل كأس العالم للأندية تحدث إنزاغي في المؤتمر الصحفي بقرب منافسات كأس العالم، قال بالجملة أنا لن أغير طريقة الهلال لأن لا يوجد لديه المساحة والوقت حتى أغير هوية الفريق، لأن إنزاغي يلعب بطريقة 6-3-5-2 أو 5-3-2. فبطولة كأس العالم الأندية لعب بنفس الأسلوب اللي يلعب الهلال بطريقة 4-2-3-1، ونجح نجاح كبير في كأس العالم الأندية لأنه لم يغير هوية الهلال. بعد ما عاد إنزاغي افتقد إلى أفضل أداء من المدربين، لما يلعب بطريقة وهوية يحتاج إلى أدوات، افتقد إلى أهم

0: عنصرين في هذه الادوات اللي هو الظهير الايمن كانسيلو والمهاجم راس الحربه. الهلال تعود دائما محطه راس الحربه امثال متروفيتش جوميز المهاجم المحطة القوي اللي يضغط الضغط العالي. بنزيما بلا شك هو حصل على البلادور قبل المجيء الى الهلال بموسمين وهو لاعب، ولكن لا يتناسب مع امكانيات الهلال. سالم الدوسري مثل ما فعل مانشيني بسالم الدوسري الان انزاغي يفعل به، اللي هو المساحه لا يعطيها سالم في الطرف الايسر، يلعب دائما في خلف المهاجم وهو ليس دور سالم، وسالم يفتقد الى هذه المهام.
1: هذا جزء من تبرير المستويات غير المرضية اللي قدمها سالم في المرحلة.
0: طبعا يا أبو أحمد احنا تحدثنا فنيا كثير، سالم مع مانشيني ليس يلعب بنفس المساحة المتعود عليها وهو ظهير الطرف الأيسر، الآن يلعب بداخل، إضافة إلى وجود اللاعب تيو هرنانديز لاعب فريق ميلان اللي يقدم دائما تحولات الهجومية أكثر من أدوار الدفاعية، أخذ المساحة لسالم الدوسري وهو نجم زي ما تحدث الزميل خاتم، هو مفتاح الفوز نادي الهلال، ولكن على حساب مهام وواجبات سالم الدوسري. لذا الهلال افتقد الكثير من المتعة الكروية، ولكن في أرضية الملعب هو لا يخسر، هو دفاعي. غياب كولوبالي أثر كثير، انخفاض بعض مستويات اللاعبين مثل بونو حارس المرمى اللي كان قد مستويات عالية الموسم القادم، مثل حسان تنبك، مثل مالكم، نعم مثل مالكم العام الماضي كانوا هم نجوم الموسم. هذا الموسم حتى نفذ اللي جومنا في من افضل اللاعبين تغير مركزه من المحور الى لاعب المدافع الثالث. لذا انزاجي هو مشكله الهلال، وغير هويه الهلال وغير المتعه في الهلال. رغم ذلك الهلال افضل فريق بدون اي خسارة.
1: بنروح فاصل قصير قبل الحديث عن مباراتي الليلة، بنروح فاصل قصير مستمعينا ومن بعدها نعود.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد. اليوم مثل ما ذكرنا عندنا مواجهتين في هالجولة الأخيرة من دوري روشة للمحترفين، الجولة 34، مباراة هناك على ملعب الخليج، وهو يستضيف الأهلي بطل النخبة ويحتفي به في آخر مواجهات الفريقين في هذا الموسم. منير، شراك أو يعني تعليقك على هالاحتفائية الخلجاوية بالأهلي، مباراة قياسا بي يعني حالة فارقة الحقيقة اللي قامت يعني بتقديمها إدارة نادي الخليج الحقيقة.
3: طبعا حب أحيي إدارة نادي الخليج على هذه المبادرة الذكية اللي فيها يعني ينبعث منها روح الوطنية لاحتفاء بأحد ممثلي الوطن اللي يعني مثلون خير تمثيل في يعني المحفل الآسيوي، وبالتالي أنا أشوفه في فرصة إلى يعني خصوصا من الخليج بالنسبة إلى المباراة ما تعني له إلا تحسين المركز، بينما الأهلي أيضا لا تعني له المباراة بشكل كبير خصوصا أنها حسب المركز الثالث، فبالتالي المباراة تعتبر يعني بعيدة عن التنافسية بشكل كبير ما عدا أنها تسجل في التاريخ. هي جميلة جدا من كثير من النواحي، أن حنا نجعل الجمهور يحضر هذا شيء إيجابي لدورينا، إن نخليه يستمتع يعني بالجمهور الآخر، وبالتالي أنا أشوف هذه فرصة جميلة. أضف إلى ذلك راح تصب حتى في يعني مسار نادي الخليج اللي يعتبر اليوم يعني مباريات الجماهيرية يستهدف فيها الجمهور اللي يجي من برا المدينة أو حتى الأندية الصندوق، وبالتالي هذا يصب في مصلحته.
1: لا أكيد، بس هالمواجهة مختلفة أن طرحها مجانا الحقيقة إدارة بقرار إدارة الخليج اللي لقي تحية على

بالتأكيد هو يعني الأمر الجميل فيها إن هي الهدف منها هي طبعا الحضور والاستمتاع في هذه المباراة وليس يعني الحصول منها الأموال، خصوصا إن هي الجميع يعرف إن هي مباراة تحت الحاصل.

0: حققت هذه الظروف أن تفعل مثل هذا الأمر، على اعتبار أن هذه المبادرات يعني تعزز من الحضور الجماهيري للمسرح الدوري.
1: علاقات ودية الحقيقة بين الفريقين ما في شك. كابتن عبد الله، الأهلي كيف تقيم موسمه وسط هالاحتفائية الحقيقة من نادي الخليج بالنادي الأهلي في آخر ظهور للفريقين في هالموسم؟
2: الأهلي احنا تحدثنا في واحد، أول حاجة الأهلي من أفضل الفرق في الاستقرار الفني، تحدثنا عليه رغم أنت عارف وجهة نظري في هذا المدرب، الاستقرار، استقرار في اللاعبين، الهوية في الأهلي، قدم مستويات جيدة، الأهلي في النخبة الموسمين المتتاليين حقق البطولة، هذا الموسم المركز الثالث وهو المفترض يكون من المنافسين على بطولة الدوري بما يملك من نجوم. مباراة اليوم الخليج والأهلي بالرغم أن الخليج تغير من الدور الأول إلى الدور الثاني رغم وجود اللاعبين على مستوى عالي، تتحدث على فورتينيس اللي كنت أتمنى يكون أحد نجوم المختارين في هذا الموسم، الهداف كينج جوشا، اللاعبين على مستوى عالي جداً. اليوم أبو أحمد بحكم قربي من نادي الخليج ومعنا حبيبنا خاتم الأستاذ خاتم منير، الخليج لم يقيم معسكر لهذه المباراة والأهلي أتى اليوم للمباراة، يعني هذا دليل أن المباراة تحصيل حاصل، هي احتفالية جميلة من الخليج وهو رقي اللي دائما تعودناه من نادي الخليج، إضافة إلى فتح الملعب مجانا أمام جماهير الاحتفال بنادي الأهلي وهو ممثل الوطن وحصول على أكبر بطولة قارية، فأعتقد هذا ختامها مسك في رقي نادي الخليج والاحتفال بنادي الأهلي. الأهلي كذلك اليوم أعتقد المباراة تحصل حاصل فقط الاستعراض واحتفال بعد أن ثبت في المركز الثالث، نتيجة اليوم مهما كانت لا تغير من مركزه، فأنا دائما أتحدث أن من أراد أن يستمر في البطولات أن يستمر في الاستقرار، وقاعدة الاستقرار هو الاختيار ومن ثم الاستقرار. الأهلي من الحارس ميندي إلى هداف الدوري فانتوني، وجود رياض محرز، وجود جميع تنقانا، فأعتقد كيسي المحور، أعتقد أن خط الدفاع يعني أذكر جميعهم نجوم وفي منتخباتهم، أعتقد الأهلي من أفضل فرق استقرارا والمفترض يكون منافس قوي على الدوري لولا فقد كثير من المباريات.
1: طيب أنا بروح سريعا لمباراة النجمة والشباب.
3: إضافة بس يعني اليوم نشوف أن الأهلي قاعد يستعد الموسم القادم، يعني مش أنه يحتفل بهذه المباراة أنه تحصيل حاصل، يعني بحسب المعلومات اللي وصلت لي ان كيسي وإيبانيز ومحرز ما راح يشاركون في هذه المباراه، واستبعدهم المدرب وايسلا على اعتبار ان هؤلاء اللاعبين تم يعني ارهاقهم، خصوصا كيسي كان مع في البطوله الافريقيه، إيبانيز راح يشارك مع المنتخب البرازيلي، وايضا محرز راح يشارك مع المنتخب الجزائري، وبالتالي يحتاجون الى راحه اكبر علشان يستعدون
1: قبل المشاركه العالميه. صحيح،
3: ايوه، وبالتالي هذا شيء يعني صراحه يعني في مصلحه يعني العمل الاهلاوي للموسم القادم.
1: اكيد مباراه اللي يودع فيها النجمه باستضافه الشباب دوري روشن، النجمة حاول أن يكون للقطات جميلة قبل الوداع، ممكن تكون للقطة وداعية جميلة، ولا الشباب مع بن زكري سيحضر كبرياء كما حضر في مواجهة الاتحاد؟ كابتن عبد الله،
2: أنا أرى أن بن زكري دائما يعني هو من المدربين اللي يعمل على التحديات مهما كانت المباراة، شفنا المباراة السابقة فرحته بالفوز على نادي الاتحاد فرحة كبيرة، فرحة تبين للمشاهد اللي لا يعلم مراكزهم ان هذه المباراه ممكن تكون مؤهله لبطوله الدوري ولا مؤهله لبطوله ابطال اسيا، ولكن بن زكري من اتى الى نادي الشباب تغيرت الامور الفنيه بس الحماس، اعتقد اليوم راح يلعب للفوز فقط. نادي النجم بالرغم من هبوطه من فتره طويله الا انه يقدم مستويات جيده، ولكن هو اختيار بعض العناصر الاجنبيه هي مضرت، حتى العناصر المحلية هي من مضرت بهذا النادي، لم يستعد دوري روشن هذه النجمة من بداية الموسم، تحدثنا في هذا الأمر على الفرق الصاعدة من يلو، الفرق اللي لسه صاعدة من يلو إلى روشن أن يتم التعامل مع المدرسة الدفاعية مع اللاعبين المدافعين، لا النجمة اختارت فريق متكامل، فريق

0: تلعب على الطريقة الهجومية اللي خسر كثير من المباريات. النجمة من نجوم الفريق اللي هو علي جاسم اللاعب العراقي الجوهرة، زي ما تحدثنا عن فايزر في نادي النصر، علي جاسم هو جوهرة في نادي النجم، قدم مستويات جيدة. أعتقد أن النجمة راح يودع هذا الموسم بخسارة أمام الشباب، لأن الشباب لا يمكن أن يفقد هذه المباراة، لأنه بيلعب بكل قوة، وخاصة وجود أفضل لاعب في الموسم بالنسبة لي كاراسكو.
1: طيب في 30 ثانية الحقيقة الوقت المتبقي، معلش منير، النجمة أبي تعليق سريع عن النجمة، وصول سريع، وصول الحقيقة بعد غياب طويل ووداع سريع.
2: النجمة صراحة زي ما تفضل أبو سليمان دفع ثمن يعني عدم واقعيته من بداية الدوري، سواء بأسلوب اللعب، المدرب، اللاعبين الأجانب. أعتقد هو درس لنادي النجمة. أيضا من الأمور اللي جعلت الفريق يعني يدفع الثمن أنه يلعب على ملعب بعيد عن جماهيره، وبالتالي هذا الأمر أحد الأمور اللي لابد أن يعمل عليها في المواسم القادمة حتى يستفيد مثل ما استفاد أندية زي الخلود والحذف.
1: واضح انه هذا الامر اللي القى بظلاله وما يتحمل مسؤوليته الحقيقه في بدايه انطلاقه الموسم. انا شاكر المقدر للعزيزين، المتحدث اخيرا الزميل منير الخاتم الناقد الرياضي، شكرا جزيلا اخوي منير، شكرا ايضا للاستاذ الكابتن عبد الله المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعه، نلقاكم على خير، اللقاء.
3: تيكي تاكا على جده اف ام.
4: جدة FM على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياة كل أتباعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مساء الخير ومساء السعادة ومساء البداية الحلوة، بداية يوم الأربعاء. طبعا بداية المساء هي بداية توقيع البداية في مساكم أحلى. تحية لكل اللي انضم معنا على السماء، حب كبير لكم مني أنا لولو العبد الله من أمام الميكروفون وخلود لبني من الإخراج. دائما يوم الأربعاء بنتحمس لأنه يبدأ يديك مؤشر على الخميس أنه بداية الويكند. طبعا الطلبة والطالبات مهم حاسين بالأمر هذا لأنه أريدهم بإجازة، ولكن أكيد راح يشعرون فيه لأنه أهليهم الأب

الأم العيلة طبعا لما تكون عندها دوامات دائما برضو يكون البيت فيه له هدوء شوية، فيه له نظام شوية، غير الويكند اللي سهر وطلع وروحه وردة. فإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون يوم سعيد، وإن شاء الله أيامكم الجاية كلها خير وبركة ورحمة. احنا في أيام فضيلة، فنسأل الله لنا ولكم القبول في هذه الأيام المباركة إن شاء الله بإذن الله تعالى. انطلاقة مختلفة، انطلاقة جميلة في برنامج مساكم أحلى بسوالفنا الحلوة، وكمان حيكون عندنا فقرة جميلة، فقرة قدها. فإن شاء الله بإذن الله نقضي وقت ممتع، وراح أستقبل كل مشاركاتكم الهاتفية على 012-649-5154 012-647-1154. كمان على الواتساب تقدروا تكتبوا لنا على 800-244-28-28، وعلى منصة إكس على @_radio راح نستقبل مشاركاتكم. نروح لأولى فواصلنا ونرجع نكمل مشوار.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح

0: بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
3: مساكم أحلى على جدة FM.
4: مساكم أحلى على جدة FM، ويا هلا ويا مرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا على السمع. طبعا كل شخص فينا عنده كوكبه الخاص، هو اللي يكون فيه ملك لهذا الكوكب اللي عايش فيه، كوكبه هو اللي يكون عالمه الخاص اللي ما الناس ما تقدر تشوفها بعينه، لكن هو عايش فيه بكل ما فيه، يعيش أفكاره، يعيش أسراره، يعيش تفاصيل حياته خلال هذا الكوكب اللي هو يدير بطريقته الخاصة. طبعا هذا العالم وهذا الكوكب دائما يعكس شخصيتك. طبعا هذا الكوكب هو افتراضي، عالمك الخاص هو العالم اللي انت قاعد تعيش فيه بكل تفاصيله وتتخذ كل قرار فيه، وكل قرار فيه يكون دائما له تأثير. لازم احنا لما نقرر في عالمنا الخاص انه احنا ندخل مثلا بعض الأشخاص لهذا العالم، دائما نقول مين هذول الأشخاص، إيش راح يضيفوا لنا، هل هم حيكونوا مصدر سعادة لنا ولا حيكونوا مصدر إيذاء لنا. إحنا مو فقط نضع عالمنا هذا بابا مفتوح لكل من يرغب الدخول إلى هذا العالم يقدر يدخل، هذا مو معناته ترى إن إحنا ننغلق عن العالم، لا، إحنا حنكون ودودين مع الآخرين، ممكن نسلم على الآخرين، نتعرف على الناس كلهم، ولكن اللي ندخلهم لعالمنا بحيث إن هم يكونوا جزء من حياتنا، يكونوا جزء من بعض أحلامنا، جزء من نجاحاتنا، جزء من أيامنا الحلوة، جزء من أسرارنا، أكيد هذول الناس ما حيكونوا ناس عاديين أبداً، لازم يكونوا ناس بمواصفات خاصة، يكونوا ناس على قدر من الثقة، على قدر من حفظ الأسرار، على قدر من الرقي في التعامل، حتى في لحظة الخصومة والاختلاف يكونوا ناس رائعين. يعني في ناس لما نحن نختلف فقط معاهم فتلاقيهم على طول شنوا الحرب علينا، بدأوا يطلعوا أشياء غير موجودة، بدأوا يطلعوا حتى بعض الأسرار اللي فينا، نقاط ضعفنا إذا كانوا عرفوها. فأنت اللي راح تدير الأشخاص اللي هم يدخلوا إلى كوكبك، إلى عالمك. عالمك هذا ترى شيء جميل، ليه؟ لأنه أنت اللي تعرف كل زوايا، أنت اللي تعرف إيش الشيء اللي يخلي هذا الكوكب سعيد وانت تسعد فيه، وايش اللي راح يخليه حزين او غير جيد. انت اللي راح تحدد كل التفاصيل الدقيقة، لانه الناس ينظرون لك من الخارج ولكوكبك الخاص فيك يشوفون من بعيد، ممكن يشوفون لامع من برا ولكن داخله في اسرار كثيرة مختلفة. فاليوم احنا نبغى نقول لو كان اليوم كوكبك راح تعنونه، ايش راح يكون عنوانه؟ هل حيكون عنوان السعادة ولا عنوان الإبداع ولا عنوان الشتات ولا عنوانه راح يكون الفرح؟ يعني قولولنا لو عنوانك، ولا عنوانك يكون السلام، ولا عنوانك يكون نحو المستقبل، دائما نظراتك نحو المستقبل. والأمر الآخر، إيش أكثر الأشياء اللي أحد يعني كذا حلوة، ممكن تكون شيء غريب كذا في عالمك، يعني انت دائما تسويه في حياتك في عالمك ما حد يدري عنه غيرك انت. يعني على سبيل المثال في ناس يقول لك والله هذا عالمي، هو عالم بسيط حلو، بس ما حد يدري انه انا لما اكون داخل عالمي هذا بروحي لوحدي انا تلاقيني اسوي اشياء مثلا حلوه. واحد تقول ترى والله عادي، تلاقيني اكتب، تلاقيني اجلس اتعلم اشياء جديده، تلاقيني ابدا احلل بعض الشخصيات اللي هم بحياتي، ابدا احلل بعض الامور اللي انا اتخذ فيها قرار معين. عالمي هو عباره عن مكتب اعمال مثلا اجلس احسب فيه حسابات الماليه. طبعا هذول الناس اللي بعد سنه يبغى يصير ملياردير، فيقول لك لا انا اقعد في عالم دائما. الشيء اللي ما يعرفون الناس ان انا لما اقعد بيني وبين نفسي في عالم الخاص، في كوكب الخاص، هو عباره عن كوكب اعمال. يعني عنوانه هو عباره عن كوكب الاعمال، خلينا نقول. فتلاقيه ما شاء الله تبارك الله يقعد بينه وبين نفسه، فجاه دخل لسوق الاسهم يشوف ايش وضعه ايش صاير فيه، فجاه ما شاء الله اشترى اسهم باع اسهم، فجاه دخل ارباح في مجال معين. فتلاقيه يقول لك هذا هو عالم الخاص. بينما لما اطلع للناس برا هم ما يعرفون هذه التفاصيل. اطلع مثلا اروح اضحك اسولف مع الناس، اطلع للسينما، اروح مطاعم معهم، كافيهات، انبسط وارجع الى عالمي مره اخرى. يعني كمان في ناس يقول لك عالمي هو عباره على ذكريات انا اعيش فيها، تقييمي للناس، تقييمي للمواقف، عباره عن شعور انا اعيشه، شعور حب ممكن هو عايشه في الفتره هذه. ممكن يكون عالمك الخاص هو عباره عن شعور انت قاعد تساعد نفسك انك انت تتخلص منه. فيا ترى ايش عنوان هذا الشعور، ومين اكثر الاشخاص اللي انت تدخلهم إلى عالمك الخاص اللي ما يدري عنه، أو كوكبك الخاص؟ اليوم نبغى نسمع كده عناوين حلوة لكوكبكم الخاص، وقولوا لنا يا ترى مين الأشخاص اللي تدخلونهم لكوكبكم، وكمان أكثر شيء تسوونه وانتو في هذا العالم الخاص فيكم. شاركونا أكيد على أرقامنا 012-649-5154 و012-647-1054.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين.

الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
4: مساكم أحلى على جدة اف ام.
5: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم وكل اللي انضم معانا على سمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج مساكم أحلى، ويا رب مساءاتكم سعيدة وإن شاء الله بإذن الله تكون إجازة ممتعة مع بداية أجواء الصيف. كمان الأجواء كلها تقول روحوا على البحر واستمتعوا بأجواء صيفية، يعني الحقوا على البحر الأجواء الأيام هذه، يعني أجواء عارفين لسه بداية الحر. خلود دحين حتذبحني، حر يا خلود، بس انه بداية الحر في نسمة هواء حلوة، فتخيلوا انه انت تكونوا على شواطئ البحر، ترى اجواء ساحرة. بعد كذا يزيد الحر ويزيد الرطوبة، احنا مالنا صلاح، احنا قلنا لكم انبسطوا هالايام في البحر، روحوا رحلات بحرية جميلة في كثير من بعض المناطق اللي تستحق الزيارة حقيقة. فخلينا كمان نقول لكم انه دائما يوم الأربعاء يتميز بفقرة تقدم مجموعة أسئلة، واليوم راح تحكم شعور معين أنا ما راح أقول لكم عليه، بعدين في نهاية الإجابات راح أقول لكم يعني الشعور هذا إيش درجة الشعور. ففي نهاية الأمر حقول لك درجة الشعور مرتفع متوسط منخفض، ونهاية الحلقة حقول لكم هذا الشعور إيش اللي إحنا كنا نقيسه من خلال أسئلتنا. عندنا مجموعة أسئلة في قدها وراح نسألك إياها، وكل اللي عليك إنك أنت تجاوب عليها. عن مثلا سؤالنا الأول، هل أنت بتلاحظ إنه الأشياء الصغيرة في حياتك تسبب لك السعادة وتجيب لك السعادة، إي أو لا؟ هذا سؤالنا الأول. والسؤال الثاني، هل أنت بتشعر بالراحة لما تكون قاعد كده في لحظات هدوء ومكان هادئ؟ اي ولا لا؟ كمان هدول الناس اللي تحب الروقان اكيد كلهم راح يكونوا حتكون اجاباتهم ايه. وكمان سؤالنا الثالث، هل تشعر انه خطواتك البسيطه قاعده تسير بيك نحو الاتجاه الصحيح والجيد في حياتك؟ الخطوات البسيطه اللي قاعد تسويها انت شايفها هي اللي قاعده توديك للخط الصحيح، اي ولا لا؟ طبعا كمان عندنا سؤال رابع، هل تجد نفسك بتستمتع بالمحادثات العفوية مع الآخرين، يعني محادثات بسيطة كذا. أحيانا عارف تفتح موضوع شيء من لا شيء، حديث بسيط، سلام عليكم السلام، كلمة مني كلمة منك، فجأة تفتح موضوع، كلمات عفوية بسيطة. هل أنت بتستمتع بيها؟ جاوبونا أكيد. وكمان عندنا سؤالنا الأخير، هل تجد أن يومك فيه لحظات خفيفة ودائما ترفع من مزاجك؟ يعني لحظة في اليوم كذا تحس أن هي تعدل مزاجك، قاعد لوحدك مبسوط مخافض الإضاءة، لحظات كذا أنت بتقعد فيها مثلا تجلس تتأمل السقف عادي، ترى والله قبل أن قالت لما تصحب تأمل السقف إيش فيه، ترى الثريا وانتهينا إيش فيه. فأنت ما تعرف اللحظات البسيطة هذه. ممكن في ناس بتتأمل شغلة معينة تلاقيه سرحان بس هو قاعد بيتأمل لحظة حلوة، ممكن إن هي تعدل من مزاجة تعدل من مودة. هذه أكيد هي أسئلتنا في فقرة قدها، زي ما قلت لكم هي إجاباتها، حنشوف كم مثلا قلت نعم كم مرة قلت لا، وحنشوف نسبة الشعور هذا اللي إحنا قاعدين نقيسه. ممكن تكون عرفته، ممكن تكونوا عرفتوا إيش الشعور اللي إحنا نتكلم عنه. فأكيد نهاية الموسم، نهاية الموسم لا، هو بكرة نهاية الموسم الرياضي، بس نهاية الموسم الإذاعي لا، إحنا لسانا. فنهاية الحلقة راح أقول هذا الشعور، وكل واحد راح يعرف أكيد هو، لأن راح أقولكم أنت أخذت كم من خمسة، وراح تعرف النهاية هل أنت تحمل قدر مرتفع أو متوسط أو منخفض من هذا الشعور. أكيد أنا مستمتعة وحستمتع أكثر لما أسمع أصواتكم من خلال الاتصال على 012-649-5154 و012-647-154. حنطلع لفاصل ونرجع ناخد اتصالاتكم، يلا اتصلوا علينا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: مساكم أحلى على جدة FM.
4: ورجعنا لكم مستمعينا أحبتنا، يا هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع عبر أثير جدة FM وبرنامج مساكم أحلى ومساءاتكم سعيدة، مستمرين حتى الساعة 10. والآن بدأت فقرة استقبال مشاركاتكم الهاتفية على 012-649-5154 و 012-649-5154 و 012-647-1054. الحمد لله فرجت. مستمعينا كمان عندنا طبعا اليوم نتكلم عن كوكبك الخاص، يا ترى وش عنوانه وإيش الحدود اللي راسمهم من الأشخاص اللي تدخلهم لهذا العالم. كمان عندنا فقرة جدة اللي نطرح عليك 5 أسئلة، وهذا يقيس شعور ما ممكن تكون عرفتوه قلناها الأسئلة، ولكن راح أسألك إياهم مرة ثانية أو أسألك إياهم مرة ثانية وحاعطيك الدرجة، ونهاية الحلقة راح أقول إيش الشعور اللي كنا نحكي عنه ونقيسه في فقرة قدها. خلينا نروح لأولى الواصلين، مازن. مساء الخير.
5: يا مساء الأنوار، حيا الله يا دكتورة الأولى، حيا الله الجميع المستمعين.
4: هلا ومرحب. أنت عارف في لحظة ما كنت حتكون ماجد، ضبطت الأمور فطلعت مازن.
5: يلا يلا عاد كلها ميم في ميم يعني.
4: كيف حالك يا مازن؟
5: والله يحفظك. انت كيف امورك؟
4: انا الحمد لله بخير، الله يسلمك. ها يا مازن، قل لنا عالمك الخاص وكوكبك وش عنوانه؟
5: انا واذاعة جدة.
4: الله، انا وجدة FM، والله حلو. طيب هذا العالم جميل، هذا دليل انك انت معظم وقتك اللي تقضيه حتقضيه مع اذاعة جدة.
5: أكيد طبعا، يعني من زمان مهم نجوم، يعني علاقتي بسبع ومشاركة
4: ما شاء الله تبارك الله.
5: الحمد لله الحمد لله إلى اليوم، يعني سنوات طويلة يعني الحمد لله، وأنا هذا شيء أعتز فيه كثير.
4: حلو. طيب أكيد طبعا مازن في حياته وعالم الخاص وكوكب الخاص وتفاصيله، من الناس اللي يدخلوا لهذا العالم ويعرف تفاصيله؟ في ناس معينة وللآن الناس كلها برا الكوكب؟
5: لا والله، يعني في مثل الله يحفظها الوالدة،
4: أكيد الله يحفظها،
5: وأخواتي وبعض الأصدقاء فقط.
4: محدودين
5: يعني أصابع، يعني مو كلهم.
4: حلو، جميل جدا. طيب خلينا نروح لقدها.
5: يلا على الله.
4: يلا. طيب هل هناك لحظات أنه تلاحظ أشياء بسيطة ممكن أن هي تسعدك في يومك؟
5: أكيد فيه.
4: حلو، هذا أول نعم. طيب هل تشعر بالراحة لما تكون في لحظات هادية وكذا هدوء؟
5: أكيد طبعا الحمد لله.
4: حلو. طيب هل أنت بتشعر أن خطواتك البسيطة اللي أنت قاعد تقوم بها هي اللي راح توصلك، أو هذه الخطوات هي اتجاه صحيح ماشي فيه؟
5: والله أحيانا مو كثير.
4: مايل للا ولا الإيه؟
5: أكيد إيه.
4: طيب أوكي. طيب هل بتشوف إنك تستمتع ببعض المحادثات البسيطة العفوية اللي تكون مع الناس ولا عادية؟ أوكي حلو. طيب هل بتشوف إن يومك في لحظات خفيفة كذا ممكن هي تعدل مزاجك؟
5: تتعدل المزاج كله، مو بعض المزاج، المزاج كله.
4: حلو حلو. أموت اللي عنده خمسة نعم. شكرا لك يا مازن. شعورك عالي.
5: الحمد لله الحمد لله
4: الله يسعدك يا مازن. شكرا لك. هلا مرحبا، باي باي. ميلا يسعد اوقاتك.
6: يا اهلين ومساء الخير استاذ لولو.
4: مساء الفل والورد والياسمين، كيف حالك؟
6: الحمد لله تمام. كيفك؟
4: انا الحمد لله بخير. قبلها بسالك يعني ميلا، انا وخلود حاسين انه اليوم كانه احساس يوم خميس، انت معانا ولا لا؟ انا ما سالت مازن لانه قلت البنات نحس في بعض ولا الموضوع بس عندنا.
6: والله شوفي انا الايام هذه بحسها كلها خميس، بس يوم الخميس احس يوم الاحد.
4: انت عكس الخليقة. الله يسعدك يا رب. ها ميلا، ايش عنوان كوكبها؟
6: شوفي هو ايش عنوان ولا ايش راح يكون اسمه؟
4: ايوه ايش راح يكون اسمه؟
6: يعني الكوكب العام.
4: كوكبه؟
6: يعني أنا ما فهمت السؤال، يعني يكون الكوكب ذا يكون خاص فيني ولا يكون
4: معنا؟ هو عالمك الخاص، مو أنت تقولي أنا أعيش في عالم الخاص، هذا كوكبك الخاص، إيش راح تعنوني؟
6: والله الصمت.
4: الله والله الكلام ما جاب لنا غير المشاكل.
6: أي والله يكون الصمت حلو.
4: طيب قولي لنا عالمك الخاص هذا مين يدخل فيه؟
6: نفسي وبس.
4: طيب في إيش لما تكوني بينك وداخل هذا العالم بروحك، إيش أكثر شغلة أنت بتسويها وما يحد يعرف عنها أشياء كثير يعني إذا حابة تقول؟ يعني
6: لا هو يعني ما يصير إني أقول.
4: يعني ما في شغلة كذا أنت قاعدة تسويها ما حد يدري عنها إنه عادي تنقال؟ هي قول بدي كير ومني كير أسوي. لا مو كذا.
6: لا هذا الكل يعني أكيد ممكن هذه الأشياء كلها اللي تكون خاصة فيني أنا يعني.
4: في حاجة مثلا شغلة تسويها ولا يكون سائد عليها التفكير أكثر؟
6: لا
4: برضو ما حتقول. طب نروح لقدها. طيب بلاش.
6: أوكي.
4: الله يسعدك يا ميلا. يلا خلينا نشوف نسبة الشعور عند ميلا. طيب هل أنت بتلاحظ أنه في أشياء صغيرة تسعدك في يومك؟
6: لا.
4: أوكي هذا أول لا. طيب هل تشعر بالراحة لما تكون في مكان هادئ ولوحدك؟
6: أكيد.
4: حلو. طيب هل بتشعر أنه خطواتك الصغيرة البسيطة اللي أنت بتسوينها الآن هي المسار الصحيح لمستقبلك؟
6: ده والله حسب تبين المصايب.
4: طيب أوكي. هل تحب أنك هل تجد أنك أنت قاعدة بتستمتع ببعض المحادثات البسيطة مع الناس؟
6: يعني
4: إيه. أوكي عادي. طب الحمد لله في اثنين إيه. طيب بالأخير هل بتشوف أن يومك في لحظات خفيفة كده بسيطة ترفع من مزاجك؟
6: اي في.
4: حلو تمام. اكيد في الكوكب الخاص اللي ما هي راضية تقول لنا عنه شيء. طيب الله يسعدك يا ميلا، شكرا لك وشكرا على مشاركتك.
6: يسعدك.
4: يومك سعيد. هلا ومرحبا، باي باي. انا حاسة ان الفضول عندي اليوم مليون، اوكي؟ ولكن ان شاء الله باذن الله دائما عالمكم الخاص هو يكون موطن الراحة، موطن دائما تعيد تفكير في يومكم، في تصرفاتكم، في علاقاتكم، بشعوركم، لأنه هي اللحظة اللي لابد أن احنا نعيشها لوحدنا. الناس مو كلها تستحق أن احنا ندخلها في عالمنا الخاص، مو كل الناس تستحق أن هي تكون في أعماقنا. فعشان كذا كوكبك الخاص وعنوانه هو عبارة عن تفصيل حياتك وأنت كيف راح تعيش هذه الحياة، لأن الحياة تلزمنا أن يكون عندنا جانب من الغموض ما حد يدر عنه غيرك أنت ورب العالمين. فاصل ونكمل المشوار مستمعين الكرام.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
6: مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا. هلا ومرحبا بكل الأصدقاء، بكل الأحبة، تحياتي لكم من استديوهات إذاعة جدة. إحنا أكيد في ساعتنا الثانية اللي مضى منها 12 دقيقة، فإن شاء الله بإذن الله تعالى باقي الكثير نستقبل فيه بعض المشاركات. وكمان لا تنسوا رسائلكم على الواتساب 800-244-28-28، ورح نقرأ كل الرسائل اللي توصلنا في السوشيال ميديا. فحب كبير لكم مستمعينا الكرام. نرجع للاتصالات وناخذ اتصال أفراح، نقول هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك دكتورة لولو؟
0: الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟
1: والله تمام الحمد لله
0: حبيبتي. يلا قولي لنا يا أفراح، إيش عنوان عالمك وكوكبك الخاص؟ إيش اسمه؟
1: السعادة والأعمال.
0: يا حب السعادة إن شاء الله، دائما السعادة في دربك يا رب وبحياتك. الأعمال أنا شايفة موضوع في فلوس يا جماعة.
1: لا والله إن شاء الله،
0: إن شاء الله ليش لا، إن شاء الله بإذن. اسمعي أنا حكون المحاسب المالي حقك، أوكي؟ ترى أنا كنت أحب الرياضيات ومحاسبة جيدة، ف
1: عيوني
0: حبيبتي الله يفتح عليك يا رب.
1: السعادة السعادة دائما الحمد لله، والأعمال يعني الأشغال اللي أسويها اليدوية
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب مين أكثر الشخصيات اللي أفراح تدخلهم عالمها الخاص هذا؟
1: والله صديقاتي وفي من أهلي، وممكن أنت كمان يا دكتورة.
0: يا حبيبة قلبي أكيد يسعدني ويشرفني والله يا أفراح.
1: الله يخليك.
0: طيب نروح لقدها.
1: نروح لقدها.
0: طيب أوكي، وأنا أتوقع أن إن شاء الله أغلبها حتكون بنعم. أي هل أنت بتلاحظي الأشياء الصغيرة هي بتسعدك في يومك؟ في أشياء بسيطة كذا؟
1: طبعا طبعا.
0: حلو. طيب هل أنت بتحس بالراحة لما تكوني في مكان هادي والوحدك كذا؟
1: والله الوحدي لا، معي أحد.
0: حلو أوكي، هذا ثاني لا، هذا أول لا عندك. طيب هل أنت بتشوف الخطوات اللي أنت قاعدة بتسويها الآن البسيطة هي اللي راح توصلك لحلمك وتشوفيها صح؟
1: بإذن الله
0: حبيبتي إن شاء الله يا رب. طيب هل بتشوفي أنك أنت قاعدة بتستمتعي بمحادثاتك العفوية اللي تكون مع الناس؟
1: استمتع بس إلا انبسط كمان
0: يا روح إن شاء الله دوم. طيب هل بتشوفي أن يومك في لحظات خفيفة كذا ترفع من مزاجك؟
1: كل يوم الحمد لله كل يوم
0: ما شاء الله تبارك الله. المعدل الشعور عالي، حتعرفي أكيد نهاية الحلقة يا أفراح.
1: يا حياتي الله
0: حبيبتي، شكرا لك، تحياتي لك.
1: العفو يا هلا.
0: هلا ومرحبا، باي باي. كمان اتصال آخر، نقول يا مساء الخير يا علي.
2: مساء النور ومساء الأفراح والنجاحات والإنجازات.
0: يا هلا ويا مرحبا. لا هنا التحية تكون هلا بعلاوي.
2: الله يسعدك والله. من يعني من قبل كم فترة يا لولو، يعني من بعد شهر رمضان إلى الآن، هذا يمكن الاتصال الأول بعد بعد الإجازة، بعد العودة من الإجازة، عودة الحميدة يا دكتورة.
0: أوكي يسعد أيامك يا رب. طب حلو، أنا سعيد اليوم إني سمعت صوتك.
2: والله أنا يعني من من أول ما سمعتك بديت البرنامج وكذا قلت لابد من الاتصال على لولو. والله
0: الله يسعدك، رغم أني دائما عارف إيه أنت صوتك نكهة الخميس، ضحكتك ضحكة الخميس، فدائما اتصالاتك يوم الخميس صح ولا لا؟
2: صح صح 100%. بس هذه مرة غير، بس هذه مرة غير هذه المرة.
0: الله يسعدك يا علي ويبارك فيك. ها قل لنا كوكب علي وعالم الخاص ايش عنوانه؟
2: علي والسعادة.
0: الله عارف. لا انا معلش تسمح لي ابغى اسميه بصراحة اسم ثاني. اوكي
2: راضي راضي.
0: ايوه كوكب ابو ضحكة جنان، حلوة
2: 200%.
0: جعل ضحكتك دوم يا رب.
2: الله يرضى عليك.
0: طيب هذا العالم مين يعني، يعني مين يدخل في عالم علي؟ في ناس معينة ولا أنت بتضحك مع الناس وبتعيش مع الناس بس عالمك الخاص ما في أحد داخله؟
2: والله يا لولو انا احب اني اعيش عالم في عالمي ويعيشوا الناس يعني العالم هذا معي، يعني زيك الحين مثلا وأي شخص في إذاعة جدة له معز عندي يكون عايش معي هذا الجو وهذا العالم
0: صح. الله عليك، يعني إذاعة جدة كلها في عالم أبو ضحكة جنان
2: 100%.
0: يلا إن شاء الله دائما نكون مصدر السعادة في عالمك الخاص يا علي.
2: الله يسعدك، أكيد أكيد من دون أدنى شك والله.
0: طيب نروح لقدها،
2: تفضلي.
0: يلا طيب، هل أنت بتلاحظ إنه في أشياء بسيطة صغيرة هي بتسعدك في يومك؟
2: أكيد الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب هل
2: أشياء إني أعيش هلو وقطع كلامك مع الإذاعة والبرامج زي كذا، هذه خلاص تصنع يومي 100%.
0: الله يسعدك يا رب. طيب أنت بتحس بالراحة لما تكون في مكان هادئ ولوحدك ولا لا؟
2: أكيد، بس مع كذا مود مختلف. مع أغنية زي كذا يعني.
0: حلو. طيب والله الواد يقعد في مود لوحده وأغاني، لا مو بسهل علي. طيب هل بتشوف إنه خطواتك اللي أنت الآن بتسويها، الخطوات البسيطة، هي تعتبر اتجاهك الصحيح نحو المستقبل؟ يعني خطواتك الآن. حلو تمام. طيب هل بتشوف إنك بتستمتع ببعض المحادثات العفوية مع الناس؟
2: والله يعني
0: أحيانا
2: يا لولو.
0: أوكي أحيانا. طيب هل بتشوف إن يومك في بعض اللحظات البسيطة الخفيفة اللي دائما تعدل مزاجك وترفع من معدل المزاج عالي؟
2: أكيد.
0: الله عليك.
2: أنا أحب أعيش الجو يعني لي كذا يوم لي يعني كذا يقول الحليب هذا مع الشاي، الأشياء هذه الصباحية، هذه هي بداية يومي تكون يا
0: الله.
2: عارف كيف؟
0: عارف لما يكون الحليب مع الشاي والزنجبيل، واو.

0: مرة هذا شيء خرافي حلو.
1: الله يسعدك يا علي، شكرا لك وشكرا على مشاركتك معنا.
0: بس يا لولو لولو يا دكتورة، والله يعني أنا يعني باركت لك في من خلال هذا النجاح المتميز اللي حققتيه، وأبو فيصل تحية لأبو فيصل.
1: الله يبارك فيك، اللي هي جائزة التميز في قمة آسيا.
0: أكيد أكيد أيوة شفتها، و عملت لك المباركة في حساب الخاص، طلع عليها لو عملت لي الفولو تحصليها على طول موجودة
1: إن شاء الله بإذن الله يا علي. وأحلى فولو لأبو ضحكة جنان، يعطيك العافية يا علي، شكرا لك.
0: أنا سعيد يا لولو أني كلمتك صالح على فكرة، الله يسعدك.
1: وأنا كمان سعيد سمعت صوتك يا علي. باي باي.
0: باي.
1: أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعينا، فاصل ونرجع نكمل مشوارنا لتغير الموجة على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق.
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
4: مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جد أف أم وبرنامج مساكم أحلى. يا جماعة الخير، إلى الآن لازلت مصرة أو إنه إحساسي يقول إن اليوم خميس رغم إن اليوم أربعاء، ولكن أكيد إن شاء الله تكون الأحاسيس كلها حلوة، وهذا دليل بجمال اليوم لأن الخميس دائما يوم حلو. خلودني خلي لك يا خميسين طيب. حتى لو كان اليوم خميس يعني بكرة نشيل الخميس نهائيا. عموما مستمعين إن شاء الله تكونوا مبسوطين ومستمتعين وانتم معنا على السمع وين ما كنت تسمعونا، كنت تسمعونا من خلال البث المباشر أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس أو من خلال الراديو وانتم بالسيارة وين ما كانت وجهتكم رايحين تستمتعوا، إن شاء الله نكون بصحبتكم وانتم مستمتعين. خلونا نرجع أكيد لاتصالاتكم ومشاركاتكم، نروح لأبو سعود نقول مساء الخير.
1: مرحبتين يا هلا.
0: هلا ومرحبا، كيف حالك يا أبو سعود؟
1: يا هلا بالدكتورة.
0: هلا ومرحبا، كيف حالك؟
1: بخير الحمد. شو الإجازة ممتازة؟
0: الحمد لله، إجازة كانت ممتازة ورجعت لكم بكل حماس وشوق.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: اي والله الحمد لله.
0: الله يسعدك يا أبو سعود.
1: هذا شرف لنا رجوعك.
0: الله يحفظك ويرفع قدرك يا رب.
1: نعم والله شرف لنا.
0: الشرف لي إني دائما أكون معكم وأسمع أصواتكم الجميلة، وإن شاء الله دائما تكون بصحة وعافية.

0: يا رب.
1: اللهم آمين يا حبيبي.
0: قل لنا أبو سعود، العالم الخاص بأبو سعود إيش يحط له من عنوان؟
1: يقول طلعت ما بين القمر وسريا، وشفت العوايل من البشر يا هل الصيد، اللي معودي نار يقعد هنية، واللي ضعيف نور باب خليت.
0: الله الله
1: بس.
0: الله يسعدك.
1: هذا مودي أنا أبد. هلو
0: مود الشعر يعني، ما شاء الله تبارك الله، تقعد في عالمك مع الشعر والقصائد.
1: وأفضل ما أقعد الحالي أنا.
0: الله عليك يا أبو سعود وعلى المزاج العالي.
1: والله الحمد لله والشكر، أنبسط أثرت الحالي، ما عندي أحد ينكد علي، ولا الله الحمد والشكر، الأخلاق دائما عالية، والأخلاق الله الحمد والشكر كل يوم من أفضل من اليوم الثاني، الفضل لله
0: الحمد لله. عسى دوم إن شاء الله. طيب خلينا نروح ناخذك لمجموعة أسئلة وتجاوبنا بإي أو لا، أوكي؟
1: يلا.
0: طيب هل أنت بتشوف أنه في أشياء بسيطة وصغيرة في حياتك بتسعدك؟
1: نعم
0: الحمد لله. طيب
1: مشيت بهوانا خطوة خطوة، واليوم الله الحمد بالقمة العليا
0: ما شاء الله تبارك الله. عسى دوم إن شاء الله يا رب. طيب السؤال الثاني نتوقع، لأنه أنت توق قلت دائما راحتك لما تقول قاعد بروحك وفي هدوء وفي روقان، دائما نعم. تحس بالراحة لما تكون في مكان هادي وقاعد لوحدك.
1: نعم نعم.
0: حلو. طيب هل خطواتك اللي قاعد تسويها الآن بتشوفها أنها هي الخطوات الصح اللي قاعد تمشيها بحياتك؟
1: نعم
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب هل بتشوف أنك أنت قاعد تستمتع بالكلام البسيط اللي يكون مع الناس، كلام عفوي اللي مع الآخرين؟
1: كلام المزح العفوي نمشي به، واللي ما هو كلام عفوي ما نمشي به.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب هل في بعض الأشياء البسيطة أو اللحظات خفيفة كذا تحس إن هي تعدل مزاجك ومزاجك في اليوم، مثلا لحظة بسيطة كذا في يومك؟
1: الله، لا صار عندك الشاهي ولا فنجان مر قهوة عربية، أفضل جلسة.
0: الله عليك، وأنا أتفق 100%. يا أبو سعود الله يعطيك العافية.
1: الله يرزقك يا بنتي. الله يرزقك يا بنتي.
0: آمين يا رب، وياك وجميع السامعين. شكرا لك يا أبو سعود، أسعدتنا باتصالك. هلا ومرحبا، في أمان الله. باي باي. سليمان هلا ومرحبا.
2: لبيه. هلا والله دكتورة الحية.
0: هلا ومرحبا، كيف حالك؟
2: والله العظيم أنا صراحة نصف كلامكم الدكاترة والله ما أفهم الصدق يعني. قسما بالله يعني في قوم سمعت بالداعة يقول قد تتوب بين السطور وتجد ذاتك. كيف أتوب بين السطور؟ أنا أتوب بحارة، أتوب بغابة، أتوب بين السطور كيف؟
0: لأن العبارة في بطن الشاعر هذه.
2: والله العظيم أنا جالس شنبة سماء، أتوب بين السطور كيف؟
0: هذه عبارة أكيد مجازية تعكس عمق إنه الإنسان أحيانا.
2: وانت يا دكتورة جيتينا بعالمكم وكوكبك، أنا والله ما أدري إيش تقولوا صدق
0: يعني. طيب أوكي، أنت بتعيش عالمك، يعني عالمك يعني أنت حياتك.
2: عالمي زي ما يجي أقوم الصبح وأنا وديني أقسم بالله يا دكتور والله ما عندي
0: يعني عالم. عنوانه زي ما تجي
2: الشتات والضياع تقدرين تسميه.
0: لا لا خلينا نكون إيجابيين بدل ما نقول شتات.
2: لا لا بس مرتاح، أنا مرتاح بالشيء ده، ما أحط قواعد لي وهندسة ورزبر. أقوم الصبح أسوي الربارح بابد. والله اني صادق يا دكتور،
0: طالما انك مرتاح ومبسوط خلاص.
2: ابد ابد والله ما احب احط لنفسي كذا هدف، طالع لنفسك هدف ما امه هدف. انا حطيت هدف مره والله دخلت بصبه.
0: طلع الهدف تسلل صح؟
2: طلع الهدف يا شيخ مو تسلل، الا في صالوني في صالوني حكم في صالوني كله. لا والله العظيم يا دكتور انا ما عندي، انا كل حياتي كذا شيء مفتوح والحمد لله
0: ماشي ببركة. أيوة. رب العالمين
2: ببركة كوكب البركة.
0: إن شاء الله دوم حياتك كلها بركة يا رب. طيب قل لنا يا حنروح معك في فقرة قدها، راح أسألك يلا مجموعة أسئلة وانت تجاوب إيه أو لا. طيب هل الأشياء البسيطة هي اللي بتسعدك في يومك؟
2: نعم.
0: حلو. طيب انت بتحس بالراحة لما تكون لوحدك؟
2: لا.
0: أوكي. طيب هل
2: إذا ما عندي ناس أنا أدخل في وسواس أهلي.
0: لطيف. طيب هل بتشوف إنه خطواتك البسيطة اليوم واللي تسويه
2: لا
0: طيب
2: أبغى أقفز، أبغى أقفز أنا، ما خطوات بسيطة

0: عايش، ابغى اروح كذا دايركت.
1: طيب هل بتستمتع ببعض الكلام العفو مع الناس؟
0: لا، يدخلني في جدار. اقسم بالله يا دكتور، والله العظيم دائما اتكلم مع ناس عفويين كذا اعرفهم بالبدايه، ادخل في صبة دايركت.
1: طيب الله يستر على هالصبة، لازم نشيلها يا سليمان.
0: شليها والله شلينا، أنا صبت الدمام كله أخذتها.
1: طيب أوكي، هل بتشوف إن يومك في بعض اللحظات البسيطة اللي ممكن تعدل مزاجك؟
0: هذا ما فهمت أنا الصدق.
1: يعني في ساعات معينة، لحظة أنت تقعدها مع نفسك هي اللي تحس تعدل مزاجك، زي ما قال أبو سعود، قعد على الشاي والقهوة وال والعلوم الطيبة.
0: احترامي لأبو سعود، أنا لا أختي.
1: أوكي حلو. لا. أنت لا،
0: يعني أنا صرعت أنا منتهي مالي طب.
1: لا لا لا لا، إن شاء الله أن أيامك حلوة وطالما أنك مبسوط وإن...
0: والله مرتاح يا دكتور، أنا ما أحط أساسية ولا أحط قواعد ولا أحط أهداف، أمشي زي ما تمشي مشيني ربي.
1: الهدف يجي بكيفه،
0: الهدف يجي ولا ما يجي بدل عدقرع.
1: يسعدك يا سليمان، شكرا لك وشكرا على مشاركتك معنا.
0: شكرا.
1: هلا ومرحبا، باي باي. أكيد مستمعين، إحنا متواصلين معاكم في مساكم أحلى، حنطلع فاصل ونرجع نقرأ الرسائل اللي وصلتنا.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: مساكم أحلى على جدة اف ام. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع. خلونا على السريع نقرأ بعض الرسائل على السريع. هذه رسالة من أمل اللي تقول تحية لكم، مساكم أحلى. تقول كوكب الخاص لا يعلم فيه أحد سوى أنا، يعطيك العافية أمل. هذه كمان رسالة من منى اللي تقول تحية لفريق العمل، وتقول بالنسبة لموضوعكم اليوم عنوانه ابتهج لأجل الغد، الله عليك، هي عبارة جميلة جدا، يعطيك ألف عافية. كمان هذه رسالة من وردة اللي تقول ألف مبروك الإنجاز، الله يبارك فيك يا وردة، وتقول تحية لفريق العمل، والله انبسطنا كثير حبيبتي، الله يسعدك وشكرا لك وشكرا على مشاعرك الطيبة. هذه رسالة من سعد اللي يقول مساء الخير والسعادة، وين خالد اليوم؟ يقول سمعناكم في الصباح، كنت أتوقع المساء ما تجوا، لا جايين يعني معاكم احنا، ويقول مبروك هذا الإنجاز، الله يبارك فيك، ويقول عالمي هو عبارة عن سعد وبس. أوكي، يعني أنا وبس، شكرا لك يا سعد، تحياتي لك. هذه آخر رسالة راح نقرأها لضيق الوقت. رسالة من مها اللي تقول مساء الخير وتبارك لنا، وتقول بالنسبة لموضوعكم كوكب الخاص هو عبارة عن كتاب أسرار لا يقرأه إلا أنا، وسيدفن قبل مماتي. جعل عمرك طويل إن شاء الله يا مها، وشكرا لك وشكرا على مشاركتك، وشكرا لكل اللي راسلنا. نعتذر لكل الأشخاص اللي ما قدرنا نقرأ رسائلهم لضيق الوقت، ولكن أكيد بكرة الخميس حيكون لنا لقاء

آخر ومتعة أخرى. لا تنتهي في برنامج مساكم أحلى. شكرا على طيب المتابعة ونلتقيكم على خير. هذه تحياتي أنا لولو العبدالله، كنت معاكم من الإعداد والتقديم وخلود لبن من الإخراج. نشوفكم على خير وباي باي.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الآن على جدة اف ام.
5: الآن على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، مساءاتكم بهجة وسعادة وخير ورضا، يا هلا وسهلا بالجميع ومساءاتكم تمطر ورد. يا مساء السعادة والخير والأخبار الطيبة والسعيدة، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة، كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. كل الإخراج والإبداع أكيد لمخرجتنا خلود لبني. يلا بينا نروح على أول فاصل ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة FM. طبعا 29 على جدة FM و 800 244 28 رقم الواتساب، ممكن ترسلوا مشاركاتكم وأيضا افتتاحياتكم، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. ويا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا وبتواصلوا معنا ويتفاعلوا معنا، أكيد نرحب فيهم ويا هلا وسهلا بالجميع.

طيب طبعا نروح لمشاركاتكم وافتتاحياتكم الجميلة. هلا وسهلا بالجميع. معاد العيسائي يقول مساء الخير مريومة ومساء النور مخرجتنا خلود لبني. يا هلا وسهلا بك يا معاد، مساءاتك كلها سعادة وخير ورضا. يقول في افتتاحية اليوم أقول عن بعض الحقائق، كثير من الحقيقة وراء كلمة كنت أمزح، وكثير من الغيرة وراء كلمة لا عادي، وكثير من الألم وراء كلمة حصل خير، وكثير من الحاجة وراء كلمة تسلم ما تقصر، وكثير من العذاب وراء كلمة أنا بخير، وكثير من الغضب وراء كلمة كما تريد، والكثير منهم وراء الصمت، وكثير من الانتظار بفارغ الصبر 29، ولا كثير من يقول مساءكم يمطر وردا سوى مريومة. فرفقا بقلوبكم وقلوب الآخرين معاذ العيسائي. وما في ولا يوجد الكثير منكم أصدقائي أصدقاء الحرف 29 بكل هذا الجمال وهذا الرقي وهذا الإحساس العالي. شكرا من القلب. طيب صنعت يومي قبل ما أبدأ الحلقة، صنعت الحلقة أنتو كذا. طيب كمان فؤاد قطان هلا وسهلا، يقول الحياة جميلة لمن يراها بعين البساطة، فمن يأخذها بسلاسة تصبح سهلة بين يديه، ومن يأخذها بتعقيد ترد عليه الحياة بمثل تعقيده وزيادة، ومن يوقن بأنها جميلة تكشف له جمالها، ومن يردد أن حياته مشاكل تمتلئ دروبه بما يوافق ظنه، ومن يؤمن

يؤمن بأن الفرص كثيرة تفتح له أبوابها. وهكذا أسعد الله مسائك مريومة، وكمان تحية للمبدعة خلود لبني وجميع المستمعين. شكرا لك يا فؤاد، أكيد أكيد هذا الكلام حقيقي ومنطقي وواقعي 100%. طيب إبراهيم الحجي من الأحساء، يا هلا وسهلا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أهلا وسهلا بكم يا أهل جدة، فريق العمل والكنترول والمايك، ويومكم جميل وسعيد كلش. أنا مستانس مع الوناسة الجميلة، إذاعة الجميع جدة FM. يا هلا وسهلا بك يا إبراهيم. كمان نادر محمد، يا هلا وسهلا. طيب نادر محمد يقول: أن تبقى صادقا وسط عالم يتقن النفاق، فأنت تخوض حربا أخلاقية يومية. وجعك ليس ضعفا بل ثمن تدفعه كي لا تتحول إلى نسخة قذرة ممن آذوك. أما خروج الخائنين من حياتك فلا تجعل من رحيلهم مسمى خسارة، هم أقدر من أن ينالوا شرف هذه الكلمة، لأن لخروجهم كان أول علامات النجاة وأول انتصار لنقاء قلبك. نادر محمد. طبعا أكيد صديقنا مازن الغانمي كالعادة يقول: هلا والله بنجمتنا الرائعة مريم وجوهرة الإخراج خلود لبني، هلا وسهلا بك يا مازن، ومساءاتك وأيامك وأوقاتك كلها سعادة يا رب. طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم موضوع الحلقة من اقتراح صديقتنا سارة من مكة، وحقيقي سارة اليوم اقترحت موضوع الحلقة وتناقشنا فيه والله أنا وخلود قبل ما نطلع هوا، وكان لها رأي طبعا، وأكيد راح أخذ كل آرائكم وتجاربكم. اقترحت علينا أو سألت سؤال، قالت: هل يتحول الحب في يوم من الأيام إلى صداقة جميلة ونقية وراقية؟ هل ولا ما هل؟ ممكن ولا مش ممكن؟ هذا هو السؤال، سؤال سارة. طيب خليني أقول إنه في بعض العلاقات الإنسانية البشرية الطبيعية طبعا ما تنتهي المشاعر فجأة، أوكي؟ ولا يختفي الأشخاص فجأة من حياتك. حياتنا مش والله عبارة عن مثلا أزرار إحنا نضغط هذا الزر خلاص انتهى كل شيء، لا، في شيء اسمه ذكريات، في شيء اسمه شعور، في شغلات كثير تمر بينا، لكن يتغير شيء ما كده خفي في داخل النفس، شيء أنت ما تلمسه ولا تشوفه لكن تشعر فيه. ممكن إحنا نبدأ نسأل أنفسنا: هل الحب انتهى ولا تغير شكله بس؟ أحيانا يكون تكون المحبة موجودة، أوكي، يعني ما تنقلب لكراهية ولا عدوانية ولا انتقام لا سمح الله، بس ممكن يتغير شكل الحب ويروح لشكل آخر. لكن السؤال يقول: هل يستطيع القلب بعد أن أحب أن يعود ويجلس كذا بهدوء على طاولة الصداقة، أم أن الحب إذا دخل مكان يترك أثره إلى الأبد؟ السؤال يقول: هل أستطيع أن أصبح صديقا بعد الحب؟ والله أخذنا آراء بعض. إحنا خلود قالت يس ممكن، أكيد أكيد إذا كان في نضج ووعي في هذه العلاقة ممكن هذا الحب يستمر إلى الأبد، يعني يتغير شكل الحب ويصير صداقة جميلة، ما في مشكلة في الحياة، وأنا أتفق معها. وما حد يوصل لها المرحلة إلا الإنسان الواعي الناضج الراقي المتفتح، لكن في بعض الأشخاص لما تكون في علاقة جميلة تربطنا بأشخاص وانتهت لأي سبب من الأسباب، هنا يبدأ دور الانتقام، وهذا أسوأ شيء ممكن يصير، وما حد بيعمل كذا إلا الشخص اللي يكون متدني في المتدني.

المستوى الأخلاقي والفكري، ويعاني من عدم النضج والتفهم والوعي. طيب 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، ونطلع نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اكيد تسمعونا كمان من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان من حساب اذاعة جدة في منصة اكس. اليوم موضوعنا من اقتراحاتكم، من سارة تحديدا من مكة، قالت: هل يمكن في يوم من الايام يصبح الحب صداقة؟ هل ممكن يتحول إلى صداقة؟ هل ممكن إنه يعود ويجلس بهدوء على طاولة الصداقة؟ أم إن الحب إذا كان موجود يترك أثره إلى الأبد؟ خليني أقول إنه أصعب سؤال هو بعد النهاية، بعد ما ينتهي كل شيء، هل ما زلت أحب هذا الشخص أم إنه ممكن أنه يصبح صديق؟ وجوده مهم في هذه الحياة، وسند جميل وشعور جميل وإنسان جميل في هالحياة. كثير ناس يقولوا ممكن خلينا نبقى أصدقاء بعد الحب، بعد التعلق، بعد الوعود، بعد كل التفاصيل الصغيرة. هل فعلا ممكن هذا الشيء يصير؟ خلينا نتكلم من ناحية نفسية شوية. من ناحية نفسية، الحب مو بس مجرد إعجاب، أوكي، وإنه والله أنا أحب هذا الشخص وخلاص وكذا. لا، الحب يخلق ارتباط بينك وبين هذا الشخص، يخلق اعتياد، يخلق أمان، يخلق بيت ووطن وثقة، يخلق ذاكرة عاطفية تكون موجودة. عشان كده بعد انتهاء الحب الشخص ما يخرج من قلبك مباشرة وكأنه لم يكن في يوم من الأيام. غير هذا، غير التعلق طبعا، الإنسان لما يتعلق بشخص هو ما يتعلق بوجوده بس، يعني هو يتعلق بصوته، بعاداته، بالمشاعر، بالشعور اللي كان يحسه هو معاه. عشان كده أحيانا كثير ما نظن صداقة، تخيلوا الأشياء اللي يعني احنا يعني العكس تماما ممكن يصير، تنقلب الآية. الشيء انه ممكن الشيء اللي احنا نقول عنه صداقة ترى ممكن يكون في الحقيقة حب بس غير شكله. هذا ممكن تصير مرة كثير على فكرة. لكن متى قد يتحول الحب إلى صداقة؟ يصير لكن بشروط وشوية صعبة، مي سهلة. طبعا الشروط ممكن إنه تكون المشاعر العاطفية قد هدأت فعلا، تمام؟ إنه ما يكون في شيء مخفي في داخل النفس، تكون أنت صادق مع نفسك، مع مشاعرك، مع الشخص الآخر. من الشروط ألا يبقى أمل مخفي، أمل سري زي ما يقولوا داخل أحد الطرفين. خلاص هم يكونوا متفقين على النهاية. في أشخاص يقول لك أوكي إحنا الآن أصدقاء وتركنا وكذا وكذا، بس يظل الأمل موجود موجود، وممكن يكون أمل وهمي يعني غير حقيقي وغير منطقي، شيء اسمه الأمل الكاذب. أوكي، أن يقبل كل طرف صورته الجديدة، إن هو الآن في هذا الموقع، أنت الآن صديق وهذا الشخص الآخر صديق، إن كل شخص فيهم يقبل. لأن المشكلة ليست في كلمة صديق، المشكلة في المشاعر اللي ما زالت تحتويها هذه الكلمة.

40 28 28 وعبد الله بركات يقول: الحب لا يتحول دائما إلى صداقة. طبعا إحنا يعني نحترم كل وجهات النظر وكل الآراء وكل الخبرات والتجارب في الحياة، أكيد يعني في أشخاص ممكن يوافقوا الفكرة وفي أشخاص ما يوافقوا. فعبد الله بركات يقول: نو، الحب لا يتحول دائما إلى صداقة ولا يستحيل دائما أيضا، فذلك يعتمد على ما بقي بعد انتهاء المشاعر. إذا انتهى الحب وبقي الاحترام والراحة، عدم التعلق المؤذي، فقد تولد صداقة ناضجة. أما إذا بقيت التوقعات، نعم، أو الألم، صحيح، أو الأمل، نعم، قد تكون الصداقة مجرد اسم لعلاقة لم تنتهي من الداخل. وقتها فعلا أنت بتكون قاعد تضحك على حالك، تضحك على نفسك. النصيحة، يقول عبد الله بركات، أن لا تجبر العلاقة على شكل معين. بعض العلاقات تستمر بطريقة مختلفة، وبعضها فعلا يحتاج مسافة ليبقى أثرها جميلا. مثلا خير مريم خلود ومستمعي الحرف 29 عبد الله بركات، أكيد أكيد أكيد أتفق معك يا عبد الله، إنه فعلا بعض العلاقات لا ينفع معها إلا البعد والبتر تماما. خلاص، أنت في طريق أنا في طريق، الله يسهل لك يوفقك وأنا الله يوفقني، أوكي؟ بعضها يحتاج مسافة فعلا ليبقى الأثر الجميل، وبعض العلاقات كده تتغير وتتحول بطريقة مختلفة وتكون طريقة مرتبة وجميلة. أتفق معك يا عبد الله. طيب، كمان علي الطماحي، يا هلا وسهلا يا علي، يقول: يتحول الحب إلى صداقة عندما تتلاشى المشاعر الرومانسية وينتهي الانجذاب العاطفي مع بقاء الاحترام المتبادل والمودة. يتطلب هذا التحول وقت للتعافي نضج ونضجا عاطفيا وتفهم الطرفين أن العلاقة أخذت مسار مختلف مع تقبل القواعد والحدود الجديدة. نعم نعم، وأكيد الشخص ما يصل لهذه المرحلة إلا يكون في نوع من أنواع النضج فعلا والاحترام المتبادل والمودة. يعني أنت شخص جميل بحياتي ولك معزة وتقدير ومحبة كبيرة، فرح تظل مثل ما أنت سواء ابتعدنا سواء اقتربنا إلى آخره. فهذا هو الحب الصادق فعلا. أتفق يا علي، أتفق معكم كلكم. مين كمان؟ طيب، معاذ يقول: الصداقة الحقيقية لا علاقة لها بالمكالمات الطويلة ولا التواصل اليومي واللقاءات الكثيرة، الموضوع أعمق من ذلك. الصديق الحقيقي هو الذي ترى نفسك من خلاله، وإن تاهت نفسك منك تجدها عنده. لا يطلب منك التعبير عن حبك له ولا لشوقك، فهو يدرك أين مكانه في قلبك، يدرك مكانه المختلف جداً عن الآخرين. نعم، أتفق جدا. اليوم أنتوا اليوم مبدعين صراحة، فعلا كل شخص فيكم قاعد يكتب من زاوية معينة، وكلنا إحنا في النهاية قاعدين نكمل بعض. فعلا الشخص الحقيقي وجوده معك والله ما يعتمد بالمكالمات الطويلة و24 ساعة اتصالات وإلى آخره، أكيد، ولا التواصل ولا اللقاءات. الموضوع أعمق فعلا، الشخص الحقيقي هو اللي فعلا لما تحتاجه تلاقيه واقف جنبك، أكيد إن يعرف ما بك قبل أنت ما تتكلم، يشعر بك إن تهت، هو دليلك وهو بوصلتك في الحياة، هو اللي بتشوف نفسك من خلاله. لا يطالبك لا بالتبرير ولا بالاعتذارات ولا بالتفسير ولا بالتقارير ولا غيره، هو يحبك كده كده بكش كامل مثل ما انت، يعني لانك فعلا انت تدرك مكانك في قلبه المختلف عن كل الاخرين. اتفق جدا معاكم. نعم، طيب،
كمان خالد محمد، يا هلا وسهلا، يقول

حب ما هي كلمة تنقال بفنون الحب، إحساس ومشاعر بالكون. نعم، إنه إحساس ومشاعر. أوكي صح، أكيد أكيد يا خالد، إنه الحب ما هي كلمة بس تنقال ولا كل واحد قاعد يتكلم على كيف. أكيد في مواقف اللي يثبت هذا الحب بالموقف، مش بالكلام أبدا، مش بالكلام. طيب أكيد أنتوا معانا في الحرف 29. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا الحلوين اللي معانا في النصف الساعة الأولى، والحلوين اللي انضموا معانا في النصف الساعة الثانية. تقبلوا تحياتي أنا مريم العمري، والإخراج الجميل أكيد لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. نغني مع خلود ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. وهل يتحول الحب إلى صداقة بناء على اقتراحاتكم؟ سارة من مكة. وفعلا يعني هو الموضوع حساس شوي. خليني أقول إنه كثير ناس يوافقوا على الصداقة بعد الحب، مش عشان هم يريدوا الصداقة فعلا، بس أحيانا يوافقوا عشان يخافوا. الخوف هو المحرك الأساسي، يخافوا من الفقد الكامل. أوكي، أنا أتوقع إنه الشخص لما يوصل لمرحلة الخوف لابد هنا إنه هو يوقف شوي ويراجع حسابه.

تبعته. يعني لا تخلي خوفه اللي يتحكم فيك، أحيانا ممكن تتعلق وانت اللي ممكن يعني تكمل في المشوار لوحدك، والطرف الآخر خلاص it's okay، هو الآن في مرحلة أخرى أو في مكان آخر أو في مسمى آخر. يعني أحيانا هذه المنطقة الرمادية يعني غير جيدة أبدا، يعني تبدأ معاك المنطقة الرمادية تكبر، يعني لا هم أصدقاء لا هم غرباء لا هم مرتاحين، وظل هنا القلق والتوتر والضغط. أكيد أنه مو كل حب ممكن ينتهي ويتحول لصداقة، بعض أنواع الحب والعلاقات إذا انتهت تحتاج مسافة وصمت ووقت وإلى آخره، لأن القلب في النهاية يحتاج أنه ينسى دوره القديم قبل أن يبدأ دور جديد. اسأل نفسك، هل أنا أريد الصداقة أم أريد بقاء هذا الشخص بأي شكل من الأشكال؟ وإذا كان هو الجواب الثاني خلي بالك، لأنه بين السؤالين فرق كبير جدا. طيب نورة من جدة، يا هلا وسهلا، تقول مساء الحب والسعادة عليك مريومة وخلود الجميلة، مستمتعين معاكم. يا هلا وسهلا بك يا نورة، أكيد إحنا سعداء بمشاركاتكم واستماعكم ومتابعتكم. تقول أعتقد إنه الحب ممكن يتحول إلى احترام لكن ما هو دائما إلى صداقة. أوكي يا نورة. كمان خالد من الرياض يقول بعض الناس يقولوا صداقة عشان يوهموا نفسهم لكن في الحقيقة هم ينتظروا رجوع الشخص. ممكن صحيح، ما هو اللي احنا بنتكلم عنه انه احيانا انت تضع نفسك في منطقة رمادية، يعني ما وفي النهاية ما راح احد يتألم ويتوجع غيرك، انت لابد ان تكون صادق جدا على الاقل مع نفسك. سارة من مكة، هلا وسهلا يا سارة، أتمنى تكوني راضية ومبسوطة معانا. تقول في علاقات تنتهي بالحب ولكن يبقى التقدير. نعم أتفق معكم. طيب علي الرداني، يا هلا وسهلا، يقول الصداقة بعد الحب تحتاج إلى قلوب باردة تماما تجاه العاطفة وعقول ناضجة جدا. نعم، إذا كنت تشعر بأي غصة أو أمل في العودة فالأفضل للقلب أن يبتعد حتى يشفى. في هذه الحالة الصداقة تكون مجرد فخ أو تعذيب ذاتي، حيث يقبل الطرف المجروح بالصداقة فقط ليبقى قريبا من الحبيب على أمل أن يعود. هذا بالضبط الكلام اللي كنت بقوله، أنت ترجمت الكلام اللي في راسي فعلا بالضبط، يعني أنت جبتها صح يا علي، أتفق جدا. فعلا تكون الصداقة ممكن تكون مجرد فخ أو تعذيب ذاتي عشان بس يقبل أنه يكون هذا الشخص موجود بأي شكل من الأشكال تحت أي مسمى، فالأفضل أنك أنت تبتعد، يعني في هذه الحال تبتعد. أتفق يا علي الرديني من اليمن، هلا وسهلا بيك. طيب خلود، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير والرضا لأصدقاء الحرف 29، مساءاتك سعادة وجمال وورود يا خلود. كمان سعيد الحليمي يقول الصداقة تدوم إذا وجدت مصلحة. نعم، وفي كثير ناس المصلحة أهم شيء عندهم. كمان أبو عدنان، يا هلا وسهلا، أبو عدنان يقول الصداقة قد تحمل جزء من الحب ولكن ليس بالضرورة، فالحب هو الشعور الغامر والجانب الأدق والأشمل من المودة، أما الصداقة فهي إحدى العلاقات فقط، ومعنى تحول الحب إلى صداقة هو انتقال إلى مرتبة أخرى من العلاقات حيث قد لا تحتوي صدق المشاعر، وبالتالي فمن الممكن حصول هذا التحول ولكن بطريقة خالية من المشاعر والأحاسيس الفياضة وبرود المشاعر. أبو عدنان، نعم صحيح، اتفق معك يا أبو عدنان. طيب الصادق آدم، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير والسعادة والرضا الأستاذة الفاضلة مريم وخلود لبني ولجميع فريق العمل الرائع الجميل، صديق برنامج الحرف 29، يا هلا وسهلا بك يا آدم، يا هلا.

وسهلا. كمان بكير، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير سيدة الحرف 29 والمخرجة المتميزة خلود، جميع المستمعين يا هلا وسهلا بك يا بكير. يقول الحب لا يمكن أن ينقلب إلى صداقة، هو عنده رأي آخر ويقول لا يمكن الحب أن ينقلب إلى صداقة، وحتى الصداقة بعد الحب قد لا تكون صداقة ناجحة، وربما هي مجرد كذب على الذات وتعلق بحبال الهوى. بكير دامش، نعم ممكن، صحيح، ليه لا؟ طيب صالحة، أنا عندي صديقة أحبها كثير اسمها سلمى، صديقتي تقف معي في كل مشاكل الحياة وفيها. الله يديم المحبة والسعادة والمعروف والصداقات الحلوة يا صالحة، أنت محظوظة بهذه الصديقة الجميلة، خليكم لبعض يا رب. طيب كمان مازن، أوكي، حلقة جميلة مريم اليوم، والله يعطيك العافية، شكرا لك، جميلة بوجودكم أكيد يا مازن، وبالإخراج الحلو اللي كمان قاعدين نستمتع فيه كلنا. في النهاية إحنا بنكمل بعض وبنفهم بعض. كمان أمواج المطير، يا هلا وسهلا، تقول حبيبتي ريومة كيف حالك؟ أنا تمام الحمد لله، تحياتي لخلود، يا هلا وسهلا بك يا أمواج. تقول سألوني من تحب فأجبت أحب الذي يبقى جميلا كما عرفته أول مرة، لا تغيره الأيام ولا حديث الناس. وين هذا الشخص؟ يعني إذا وجد بحياتك فأنت محظوظة يا أمواج الجميلة. تقريبا هذه أغلب المشاركات، فأنا يعني قاعدة أعمل أبديت لمشاركاتكم. في مشاركة، أيوة، معاذ يقول في الأخير سلام على الأصدقاء الذين لا يتبدلون ولا يتغيرون، وإن أخذتهم طول المسافات أو غيبتهم الأماكن أو الظروف. السلام على الذين يكبرون معنا في الشعور والحب والمكانة في القلب كلما كبرنا في عدد السنين. معاذ العيسائي، ونروح نغني مع خلود ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: هلا وسهلا بكل أصدقاء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: يسألني القلب ما أذهلك، فهلا أذنت لي بأن أسألك؟ يسألني القلب ما أذهلك، فهلا أذنت لي بأن أسألك؟ على وجنتيك احمرار الورود، فقل لي بربك من قبلك. يسألني القلب ما أذهلك، فهلا أذنت لي بأن أسألك؟ على وجنتيك احمرار الورود، فقل لي بربك من قبلك، ومن سكب الليل في مقلتيك، ومن ذا على الناس قد جملك. على وجنتيك احمرار الورود، فقل لي بربك من قبلك، ومن سكب الليل في مقلتيك، ومن ذا على الناس قد جملك. فلله في خلقه ما يريد، ولله درك ما أجملك.

وحدي في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي، والحكيم إنك يداوي كل ضيق وكل حر.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: جولة أخيرة تحبس الأنفاس وتكتب السطر الأخير في أطول وأقوى مواسم دوري روشن. الهلال في المجمع والنصر في العاصمة، صراع الذهب يشتعل في 90 دقيقة الأخيرة وحسم اللقب معلق بين ملعبين. الأهلي يودع موسمه النخبي بثلاث نقاط ثمينة

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. كم أنت كبير يا بطل النخبتين تفوز بالأربعة بغياب كيسي ومحرز وإيبانيز. كم أنت كبير يا بطل النخبتين تفوز بالأربعة وبخارج أرضك وأمام الخليج. كم أنت كبير يا بطل النخبتين ويكون الأداء المثالي والشخصية المثالية مع مباراة لا تعني شيء لكن تعني للتاريخ. لذلك بطل النخبتين ثابت ومستقر. أنا خالد الشنيه ضيوف الكرام الكابتن محمد الدعية. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو الوديه. أهلا وسهلا فيك.
0: خايف
1: من إيش؟
0: بكرة
1: خلنا باليوم. شو يضحك أحمد؟ خلنا باليوم وبكرة إن شاء الله في حلقة بعد.
0: لا وعلى بكرة خايف ولا لا؟
1: لا لا ما أنا بخايف.
0: واثق؟
1: ما قلت واثق يا خالد. مباريات صعبة بس النصر عنده اعتقد كل شيء بيده. ملعبه بين جماهيره اعتقد صعب صعب جدا انه
0: دوري المين. طيب
1: اقولك ان شاء الله للهلال. ان شاء الله للهلال. يمكن ضمك يبي له نقطه اساس يبقى. الخساره اعتقد انها تودع يعني اكيد انه بفريق مقاتل بكره بيصير.
0: احمد الزمالك حقق الدوري اليوم والارسنال حقق الدوري امس بكره اللي بيحقق الدوري
2: النصر.
0: النصر
2: النصر انا اشوف ان النصر اقرب. زمالك حقق الدوري
1: هذه امنية من عندك.
2: لا مو النصر اقرب. شوف زعل ليه زعل؟ لا الظروف
0: من بداية الموسم يقول
2: النصر. لا الافضل فنيا النصر. زعل ابو عبد العزيز يعني لا تبيني اقول هلال عشان تكون مبسوطا.
1: ها لا تقول صعبه بكره.
2: انت داخليا انا متاكد انك انت داخليا ان النصر مقتنع النصر اقرب.
1: لا هذا انا داخليا ولا خارجيا انا يا حبيبي. بكره ما في شيء مستحيل كره القدم.
0: عساك تجي بكره بس.
1: لا بجي اول واحد. انا اجي حضر هنا عندك
0: نشوف.
1: معنا الكابتن فهد الريف
0: ان شاء الله
1: قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه الله يعيننا عليه.
2: النصر اقرب للدوري. صح ان ضمك يحتاج للنقطه لكن فنيا اذا ضيع النصر الدوري في هذه الظروف فاعتقد انه لا يستحق.
0: يقفل النادي السنه هذه. يقفل النادي ما يفتح الا السنه
2: الجايه.
1: بس بقول لك ابراهيم ترى المشكله في الضمك قدام الفرق القويه والحقين الصندوق. ترى احرج الهلال احرج الاهلي
0: ترى حتى الفيحة بعد.
1: الفيحة خذ كاس الملك منه.
2: يعني حتى اقول لك مباريات بالنسبه للنصر حتى لو تلعب مباراه تنافسيه مع فريق اعلى من ضمك وبكره بيدك الدوري ما عندك عذر.
0: ما في عذر. طيب سلطان الدنيا محسومه ولا في شك؟
3: والله ما في شيء مستحيل في كره القدم ولكن اراها اقرب للنصر قياسا على تفاصيل كثيره. اول شيء الحال الفني للنصر اعلى من ضمك. غياب اهم لاعب في ضمك فاده. المباراه على ارض النصر واعتقد انها مباراه حسم فاعتقد الافضليه بشكل كبير للنصر.
0: مناف انا ادري ان عينك على من بطل الدوري وقلبك يعورك من جهه ثانيه بسالك باجي للاتحاد والتعاون وجيله الدوري لمين بكره؟
4: والله شو انت تلمح ابو الوليد يعني تقول الزمالك وتقول الارسنال كانك تبغى تقول كملوها بالنصر وهم
0: ما قلت انا اسمعني
1: صحيح والله معك يا مناف فعلا يعني قال يعني شوف الفرق هذه اللي حققت كلهم يعني من متى ما حققوا يعني لهم سنوات صراحه ما حققوا
0: ترى النصر من
1: ست سنوات
0: اي ست سنوات الارسنال من 22 سنه
1: من 2004
0: والزمالك من اربع سنوات تقريبا
1: وعشان كذا
2: 24
4: انا انا اروح اقرب للنصر يا ابو الوليد بكل العوامل. طيب. ممكن النصر افضل فنيا في امور كثيره.
0: طيب
4: يعني يمكن في حاجه بقولها ابو الوليد
0: تفضل منا
4: يمكن تحت الهواء.
0: أي.
4: من كثر ما هو مرتبك ابو عبد العزيز.
0: أيوه.
4: كل ما يساله احمد سؤال يقول ان شاء الله ان شاء الله دعا للنصر دعا
1: كل شيء ان شاء الله بعد مشيئه الله يعني كل شيء يعني.
2: نعم
1: كل شيء بعد مشيئه الله
2: اذا الهلال ياخذ الدوري قال ان شاء الله كلهم ان شاء الله كل شيء
0: باذن الله. سؤال سؤال سؤال سؤال وابغى جواب بصراحه. النصر طلع من السوبر والنصر طلع من

0: كاس الملك وخسر آسيا، وإذا خسر الدوري بكرة وش حيصير؟ ولك أصدقاء نصرويين يمكن ملك في الأهلي، وش حيصير؟
1: كل أصدقاء نصرويين
0: إيه وش حيصير؟
1: وش حيصير؟
0: الوضع إيه، أنا قاعد أتخيل الوضع إذا صار وش حيصير؟
1: والله إن شاء الله يصير بس عاد يعني أربع بطولات وكلها متناول اليد،
0: كانت السوبر في اليد ما عدا اللي كانت خروج بنته، وآسيا في اليد والدوري في اليد،
1: يعني مصيبة مصيبة مثل ما قلت. الله
2: يدخل في حالة نفسية النصر،
1: ها
2: يدخل حالة نفسية،
1: هو داخل حالة نفسية من زمان، هو هي فرصته بكره.
2: لا بس يعني زي هذه الظروف، زي هذه الظروف ما تتكرر، يعني زي هذه الظروف
0: يعني اربع ضربات في الروس في الراس توجع
2: اكيد،
1: هي ثلاث
0: ثلاث ثلاث
2: لو كملت بكره صعب، صعب على المستوى، حتى
0: انت عارف على المستوى، اتكلم على النادي
2: المستقبل.
0: ها دكتور،
3: لا بصراحه يصير يعني موسم مؤلم للنصر، مؤلم للاعبي النصر، مؤلم حتى لاداره النصر، انك كنت مرشح في كل هذه التفاصيل للاربع البطولات وتخرج باخطائك. لما تكلم عن السوبر ذكرت انت،
0: انا اتكلم اسمعني، ما اتكلم انا ماني قاعد اتكلم، اتكلم على الجو العام في النادي، الجو الجماهير، انسى فنيا أيوة ما ابغى
3: حلو،
0: ايوه ابغى هي ايوه اكلمك بلسان المشجع
3: يا سلام،
0: أيوة
3: لسان المشجع ينعكس على عمل مدرب واداره، فبالتاكيد لسان المشجع حيكون في احباط، في احباط كبير، واحباط لا ينسى، الاحباط لا ينسى، لانه موسم كنت قريب من كل البطولات ولك الافضليه في كل البطولات وتفشل في تحقيقها، اعتقد انه احباط لا ينسى، ان يحقق الدوري، وان حقق الدوري فاعتقد انه يعتبر موسم ناجح قياسا على البطوله، بطوله الدوري والتنافسيه اللي فيها.
0: لا مناف
4: والله يا ابو الوليد، الدكتور يجاوب بدبلوماسيه، انت تبغى جواب معين، هو
0: انا عارف، انا عارف هو جالي يسولف ما يبغى يتكلم، وبكره بكره نطق.
3: لا ما لفيت، لا لا لا لا ما لفيت،
1: والله جوابك دبلوماسي. انا
3: لحظه، لما يعني ايش تبغى اقول؟ ده موسم محبط.
0: لا يا عمي، انا اقول لك، انا اقول لك اسمعني، انا بقول لك، انا شوف النصر لو لم يحقق الدوري غدا، ها النادي سيقفل، لن يفتح الا السنه الجايه، هذا اللي حيصير، يعني كارثة، ترى كارثة كبيرة حتصير، وطبيعي أن تكون كارثة، لأن ضاع، إذا ضاع ضاع أمام الهلال وضاع أمام ضمك، البطولة في يده وضاعها، كارثة لم تحدث للنصر قبل ذلك، صح ولا لا؟
3: صحيح صحيح
1: صحيح. حط نفسك، مشجع للنصر، حالتك أيوة بكره وخسر،
3: موسم موسم محبط، والموسم ان حصل، ان حصل اعتقد انه حيأثر نفسيا على الجمهور، حيأثر نفسيا على اللاعبين، حيكون اثره كبير،
0: اثره كم سنه
3: على الرغم كيف حيكون العمل بعد هذا، بعد هذا الموسم.
0: اذا شوف جالس نتكلم على افتراضات،
3: كيف حيكون العمل للنصر، وكيف حيكون العمل لمنافسي النصر، يعني هذا الموسم النصر عمل كبير، ومنافسي النصر كان عملهم محبط.
0: انا اقول لك اثره في المستقبل
3: حيكون احباط، حيكون احباط لكل منظومه النصر، واولها الجماهير.
0: اول اجمع عم نافع، اعطينا شيء خارج الاطار.
4: خلاص هو وصل، هو وصل للنهايه، حنشوف اشياء
3: كثيره. لا لا لا
2: بيظلم النادي،
4: حنشوف اشياء كثيره.
0: اي انت متخيلين الوضع، يعني ما انا
2: اي بيظلم النادي، بيظلم حتى على المستوى.
4: ابو الوليد
0: سم،
4: ابو الوليد بواقعيه نتكلم، سواء النصر ولا غير النصر، بس بنتكلم النصر
0: على النصر، على النصر
4: حنشوف، على النصر بنشوف كثير من الجماهير راح تطلع وحيقول لك والله ما عاد اشجع النصر، الفريق بصراحه الموسم ذا بطولات كانت في اليد وطلعت من اليد، احنا الاقرب لها، خسرناها امام الهلال، وفي يدنا في كاس اسيا 2 كان في يدنا انه احنا نحققها، وكمان المباراه ذي على ارضنا وما نحقق الفوز ذا، فحتشوف حاله احباط خاصه للجماهير اللي راح نشوف لها اصداء في الشارع الرياضي كبيره، راح تنعكس بشكل كبير طبعا على اللاعبين وعلى النادي بشكل واضح.
0: طيب على الجزء الثاني ابدا معك انت مناف، لان اخر واحد بدينا فيه مرتين، ابدا معك. الهلال في حاله عدم تحقيق الدوري، هل الموسم ناجح ام فاشل؟
4: بالنسبة لي أنا لا، موسم حقيقة غير ناجح للفريق الهلالي.

0: فاشل ناجح لكن. ولا في شيء مسمى ثالث اعطني اياه.
1: ما بقول يعني خلينا نقول بدون نشيل كلمة فاشل لكن
0: فشل فشل فشل في الموسم يعني.
1: أي أنا بالنسبة لي غير ناجح بالنسبة حتى لو إنه حقق الكاس الفريق الهلالي لكن كشكل الهلال الموسم ذا لا ما يعطيك إنه موسم ناجح للفريق الهلالي. حقق صح بطولة الهلال دائما ما بنشوفه في البطولات لكن أنا بالنسبة لي كأداء يمكن ساعد في كثير من المباريات يمكن الفرق ما كانت حتى في حالة فنية جيدة لكن أنا أعتبر بالنسبة لي الهلال موسم غير ناجح.
0: دكتور
2: إن لم يحقق الدوري بالتأكيد موسم غير ناجح. موسم غير ناجح لما يعرف تفاصيل الهلال وتنافسية الهلال. من مواسم كثيرة كان الهلال دوما لا يكتفي ببطولة ولا يكتفي بحضور مميز. أنت تتكلم على هذا الموسم إن فقد الدوري وهو الأقرب لفقده أعتقد أن بطولة كاس عمرها ما كانت هي بطولة نجاح لموسم الهلال قياسا على ما يمتلك الهلال من إرث تاريخي على مستوى البطولات وكذلك حتى من زاد لاعبين قادرين على تحقيق أكثر من بطولة في الموسم.
0: أحمد
3: أنا بالنسبة لي فشل ذريع يعني مو فشل بسيط أو فشل عادي ممكن تتقبله لا فشل يعتبر سقطة في في في في في نادي الهلال لأن أنت الأفضل على جميع المستويات على جميع لأنك أنت
0: المالية
3: الاستقرار اللاعبين جودة اللاعبين الكثرة الخيارات المتوفرة
0: فشل
3: يعني ما يقب أنا بالنسبة لي ما حتى يمكن جمهور الهلال ما يتقبله يعني حتى على سيناريو الدوري لو خذاب بأي شكل من الأشكال ممكن داخل أوكي بيفرح الهلال ببطولة الدوري لكن يعرف أنه داخليا ما كان مقنع نهائيا أنه يكون بطل الهلال مو بالعادة إنه سنتين متتاليتين.
0: لا والله لو أخذها الهلال اسمعني والله لو أخذها الهلال هالبطولة يتغنون فيها من هنا إلى 10 سنوات قدام.
3: صح. إيه صحيح لكن لا أنا أتكلم ما أتكلم عن الجماهير.
0: أنا سيناريو البطولة. أنا أكلمك بلسان الجماهير.
3: لا
0: ما لو أخذوها. لا. بياخذونها من هنا إلى 10 سنوات.
3: لا أنا ما أتكلم.
0: بياخذونها محتوى.
3: أنا ما أتكلم عن الجماهير أتكلم على إدارة.
2: حيكون موسم تاريخي.
3: أنا أتكلم على.
0: تاريخي بس.
2: هيكون موسم تاريخي
3: أنا ما أتكلم على إدارة الهلال أنا ما أتكلم على جمهور الهلال أتكلم على إدارة
2: موسم يكون صعب في هذه الصعوبة تحقق الدوري في آخر جولة وإنت اللي كنت سبب رئيسي في منع النصر من تحقيقها أعتقد أنه لو حققها الهلال الدوري حيكون مو فقط موسم ناجح لا حيكون موسم تاريخي لكل مو فقط لجماهير الهلال
0: والله عفوا احمد عفوا ابو ابراهيم والله لو حققها الهلال حتكون اغلى بطوله دوري حققها الهلال
2: صح
0: انا اذا في احد عنده اختلاف
3: لا عند الجماهير اتفق
0: ما هي اتكلم عندي اتكلم بلسان
3: انا اتكلم على النادي على النادي ككيان وكاداره وكانفاقات وكتجهيز قناعه انك الهلال المفروض انه يختم الدوري من 4 أسابيع من 4 أسابيع
0: اسمع احمد ترى الدوري يختم في الجوله الاولى ولا الجوله الاخيره هو صحيح. دوري
3: اي بس انا اتكلم
0: بس حال انت خليك مكان المشجع الهلالي ولا
3: اكيد بيكون تاريخي بيكون تاريخي على مستوى السيناريات اللي صارت لكن كاداء انا اتكلم عن تجهيز فريق واداره اذا اخذ الدوري بهذا السيناريو طيب. وفكر انه بيستمر بنفس الهويه ونفس الاستراتيجيه طيب. انا اعتقد ممكن السنه الجايه الثالث الرابع
0: الهلال اللي شاهدناه في كاس العالم للانديه اعطانا صوره انه بيرجع للمسابقات السعوديه والاسيويه ويكتسح الكل خاصه بعد التعاقدات الشتويه سؤال اذا طلع من الدوري
4: ما انا اقول لك خلني اجاوب على سؤالك اللي قبل ناجح ولا
0: فاشل
4: ناجح لا ناجح نعتبره
0: ناجح
4: اول شيء وش الفتره الراحه اللي اخذوها اللاعبين ما بين كاس العالم وما بين بدايه الدوري ما في راحه وحنا متوقعينه انه الموسم هذا حيكون صعب على الهلال ما تدري تعطي اللاعبين اجازه ما اخذوا اجازه 3 أسابيع ما هي اجازه
0: لقيت لك عذر يعني
4: لا لا انا قايل
0: عذر جاهز
4: انا قايل اشوف لي
3: اجازه في نص
4: الموسم لا لا لا شوف بقول لك شيء يعني هو الدوري طويل عندك كم بطوله انت السوبر انت اعتذرت منه عشان تبي فتره راحه للاعبين احنا لاعبين نعرف الشيء هذا مرت علينا سنوات الموسم اللي بعده ما اخذنا
0: يعني موسم ناجح للهلال
4: وبعدين كاس الملك اغلى يعني الكؤوس
0: أي.
4: الحمد لله
0: ترى موسم ناجح
4: انا اراه على الظروف
3: بس انا بقول
4: على الظروف شوف

0: لك شيء
1: بقول له بعد عزيز
0: اول شيء اول شيء خليني اقول لك انت تتكلم باسوء حالات والهلال قاعد ينافس لاخر جوله أسوأ حالاته تسع
2: ما في أسوأ حالاته
0: أنا بس حالاته لا بسوء لا لا آه يعني لا يعني لا أنا حنا لاعبين
2: دقيقة دقيقة
0: حنا لاعبين وقف وقف حنا لاعبين يا أحمد
2: دقيقة خلني أعلمك الأسوأ أسوأ
0: حالاته حنا لاعبين
2: رد على كده أسوأ
0: حالاته ترجع تلعب دوري
2: طيب بكلمك
0: سلام الدوسري هل هو هذا مستواه نفذ هذا هو مستواه
2: لا لا لا
0: النجوم والفريق كله استنى الإجازة القصيرة هذه
2: أنا ما أنا مسؤول عن لا تقول لي سيناريو
1: كلمة لا تكلمني
2: أنا بس لا أنا
0: لا يوجه لك الكلام
2: بس أنا
0: يوجه لك الكلام
2: أنا بقول شوف مسألة التسويق ان الهلال في أسوأ حالات لا مو في أسوأ حالات
0: لا أسوأ حالات
2: لا لا لا لا خلني علمك
0: ما تسع تعادلات
2: طيب التسع تعادلات دقيقه
0: يلا عطني
2: دقيقه تسع تعادلات
0: الدوري هو الدوري بس الفتره الشتويه
2: طيب خلني ارد
0: الدوري الفتره الشتويه
2: طيب خلني ارد عليك تسع تعادلات تسع تعادلات مين المسؤول عنها اللاعبين على جود اللاعبين جوده عاليه
0: الإدارة عارفة المدرب عارف إنه موسم حيكون صعب جدا
2: كل المواسم صعب ايه كل المواسم صعب العام ليش ما حققته العام ليش ما حققت الدوري
0: والكأس اللاعب يا أحمد مو
2: العام ليش ما حقق طيب العام ريح
0: الماكينة تصنع لك إذا ما ريحته ما تنتج
2: طيب العام 45 يوم ريحت ما حققت لا دوري ولا كأس
0: هل حكيت عن الموسم هذا
2: ولا آسيا ولا
0: لا الموسم هذا حكينا عنه نروح الموسم اللي بعده
2: خلني أعلمك طيب أبو عبد العزيز خلني أنا أشرح لك اللي
1: وجدت أعطيها السؤال أنا من بطريقتك يعني النصر إذا حقق الدوري الهلال سيء
3: سيء السنة هذه
0: حل على حل بالاستوديو هذا
3: يعني ما حق النصر لأنه
0: يستاهل طيب أقول لك شيء أنا حكي عن الهلال ما حكي عن النصر أنا حكي عن الهلال
2: الاتحاد العام حقق الدوري الهلال سيء
0: تسع بالتاريخ الهلال تسع مباريات تعادل
2: هذا مدرب
0: مع فرق اقل مع فرق اقل
2: طيب هذا
0: لا ماديا ولا فنيا ولا شيء
2: خليني اوصل لك هذا مدربكم العظيم اللي انتم
1: مدربنا عظيم
2: خلنا نتكلم هذا
1: ممكن بكره يحقق الهلال الدوري ها
2: بس خلنا نتكلم بس
0: انا بتكلم
1: ترى شيء
0: جاهز يعني لما تاخذ بطوله من ثلاث بطولات او اربع بطولات يصير موسمك فاشل
2: ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز طيب العام حقق الاتحاد الدوري والكاس كان الهلال سيء يعني الهلال سيء كل ما حقق احد
0: السوبر محقق
2: طيب خلينا
0: زي كاس ما هي بطوله
2: طيب زي كاس الملك اليوم
0: ما هي بطوله
2: طيب ابو عبد العزيز بس خلني اوصل لك وجهه نظري العام الاتحاد
1: خليه يوصل وجهه نظره دكتور وجيه
0: العام الاتحاد ابو عجز لا يوصلها
2: عاد ما خليتني انت ما خليتني اقول انت ما خليتني العام الاتحاد حقق الدوري والكاس معناته الهلال سيء
1: على كلام محمد يقول هلال سيء
2: يعني اي نادي ياخذ بطوله الدوري ولا كاس
0: انا حكيت عن السنه هذه لا تحكي
2: طيب
0: عن
2: طيب انا الحين
0: انا حكيت عن ظروف السنه هذه
2: طيب خلني اربط
0: تبي ارجع لك ثلاث سنين اربع سنين طيب ورا
2: يعني يوم الهلال يحقق الدوري
0: حكيت على السنه طيب هذه
2: الهلال يوم حقق الدوري والكاس والاسيويه الانديه سيئه كذا اذا بتربطها كذا الهلال
0: لحظه الهلال كم لعب كاس العالم طلع من الدوري على طول راح كاس عالم
2: طيب
0: وين وصل طيب طلع من اول مباراه ولا ثاني مباراه
2: طيب
0: وصل
2: ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز ممكن
0: يعني انت لاعب وانا لاعب بعد
2: ممكن طيب ممكن
0: ما تعرف الراحه حتى اللاعب طيب اقل شيء شهر اقل شيء شهر
2: انت
0: ما بين هذه وما بين هذه والاستعداد يكون شهر كامل
2: في يناير 45 يوم ريحت في يناير 45 يوم ريحت البطوله اللاعبين والشيء الثاني في يناير انت جلبت ناس لعيبه ما اساسا ما كانوا لهم دخل في الارهاق ولا لهم دخل في عدم الاستعداد استعدوا مع انديه خذوا كفايتهم انا مساله ان انت تيجي لما يحقق نادي بطوله دوري ولا كاس تيجي تقول الهلال كان سيء لا مو مقياس هذول كان افضل يعني الاتحاد لما وش الهلال
0: يعني عندك اربع بطولات
2: الاتحاد لما حقق الدوري والكاس كان افضل فريق في الموسم العام
0: ما قصرت الهلال
2: النصر اليوم
0: اللي نافسه
2: الهلال
0: خلاص
2: طيب معناته الهلال سيء
1: ما
2: اليوم الهلال مين ينافس النصر مين ينافس النصر
0: الهلال هو سيء
2: طيب لا ما في هو سيء الهلال هو النصر هو افضل النصر هو افضل ما في الهلال هو
0: تسع تعادلات كان
2: ما له دخل
0: ابو وليد مع الرياض اللي ناس على الهبوط مع التعاون متعادل
2: هذا هو سيء
0: كل البريه كل طيب. شو اسمه طيب. كل
2: هذا هو سيء صارف اعلى ثالث اعلى او رابع اعلى نادي في العالم هذا هو سيء صارف جايب لعيبه في الشتويه الوحيد في النادي في العالم جايب تسع لعيبه في الشتويه جايب لعيبه على مستوى عالي هذا هو سيء هذا وهذه مصاريفه اجل وشلون
0: اسوأ حالة
2: وهذا مصاريفه
0: اذا
2: هو كذا لا شوف لا تعلق شوف لا تعلق لا تعلق لا تعلق سوء مستوياتك
0: يا اخوي انا لاعب كره قدم خالد لاعب كره قدم
2: والعيال
0: انا
2: اجل
0: يعني انا بس المناف
2: انا الحين
0: انا لما تصير عندك

0: بعد الدوري
1: ليش
0: تروح على طول كاس عالم الدوري. تروح كاس عالم
1: ليش الشباب
0: كم يبيلك راحة؟
1: طيب أنا بقول لك ليش الشباب ما يحقق دوري؟ عشان سيء مو عشان النصر كويس. أنا أقول أقدر أقول كذا أقدر أقول كذا. ليش الاتحاد؟ ليش
0: الحين أقول له
2: خلنا نسمع الشباب. سمعت بكم أنا وصلت الفكرة من الاثنين ومختلفين.
0: لا والله ما وصلت الفكرة أحمد.
2: تفضل دكتور تفضل.
3: أول شيء اللي حقق بطولة ليس مبرر إن الأندية الأخرى سيئة. يعني إن حقق النصر البطولة فهو يستحق. لكن أنا بعلق على جزئية أحمد لما يقول الهلال غير سيء. أنا أعتقد كل من تابع الهلال هذا الموسم أو مواسم ماضية ترى من أقل مواسم الهلال أداء فني. أنا ما أتكلم أحمد راح أتكلم على أحمد تكلم على دعم، تكلم على استقطابات، تكلم على صرف. إحنا نتكلم على مستوى الهلال. أعتقد بالعشر سنوات الماضية ما عمر الهلال تكلم عن 9 تعادلات 18 نقطة بما يعادل 6 هزائم في موسم. أعتقد أنها ما عمرها حصلت الهلال.
0: يعني معناته أنت تتفق مع كلامي يا دكتور.
3: مستوى الهلال هذا الموسم أقل موسم.
1: مين السبب في المستوى؟
3: لحظة أوكي أحمد، أنا ما أتكلم من السبب أو من المتسبب أو هل الأندية الثانية لها سبب فيه. لا، إحنا نتكلم عن مستوى الهلال وأداء الهلال. نتفق إنه وهذا الشيء لا يقلل من قيمة البطل.
0: إذا النصر خذ الدوري يستاهل. أي شيء أي أحد يحقق شيء يستاهل.
3: الموسم هذا إن حقق النصر البطولة فهو يستحق. لكن موسم الهلال وأداء الهلال لا، كل متابع للهلال من أقل نسخ الهلال أداء.
1: طيب أوكي أبو أحمد، أنا أتفق معك إنه ما في شيء مو في مستواه. هذه أفكار مدرب وضعتها هي كذا. هذه أفكار مدرب. ما تقول لي ما أشوف أنا لما تقول لي إنه مو بأفكار مدرب اللاعب مو بقاعد يأدي كويس اللاعب. لما تجيب لي أنا أفكار مدرب هي ما تتوافق مع النادي ما مستوى. هذه الأفكار هذه هي الصورة الفنية اللي يبغاها إنزاجي، صحيح ولا لا؟ الصورة الفنية معناته إنه هو هذه طريقته. ما هو بسيء مثلا لو جاء
3: طيب.
1: لا انا اشوف مثلا لما كان مع خصوص وكان مستوى عالي بعدين هبط المستوى ممكن اقول لك نزل المستوى لكن لان فكرته واضحه. لكن هذا بنى فكره طيب. واضحه هذه فكره انزاجي ما هو سوء.
3: طيب احمد حلو، انت الموسم الماضي مع خصوص الهلال ما حقق دوري صح؟
1: صحيح.
3: وخرج من اسيا صح؟
1: صحيح.
3: هل مستوى الهلال الموسم الماضي مثل هذا الموسم؟ ايهما اعلى؟
1: العام اعلى بالنسبه لي.
0: خلاص ما قصرت.
3: اذا تتفق انه فنيا الهلال في اقل النسخ الفنيه هذا الموسم؟
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا
1: طيب خلني علمك
0: يا دكتور. وفي لاعب ما مستواهم السنه.
1: طيب خلني علمك
3: حال الهلال الفني.
1: خلني علمك العام لان ما في تطوير على مستوى الاداء الفني اللاعبين الاستقطابات ما في تطوير ما سوى الهلال ابجريد في اللاعبين صحيح ولا لا؟ السنه هذه دفع وجاب لاعبين على مستوى صح ولا لا؟ في كل خانه جاب حتى المحليين خذ لعيبه على مستوى اللي يلعبون في المنتخب. ما سوى تطوير العام الماضي. وان المدرب بنى على نفس افكاره. السنه هذه جاء مدرب جديد بعد كاس العالم. كل الهلاليين قالوا 3 بطولات في الجيب.
2: مستحيل
1: الاربع بطولات
2: مستحيل.
1: كل البطولات قلتوا في الجيب بيكسر الدنيا.
0: مستحيل. احنا ما اعتذرنا من السوبر. ليش اعتذرنا من السوبر؟ طيب
1: هذا
0: سؤال. طيب ليش اعتذرنا من السوبر؟
1: اي بس
0: ليش ما لعبنا السوبر؟
1: بس كاس ملك انت انا قلت الثلاث كاس ملك ودوري
0: كاس ملك خمس.
2: طيب خلينا نسمع راي مناف. ها مناف
0: مناف ساكت. مناف
2: لا مناف لازم
0: ما بيتكلم
2: ساكت.
1: عندك الشبيك يا ابو عبد العزيز.
2: ها مناف
4: والله انا جالس اسمع ابو وليد. انا كوجهه نظر. طيب أنا كوجهة نظر بالنسبة لي يمكن الفترة اللي أخذوها فريق الهلال كإجازة البعض يشوفها غير يعني غير كافية تمام. لكن خلينا نتكلم على 3 أسابيع وانت أخذت مثلا من السوبر وما حضرت في السوبر. لكن احنا شفناك كنت متواجد كمعسكر خارجي ولعبت مباريات ودية. فأنا بالنسبة لي الهلال أخذ يعني يمكن الراحة الكافية بالنسبة للفريق في الإجازة اللي أخذها فريق الهلال. لكن أفكار المدرب اللي ما تنطبق مع أفكار أو منهجية نادي الهلال ما كانت متواكبة هذا الموسم معه. ثاني إضافة إلى ذلك اللاعبين مثلا قبل شوية أبو عبد العزيز قال مثلا نيفيز ما شفنا نيفيز بأداء. هل أداء نيفيز الموسم ده بسبب نيفيز ولا المطالبات اللي طالب فيها إنزاجي من نيفيز؟
0: الحاجتين كلها إنزاجي والإرهاق.
4: ما هي
0: والإرهاق سأل مدوس أشوف إرهاق

0: كل اللاعبين يا حبيبي اللي لعبوا كاس العالم واللي لعبوا الموسم اللي الماضي كلهم دخلوا عارفين ان الموسم هذا بيصير أسوأ موسم للهلال. لكن تجي ابعد على الطاوله يقول لك الهلال بيحقق اربع بطولات.
1: 35 يوم مالكم مريح، 35 يوم نيفيز
0: اصابه، اصابات هذول
1: لا لا في يناير.
0: انا اتكلم عن اصابات. انا حلو انت لاعب بعد كره قدم لو اصبت طيب ترجع على طول تلعب.
1: لا لا ما في اصابه
0: نفس مستواك
1: ابو عبد العزيز. انت متفاهم ابو الوليد؟ انا يناير اتكلم عن يناير صح. خذوا اجازه كافيه ولا لا اللاعبين؟ في راحة ولا لا؟ استعداد دوري ثاني ولا لا؟
0: ما في راحة.
1: ما في راحة
0: ما في راحة. احنا احنا نعرف الدوري، تعرف الدوري اذا كان الدوري خلصنا من دوري لازم تاخذ اجازة شهر كامل ما تلمس شيء.
1: طيب ثلاث اسابيع، ثلاث اسابيع هو طيب معروف.
2: تفضل مناف، تفضل مناف.
3: ابو الوليد انا عندي قناعة تمام ولا لا؟ يمكن يتفق معي عبد العزيز ولا غير عبد العزيز حتى الاخوان، انا عندي قناعه يمكن الهلال في كثير من الاجزاء اخذ الراحه الكافيه، لكن في افكار كثيره بالنسبه للمدرب ما تطابقت. خلينا نتكلم استقطابات الهلال كان على اعلى مستوى، جاب اسماء كثيره، ما عرف يجيب ظهير ايمن، وظف كثير من اللاعبين كظهير ايمن ما عرف يوظفها بشكل جيد، مستوى اللاعبين كان مستوى منخفض. اضافه الى ذلك شفنا الفرق الثانية بصراحة، نتكلم النصر أعلى فنيا الموسم هذا، شفنا أكثر من فريق كان فنيا أعلى، نتكلم الأهلي، نتكلم القادسية حتى لو ما ينافسوا، نتكلم الأهلي يمكن كان قريب من المنافسة لكن كأداء فني كان حاضر. أنا بالنسبة للهلال فنيا هذا الموسم بشكل كبير، اللي شاف الهلال في كأس العالم الكل كلنا تكلمنا وقلنا الهلال بعد أدائه في كأس العالم راح يأخذ البطولات كاملة في السعودية، لكن بطولة كأس العالم بطولة مختلفة. دخولك لكأس العالم انت تلعب في كأس العالم شعورك وانت تلعب في البطولة ذي مختلف تماما لما تلعب ضد مدريد، تلعب ضد السيتي، تلعب ترى افكار كثيرة ابو الوليد انت تفهم والاخوان يفهموا الكلام هذا. لكن في الموسم تفاجئ انه في فريق فرق كثيرة طورت من مستواها، جابت لاعبين على مستوى رغم الهلال جاب من اعلى لاعبين، وكانت في الموسم ده فنيا افضل من الهلال لاسباب كثيرة.
0: طيب بالنسبة لي انا اولها منافة بسألك سؤال، كم إصابة جت الهلال ولاعبين الهلال اللي عليهم الكلام السنة هذه؟ كم كل واحد توقف كم؟ وش السبب اللي وش السبب اللي تجي الإصابة كلها عضليات؟ منين؟ الإصابات العضلية منين تجي؟ تجي من كثرة المشاركات صح ولا لا؟ يا أخي احنا لاعبين عارف الأمور هذه ونعرف الإرهاق هذا ما يجيب للتمزقات. يعني كل اللاعبين لا قلوب دفاع ولا وسط ولا مهاجمين كلهم مروا على غرفة العلاج السنة هذه. كله والسبه الفتره اللي قصيره حقت الاستعداد. واذا حقق الهلال كاس الملك انا اعتبره ناجح. ليش؟ والى اخر جوله بكره الهلال مهيئ انه يحقق الدوري.
4: مهيئ الهلال ومهيئ النصر، لكن النصر اقرب.
0: ايه لو خذاها النصر يستاهل. النصر قدم مستوى السنه هذه.
4: يقول لك محمد من ياكل بيده
0: ما يشبع.
4: اللي ما ياكل بيده
0: خلاص. احنا ما احنا تشبع احنا تسع تعادلات السنه هذه كلها وسبب الارهاق
1: تشبع. انت مره تقولي تسع تقولي الارهاق تقولي الارهاق
0: والحين كم لاعب
1: تقولي مدرب التعادلات
0: مالكم كم لاعب السنه هذه؟
1: انت تقولي مدرب
0: مدرب
1: الارهاق مدرب الارهاق كنت تقولي مدرب التعادلات الحين تقولي الارهاق
0: اللي هنا يا بقد اقول لك الارهاق الاستعداد
1: مساله ان كل نادي يحقق
0: الاستعداد حق
4: الاستعداد واحد يتكلم يا شباب واحد يتكلم
1: ان كل نادي
0: هو
1: دخلك على مساله ان كل نادي يحقق بطوله وتيجي تقول لي بسبب الهلال
0: اقول لك اصابات.
4: سريع دكتور سريع عشان بطلع فاصل. سريع دكتور.
5: لا احمد في جزئيه اتفق انه من حقق بطوله يستاهل ولا مبرر ان الانديه الثانيه اقل، لكن احمد في جزئيه الهلال هذا الموسم هل هو مستواه اقل وغير متعود طيب. الهلال ولا لا؟
4: طيب
5: ذكر انه اقل من الموسم الماضي.
4: طيب سؤال
1: بسبب مدرب. طيب
4: سؤال سيختصر كل شيء وابغى جواب سريع.
5: نعم.
4: من افضل فريق في الدوري بين الفرق الدوري؟ مناف.
3: انا عندي ثلاثه فرق هم
4: اللي رتبهم لي. ما عندي واحد اثنين ثلاثه. مين؟
3: يعني اتكلم مثلا النصر القدسيه الاهلي
4: نصر الهلال الرابع يعني سلطان
3: الهلال فنيه ما قلنا
5: النصر افضل فريق في الموسم.

0: ما عاد موسم فاشل.
1: لا يا اخي الهلال اللي قلت لك موسم الفاشل، ما قلت لك النصر.
0: لا الهلال قلت موسم ناجح انت.
1: الهلال اقول لك موسم، ما هو الموسم هذا ايش فيك انت قاعد تلخبط
0: بين هنا وهنا. قلت له تقول لي موسم الهلال هذا ناجح عشان كاس الملك.
1: اي ناجح، لو لو لو ما حققنا بكره ناجح موسم الهلال، عندنا كاس الملك بطوله. طيب بطوله مهمه بالنسبه لنا.
0: يقول هذا طلال في هالشيء دور انا غير منصه اكس يجي لك هذا. طيب يقول طيب يا احمد، طيب اذا النصر تعثر مع ضمك والهلال اخذ الدوري، هل تقول موسم فاشل للنصر؟
2: اي فاشل فاشل
1: النصر،
2: اي فاشل ما حقق بطوله
0: فنيا
2: داخل اي داخل اي انا لا على رد فنيا افضل فريق بس ما توج بالالقاب، معناته ما راح يذكر لك ان انت كنت كويس لنهايه الموسم. انا اتكلم داخل الملعب افضل فريق النصر كاداء كافكار كلاعبين مستوى اوكي، لكن كانجاز يعتبر فاشل.
1: طب لو حقق كاس الملك وخرس بالدوري،
2: حتى لو حقق كاس الملك، حتى لو حقق كاس الملك لا يعتبر فاشل.
0: موسم الاهلي،
2: موسم الاهلي فاشل.
0: موسم الاهلي
2: بالنسبه لي على مستوى الدوري،
0: الدوري لحظه
2: على مستوى الدوري، على مستوى
0: الموسم
2: لا انت تتكلمون على الدوري
0: صح؟ اي بس عشان على مستوى عيدها مره ثانيه، موسم الاهلي فاشل
2: على مستوى الدوري،
0: على مستوى مو على الموسم ككل.
2: لا على المستوى اكيد حق البطوله. انا ليش قلت لك النصر؟
1: انا ما بدي، انا ما بدي الدوري ها، بس ابي النخبه.
0: الربع ابي سؤال، ان هذا السؤال فيه صداع. مناف سلطان محمد احمد، دوري ولا آسيا تتمنى إيش مناف؟
3: الاثنين.
0: لا ما في الاثنين، أبي واحد. تتمنى أنت؟
1: يقول الدكتور الدبلوماسي، وحين صار هو دبلوماسي.
0: هذا هو أبو الدبلوماسي. والله من الأقوى الدوري ولا آسيا؟
3: من الأقوى؟
0: إيه.
3: أنا بالنسبة لي عاقب على كلام الكابتن محرز، أشعر إنه قيمة مو قيمة، قوة الدوري أقوى من دوري آسيا.
0: وأنت تتمنى أي بطولة؟
3: انا اتمنى الاثنين، بس الدكتور الدبلوماسي كلنا دبلوماسيين يا دكتور.
0: خيرت انت السنه
3: والله شوف اللي
1: لا لا لا لا
3: شوف
1: لا
3: شوف.
1: جاوب
0: ابو الوليد سلطان اللي فيه ابو احمد
3: جاوب بجاوب بجاوب شوف اللي تعود
1: واحد اثنين
3: اللي تعود. طيب اللي تعود على البطولات ودائما يحقق اسيا ويحقق الدوري يبغى الاثنين، فانا اشعر ان انا حققت الاثنين فابغى الاثنين.
1: أنا جب جواب دبلوماسي، جب
2: خلنا منك أنت الحين.
0: أنا عارف ما يبغى يجاوب.
1: والله يا أخي غريب يا أخي. الحين لو تعطينا الدوري، لو تعطينا الدوري وتعطينا كأس آسيا، أبى أخذ كأس آسيا، كأس القارة.
0: ياسر
1: ها واروح اشارك بكاس العالم
3: عشان حاسس
0: بطولة بطولة بعد قارية ثانية بطولة
1: وش
0: بطولة في بطولة قارات
1: موجودة.
0: تفضل تفضل الدكتور.
4: أنا أرى لو كنت مسؤول في أي نادي مشارك في نخبة آسيا ارتب اولويات الدوري، اول اولويه نخبه آسيا حتى الاهلي. على فكره لو كان لي قراء، لو كان لي راي في الموسم القادم ترى عندي اول اولويه انه يحقق نخبه آسيا.
0: ليش
4: نخبه آسيا؟
0: يكون نادي ما في نادي سوى هاتريك، ما في نادي سواها.
4: اول شيء
0: عشان كذا مناف ما يبغى الاهلي ياخذ آسيا السنه الجايه.
4: كقيمه بطوله انك تحقق
3: ما قلت انا
4: بطوله كل آسيا. اثنين ما بعد البطوله حتلعب بطوله افرو اسيويه، حتلعب بطوله ما وراء القارات، وحتلعب بطوله كاس عالم.
1: واحمد يقول يقول الدكتور عن اول شيء الدوري اهم من آسيا،
4: تاهل نخبه آسيا
0: اصعب. يقول
4: انا قلت
0: اصعب. شوف شوف
4: أنا قلت الصعوبة وغير الصعوبة هنا طيب. نختلف
0: أبو إبراهيم.
4: لكن كقوة
2: أنا قلت
0: تفضل دكتور.
4: كأهمية بطولة في الموسم وكأقوى بطولة لكل نادي أعتقد أنه هي الأولوية عنده نخبة آسيا.
2: أنا كقيمة اللي توديك قارات وكأس عالم أوكي نخبة،
0: أنت تختار أي واحدة فيهم.
2: أنا أختار الدوري.
0: ما تختار آسيا؟
2: لأن إذا حققت الدوري، الدوري صعب، تحققت الدوري بشارك السنة
0: الجاية. وتحققت آسيا تشارك السنة الجاية.
2: إيه بس آسيا إيه بس الدوري أصعب.
1: الأهلي الدوري. الأهلي ما حقق الدوري. شارك بس.
2: الدوري
1: ما حقق الدوري.
2: إيه الدوري آسيا تقدر تشارك حتى في الثالث.
0: الخامس.
2: إيه حتى الخامس الحين النظام الجديد. لكن الدوري إنك مو كل سنة ممكن تحقق على المستويات اللي الآن موجودة. يعني انت الاتحاد العام حققها.
0: طيب شارك الهلال في نسختين والنصر والاتحاد ما حققوها.
2: ايه بس اقوى فنيا. ليش انا بالنسبه لي اقوى فنيا؟ لان انت تلعب كم مباراه بالذهاب والاياب، كيف تدير الموسم كامل، كيف انت تمر على ظروف مباريات صعبه مباريات سهله، هذه تلعب ست اربع مباريات.
1: احنا جبناها من اليابان.
2: لا انا ما اتكلم عن الرجل.
0: يتكلم
1: هذا اول يعني يقول لك ان بطوله
2: لا ما اتكلم عن النظام القديم. انا ما اتكلم عن النظام القديم. الان حاليا الدوري
0: أفضل. يعني انت انت لو لو لو لك قرار في النادي الاهلي الموسم القادم خيرت كله تبي تركز على الدوري؟
2: لا الاهلي مختلف، الاهلي مختلف.
0: تركز على مين؟
2: مختلف الاهلي مختلف، لان قلت لك انت قلت بطولتين نخبه ايوه ويحقق الثالثه انجاز عظيم
0: ما حد سواه قبل ولا حد راح يسوي شكله.
2: فعشان كذا ممكن هذا هدف
0: الاهلي ما عنده الله.
2: هذا هدف كبير اني حقي ثلاث بطولات
4: والله التالية نخبه.
2: لا انا اقول لك بالنسبه للاهلي، بالنسبه
4: كل الانديه المشاركه في نخبه اسيا اعتقد همها الاول تحقيق
2: اقول لك شيء سلطان
4: اول نجاح لها.
2: اقول لك شيء
1: هذه بطوله القاره، اكبر قاره في العالم.
2: اقول لك شيء ابو احمد،
1: والدوري عند احمد اهم من اسيا.
3: ابو الوليد
2: اقول لك شيء
3: ابو الوليد،
2: مفروض كل انديتنا السعوديه يلعبون كل سنه اثنين نهائيين، يعني فريقين نهائي كل سنة مفروض اللي لابد يصير.
0: طيب ليش الأهلي هو الوحيد اللي يسويها يا جماعة؟
2: أنا أقول لك لا، بس أنا أقول لك على الإمكانيات.
0: وين الهلال؟ وين النصر؟ وين الاتحاد في الموسمين الماضية؟
1: قل الهلال أقل شيء عنده ثمان، ما عنده واحدة ولا
0: عنده أربعة اللي مذكورة. أربعة
1: أربعة هذا هي بالاتحاد الآسيوي.
0: هي أربعة سوبر وما سوبر. أنا معك.
1: أيوة هذه هي، يعني أربعة حنا. الأهلي ثنتين، الاتحاد ثنتين.
0: والشباب يعني عنده واحد،
1: والشباب
0: عنده
1: رؤوس صح؟
2: يعني ما حسبت الحين غير، الحين غير
1: الدوري.
2: قال حنا أربعة هاي كؤوس سوبر. يعني لا أحد الشباب قال
1: الحين خالد وش يقول؟ خالد وش يقول؟ أربعة قلت ما قلت سنبالة زود.
3: دعية تعبتنا
1: دعية. أنا قلت لك أربعة
2: مناف، تعال بكرة لازم تجي لنا بالنص. القدسية
1: برضو عنده
3: يا عمي، كل شوية تزيد البطولات.
1: النصر عنده كاس السوبر وكاس الكؤوس. يعني لا تقول لي بس آسيا
2: حققت كاس الكؤوس؟
1: كل حققتها
2: حرص. اوكي
0: طيب، يعني خلي
2: محسوب.
1: الاتحاد الاسيوي
0: حنرجع للنقاش بعد الفاصل. رقم لا يليق بشيخ الانديه، الشباب يحقق اعلى حصيله خسائر في موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: مع الأندية،
4: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا للتيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على

0: حياكم الله جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه نتائج مباراة اليوم الجولة 34 المقدمة، النجمة والشباب 1-0 النجمة، الخليج والأهلي 4-1 الأهلي. أحمد، على النجمة والشباب.
1: أول شيء موسم كان ثقيل بالنسبة للشبابيين، أرد لك مباراة أنا أعتقد أن النجمة كان أفضل في كل شيء. الشباب لابد أن الآن ياخذ دروس من هذا الموسم في كل النواحي، على مستوى الاستقطابات، على مستوى المشاكل الإدارية، على مستوى الديون، على مستوى لابد إذا كان يبغى يرجع الموسم هذا. الله ستر على الشباب من الهبوط، الإدارة اللي جت بين الفترتين أنقذت الشباب، لكن الموسم القادم أنا أعتقد أنه صعب على مستوى الأداء الفني. أنا أستغرب وين بن زكري يقول تكتيكي كل مرة، تكتيكي ما شفت شيء اليوم. أنا
0: كان في المدرجات
1: يشوف من فوق
0: التواصل كان يعني ما يقدر يتواصل،
1: هو عند الخط ما يقدر يتواصل. يعني أنا إذا فزت قلت تكتيكي، إذا انهزمت بتقول لي شيء ثاني. أنا ما أشوف فيه، ما في شيء إضافات تكتيكية، يعني ما في أشوف أفكار، ما في أشوف كراسكو غاب اليوم، لا تكتيك ولا شيء، بس كراسكو. عشان كذا لما يجي يقول لي لا ما في حلول فردية، أنا اللي أسوي، لا ما عندك لا أفكار، لا على مستوى التنظيم الدفاعي مستمر، على مستوى الأفكار الهجومية ما في أي أفكار، على مستوى قراءة المباراة ما في أي أمور تكتيكية.
0: دكتور، إلى مباراة الخليج والأهلي، تفضل.
2: أعتقد يستمر الأهلي في أداء المستوى المميز له هذا الموسم، أعتقد أنه في تعثرات صعبت عليها المهمة على المستوى الترتيب، ولكن شفنا مباراة اليوم أول شيء التنظيم الدفاعي اللي هو أساس كل تطور وكل نتائج إيجابية للأهلي، واثنين أسلوب يسلى في الحال الهجومي سهولة الوصول للثلث الهجومي بالطريقة والأسلوب اللي ينتهجها يسلى، بالإضافة إلى نقطة مهمة اليوم في مباريات كثيرة، تنوع مصادر التسجيل للفريق الأهلاوي. شفنا كيف اليوم كيف تنوعت على الرغم من غياب أبرز العناصر، وكذلك حتى وجود البديل اللي يصنع الإضافة، وهذا الشيء اللي صانع للأهلي موسم جدا مميز على مستوى نخبة آسيا، وموسم كذلك حتى مميز هذا الموسم لما نتكلم وصل الأهلي ل 81 نقطة، والموسم الماضي كان 67 نقطة، والاتحاد الموسم الماضي صدر الدوري ب 83 نقطة، فتوضح لك قيمة الأداء الفني اللي خرج به هذا الموسم الأهلي، واللي بقيادة إيسلا والنجوم الموجودة والإدارة اللي وفرت بدلاء متى ما احتاجهم الأهلي صنعوا الإضافة.
0: توني ما سجل بس في لقطة اليوم، لا وإذا ما يسجل ينقذ
3: كورتين، مو بس كورة اللي ينقذ توني. أعتقد توني، أنا سألتك يا خالد، قلت المفروض أن المنتخب الإنجليزي هذا لا دفاعي ولا هجومي، هداف صانع، حتى بعض الأحيان يصير مدافع وينقذ أهداف. توني أعتقد من أفضل 5 لاعبين موسم هذا، يعني كل شيء سواه، يعني أي مدرب يتمنى لاعب زي توني، سواء بالضربة الركنية اللي على الفريق أو اللي للفريق، قاعد يعطيك اليوم. شوف وين موقع يا خان، يعني هدف رايح هدف، يعني أعتقد أنه توني
0: إذا ما يسجل ينقذ، هو
3: هذا، هو هذا اللاعب، لا ومقاتل بعد داخل الملعب.
0: طيب مناف بروحك للهدف الثاني، وعارفك تحب الأهداف هذه، وعارفك في الملعب ما شاء الله، أقول سميه خبط كروي، السرعة في تنفيذ الفاول ولا التمريرة ولا تحرك في راس، وش تبغى تتكلم فيه؟ تفضل.
4: والله شوف، اللي ساعد في الأمور دي كلها تحرك في راس، هي اللي تبني عليها كل الأمور. راس أنا بالنسبة لي بصراحة، يعني شوف، يعني مجرد أنك تلعب الكرة بالسريع، ترى كثير من المدربين كانوا يعطون حقيقة الفكرة هذه، لكن حقيقة خليني أثني على أبو الشامات على أداء الكبير صراحة اليوم، قدم مباراة كبيرة جدا جدا، مباراة من أعلى المستويات، لكن حقيقة فراس جالس يثبت من مباراة لمباراة أنه مهاجم طراز عالي، يعرف يتمركز بشكل كبير. أبو الشامات اليوم على مستوى عالي، يمكن كثيرين حقيقة تكلمنا على أبو الشامات وأداء يمكن الغير جيد في المباريات الماضية، لكن كل العوامل تساعد أهلي اليوم، وبالخبث هذا أنه تستغل تأخر المدافعين حق الفريق المنافس وتستغل الفراغات الكبيرة، وبالتحرك الممتاز من مهاجم أنا بالنسبة لي من أفضل المهاجمين هذا الموسم.
0: طيب، هذا بيت الأهلي في هاشتاج دورينا غير منصة تكس أحمد الطيف، يقول صحيح أن الأهلي بطل نخبتين، لكن الاستمرار يحتاج قرارات قوية للموسم القادم، وأبرازها تغيير محرز وكيسيه

0: وانزملوا مع دعم محلي قوي. الأهلي مقبل على 7 بطولات والموسم القادم يحتاج دكة وجودة أعلى للمنافسة على كل شيء. ترى 7 بطولات اللي هي للأهلي
1: قريمة،
0: اللي هي سوبر، كأس ملك، آسيا، دوري، وفي 3 بطولات قارية في الأطلنطي، وبعدين مع أفريقيا بحول الله، وبعدين أمريكا الجنوبية، وبعدين كأس العالم. أعتقد لا 4 8 8 ولا 7. ما أنت مع تغيير محرز الكويسية السنة الجاية؟
1: أنا أعتقد أتفق معه، تحتاج للاعبين رتم اعلى، جوده اعلى على
0: محرز. ترى عقده مستمر، كيسيه اللي عقده منتهي.
1: اذا عقده مستمر وما في امكانيه ماليه ممكن انا استغني عن كيسيه. انا ما انصح بتجديد كيسيه، يعني تجيب، تقدر على وفره المال تقدر تجيب جوده اعلى.
0: كثير من المدربين، يعني يمكن سمعتها من اكثر مدرب، مبارياتنا كثيره، عدد المباريات كثيره، عدد مبارياتنا اكثر، واحنا لعبنا مباريات كثيره. سوينا إحصائية على أكثر الفرق هذا الموسم لاعبا في المباريات، من اللي طلع أولا طبعا، مع حتى مباراة بكرة محسوبة ولا لا، حتى مباراة الغد محسوبة. الأهلي 53 مباراة، هو الأعلى، ولا في يوم سمعت يأس له يشتكي من كثرة مباريات، ضغط مباريات، تحميل لاعبين، ولا عمري سمعته يتكلم من بداية الموسم حتى الآن. النصر 48، الاتحاد 48، الهلال 47، الشباب 45. سلطان،
2: هنا أول شيء توضح لك إدارة يأس للموسم، إدارة يأس للموسم، وجود جودة البديل للإدارة التنظيمية اللي استقطبت اللاعبين حتى البدلاء بجودة عالية. عدد المباريات هذا يوضح لك حتى الصعوبة اللي عاشها الأهلي في كل تفاصيل الموسم، ومع ذلك حقق النخبة ونافس على الدوري للآخر الجولات. نقطة ثالثة والأهم، لما تتكلم الأهلي شوف كم لاعب غاب منه. أول شيء في فترة كأس أفريقيا أهم وأبرز اللاعبين غابوا عنه، في فترات إصابات لأبرز اللاعبين، ومع ذلك الفريق ويأس له تحديدا لا يتعذر، ويظهر الفريق بأداء وهوية واضحة. غاب من غاب وحضر من حضر، فاعتقد الهوية والإدارة المنظومة الرياضية في النادي الأهلي توضح لك القيمة الكبيرة للأهلي اللي لا يحصل له درب لتواجد البديل الجاهز. نجاح كبير لإدارة النادي الأهلي ولمدرب النادي.
3: أحمد سريع، أنت
1: أبو أحمد سريع، إذا أنت تبغى رتم عالي ودوري تطويري على مستوى رتم عالي، هذا الرقم جيد ونحتاج أعلى. دول في أوروبا تنافس على مستويات أعلى.
0: ترى هذه 53، ها ترى غير المنتخبات.
1: إيه بس أنا أقول لك، يعني
0: غير المنتخبات بس يعني غير المنتخبات، يعني أحمد تبي يلعب اللاعب كم 80 مباراة في الموسم؟
1: لا بس أنا أقول لك يعني هذا جيد، يعني المفروض الواحد ما يشتكي، بالعكس اليوم جيد.
0: لأن أنا سمعت صراحة جيسوس أكثر من مرة في المؤتمر الصحفي يتكلم على عدد المباريات الزايد، على عدد المباريات.
1: بالعكس هذا جيد ان توصل لهذا الرقم، جيد في الاعوام السابقه ما نوصل حتى لهذا الرقم، وانت عشان كذا اللاعب يتطور مع مباريات مع رتم طيب بدنيا بهذه الارقام.
0: الاهداف العكسيه وقصتها هذا الموسم، شاهد الموسم هذا اكثر المواسم هو في تاريخ دوري المحترفين في الاهداف العكسيه، وصلنا 38 ابو عبد العزيز. اليوم السالم لاعب الخليج هو رقم 38 لسه.
4: تحسب صالح العمري؟
0: لا، السالم هو هنا، هذا لاعب الخليج، هذا لاعب الخليج، هدف للأهلي.
4: للأهلي
0: هدف عكسي،
4: للأهلي هدف عكسي. هي شوف دائما آخر الموسم تلقى تشوف هدف
0: من بداية الموسم كذا.
4: هذه ترجع للمدربين طبعا، إذا هي تكررت
0: مدربين الرجال
4: هي تكررت كلها
0: مش شبهة في الباب، مو على الخليج في الدوري كله هذا.
4: لا بس ترى الكرة والله صعبة، ولا المهاجم يجيبها صراحة، يعني بيطلعها بس. شوف أنا هو المشكلة دائما المدافعين يا خالد، هل يحطون إيديهم ورا هذه؟ أنا استغرب هذا، ما أدري كيف بيتحرك وكيف هذا من دون اليدين. طيب يعني هذا شوف إنه سجل هدف كثير للمدافعين اللي سجلوا، ما هو بس لاعب الخليج.
1: ها
0: زحلطة
4: أي والله، لا والله حاطط
0: زحلطة. وش التعبير اللي قلته أحمد؟
1: وش زحلطة
0: يا الله زحلطة. طيب اليوم الحضور الجماهيري أيضا مناف، كان في تكريم من الخليج للأهلي.

0: سبب النخبة، النخبتين وليس النخبة. تفضل مناعم.
1: يستحق بصراحة، يستحق الفريق الأهلاوي، ويعني شيء يحسب للفريق الخليج يعني التكريم الجميل ده. شفنا في المباراة الماضية الخلود كيف سوى نفس الحركة، وكان في ممر شرف للفريق الأهلاوي، تحسب لإدارة الخليج، لجمهور الخليج، القيمة البطولة حقيقة اللي حققها والإنجاز الكبير اللي يحسب للنادي الأهلي ويحسب للمملكة السعودية. الفريق الأهلاوي حقيقة يستحق هذا الإنجاز الكبير، ويستحق التكريم من إدارة الخليج اللي عودتنا دائما بصراحة على الأمور يعني حقيقة الجميلة.
0: يلا ورينا ترتيب دوري روشن الأهلي وين وصل بالتحديد بعد انتصاره على الخليج. أعتقد هو في المركز الثاني ولا الثالث؟
2: ثاني.
0: لا الهلال خلاص في الثالث حتى بعد انتصاره، هو الثالث. الأهلي 81 نقطة الثالث، الهلال 81 نقطة الثاني، النصر 83 نقطة الأول ومبارياتهم غدا، القادسية الرابع 74 نقطة، الاتحاد الخامس 55 نقطة، التعاون السادس 53 نقطة، وهذا صراع سنتحدث عليه بعد قليل بحول الله. من الأهلي إلى إلى إلى الشباب كمار.
3: كمارا لازم أي. ما في احد في الملعب عشان يسجل. ما في احد، اذا ما في احد في الملعب بيسجل. المنفرد من نص الملعب اكثر من يعني يعني انا شوف هي امكانيات مهما كانت الامكانيات اللاعب تكنيك اللاعب، يعني معناته انت رايح بشكل مستقيم للحارس في مكان الحارس، اضف الى هذه اللقطه كنترول ما عليك ضغط، كنترولك بعيد يعني اللاعب يعني شوف عشان كذا لما تيجي تسأل عن الشباب ليش في المراكز هذه، من نوعية اللاعبين على مستوى التكنيك على مستوى الإمكانيات
0: يلام كمارا؟
3: لا ما يلام، هذه إمكانياته هذه إمكانياته يعني كل يعني اللاعبين. شوف عشان كذا لما أقول لك الشباب لما يجي في هذا المركز والسبب جودة اللاعبين الموجودين، الإمكانيات الموجودة محدودة.
4: ليش ما نقول ما له حظ مسيكي؟
3: لا في زي هذه منفرد من هذه منفرد من النص، ابو عبد العزيز هذه منفرد من النص رايح لسيد ماسك طريق المكفاه يعني رايح صادم في يعني من نص الملعب انت رايح بهذا الشكل، يعني تقدر يعني الباب وسيع عندك كل الخيارات من 40 متر جالس يركض بالكوره، يعني مو معقوله حظ.
0: ملعب نادي الشباب على طريق الملك فهد
3: يمكن عشان كذا رايح جاي
0: لا يتطور يتطور. شوف المأمول من اللاعب انه شوف يتطور، يجب ان يتطور في التسيير، ما عدا ذلك لن يستمر.
4: ترجع للمدربين هذه يعني انت تشوف امكانياته
0: كل شيء كامل زي.
4: كل شيء كامل بس انه اللمسه الاخيره، لمسه الاخيره
3: والله محظوظ لمسه اخيره لا لمسه اخيره ولا لمسه اولى، تكنيك ما فيه طيب. امكانيات ما فيه
0: طيب. من الشغله الثانيه بالنسبه لل ورونا ركلات الجزاء، أكثر الفرق تسب عليها ركلات جزاء هذا الموسم، والله في كل مباراة ركلة جزاء على الشباب، 13 ركلة جزاء يا ستار، ترى في الدوري فقط ها منهف فقط في الدوري على الشباب. المشكلة وين؟
1: هذا يعطيك بس هذا طبعا المشكلة كده أكيد بين نتكلم مشتركة ما بين المدرب وما بين إمكانيات اللاعبين. لا لا معلش ابو خليني معلش، احيانا في يكون في تنظيم دفاعي للفريق، المشكله الكثيرين يعتقد اذا في تنظيم دفاعي بس انه هم الاربعه الدفاع، لا هو تنظيم لفريق متكامل من المهاجمين للوسط، في فرق عالميه دفاع ما يكون بالجوده العاليه لكن الهجوم والوسط صعب انه يوصلك للمدافعين، فيعطي تنظيم عالي. انا بالنسبه لفريق الشباب تنظيميا ما شفناه جيد لا في المدرب الاول ولا مع بن زكري، هذا الشيء. إمكانيات الفريق أنا بالنسبة لي هدت ما هو اللاعب اللي ممكن يكون يعني إضافة كبيرة أو تعتمد عليه في مباريات كثيرة، يمكن البليهي أنا أعرف البليهي وقيمته وخبرته الكبيرة، لكن الأخطاء الدفاعية اللي كانت حاضرة والخبرة القليلة في كثير من اللاعبين هي اللي خلت الشباب يوصل يعني الأخطاء الكبيرة هذه.
3: الإمكانيات هي الإمكانيات، أنا أتفق معك الإمكانيات صح. مع التنظيم هي التنظيم، لو تشوف ضربة الجزاء وين أساسا تمركز المدافعين، شوف وين تمركز المدافعين وهذا تنظيم، يعني أنت كيف تسمح فلما تدخل ال 18 أي خطأ غير الإمكانيات اللاعبين، يعني هذا شيء طبيعي، هي مرتبطة إمكانيات مع تنظيم مدرب، لما يكون الفريق جالس في خط الستة أعتقد أي خطأ بسيط ممكن يكلفك ضربة جزاء.
4: أنا استغرب أنا من زكري أحمد

0: انه يشوف الاخطاء قبل ما يجي. المفروض يعدل ويحسن. لكن استمر الشباب على نفس
1: ابو عبد العزيز صح، ممكن هذا استغراب ان مدرب شايف حاله الشباب على المستوى، ولما تيجي وتتكرر نفس الاخطاء معناتها هذه القيمه اللي موجوده عنده كفنيا، يعني ما عنده ممكن، يعني ما عنده مدرب ممكن يرتقي لك بالفريق.
2: اتفق معك احمد، لو يكون كمل اهداف اوكي استقبل عدد كبير ممكن كمنظومه، لكن لما تيجي حالات فرديه 13 ضربه جزاء في موسم، لا هنا امكانيات واخطاء اللاعبين على المستوى الفردي. وبعدين لما تشوفها مو من لاعب واحد، من كل اللاعبين، يعني شفنا اخطاء من كامل خط الفريق حتى اللاعبين الاحتياط اللي ما لعب اليوم. فالاخطاء الفرديه جوده العناصر اساسها، بالاضافه الى ان المدرب ما عالج التنظيم الدفاعي، ولكن في الاساس جوده عناصر للاخطاء لضربات الجزاء.
3: طيب ركلات الجزاء والله 13 من 34 مباراه كثير، ها كثير، يعني في بلنتي في كل مباراه.
1: عشان سيئين النصر بياخذ الدوري،
3: ها
1: عشان سيئين النصر بياخذ.
3: من اللي سيء؟
1: شباب. عشان سيء النصر بياخذ الدوري.
4: الشباب نجا من الهبوط
1: عشان سيئين.
4: طيب لا تنافس.
3: طيب خلينا نروح بس للنجمه. قدم مباراه مثاليه اليوم في سرعه استرجاع الكره دكتور.
2: صحيح. والنجم اللي تكلم مباراة اليوم تحديدا، اعتقد إدارة المدرب لخط الوسط اعطت إضافة كبيرة وصنعت له التفوق في كامل تفاصيل المباراة، فعرف يتفوق على وسط الفريق، وعرف كذلك حتى سرعة انتقال الفريق من ثلث إلى ثلث بسرعة وبكثافة عددية. هذا الشيء صنع للنجمة هوية هجومية جدا مناسبة، وصعب المباراة بشكل أكبر على دفاع الشباب. فاعتقد مدرب النجمة قرأ أخطاء دفاع الشباب، وقرأ بطء خروج الكرة من ملعب فريق الشباب بهذا الضغط العالي وبتقارب الخطوط اللي صنع لك تفوق في كامل أثلاث الملعب، وخاصة على المستوى الهجومي. ولما تكلم عن النجم، يعني ثالث مباراة على التوالي لا يخسر، شفنا تعادلين المباراة الماضية واليوم يكسب فريق الشباب على الرغم أنه هبط من فترة، يتكلم عن 4 أو 5 جولات، يحسب للمدرب وكذلك حتى لجودة اللاعبين اللي لو استثمروا من بداية الموسم بخط دفاع جيد كان حال النجم أعلى.
3: طيب اخيرا بن زكري في المدرجات اليوم بنفس ردات الفعل كل الله يعينه.
4: هو يدري انه والله والعالم انه الكاميرا متجهه له.
3: لا هو يمكن، لا يمكن هذا طبع، هو هذا طبع. لا انا ما نبغى هنا، نبغى اللي كان في الشوط الاول. هذا رول الشوط الاول كان اكثر، ها
4: هو بعد البلنتي
3: خليها مخرجنا من فضلك، خليها
4: يعني هو بعد
3: من فضلك خليها، ما هي مش اللي تفضل
4: هو بعد البلنتي. واعتقد انه بن زكري متفاعل حتى هو بالمدرج،
3: ولكن ردات فعله موجوده،
4: كل ردات فعله اليوم يمكن 10، البدايه بالشوط الاول وبعد البلنتي والشوط الثاني. المفروض انه يوجه قريب يا احمد انه تحت، يعني اما بالتليفون. طيب. ما اعتقد انه بيوصل المعلومه صح.
3: الاستاذ خالد الغامدي رئيس نادي الاهلي مع مراسلنا خالد ينان.
5: بشهادة كل المحللين باختلاف ميولهم، يظل الأهلي دائما يقدم مباراة جميلة، أداء سلس رائع مرن بالرغم من الإصابات الغيابات النقص الطرد، ولكن دائما الأهلي لوحة فنية. وحقيقي كل الشكر والتقدير للمدرب الكبير هذا، يأس لعقده مع النادي الأهلي، وهذا الكلام يعني له وقت وله مجال، وهو مدرب كبير وإحنا حريصين عليه، وهو حريص على الفريق اللي بناه، وإن شاء الله هو مستمر معنا. طبعا أنا سبق وقلت إنه إحنا قدمنا كل ما الله سبحانه وتعالى يسألنا عليه، احنا بذلنا كل الجهد اللي نستطيع ان نبذله، ودائما نطمح للمزيد. جماهير الاهلي تستحق منا كل الشكر وكل الدعم، ومهما بذلنا لهم لا نوفيهم حقهم. الحمد لله عام كان يعني مليء بالنجاحات، ختمنا ببطولة قارية كبيرة يعني حصلنا عليها بعد جهد كبير، وبطولة يمكن استعصت على كثير من الأندية، ولكن الحمد لله الأهلي قال كلمته في النهاية واستطعنا أن نبقيها في المملكة العربية السعودية للسنة الثانية على التوالي. هذا إنجاز ليس بسهل. شكرا لكم، الله يديكم العافية.
3: هذا الأستاذ حديث الأستاذ خالد الغامدي رئيس النادي الأهلي. روح للحالات التحكيمية مع الكابتن عبدالله القحطاني لمباراة اليوم. نبدأ في مباراة الأهلي والخليج والأهلي. أبو زياد مساء الخير كابتن عبدالله.
6: مساء الخير أبو الوليد، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. مباراتنا الأولى مباراة الخليج والأهلي، نبدأها بحالة أولى وهي حالة إلغاء هدف بقرار غير صحيح من قبل المساعدة.

0: المساعد، حيث اتضح لاحقا ان الكره لم تتجاوز، وبالفعل تم مراجعه الحاله من تقنيه الفيديو، تم التاكيد على ان الكره لم تتجاوز بكاملها لخط المرمى، وبالتالي هنا تم اعتماد الهدف لاحقا بعد التاكيد على عدم تجاوز الكره في هذه الحاله. يمكن وقوف اللاعب امام المهاجم هو ما اوقع الحكم في هذا الخطا، ولكن بالمراجعه تم اقرار صحه الهدف وهو هدف صحيح للنادي الاهلي. حاله اخرى هنا في الدقيقه 33، وهي طبعا حالة تسجيل أيضا هدف صحيح للنادي الأهلي على وضعيتين. على الوضعية الأولى لقطع الكرة، اللاعب استخلصها بشكل صحيح، ومن ثم ارتكب خطأ عليه اللاعب، نفذ الخطأ بشكل سريع، الحكم هنا وفق في السماح بما يسمى بتطبيق اللعب السريع، لأن اللاعب بالفعل أوقف الكرة، قام بتنفيذ الكرة بشكل سريع لزميله الذي كان بالقرب منه، الحكم فعلا تفاعل مع الحدث وسمح باستمرار اللعب، والقرار موفق به هنا باعتماد هدف الأهلي واعتماد هنا التنفيذ. نشوف هنا اللاعب احتسب له خطأ على طول، نفذ الكرة لزميله، وهذه من المبادئ المهمة في قانون كرة القدم، وهي السماح باللعب السريع ما دام ما في هناك أي سبب موجب لإيقاف اللعب، وقرار موفق من حكم المباراة. حالة أخرى في الدقيقة 63، نعم هناك لمسة يد على لاعب الخليج، ولكن لا يوجد ركلة جزاء، الحكم كان في موقف مميز، شاهد الحدث، كان تفسيره صحيح للحدث، وهذا ما تم لاحقا أن الكرة انتقلت من قدم هنا المدافع إلى يده، ولم يقم اللاعب بأي فعل إضافي، الحكم هنا شاهد الحالة، وكان هناك أيضا تأييد من حكام تقنية الفيديو وشرح واضح لهذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 91، أيضا سقوط للاعب النادي الأهلي، الحكم في موقف مميز، لا يوجد ركلة جزاء، وأيضا لا يوجد أي عادات من الناقل، لكن هنا نشوف عملية تماسك في البداية بين كل اللاعبين، ومن ثم هنا تنافس طبيعي، حاول مهاجم النادي الأهلي يحصل على هذا السقوط من أجل احتساب ركلة جزاء، لكن نشوف الموقف المميز لحكم المباراة، قراءته للحدث والاستمرار بعدم وجود ركلة جزاء للنادي الأهلي كان قرارا صحيحا.
1: إلى مباراة النجمة والشباب أبو زياد، تفضل.
0: النجمة والشباب مباراتنا الثانية اليوم، نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 18، هذه الحالة كانت بدايتها هنا الحكم أعلن عن ركلة حرة مباشرة، لكنه لم يوفق في مشاهدة ما حدث في هذه الحالة، هذه الحالة حالة مهاجمة بتهور في أعلى درجاتها، وإحنا قلنا حالات التهور المرتفعة يبدأ الاستدعاء فيها، خصوصا إذا ما استخدمت أكرمكم الله أصابع الحذاء على موقع مهم، تقدير الحكم بالإنذار كان صحيحا، لأن التلامس هنا محدود ولم تستقر القدم، وجزء كبير من القدم خارج التلامس، وبالتالي الإنذار كافي في هذه الحالة، لأنها حالة تهور مرتفعة فقط وليس حالة قوة مفرطة. في الدقيقة أيضا هنا 39، تم استدعاء الحكم الذي لم يحسن هنا الحكم على هذه المخالفة، كان هناك عملية مهاجمة بإهمال من قبل لاعب الشباب على قدم لاعب النجمة، هنا وجب على حكام تقنية الفيديو استدعاء حكم المباراة هنا نتيجة المهاجمة بإهمال على القدم في البداية، ومن ثم التلاحم مع اللاعب بهذا الشكل بعد العودة لتقنية الفيديو، اتضح أن لاعب الشباب هنا هاجم قدم لاعب النجمة قبل أن يصل هنا للعب الكرة لاحقا، وهنا لاعب النجمة أيضا قام بعملية لعب للكرة أولا، لم ينجح لاعب الشباب في الوصول للكرة قبل هذا التلامس، بنشوفها هنا بإعادة أوضح، القدم كاملا لاعب الشباب على قدم لاعب النجمة، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة لنادي النجمة في هذه الحالة، وقرار موفق بالمراجعة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة هنا 51 نهاية الشوط الأول، سقوط للاعب الشباب، لا يوجد ركلة جزاء، هنا تعثر لاعب النجمة، وهنا صار تلاحم طبيعي ما بين اللاعبين، لاعب النجمة لم يرتكب أي مخالفة، هنا حالة تنافسية ما بين اللاعبين، هنا التنافس أسقط لاعب النجمة، لم يكن هناك أيضا لمسة يد، وهنا حدث تعثر من قبل لاعب الشباب بلاعب النجمة، ولكن لا يوجد ركلة جزاء في هذه الحالة. حالة أخرى هنا كانت في الدقيقة 66، هذه الحالة كان يجب أن يتم احتساب ركلة جزاء لنادي النجمة، كان يجب على حكام تقنية الفيديو مشاهدة ما الذي قام به هنا مدافع الشباب تحديدا، نتركها بوضع طبيعي أحمد، هنا عملية قفز والضرب على مستوى الوجه، هنا مبالغة في إعادة اليد إلى الخلف، لم يوفق حكم تقنية الفيديو بالحكم على حالة الضرب بإهمال التي تمت على مستوى الوجه، نعم راجع ولكنه لم يوفق باتخاذ

0: هذا القرار الصحيح وطلب المراجعة واستدعاء حكم المباراة في هذه الحالة وركلة جزاء غير محتسبة لنادي النجمة.
1: شكرا أبو زياد يعطيك العافية. محمد خبراني لاعب الخليج مع مراسلنا خالد قينان.
2: صعب انه مدرب 7 جولات ولا 6 جولات في شهر بده يتغير شيء كثير، بس ان شاء الله باذن الله اداره اكيد ما راح تقصر بالموضوع هذا، تحاول تجلب لنا مدرب ان شاء الله من بدايه الموسم يكون معنا، فان شاء الله كل الموسم الجاي يكون افضل. جمهور نادي الخليج ما قصر معنا الموسم ده، كان واقف معنا في كل المباريات اللي في الشرقيه وخارج الشرقيه، فان شاء الله نعود من الموسم الجاي يكون اجمل وافضل يا رب.
3: مركز الحادي عشر كابتن، مرضي لكم هذا الموسم؟
2: والله عاطفا على الوضع اللي مرينا فيه الموسم هذا في الدور الثاني، ما يستاهل المركز هذا، يستاهل مركز احسن، يمكن شايف بدايه الموسم، فالحمد لله.
3: في تقلبات كثير في مستويات الخليج هذا الموسم، وش الاسباب كانت؟
2: طبيعي، شوف هي ظروف تحصل في كل مباراة، فالحمد لله، بس اللي أقدر أقول إنه إن شاء الله الموسم كان الموسم الجاي يكون أفضل وأفضل.
1: طيب، هذا الحديث محمد خبراني لاعب فريق الخليج. بعد الفاصل.
4: جيسوس، تدريب النصر هو المشروع الأصعب في مسيرته، وإنزاغي يرفع جاهزية فريقه بوصوله للمجمع قبل المباراة بليلة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال
3: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. قبل قليل النصر توج في كأس الاتحاد، هو شباب ولا كأس إيش؟ كأس الاتحاد، كأس الاتحاد للسيدات بفوز على النصر، فوز على الهلال.
4: أتويد من نكسر
3: أنا تدري عن هذا؟
4: ها؟
3: توجيز نتفرج على الشوط الأول أنا وياك.
4: الشوط الأول؟
3: جهدت هذا؟
4: ما تفرجت
3: اللي قايل لي المباراة.
4: ما تفرجت. وعشان ضد الهلال.
3: إيه.
4: ما أنا لا والله ما تفرج والله. يعني ما.

0: ما تبي تبارك للنصر؟
1: ألف ألف مبروك سيدات النصر، يعني ليش ما بارك لهم؟
0: أخذ الدوري ثلاث وأربع مرات وراء بعض أو ثلاث مرات، والآن كأس الاتحاد كلها أمام الهلال،
1: مبروك له. يعني الواحد يبارك، يعني ما في شيء، كل من حصل شيء يستاهل. أنا ما عمري شفت مباريات صراحة، ولكن من كلامك إنه فريق كويس وجيد. لو لا يعطي
2: ما أدري.
0: محمد السنة هذه مي ماشية معه.
2: ضغطك بلوليد.
1: ما ماشية معي.
2: يقول التوقعات مي ماشية معك ها؟
1: لا التوقعات حقت بكرة كلها عكس.
2: أوكي.
1: على أساس إنها تصيب.
2: يتوقع عكس.
0: حصاد الموسم غدا.
3: الجولة الأخيرة في عالم كرة القدم دائما تحمل الجنون، لكن هذا الموسم أغلب الدوريات الكبرى حسمت مبكرا والصورة أصبحت واضحة قبل الختام. أما هنا بالمملكة فالقصة مختلفة تماما. الدوري السعودي يدخل جولته الأخيرة وكل شيء ما زال معلقا، تتويج، بقاء، آسيا، وترقب في كل ملعب 90 دقيقة أو أكثر، وعين هنا وعين هناك، لأن هدفا واحدا قد يغير ترتيبا كاملا وينقل فريقا من الفرح إلى الصدمة أو العكس في ثواني معدودات. النصر يدخل مواجهة ضمك تحت ضغط الانتصار والتتويج، لكن ضمك كذلك يلعب على مصيره لأنه يعرف تماما أن أي تعثر قد يفتح أبواب الهبوط. والهلال يراقب كل شيء لأن الجولة الأخيرة ما زالت قادرة على كتابة نهاية لم تكن في الحسبان أصلا. وفي المقابل الرياض يتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة مترقبا نتيجة ضمك في ليلة لا تعترف بالحسابات المسبقة. أما الاتحاد فيتنقل إلى القادسية وسط تراجع وتذبذب في النتائج بحثا عن مقعد نخبوي، بينما التعاون يواصل مطاردة حلم آسيا منتظرا أي تعثر قد يقلب المشهد بالكامل. ليلة الحسم حيث لا شيء مضمون ولا أحد يعرف كيف ستنتهي الحكاية حتى آخر صافرة. هي ليلة واحدة لكن فيها كل شيء، عين في الرياض وعين في المجمعة، وبينهما قد تتغير حكاية موسم كامل مع كل هدف وكل صافرة.
0: هذه مباراة الغد، الرياض الأخدود الساعة 9 مساء، كل السابع طبعا الساعة 9 مساء يوم الاتفاق. عفوا النصر ضمك، الخلود الفتح، الاتحاد القادسية، الحزم التعاون، الفيحة الهلال. هنبدأ طبعا في المباراة الأساسية، مباراة النصر وضمك. كيف يفوز النصر مقامها؟
1: النصر بالحماس والتركيز والروح وتطبيق خطة المدرب داخل الملعب، وأول ربع ساعة لازم نسجل النصر هدف على أساس يقدر يمسك زمام المباراة. فريق ضمك صعب جدا ترى يا خالد.
0: لا أسألك أنا كيف
1: أقول لك أنا يعني النصر جاهز أعتقد، حتى الغيابات يعني ما هي مؤثرة ذاك التأثير الكبير، كل اللاعبين المهمين كلهم متواجدين.
0: خاف على النصر من ايش بكرة؟
1: ما اعتقد ان النصر
0: انت فنيا
1: هي غلطات المدافعين بس، هذه يعني هو من افضل الموسم هذا اعتقد دفاع النصر بعد الاهلي، اعتقد انه من افضل المدافعين هذا الموسم. لكن بكره اعتقد انها تدخل به النفسيه والضغط وهذا، اعتقد انها خالد صعبه شويه على
0: هذه نتائج النصر ورمك في اخر خمس مباريات، اربع انتصارات وتعادل واحد. أنا ودي تشوف التعادل، أنت نسيت الأربع فرح. شفت التعادل
1: قبل. على فكرة المدرب ضمك هذا اللي بكرة ترى ما خسر من النصر.
0: ما خسر. منين جاب الأرقام؟ أعطونا أرقام كاريلي أمام النصر. والله حافظ الآن.
2: ركز معاه.
0: فاز 2 وتعادل 2، 6 أهداف.
1: ما نهزم.
0: كاريلي ما خسر. هذه اللي متراهن عليه.
1: هذه يمكن ربما أني متمسك فيها يعني. مسك فيها وإن شاء الله تصير بكرة إن شاء الله، ليش لا؟ فريق ضمك أعتقد الدعم اللي جاء من أمير عسير، أمير تركي بن طلال، أعتقد أنا لو أنا لاعب ضمك بكرة بأدي 200%، ما هو 100%، وبصير اللاعب اللاعبين بكرة.
2: هذا اللي ودك.
1: هي المفروض إنها تصير كذا، المفروض يعني.
2: بالنسبة لي اللي لازم النصر يعني عشان يفوز، أنا أعتقد الهدوء اللي ما يخليك يعني أحيانا ممكن مع الاستعجال مع الضغط ممكن تخسر فرصة، مع بورا فرصة ممكن تفلس منك مباراة على مستوى العامل الذهني والنفسي. الهدوء هو اللي بيجلب للنصر نتيجة مباراة، الهدوء، مع رغم أنه يملك لاعبين عندهم خبرة إمكانية، اتفق مع ابو عبد العزيز، الخوف على النصر.

0: صرف الأخطاء الفردية اللي دائما متكررة سواء من مدافعين أو حراسة مرمى، فهذا أكبر هاجس عند النصر. أضف إلى ذلك إذا سجل ضمك قبل النصر أو حدث هذا الخطأ قبل النصر، فأعتقد النصر راح يعاني. لكن على مستوى الإمكانيات النصر أفضل، لابد أن يبدأ بالضغط العالي بالهدوء واستغلال الفرص بشكل جيد.
1: دكتور، ما بين الغيابات النصر الغداء اللي بتشاهدها أمامك، بروزوفيتش، الحسن، الغنام، بروزوفيتش تأثيره كيف حيكون غدا؟
2: أهم غياب وأصعب غياب بروزوفيتش، كيف حيكون تأثيره؟ أعتقد في حال جاهزية أنخلو مع الخيبر، أعتقد أنه هي الذهية اللي حتكون الثنائية في وسط الميدان أمام فليكس. والأهم أعتقد للنصر التشكيل، شفنا كيف دخل تشكيل مباراة كواساكي خاصة في وسط الميدان، هو من صنع لك الخطورة عليك وضاعت المباراة منك. أعتقد بكرة في جودة التشكيل وإذا غياب بروزوفيتش جاهزية الخيبري وأنخلو حتكون هي البديلة، بالإضافة لنقطتين مهمة حيعاني منها النصر أو حتكون من نقاط ضعف النصر. أول شيء مركزية دفاع النصر، إذا النصر لعب بدفاع متقدم هذا ما يتوقع ضمك، وحيستنزف النصر في التحرز الهجومية وفي اللعب في المساحة خلف الدفاع، فلا بد أن الدفاع يكون في مركزية يعني أقل أو أقرب للمرمى تمنع أي تحولات عليك. النقطة الثانية وهي الأخطر عن النصر، الكرات الثابتة والرأسيات. فريق ضمك قوته بشكل كبير في الرأسيات، وبتكلم عن بدران، عن حركاس، بالإضافة إلى أكثر من لاعب على المستوى الهجومي، وهذا الشيء يتضرر من النصر في الرقابة الفردية لخط الدفاع. هذه النقطتين هي الأصعب عن النصر. لضمك أعتقد أن المباراة صعبة لضمك، خاصة للدفاع ضمك القوة الهجومية اللي يمتلكها النصر تفوقت على أغلب فرق الدوري، وأعتقد لها الأفضلية على في مباراة ضمك، فأعتقد تسجيل النصر هدف مبكر حيسهل الأمور عليه بشكل كبير، ولكن إن تأخر حتكون مباراة صعبة على النصر وعلى جمهور النصر.
1: جيسوس في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
3: مباراة الخميس أمام ضمك هي أهم مباراة لنا في الموسم، لأنها 90 دقيقة فقط تفصلنا عن لقب الدوري. منذ بداية الموسم ونحن مؤمنون أن الدوري هدفنا الأول، ولو خيرنا بين البطولات لاخترنا الدوري لأنه الأقوى والأصعب. نحن لا نعيش تحت الضغط، بل نعيش شغف المنافسة وشغف جماهير النصر، ونحتاج حضورهم ودعمهم في المباراة لأننا سنمر بفترات صعبة خلالها. ضمك أيضا يلعب تحت الضغط من أجل البقاء، وأتوقع بأن تكون مباراة دفاعية، خصوصا بأنهم مميزون في الكرات الثابتة، لكننا مستعدون لكل السيناريوهات. الشك الوحيد قبل المباراة يخص جاهزية أنجلو، بينما بقية اللاعبون جاهزون، والمؤشرات في التدريبات كانت إيجابية أيضا. تدريب فريق النصر هو أصعب مشروع في مسيرتي، ومنذ أن قبلت هذا التحدي تحدثت مع رونالدو، وإذا تحقق الدوري سيكون القبل لي وللجماهير أيضا ولكريستيانو رونالدو. استعدنا الصدارة بعد أن فقدناها، والآن علينا إنهاء العمل وتحقيق اللقب.
1: طيب، هذا حديث الجيسوس وحديث عن يقول أصعب نادي دربته نادي النصر، ليش؟
0: ما أعتقد وش الأسباب اللي يخليه يذكر، يمكن السيناريات اللي مر فيها هذا الموسم أعطاه هذا التصريح، لكن إن أي مدرب يتمنى أنه يدرب فريق زي النصر، لكن السيناريات اللي مر فيها أكيد بالنسبة له ممكن صعبة، مع أنه مر في سيناريات.
1: وش أصعب سيناريو مر عليها؟ اللاجامي ولا
0: الهلال، مباراة الهلال
1: ولا كواساكي؟
0: لا، مباراة الهلال. كواساكي في يعني سجل قبله في الدقيقة 20 أعتقد، ويمدي يعني في مجريات المباراة، لكن مباراة الهلال هي أصعب سيناريو.
1: طيب، رونالدو أمام ضمك، رونالدو شاهد أرقام أمام ضمك مناف، الكبير يحضر في المباريات الكبيرة، مباراة كبيرة غدا، ترى 5 مباريات أمام ضمك سجل 7 أهداف.
4: والله ابو الوليد، بصراحه رونالدو ما شاء الله في كل المباريات حاضر، حتى لو قل يعني اداؤه في كثير من المباريات، لكن دائما ما يكون حقيقه علامه فارقه، بيسجل حضوره قوي يعني حقيقه. رونالدو سواء امام ضمك ولا غير ضمك، دائما رونالدو حقيقه بيسجل من كل في كل المباريات وفي كلها، فدائما الاعتماد عليك بشكل كبير. يعني يمكن شفنا المباراة الماضية حتى في مباراة الرياض، بصراحة لاعب ما نحتاج نتكلم فيه. أعتقد هي تحسب لرونالدو لو انتصر بكرة النصر وحقق البطولة.
1: طيب،

0: توقعات مباراة النصر وضمك؟ محمد
1: نصر.
0: طيب كيف الهلال بياخذ الدوري؟
1: أنا قلت لك أنا توقعات الليلة كلها عكسية. استمر لك انا شوي، كل ما اتوقع شيء يصير العكس. بكره النصر بتوقع انا
2: عشان يصير
1: والفيحة بكره بتوقع بعد
3: بعد الفيحة. ما بجي لك للفيحة. النصر ها النصر
2: النصر
3: النصر ها دكتور
1: اقرب للنصر.
0: النصر ها مناف
4: النصر ابو لفند.
0: ليش يا دكتور تقول اقرب؟ ليش ما تكون صريح هنا ولا هنا؟
1: لا أقرأ كرة القدم ما فيها شيء مستحيل، لكن أقرب بنسبة 90% للنصر، لكن ممكن ضمك يتعادل، لكن أنا أشوفها أقرب للنصر والنصر أقرب للدوري.
0: رضمك يحتاج نقطة للبقاء.
1: صحيح صحيح، وضمك يفقد أهم لاعبينه ولكن بالتنظيم الدفاعي، وممكن يستغل أخطاء دفاع النصر، ولكن أراها أقرب للنصر وأقرب كذلك حتى الدوري للنصر.
0: 5 للنصر ونقول النصر كله راح للنصر. حتى محمد الدقيق توقع النصر غدا.
3: الهلال والفيحة والهلال غياب سكالة.
0: طبعا عنده مولود، لا عنده مولود وجاي لمولود في
1: واحد يبي
0: راح لزامبيا او لفرنسا ما ادري
2: هو زامبيا ولا فرنسا. هو طب علي ما قلت شيء انا. انا اقول ان غيابه مؤثر، وتعرف ان اغلب اسلوب الفيحة مبني على هذا اللاعب في التحولات، فعقد بتاثر في تاثير كبير على مستوى التحولات، على مستوى الحلول الفرديه، فغيابه مؤثر. غياب لاعب زي سكالة في الفيحة في الفرقه هذه يعتبر غياب 50% من قوته، فهنا الفوارق الفنيه. لكن حتى في وجود سكالة الهلال افضل، يعني على مستوى الامكانيات، على مستوى الحلول اللي موجوده في الهلال.
0: طيب خلينا نشاهد الفيحة والهلال في المجمع نتائجهم في اخر 5 مباريات تاريخيا او تاريخيا. اعطينا الفيحة والهلال في المجمع. 7 مباريات فاز الفيحة 2، فاز الهلال 5، لم تحدث اي تعادل. محمد
1: طبعا الفيحة انا قلت لك حصل على كاس الملك امام الهلال، يعني الفيحة تروح لد عنيد.
0: لا هذه في المجمع، ترى النتائج هذه في المجمع.
1: اقول لك انا في المجمع سوى اصعب بعد، في المجمع اصعب، لكن الفيحة اعتقد انه يملك لاعبين على مستوى، والهلال الله يعينه بكره بيواجه فريق ما هو خسران اي شيء، يعني تعرف الهلال هو اللي محتاج لنتيجة المباراة بكره.
0: طيب نروح للتوقعات سريعا، الى توقعات مباراة الفيحة والهلال. مناف
4: اروح للهلال ابو وليد.
0: دكتور
1: اقرب للهلال.
0: اقرب للهلال وابعد المين؟
1: ابعد الفيحة. عشان لو انا قلت لك عكسيه انا.
0: خلينا
2: الهلال.
1: انا قلت لك الفيحة.
0: فيحة؟
1: اي النصر والفيحة.
0: والدعية يتوقع الفيحة انا الهلال.
1: توقعنا مباراة القدسية والنصر، قلنا النصر وفاز القدسية.
2: اخاف انه يصيب الدعية بكرة في الليل.
0: الدعية توقعات اليوم شكلها عكسه، بيمشي كله عكس، وانا اقول بعد الفاصل. غدا يحسم كل شيء للاتحاد والتعاون في صراع النخبة الآسيوية، ضمك والرياض في معركة الهروب من الهبوط.

0: جدة اف ام على هواك
1: مع اشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام.

ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام، حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا نتائج الاتحاد والقادسية في آخر خمس مباريات. آخر مباراة لعبت بينهم أعتقد انتصر فيها القادسية ولا لا؟ بس أنا جالس أدورها. أي مباراة اللي انتصر فيها القادسية؟ ولا تعادلوا آخر مباراة؟
1: تعادل.
0: تعادل.
1: 1-1.
0: 1-1. وين أنا؟ ما أنا عارف وين. آخر مباراة هي تعادل 1-1. طيب. سريعا توقعات مباراة الاتحاد والقادسية. سلطان.
2: تعادل.
0: تعادل. يعني الاتحاد إلى النخبة. محمد.
1: قادسية.
0: قادسية.
3: قادسية.
0: قادسية. مناف.
4: بإذن الله الاتحاد يفوز وتأهل للنخبة.
0: ونروح قادسية، 3 قادسية، 1 تعادل، 1 اتحاد. إلى مباراة ثانية مرتبطة في الاتحاد والمركز الخامس، هي مباراة الحزم والتعاون. أحمد.
3: تعاون.
1: تعاون.
0: مناف.
4: تعادل.
0: تعادل. القلب.
1: تعاون.
0: تعاون. 4 تعاون، 1 تعادل. سريعا
4: يعني ابو الوليد، يعني ابو الوليد ابو عبد العزيز قلبه مع الفيحة يعني.
5: هو مسوي تويت.
0: سريعا سريعا الى المباراه الاخيره، مباراه الرياض والاخدود. هذه مباراه بقاء.
1: الرياض.
0: رياض.
3: رياض.
0: رياض. مناف.
2: الرياض.
0: رياض. مناف.
4: أنا أتوقع تعادل.
0: تعادل والرياض. 4 رياض، 1 تعادل. يعني على الكلام هذا قاعدنا نشاهد النصر بطل الدوري اللي سمعته منكم ولا لا؟ ورونا الخماسي سريعا مخرجنا. النصر بطل الدوري.
3: تعاون نخبة.
0: تعاون نخبة. الرياض بقى ولا لا؟
1: هذا كله توقعات الليلة.
0: مش صحيح. عندك شيء ثاني؟
1: لا توقعات الليلة.
0: توقعاتك انت
3: وهميه. هو توقعات وهميه.
0: توقعات وهميه. شكرا محمد، شكرا مناف، شكرا سلطان، وانا اقول اسبوعنا على خير وادرى غدا بعون الله.
6: باقي مباراة، باقي مباراة مرسول نسويها رجال. طيب الدوري ايش وضعه؟ رايح للنصر ولا للهلال؟
4: الدوري باذن الله انه ما يروح باذن الله.

0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف

0: FM. وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين وتسعة وعشرين، يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع اليوم لمخرجنا عبد الله الكعيد. هلا وسهلا بكم، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم. أذكركم برقم الواتساب 800 200 400

0: 20 على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، اكيد انتم معنا في الحرف 29. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 مره اخرى 800-244-28-28. تمام. طيب اذكركم كمان بمنصه اكس حساب اذاعه جده في البوست الخاص ب 29، تقدروا كمان هناك تشاركوا، ما تنسوا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. هلا وسهلا. طيب، من الافتتاحيات الحلوة والجميلة اللي قاعدة توصلنا، أبو عماد يقول: كل ليلة أترك دفتري مفتوحا وأرفع عن قلم الغطاء، فعندما أخلد إلى النوم يواصل قلبي الكتابة إليك. أبو عماد، الله. طيب، نايف من اليمن يقول: مساء الخير وأنا معاكم جديد. يا هلا وسهلا بك يا نايف، أكيد بتسعدنا بوجودك معانا. وصديقنا مازن الغانمي يا مرحبا يقول: مريم وعبد الله الكعيد وكل محبي الحرف 29 حياكم الله. يا هلا وسهلا بك يا مازن. طيب، خلينا نروح لموضوعنا اليوم نتكلم عنه إن شاء الله، أو عنوان حلقتنا: ما تقاومه يستمر، قانون المقاومة في هذه الحياة. طيب، كلما أغلقت الباب في وجه شعور ما عاد أقوى، وكأنه هذا الشعور يصر على أن يرى، فما نهرب منه لا يختفي بل ينمو في الظل بصمت، وما نرفض الاعتراف به يبقى متشبثا بأطراف وعينا. فالألم لا يرحل بالإنكار ولا بالهروب، والغضب لا يهدأ بالكبت بل يتحول مع الوقت إلى ثقل خفي. عشان كده لا يبدأ التغيير الحقيقي إلا حين نتوقف عن المقاومة ونتجرأ على النظر في أعين ما نخافه وما نخشاه. في تلك اللحظة بالذات يولد الفهم، يولد الوعي، تولد الشجاعة، والفهم هو البداية الوحيدة للتحرر. ما تقاومه يستمر هو قانون إنساني قبل أن يكون قانون نفسي، يشرح ليش بعض المشاعر والأفكار والألم كلما حاولنا إننا إحنا نهرب منها أو نكبتها بترجع أكبر وأسرع وأقوى. كم مرة كده قلنا في أنفسنا إنه ما أبغى أفكر في هذا الموضوع، خلاص أنا ما رح أفكر في هذا الموضوع بعد اليوم، تمام؟ وبعد كده تخيل إنه اللي إحنا ما نبغى نفكر فيه لقينا أول فكرة ممكن تجينا قبل النوم، أو أول فكرة تجينا بعد ما نصحى من النوم، كأنه عقلنا بيقول لنا: أنا ما رح أتركك تهرب حتى تسمعني، حتى تفهمني، وحتى تستوعب. في حياتنا كثير معارك وتجارب ومواقف.

وعلاقات وغيرها خسرناها. ليش؟ بسبب أننا إحنا أصرينا أننا إحنا نتعامل معها بالقوة، بينما الحل كان مو في القوة ولا في الهرب، كان فقط في الفهم. ثمانمائة 244 28 28 رقم الواتساب، نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم نتكلم عن المقاومة والاستمرار. ما تقاومه في هذه الحياة يستمر ويعود بشكل أقوى. كثير من الرسائل الاجتماعية اليوم في حياتنا دائما نسمع الناس اللي حولنا بيقولوا شد حيلك، لا تصير ضعيف، لا تكبر الموضوع، غيرك أسوأ، انسى وخلاص واستمر. فطلع جيل إن إحنا قاعد يربط التعبير عن الألم بضعف، وقاعد يربط الصبر بالصمت. فنشأت أجيال تعرف كيف تتحمل، لكن ما تعرف كيف تتشافى أو كيف تتعافى أو كيف تحل المشكلة. نشأ جيل بس يصمت ويتحمل ويتحمل ويصمت، لأنه الشكوى والتعبير عن الإحساس أصبح ضعف وعيب. طيب خليني أقول كمان إنه المفارقة المؤلمة، إنه الأشياء اللي إحنا بنخاف نواجهها هي بالضبط ما نحتاج إنه إحنا نشوفه بحياتنا، مش عشان إحنا نغرق فيه بل نفهمه وبعد كده نتحرر منه. في علم النفس هناك مفهوم يسمى القمع. عندما تحاول إيقاف فكرة أو شعور بالقوة فإنه يعود. إحنا اليوم نتكلم عن التفسير، ليش المقاومة بتزيد الألم؟ ليش المقاومة قاعدة تخلي الشعور يستمر معانا؟ أول حاجة قلت القمع اللي يحاول إيقاف فكرة تعود أقوى. الاجترار هو التفكير المتكرر في نفس الفكرة، يعني ظل قاعد يعني يفكر بنفس الفكرة رغم أنه بيحاول أنه يتجنبها. المشكلة أنه القمع لا ينهي المشاعر. ممكن القمع وكبت المشاعر وتقول أنا نسيت وأنا تخطيت وعادي وما عاد تفرق، ما ينهي المشاعر، هو يخليها تروح وتتجه إلى اللاوعي وبعد كده ترجع على شكل إيه؟ ترجع على شكل قلق مفاجئ، ترجع على شكل نوبات حزن، ترجع على شكل غضب غير مفهوم وغير مبرر، وترجع على شكل توتر جسدي، وترجع على شكل نوبات صداع، وترجع على شكل طفش وإلى آخره. فعشان كده الاجترار والكبت كلهم بيخلوا المقاومة بتزيد الألم. طيب على الواتساب 800-244-28-28 وخلود، يا هلا وسهلا بخلود صديقتنا الجميلة، تقول تحياتي لكم وموضوع اليوم جاب وقته، كنت أبغى أقترح تتكلموا عن هالموضوع سبقتوني. أنت يا خلود بتسمعي وتشعري وتقرأي الحرف 29، فهو يقرأكم ويشعر بكم. هلا وسهلا بك صديقة عزيزة دائما وأبدا. طيب كمان علي، هلا وسهلا علي الطميحي، يقول الواقع هو نقطة البداية الحقيقية لأي تغيير، والهروب منه لا يزيد المسافة بل يزيده تعقيدا، ومواجهة الواقع هي السبيل الوحيد للشفاء والتغيير. فالهروب يمنح راحة مؤقتة تسكن الألم، لكنها لا تلغيه بل تؤجل معاركك مع ذاتك وتجعلها أكثر تعقيدا بمرور الوقت. مع أطيب التحايا لكم طاقم البرنامج ومستمعي الحرف 29 علي الطميحي، يا هلا وسهلا لك ولك أنت وكل مستمعينا، أحلى وأجمل تحية. زي ما قال علي، مواجهة الواقع هي السبيل الوحيد للشفاء والتغيير، والهروب منه لا يزيد المسافة ولا يعني لا يزيد المسافة إلا تعقيدا. صح. طيب كمان
مين معانا؟ هادي إبراهيم، يا هلا وسهلا بك يا هادي. يقول أجمل ما في الحياة العاطفة الجميلة والإحساس بشعور الآخرين والأدب الرفيع مع الأصدقاء والمجتمع. جميل جدا أن نسمع الأصوات الجميلة والمبادئ الأصيلة. تحياتي لكم صديق الإذاعة هادي إبراهيم الأسلم. يا هلا وسهلا بك يا هادي، أكيد أتفق معك. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع عبد الله ونرجع؟ يلا.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. نرحب بكل أصدقاء. أنا أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. أيضا لو حابين تكتبوا أي مقترحات ما تترددوا أبدا، تكتبوا لي وترسلوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. هلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن قانون المقاومة والاستمرار. ما تقاومه في حياتك يستمر. تأثير الارتداد الفكري. كلما قلت للعقل لا تفكر، لا تحس، لا تتأثر، يرد عليك بيقول لك أنا راح أذكرك، أنا ما راح أنسى. أنت لابد أن تواجه هذا الشيء، لابد أن تتعامل معه. هذا هو شيء اسمه الارتداد الفكري. كمان التفسير العلمي لموضوع القانون ليش المقاومة تزيد الألم، في دراسة مشهورة كانت عام 1994 أثبتت أن محاولة كبت الأفكار بتؤدي إلى زيادة تكرار الفكرة، زيادة شحنها العاطفي وصعوبة التخلص منها لاحقا. تخيلوا الأشياء اللي أنت بتدفنها في أعماقك رح تطلع، رح تكون موجودة، هي ما بتنساها، ما بتتخطاها إذا أنت ما تعاملت معها. لا تفكر أنك ممكن تنساها أو تتخطاها، هي بتتجه مباشرة إلى اللاوعي وتظهر على جسدك وتظهر في حياتك في مواقف بسيطة جدا وسخيفة جدا، يمكن ما تستاهل شيء يعني، لكن هذا هو الكبت. الكبت يؤدي إلى زيادة تكرار الفكرة، زيادة شحنها العاطفي وصعوبة التخلص منها. احنا يعني ليش دايما نخاف من المواجهة؟ عشان المواجهة معناها انه انا اعترف بان اني انا مثلا كسرت او خذلت. الاعتراف بأننا إحنا تأذينا، الاعتراف إننا إحنا اليوم ما إحنا أقوياء، ومو شرط أنا أكون قوي طول الوقت، أوكي؟ دائماً إحنا نختار الطريقة الأسهل ظاهرياً، التجاهل، الإنكار، التخطي، الانشغال، الضحك، تمام؟ التظاهر بالقوة، تظاهر إن أنا تخطيت ولا همني، لكن خليني أقول لما أنتوا تسووا هذا الشيء بدون التعامل الفعلي، المشاعر لا تموت بالصمت، بل تنتظر اللحظة اللي إحنا نضعف فيها عشان هي تظهر دفعة واحدة. طيب أبو عبد العزيز من الرياض، يا هلا وسهلا، يقول أهلا أستاذة مريم، يا هلا وسهلا، يقول أعتقد أن السقوط ليست بداية الفشل، فالنسر يسقط بالماء ليظفر بالسمكة، فالقوة

مساء الخير، يا هلا وسهلا. طيب كمان فؤاد قطان يقول مساء الخير، يا هلا وسهلا. يقول نصيحة مني للي حاب يغير أي شيء في حياته، تأكد يا عزيزي لا يمكن أن تكون كل شيء أو تنجح في كل شيء، يمكنك أن تتقن شيء واحد أو بعض الأشياء، لا تكون قاس على نفسك، فلقدراتك حدود، تصالح مع أخطائك وتقبل نقصك، في مرحلة ما تحتاج أن تتوقف أن تحافظ على صحتك النفسية أولى من أن تحقق أقصى درجات النجاح. والشيء المهم هو أن تبني لنفسك ثقة وتقدير على أن الناس خيرا منك، استعداد أو أحسن رأي أو أرجح عقل، تكون وضعت قدمك على أول خطوة من خطوات النجاح. نعم، شكرا لك يا فؤاد. طيب والمدينة وعلي الحربي من المدينة، يا هلا وسهلا ومساءاتك ورد وسعادة. يقول إلى صديقي الذي فقد شغفه وإلى كل منهك، لا تكترث، هكذا هي الحياة، ولا بد من العثرات، ولكل جواد كبوة، وربما تكون النهايات أصدق من البدايات، فقط الصبر والتفاؤل وثق بأن الله سوف يأتي بالأجمل. علي الحربي، المدينة المنورة. إن شاء الله دائما يأتي الأجمل والأحلى والأفضل. مضى من الوقت نصف ساعة وأربع دقائق. نرحب بكل أصدقائنا اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى واللي انضموا معنا في النصف الساعة الثانية. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الجميل أكيد لمخرجنا الجميل عبد الله الكعيد. نغني ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. طبعا الحرف 29 ورحب بكم. 800-244-28-28 رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن قانون الاستمرارية والمقاومة. ليش بالضبط هذه الأشياء معينة يعني بحياتنا ممكن قاعدة تستمر؟ ليش مو كل حاجة؟ ليش الأشياء اللي إحنا بنتخطاها ونهرب منها لكن ما نعبر عنها ونعالجها قاعدة ما تروح من بالنا؟ يمكن هي أول فكرة تجي في بالنا لما يعني نصحى من النوم أو قبل النوم. تمام، ماذا نقاوم غالبا وليش بالضبط هذه الأشياء تستمر؟ إيش الأشياء اللي إحنا دائما قاعدين نقاومها؟ إحنا دائما ما بنقاوم الأشياء السهلة، إحنا نقاوم ونرفض وننكر ونهرب من الأشياء الصعبة. إحنا نقاوم عادة مشاعر الفقد لأنها تذكرنا إنه يعني القصة لم تنتهي بعد، لم تغلق القصة. الإحساس بالرفض، إحنا نقاوم الإحساس بالرفض لأنه يلمس أعمق المخاوف لدينا. هل أنا إنسان كافي؟ هل أنا إنسان يعني كفء؟ إلى آخره من هذه الأسئلة. ممكن هل أنا أستحق أو لا أستحق؟ هل هذا مكاني ولا ما أستاهل هذا المكان؟ إلى آخره. الإحساس بالرفض صعب، مشاعر الفقد صعبة، الغضب تعلمنا إحنا إنه الغضب يعني إنه لا يحق لك أن تغضب، المفروض تكون مروق 24 ساعة إيجابي، وهو هذا الشيء مستحيل طبعا في هذه الحياة. الاحتياج، ربطنا الاحتياج بالضعف مش بالإنسانية. كل هذه المشاعر عندما لا نسمح لها بالظهور الصحي العقلاني الصحي المتوازن تبحث بالتأكيد عن مخرج آخر. ممكن تخرج هذه الأمور تشوفها في أحلامك، في نومك، في يقظتك، في جسدك، في نوبات بكاء مفاجئة، في علاقات تعيد نفس القصة والمشكلة. طيب، على سناب شات صديقتنا رمز الوفاء تقول: يوجد في حياتنا الكثير من العلاقات، القرابة، الصداقة، المعارف وغيرها، فأيا كان نوعها إذا انتهى فيها الود والسؤال والمحبة والاهتمام فقدت معناها ولم يكن حبا من البداية. تحياتي لك يا أغلى مريومة، صديقتك رمز الوفاء. يا هلا وسهلا بك. أكيد رمز الوفاء، أتفق معك. أي علاقة إنسان يمر فيها سواء كانت صداقة، معرفة، قرابة، أيا فعلا زي ما قلت، إذا انتهى فيها الود، إذا انتهى منها الود، إذا انتهى الاهتمام، أوكي، فقدت معناها. أكيد أتفق، وفعلا ما كان حب من البداية. طيب، على

سناب على الواتس دحين نادر محمد، يا هلا وسهلا، يقول: الرحيل على تلك الدروب الناعمة وفي صمت القمر بين ملايين النجوم في السماء الصافية هي أشبه برحلة في البحث عن حروف مبعثرة بين دروب الحياة. حتماً سيطول المسير وسوف نسقط أحياناً، ولكن والأكيد أن محاولة النهوض سريعاً ومواصلة المسير هي الأهم. فما أجمل الحياة عندما نعثر على نبض الأمل. نادر محمد من اليمن. خلود بتقول: استمع لمشاعرك وأعطيها حقها بدون ما تحكم على نفسك، فهي صوت الصدق بداخلك. نعم. محمد حسن قاضي، هلا وسهلا، يقول: انظر إلى الحياة بنظرة سعادة وتفاؤل، ولا تجعل الهم يسيطر عليك، وارض بما كتبه الله لك تعيش أسعد الخلق. حقيقي أنا سعيدة بهذا التواصل الحلو والمعاني العميقة اللي بتكتبوا فيها. نروح نغني مع عبد الله ونرجع لا تروح بعيد. أكون مثل

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أحبك، أحبك أنت لأنك أنت، فلا تسأليني لماذا أحب. أحبك أنت لأنك أنت، فلا تسأليني لماذا أحب، فليس لدي جواب إليك، وإن كان عندي فلا لن أجب. أحبك أنت لأنك أنت، فلا تسأليني لماذا أحب. أحبك أنت لأنك داري، لأنك جيش أجاد حصاري. أحبك أنت لأنك داري، لأنك جيش أجاد حصاري، لأنك قمر وأنت مداري، وإن كنت شمس فلا لن تغيب.